0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين وحياكم الله جميعا. من النقاط المهمة التي لا بد أن نستوعبها هو أن القرآن الكريم هو أعظم كتاب حتى فيما يتعلق بالأساليب. وإحنا طبعا ما زلنا ندور حول دروس رمضان. الله بيتكلم عن الأيش الذي يحصل للمؤمنين الذي بيعملوا عمل الصالح، قال أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. أنواع متعددة، يعني أنواع متعددة من الثمار، من بعضها يشبه بعض، تختلف في ذوقها وفوائدها. تلاحظوا كيف أن الباري في الجنة بدي أرقى الماديات الذي يتصورها الإنسان، ولاحظوا أنه الله سبحانه وتعالى قدم أشياء مرغبة، يعني في الدنيا يعني قدم أشياء مرغبة، بيقول لها أنت إذا سرت على هدي الله رب العالمين يجي لك الرزق والخير والبركة ويجي. لاحظوا كيف، فمن الناحية المنهجية أنت لما ترغب الإنسان في طاعة الله وعبادته في الاستقامة ضروري ترغب في الموضوعين، ضروري ترغب في الموضوعين، يعني إيش هيحصل له في الدنيا وإيش هيحصل له في الآخرة. يعني لأن الإنسان بطبيعته بيحب العاجل. لما تقول له ننطلق مع الله والبارع يدخلنا الجنة ضخم، هذا جيد، لكن زيد أيضا قل له أنه أيجي الخير والبركات واللطف من الباري والرزق، أيجي لك الرزق كل شيء، يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر السماء عليكم مدرارا. لاحظتوا كيف، لأنه طبيعي الإنسان مرتبط أصلا في تكوينه في الحياة بالماديات، يعني من الطبيعي تربويا أن الله يعجل له يعني بسبب استقامته بعض الأمور المادية. فهذا أشياء مهمة جدا، يعني لا نكون في موضوع الهداية للناس ودعوتهم للجهاد في سبيل الله نركز فقط على المعنويات، نقول العزة والكرامة وهذا مهمة، العزة والكرامة والإباء، ولا ننسى أيضا أن أيجي أيضا تقول لهم النعم والبركات والخير في الدنيا والآخرة، وأيجي نعيم في الجنة فيها ثمرات وفيها جنات عرضها السماوات والأرض وفيها مزارع وفيها كل شيء. وهنا في الدنيا الله بيقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم لعطوا كيف. فمن المهم أن احنا نربط الناس بأن سعادتهم في الحياة متوقفة على أن يسيروا على هدى الله، هكذا القرآن بيأكد، وهذا هو الواقع يعني. ولذلك ليش كثير من الناس للأسف ما بيهتم بعلاء كلمة الله، لأنه قدم له الدين مفصول عن حياته، يعني مفصول عن شؤونه، عن معيشته، مفصول عن حاجاته، ولذلك ما بيلحظ أن الدين له تأثير على حياته ومعيشته. لا، ضروري إحنا نرسخ، وهذا القرآن رسخها، القرآن رسخ أن الدين ما عتصلح حياة الناس إلا بالدين، ولا عتصبر حياتك إلا بالدين، لو تصبح أثرى إنسان لن ما عتصبر حياتك إلا بالدين. السويد مثلا لاحظوا أعلى معدل دخل فرد في العالم وأعلى انتحار في العالم، هل سبرت حياتهم؟ هل سعدوا؟ لا، ما سعدوا ولا شيء. إيش بيحصل في أمريكا مثلا؟ كم انتحارات، كم قتل، كم اغتصابات، كم اعتداءات على الأبناء وقتل للأمهات والآباء. حياة عجيبة، أخ ما يعرف أخوه، أم ما تعرف أبناء، أب ما يعرف أبناء، وضعية سيئة. يجب أن نفهم يا أخواننا لن تستقيم حياتنا إلا بهدى الله، ولن تستقر لا ماديا ولا معنويا. وعندما نشاهد أن هناك حالة من الضعف المادي لدينا أو كمؤمنين، يجب أن نفهم إما أن الخلل من عندنا أو أن المسألة مرحلة، مثل ما قال الله رب العالمين في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نتيجة حصار الأعداء، نتيجة نهب من ثرواتنا، لكن لن تستمر الحالة إذا استمرينا في العمل والتحرك أن نستعيد ثرواتنا ونستعيد رواتبنا مدبول بإذن الله. فمن المهم جدا نحن نربط حياة الناس بالدين، يعني هذا مهم جدا عندما نتكلم، عندما حتى تشتي تهدي ابنك ولا تهدي بنتك، لا تكون تقول له يا ابني يا بنتي اتقي الله وصلي وكذا وبس وهذا دين الله وهذا شرع الله، لا افهموا يعني، زد إلى جانب ذيه، قول لهم يا جهالي ما يستقيم حياتكم لا بهدى الله، تستقر نفسياتكم، يرزقكم الباري، يوفقكم، يرعاكم، يلطف بكم، ربما يدفع عنكم كثير من الشرور، ربما يدفع عنكم حوادث، يدفع عنكم أمراض، يدفع عنكم يعني، يذكرهم بهذا الشيء يعني، بحيث أنه يفهموا أنه سعادتهم ومعيشتهم مرتبطة بهذا الدين يعني. هذا أسلوب قرآني. لاحظوا كلام نوح لقومه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن انتبه واحذر أنك تقدم له المسألة بطريقة مادية، لا تكون تقول لهم اعملوا كذا وأنا أدي لكم كذا، لا، أربط المسألة بالله، الله يوفقكم، الله يعينكم، الله يرزقكم، يدفع عنكم، يحفظكم، يحفظ جهالكم، يحفظ صحتكم، يلطف بكم أشياء كثيرة. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، كم يا ألطاف إلهي لطف الباري بالناس يعني، كم يا حالات فيها ألطاف عجيبة من الله رب العالمين. لو تحرص كل الحرص أنك تحافظ على أبنائك وعلى أرواحهم وصحتهم وجهالهم وأمورهم ما تستطيع، مثل ما لما الله هو الذي يرعاك أيضا ويرعاهم، تستعين به أنه يرعاهم، يلطف بهم، يعينهم، يوفقهم، تحصل أشياء عجيبة يا أخي، تحصل أشياء عجيبة غريبة من لطف الله رب العالمين. أحدهم بيقول يسموه يعني، من الرجال بيشغل السيارة ولا رضي تشتغل، يشغل يشغل ولا رضي تشتغل ولا رضي تشتغل، واستغرب، رجع خرج من فوق السيارة ويشاهد النبه حفيدة تحت الكفر تماما يعني، لو اشتغلت السيارة ومشى كان عيدعس حفيدة يعني. الله بيلطف يا أخوة يعني، الله بيتدخل في أشياء كثيرة. فأنت كن استعين بالله، ادعي الله، اسأل الله يعني، أدخل الله رب العالمين في، افهم أن ما تستقيم حياتك إلا بالله. هذا موضوع مهم جدا يعني، موضوع مهم جدا نحن نكون نفهمه ونفهمه لأبنائنا وبناتنا وجيلنا ومجتمعنا، وحتى الخطباء. الخطباء لما يكونوا يدعوا إلى التحرك للمظاهرات والمواقف، ما هو صحيح أن الخطيب يجلس خطاباته كلها خطابات سياسية ناشفة، وأمريكا فعلت وفعلت وسوف نعمل ونعمل تمام تمام، جيد أنك تذكر الناس بخطورة أمريكا وغيرها، لكن أربط المسألة بالله، بالجنة، بالنار، بالترغيب، بالترهيب، حرك الدوافع النفسية. لا تصوروا من المسألة أن المسألة تحليل سياسي يعني، المسألة جنة ونار، ما إيش مسألة تقتنع وما تقتنع، جنة ونار، يا نوقف في وجه أمريكا وإسرائيل يا يدخلنا رب العالمين النار جهنم ويذلنا ويسلطهم علينا يعني، يسلطهم علينا في الدنيا قبل الآخرة. عشان المسألة مسألة سياسة، قناعات سياسية وحزبية، مثل ما بيسووا المحللين السياسيين ولا أرباب الأحزاب السياسية، لا، مسألة دين يعني، المسألة. فمن المهم جدا أن نربط حياتنا بالدين. ومن الأخطاء الذي بيرتكبها البعض يجي يقول للناس أنطلق في سبيل الله وسهل، ولو استشهدنا ولو جالنا ولو جالنا صعوبات ولو ولو ولو، يخلي يمهد واحد، يخلي واحد يهرب من الجهاد في سبيل الله، ولو جالنا مصائب ولا يجي يدي لك حديث رسول الله حديث مكذوب، إذا أحب الله العبد صب عليه البلاء صب، ها يعني يدي لك أشياء ما هيش طبيعية، ما هيش طبيعية. القرآن ما بيقولش كذا، القرآن بيقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. صحيح بيجي مصائب وشدائد في طريق الحق، أيضا الباطل مليء بالمصائب والكوارث، الفارق أنه في طريق الحق عاد بيجي رعاية، عاد بيجي لطف، عاد بيجي بيقوي الله نفوسنا، بيربط على قلوبنا، بنتحمل ما لا يمكن أن نتحمله وإحنا في طريق الباطل. لو تجي لك المصيبة الذي جاءت لك وانت في سبيل الله، تجي لك وانت في سبيل الشيطان، ربما تدي لك حالة نفسية، ربما تدي لك انهيار، انهيار نفسي وعصبي، لكن وأنت مع الله رب العالمين لا، ما بيجي ذا الشيء أصلا يعني، بيجي لطف إلهي، بيجي عون، بيجي ربط على القلب، صح بيجي ألم، بيجي غثاء، بيجي، لكن الله بيلطف يعني، بيربط على القلب، بيعين الإنسان، بيسلي على الإنسان، الله موجود يعني بيدخل بقوة بيتدخل في هذا الأمور. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوفيقك.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

حوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من

وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله.

0: فقناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مشأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

واصفون كنه جلاله أو تهتدي القلوب إلى كنه عظمته. يا من فاق مدح المادحين فخر مدحه.

0: عظيم شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤمنون الأكارم، يقول المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين، لليمين دور. يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم

0: وين صوت الرجل؟
1: الأمريكية
2: احسن
1: هوش

0: يا قدس
1: جند الله
0: يا تمون
1: يا

صوت. هز الأرض. هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل

بط واحد يا فضوح واحد واحد حزه حزه حزه تنظيم تحت خش

0: حول. شد كويس الحزن. صحي النائم.
1: السعودية
0: فتش يا السعودية فتش يا

0: بني
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي ما تدرع الامام احسن فت فت قول قول قول قول مي نار نار نار كل الفن الدام بطل امريكان هذا نهي

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
0: مال.
2: الله اكبر
1: المغتر فيك المغتزي اللعنة عليك النصر
2: حيهات
1: من الله حيهات من الله حيهات
2: من الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين مرحبا معلوية

خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص يا دليل قصر احسن

0: الدشية الأمريكية
1: والدشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر بريه.

0: فتشي الأمريكية
1: فتشي الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمى دل ريح
1: كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كرسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين. وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة والسد المنيع أمام إسرائيل، يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم، وأحسن الله إليكم، وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري
1: ضربة
0: ستات
1: راتبون.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على خير

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
1: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

كتمنت رام لقلبي لا دب رهبة وشفاقة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 24 من ذو القعدة 1447 الموافق 11 من مايو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنوانت في رئيسيتها مناقشة مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. الراعي يؤكد أهمية تكاتف الجميع لمواجهة المؤامرات التي تستهدف وحدة اليمن وأمنه. مفتاح: لن ندخر جهدا في اتخاذ الإجراءات الدستورية والتدابير اللازمة لوقف الانتهاكات لسيادة اليمن. رابطة علماء اليمن: لا شرعية لأي اتفاقات مع قيادة عميلة لصالح النظام السعودي. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد عمر الأهدال. جزائية الأمانة تصدر أحكاما بحق 27 متهما في قضايا مخدرات وحرابة. طهران تسلم ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسيط الباكستاني. المرشد الأعلى يوجه بإجراءات جديدة لمواجهة الأعداء بقوة. بيزشكيان: لن نخضع للعدو والتفاوض لا يعني التراجع بل استعادة الحقوق. انفلات أمني وأزمة معيشية في عدن وأبيان. مسيرات حزب الله تربك جيش العدو وتكذب تفوقه التكنولوجي. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بمدينة مأرب المحتلة. اللجنة الفرعية تكرم القائمات على المدارس الصيفية للبنات بأمانة العاصمة. رابطة علماء اليمن تدعو إلى استمرار التعبئة ورفض أي اتفاقات للسعودية مع المرتزقة تمس ثروات البلاد. دائرة العلماء والمتعلمين تزور الدورات الصيفية بمديرية الثورة في أمانة العاصمة. رئيس البرلمان خلال لقائه العلامة مفتاح: اليمن بقيادته الثورية والسياسية قادر على إسقاط كل المؤامرات. خير بك للمسيرة: العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران أدخل الخليج والعالم في زلزال اقتصادي وخسائر طويلة الأمد. الكشف عن قاعدة عسكرية سرية للعدو الصهيوني في العراق. تواصل الاعتداءات الصهيونية في غزة والضفة الغربية. أبو سليمة: الآلاف من جرحى غزة بين فقدان الأعضاء والموت البطيء. العدو الصهيوني يغتال مدير مباحث شرطة خان يونس ومرافقه. الهدنة المفخخة سلاح صهيوني جديد لقضم السيادة اللبنانية. حماس تدين إجبار مستوطنين لعائلة فلسطينية على نبش قبر أحد أفرادها. العدو الصهيوني يستولي على أراض فلسطينية مصنفة ألف في الضفة والقدس. جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة تفضح صورته أمام العالم. أبابيل المقاومة تهشم ركائز العدو وتعصف بعسكره وجدره المحصنة جنوبي لبنان. حماس: استهداف المنظومة الشرطية يهدف لبث الفوضى وإعاقة جهود التعافي في غزة. الزغاري للمسيرة: العدو الصهيوني اختطف أكثر من 700 امرأة وفتاة فلسطينية خلال 30 شهراً. المقاومة الإسلامية تنشر: الوحل في لبنان يغرق. المسيرات الانقضاضية تحول جنوب لبنان إلى جحيم. استنزاف العدو يسقط أوهام الشرق الأوسط الجديد. ب24 عملية ضاعفت خسائر العدو وعززت سيادة المقاومة الجوية. الانقضاضيات تمزق أوصال الكيان. النشاط الصهيوني في صحراء العراق يفجر غضبا سياسيا ويضع الوجود الأمريكي في قفص الاتهام.
مقررة أممية، فلسطين هي البوصلة الأخلاقية لعصرنا. عضو بارز في الكونغرس، ترامب وقع في فخ إيران، والحصار البحري عمل حربي. بحرية الحرس الثوري تحذر من استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية. بيزشكيان، العدو يسعى لنقل المعركة إلى الساحة الاقتصادية، وإحباط المؤامرة يتطلب تعاونا شعبيا. الاحتلال يرحل ناشطين من أسطول الصمود بعد احتجازهما وتعذيبهما. اعتراف أمريكي صهيوني بتفوق مسيرات حزب الله. إيران تبعث بردها على المقترح الأمريكي، نشر غواصات خفيفة في هرمز لمواجهة بوارج العدو. طهران تحذر من عسكرة هرمز وتؤكد الحوار لا يعني الاستسلام، وسنواجه مخططات التمدد الصهيوني. طهران تفند مزاعم وول ستريت جورنال وتؤكد تمسكها برفع العقوبات وإنهاء العدوان. الباحث بالشؤون الإقليمية نجاح محمد علي للمسيرة. إيران أفشلت الحرب الخاطفة وتواصل فرض معادلتها بقوة. صحيفة صهيونية تؤكد استمرار الحرب، استمرار هروب شركات الطيران الدولية رغم وقف إطلاق النار مع إيران. ومن موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين، رضائي يلوح بإغلاق مضيق باب المندب، لن نسمح بتشكل خط الإمارات إسرائيل. رئيس أركان الاحتلال يستغيث الجيش مهدد بالتفكك، ونحتاج آلاف الجنود فوراً. وقف إطلاق النار في لبنان خط أحمر. مصادر الميادين تكشف تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. ترامب، رد إيران غير مقبول إطلاقا. البيت الأبيض، ترامب يصل إلى الصين الأربعاء في زيارة تستمر حتى الجمعة. استقالة وزير دفاع لاتفيا بعد قصف منشأة نفطية في بلاده بمسيرتين أوكرانيتين. تصاعد القمع والتجويع بحق الأسيرات الفلسطينيات، ماذا يحصل في سجن الدامون؟ إعلام إسرائيلي، مقتل جندي وثمان إصابات في 24 ساعة، ومحلقات حزب الله كابوس إسرائيلي. ختاماً، الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيرة معادية جنوب غربي البلاد. حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، الولايات المتحدة خسرت في إيران. كانت هذه أبرز وأهم المستجدات. تقبلوا خالص التحايا إخراجاً وتنفيذاً زلفى عبد الملك، إعداداً وتقديماً آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

أحرار هذه الأمة الذين يتحركون في كل الميادين التي باتت ميادين معروفة، ساحات معروفة، في اليمن، في لبنان، في فلسطين، في العراق، في إيران، الجمهورية الإسلامية.

نحن نعلنها بكل وضوح، نحن لا نقبل بهذه التجزئة أبدا في المعركة. نؤكد على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة في هذه المعركة، أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص

والذين يظنون أن الحرب المفترضة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم بقوتي وثباتي وصدقي وإخلاصي وعزمي وتضحياتي هذا المحور، هذه الحرب المفترضة ستشكل

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، سقط عشرة الشهداء والجرحى من المدنيين ولحق دمار هائل بعدة أحياء سكنية في العاصمة بقنبلة مدمرة ومحرمة دوليا ألقاها العدوان الأمريكي السعودي على سفوح جبل نقم، أحدثت دويا هائلا وهزت مدينة صنعاء كاملة بالانفجار، وسقط على إثرها بالتزامن كتلة نارية سوداء تصاعدت في سماء صنعاء لتتحول إلى سحابة نارية كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 34 مواطن وأصيب أكثر من 32 آخرين بقصف العدوان على محافظة تعز، والتي استهدفت تدمير عمارة من 3 طوابق على ساكنيها فضلا عن تدمير 8 منازل بجوارها، كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد آخر جراء قصف العدوان لمنطقة الحجاورة بحجة، وشن 5 على مديرية باقم، واستهدف منطقة القمع بكتاف بقنابل عنقودية، كما استشهد 6 مواطنين بينهم 4 نساء بغارة على منطقة العطفين بكتاف، وشن العدوان غارتين على فج عطان بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد شخصان وأصيب 9 بجروح إثر غارتان للعدوان على لواء العمالقة بعمران، كما عثر المواطنون على جثة فتاة مرمية جوار دار المسنين في مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت لمياء السريحي وجرحت بنتها شرقية بشير علي السريحي جراء استهداف المرتزقة لمنزلهم في منطقة الفيض بمديرية المتون بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدو غارة على مزرعة المواطنين في منطقة الحرجة بعبس، ما أدى إلى جرح مواطنين وتدمير سيارة صاحب المزرعة وحدوث أضرار كبيرة، كما قصفت قوى العدوان بالقذائف والرشاشات منازل في حي زايد بالحالي، ما أدى إلى استشهاد طفل متأثر بجراحه وطفل من أبناء الحي، كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي شنه الغزاة والمرتزقة على أحياء سكنية بمدينة قعطبة في الضالع.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف، واستهدف ب3 غارات مديرية صرواح، وشن 3 غارات على مديرية مجزر في مارب وفي البيضاء، شن 3 غارات على منطقة قانية في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 15 غارة على مديرية صرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية مدغل بمحافظة مارب، كما شن غارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس في حجة، وفي صعدة استشهد فتى وأصيب والده إثر تعرض منزلهم لقصف صاروخي ومدفعي سعودي على إحدى القرى الحدودية بمديرية شداء الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، وصلت 7 جثث إلى المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة لمواطنين عذبهم وقتلهم الجيش السعودي بمنطقة الرقو في منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وتوفوا إثر تعذيب جيش العدو السعودي لهم بالكهرباء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطنين 2 إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شداء الحدودية بمحافظة صعدة، وخلف القصف المدفعي أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استهدف العدو السعودي بالقصف المدفعي قرى ومناطق حدودية بمديرية باقم في محافظة صعدة، ما خلف أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025،
5: أصيب 8 مواطنين نتيجة قصف مدفعي للعدو السعودي على منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية في صعدة.
3: الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل مجند وأصيب 6 بينهم 3 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري ينتمي للقاعدة في حضرموت، كما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية للمرتزقة في محيط معسكر السلان في المديرية ما أدى إلى مقتل من فيها، وشن المجاهدون هجوما مباغتا على موقعي الفواز والقيادة وحققت بذلك تقدما ميدانيا في عمق أراضي العدو، وأدت العملية إلى قتل وجرح العشرات، ونفذت القوى الصاروخية والمدفعية قصفا مشتركا استهدف مواقع المخروق والسديس والطلعة والتبة الحمراء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية صاروخا باليستيا على هدف عسكري بقطاع جيزان، كما لقي القيادي المرتزق رائد سعيد قائد ما يسمى بفريق المسح باللواء الثالث عمالقة مقتله بالساحل بنيران المجاهدين، ولقي عدد كبير من المنافقين مقتلهم، وأصيب عدد آخر بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهتي البيضاء وتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح العشرات من المرتزقة بكسر زحفهم قبالة السديس بنجران دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم، وكسر المجاهدون زحفا من مسارين بغطاء جوي من الطيران الحربي ومروحيات الأباتشي على مربع الحماد بنجران المحتلة، وكبدوا العدو المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما دمرت وحدة الدروع آليتين في موقع الطلعة، وتم إطلاق صاروخ زلزال واحد على تجمع المرتزقة في منطقة الصوح بجبهة نجران المحتلة وحققت إصابات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت وحدة الهندسة مجموعة من المرتزقة بكمين في جبهة الظهرة بخب والشعف، وسقط عدد منهم بين قتلى وجرحى في الكمين، كما نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في أبواب الحديد ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسع للعدو شرق جبل النار قبالة جيزان، وكبدوا العدو عشرات القتلى والجرحى، ونفذوا عملية هجومية معاكسة بعد التصدي للزحف شرق جبل النار، وسيطروا على عدد من المواقع، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، وتم اغتنام عتاد حربي متنوع خلال الهجوم العكسي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية واسعة على عدد من المواقع والتباب للمرتزقة في الوازعية، ونكلوا بهم وقتلوا وجرحوا العديد، وأطلقت القوى الصاروخية صاروخين كاتيوشا على تجمعاتهم في السويقاء، واستهدفت تجمعاتهم في معسكر الخنجر بعدة قذائف وحققت إصابات موفقة، ونفذ المجاهدون عملية استهدفت مواقعهم في الخليفين بخب والشعف وخلفت خسائر في أفرادهم وعتادهم، وتصدوا لمحاولة تسلل في المفاليس بحيفان، وكبدوا العدو وقتلى وجرحى. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
11: هنا سام.
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.
13: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد والصباحية الجديدة معكم في فترة صباحية جديدة من إذاعة سام اف ام. حياكم الله في صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير يا قدس، فترة مباشرة جديدة على أثير إذاعة سام اف ام تأتيكم عبر تردداتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. في حال كان هناك أي انقطاع لهذه الترددات العاملة يمكنكم متابعتنا عبر البريد الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون ان.
0: هناك العديد من المستجدات في الساحة السياسية وساحة المقاومة والصمود الأسطوري الذي يسجله كل من أهل غزة وكذلك في إيران وفي كل أنحاء المعمورة من المقاومة التي لا زالت إلى هذا اليوم تسجل المواقف البطولية المنكلة بالعدو في كل ساحة. وإن لم يكن هناك مواجهة مباشرة، لكن هناك موقف بطولي من الصمود تجاه هذا العدوان المستمر بحق أهالي قطاع غزة وكذلك بحق أهالي لبنان. هناك صمود جبار يجب أن نتوقف عنده في كل فترة صباحية لدينا لنطلع على آخر المستجدات. فهناك في قطاع غزة لا زال هناك للأسف القتل والقصف وكذلك الخروقات الكثيرة والمتعددة من قبل العدو الإسرائيلي على أهالينا في قطاع غزة. لا زال العدو إلى هذا اليوم وهو يقوم بقتل العديد من الأطفال والنساء وكذلك الشبان وكبار السن في غزة. يجب علينا حقيقة أن لا ننسى أهلنا في غزة، يجب علينا حقيقة أن نستذكرهم في كل مجال وفي كل حتى مجلس، حتى لا تموت القضية الفلسطينية في قلوبنا، حتى لا نتناسى أهلنا في القطاع، حتى لا نتجاهل الإبادة المستمرة في الأراضي الفلسطينية. حقيقة عندما نشاهد هذه المشاهد الدامية لقلوبنا، الدامية للقلوب التي لا زالت حية، لا زال الإيمان والعروبة في أصولها يتحرك. حقيقة مشهد مؤلم عندما نشاهد طفل من أطفال غزة يتم القبض عليه من قبل القوات الكيان الغاصب ويجرونه وهو ينهار من البكاء. شيء مؤلم عندما نشاهد أطفال لم يبلغوا سن الرشد يجرهم وحش إلى سجن لا نعلم متى سيكون هناك الخروج لهم، ولا نعلم ماذا سيمارس عليهم في ذاك السجن. شيء مؤلم حقيقة عندما نشاهد هذا الطفل ونستذكر أنه من أعمار أطفالنا الذي اليوم يلتحقون بالدورات الصيفية أو يلعبون في الشوارع أو في البيوت أو مرافقين لآبائهم وأمهاتهم. في عمر طفل من أطفالنا يجر ويسحل إلى السجن. شيء مؤلم عندما نشاهد دموع من هم في السجون وهم يتعرضون لأكسى أنواع تعذيب نفسي وجسدي، إذلال. شيء مؤلم عندما نشاهد أم تصرخ وتقول ذهب ابني شهيد لكن هناك ابن لا زال في السجن يقارع الظلم. شيء مؤلم عندما نشاهد أب يسعى بكل قوته على أن يؤمن قوتا لأطفاله، على أن يؤمن شيء يمكن أن يعين أطفاله على المداومة على حفاظهم على حياتهم. حقيقة عار علينا إن لم نستذكر غزة في كل اجتماع وفي كل فترة لنا، عار علينا ونحن اليمانيون المساندون لغزة، التي قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى، أن نتجاهل صرخات الأمهات التي لا زالت إلى يومنا هذا ترفع. فالعدو الصهيوني لا اتفاق ولا معاهد ولا مواثيق لديه. للأسف هناك من يتجاهل القضية الفلسطينية، هناك من يقول هناك وقف إطلاق النار إذن هم في سلام. تأكد أن الكيان الإسرائيلي لا يوجد لديه مبادئ يمكن أن نقول عليها أنهم في سلام، ولن يبقى لا فلسطين ولا ما حول فلسطين ولا حتى الوطن العربي ولا العالم بأكمله في سلام ما دام الكيان الصهيوني وأمريكا لا زالان في الوجود.
1: وطالما هذا العدو لا زال في الوجود فهو سيواصل عدوانه بتصعيد كبير على المستضعفين، على الأبرياء، على الآمنين في فلسطين، حيث صعد من عدوانه مؤخرا على قطاع غزة بدعم أمريكي مباشر في محاولة لتعويض إخفاقاته الميدانية وكبح موجة التضامن الشعبي المتصاعد مع الشعب الفلسطيني. ووفق خبراء ومحللين سياسيين فإن الاحتلال الإسرائيلي يعيش منذ 7 أكتوبر حالة ارتباك وردة فعل عنيفة دفعته إلى توسيع دائرة الاستهداف بحق المدنيين والنشطاء المتضامنين، وبالتوازي مع تكثيف الضغوط على الحاضنة الشعبية للمقاومة عبر القصف والاعتقالات والإجراءات القمعية. في السياق يرى الكاتب والباحث السياسي عصري فياض أن العدو الإسرائيلي ينطلق في حربه على قطاع غزة وبقية الجبهات من عقدة أمنية متأصلة تدفعه إلى رفض أي اعتراف على ممارساته حتى وإن كان مجرد موقف أو تضامن إنساني، موضحا أن السفن والقوارب المتجهة للتضامن مع قطاع غزة تمثل تظاهرات شعبية وسلمية لا تحمل أي سلاح، وإنما تعبر أو تعبر عن رفض المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

0: كما يتجه العدو في خطوة غير مسبوقة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، حيث أقدمت قوات العدو الإسرائيلي يوم الأمس على الاستيلاء على نحو 7 دونامات من أراضي الفلسطينيين في حي الجابريات في مدينة جنين، وهي أرض مصنفة ضمن المنطقة ألف الذي يفترض أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة. هذا الإجراء يعكس تصعيدا خطيرا في سياسة العدو، إذ لم يسبق أن تم الاستيلاء على الأراضي من هذا الصنف منذ أكثر من 3 عقود. هذا الإخطار أو الإخطار الرسمي الذي سلم لأهالي المنطقة جاء بذريعة الاستخدام العسكري والاستيطاني في مشارع جرافات العدو بشق طريق استيطاني جديد يربط بين بلدتي عانين والسيلة الحارثية غرب جنين، مرورا بأراضي خربة سروح التاريخية التي سبق الاستيلاء عليها في إبريل الماضي. فلا زال العدو يتوسع في الأراضي الفلسطينية. كذلك العديد من الجرحى في غزة يتساقطون إلى اليوم، حيث يواجه القطاع الصحي في غزة انهيارا غير مسبوق نتيجة العدوان المستمر وسياسات العدو التي تحاصر المرضى وتمنع وصول العلاجات والإمدادات الطبية. فقد أكد مدير مستشفى الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سليمة أن عشرات الآلاف من الجرحى بحاجة إلى جراحات متقدمة في مجالات المخ والأعصاب والجراحات الدموية والعظام، محذرا من أن تأخيرا في علاجهم قد يؤدي إلى فقدان الأعضاء أو الحياة.
1: أشار في تصريح صحفي يوم أمس إلى أن أكثر من 10,000 جريح يعانون من إصابات معقدة، بينهم من يحمل شظايا عالقة في أجسادهم، من يضاعف معاناتهم ويعرضهم لمضاعفات خطيرة قد تصل إلى التسمم والوفاة. هذه الحالات تحتاج إلى علاج خارج القطاع، لكن سياسات العدو تحول دون ذلك، لتبقى حياة آلاف المرضى رهينة الحصار والابتزاز السياسي. القطاع الصحي يعاني من نقص حاد في المستهلكات الطبية والأدوات اللازمة للجراحة بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى فقدان أكثر من نصف الأدوية الأساسية و 40% من أدوية الطوارئ وفق أبو سليمة. ووفق وزارة الصحة فإن 47% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، و 59% من المستهلكات الطبية قد استنفدت، فيما وصلت نسبة المواد الفحص المخبرية المستنفدة إلى 87%. هذا الانهيار ترافق مع خروج 26 مستشفى عن الخدمة من أصل 38 نتيجة التدمير المباشر أو انعدام الوقود، ما جعل المنظومة الطبية في غزة تعيش كارثة تخطط حدود الوصف. وفي ظل انسداد ملف الإجلاء الطبي يواجه آلاف المرضى والمصابين مصيرا مجهولا، بينما يستخدم العدو معاناتهم كورقة ضغط سياسية، متجاهلا كل النداءات الدولية لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية في القطاع.
2: أين أبي؟ لا ينتهي هذا السؤال بغزة. كل يوم أيتام جدد وفقد جديد وقهر متجدد. طفل غزي يبكي والده عقب استشهاده إثر قصف صهيوني استهدف مركبة بحي الأمل بخان يونس جنوبي القطاع، فيما تم توديع الشهيدين وصد حزن عميق وغضب شعبي ومن أهالي الضحايا أو محبيهم لهذا الاستهداف الهمجي الإرهابي الذي يحصد أرواح الغزين بدم بارد. يتزامن هذا فيما عائلة الشهيد إياد المطوق تصعق بارتقائه شهيدا في لحظة غادرة صهيونية، كما هو حال من ارتقوا قبله عندما استهدفته طائرة صهيونية مسيرة على دراجته الهوائية شمالي مدينة غزة.
3: وسام يعني إنسان خلوق ومؤدب وبيمتاز بالجود وبيخدم يعني كافة الأطياف اللي موجودة. وسام والله إنسان بسيط، إنسان متواضع كريم، يعني بيستقبل الناس بحل المشاكل لأي حدا.
4: وسام كان طالع على شغله الصبح بدري زي كل يوم بيمارس عمله بيخدم أبناء شعبه ملوش أي علاقة بأي ضرر على الاحتلال أو على غيره، يعني بيسهل الأمور لأبناء شعبه. ضربوه في المكان الآمن، كان في مكان آمن طلع على شغله، ما فيش أي شيء، يعني ركب سيارته وطلع يتحرك واستهدفوا، والله يرحمه ويحسن إليه. رسالتي للعالم انظروا لأهل غزة، يعني معي ضمار، معي النكبة اللي إحنا فيها، كل يوم استهدافات، كل يوم منموت ببلاش قاعدين، منموت إحنا مش عاملين أي شيء، إحنا قاعدين لا في أكل ولا شرب، أدنى مقومات الحياة غير متوفرة للمواطنين.
2: يأتي هذا في وقت ما زالت فيه أصداء وتبعات الاستهداف الصهيوني لمربع سكني بكامله، والتسبب في إحداث دمار واسع وضياع أحلام أصحاب المنازل المدمرة والتي عكفوا على بنائها عشرات السنين ليتحولوا في نهاية المطاف إلى نازحين كباقي سكان القطاع.
5: لما ضربوا دار جيراننا احنا تضررنا أكثر من دار جيراننا، وإذا أنا 30 سنة ببني في الدار بخمس دقائق راح، وإحنا فوجنا مش في حرب. الكنيعة على هالشعب الغلبان. قالنا قالوا اخلوا اخلوا المربع كله، والمربع كله راح. بدأ عندك كيف وانت عاد قوم عينك. وين بدنا نروح؟ احنا ما فيش لنا دخل، فيش لنا شغل. واحنا عايشين من الله، يعني بستر من الله، مسطورين الحال.
2: في المقابل يستمر الغزيون التزاحم على تكيات الطعام الخيرية، لا لأنهم يريدون الكثير منه، بل لأن الجوع لم يترك لهم خيار آخر. كهذه الغزية التي تذرف الدموع إثر تمزق خيمتها بفعل الرياح القوية أثناء انتظارها في ضوابير طعام محدود من تكية خيرية جنوبي غزة.
6: أنا بدها بيض، بدها حليب، بدها أسماك، أنا ما أقدر أوفر لي، كله على رأسي، كله فوق رأسي. يعني شوفوا كيف يجي، شوفوا كيف وضعه، كانوا قد عم برح البنت المصورة انكسر ايدها من هان لهان، عندها كسرين وعندها شعر.
2: مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية بدوره أكد أن أكثر من 10,000 جريح في القطاع يحتاجون إلى جراحات سريعة ومتقدمة في المخ والعصاب والجراحات الدموية، وأن أي تأخير قد يؤدي إلى فقدان الأعضاء وربما الحياة، وخاصة الجرحى الذين يعانون من شظايا عالقة تكون معاناتهم مضاعفة وهم بحاجة إلى العلاج في الخارج نتيجة تعذر ذلك داخل القطاع.

0: في الفترة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية قدمت اقتراحا للجمهورية الإسلامية في إيران، وكانت إيران تدرس هذا الاقتراح. اليوم أتى هذا الرد على المقترح الأمريكي من قبل إيران، حيث كشفت مصادر دبلوماسية عن تفاصيل ما تضمنه الرد الإيراني عبر الوسيط الباكستاني على المقترح الأخير للولايات المتحدة بشأن المفاوضات. وأكدت المصادر أن الرد الإيراني تضمن المطالبة بإنهاء الحصار وحرية تصدير النفط وإلغاء قيود أوفاك المتعلقة بمبيعات النفط الإيرانية. وأضافت المصادر أن الرد الإيراني ينص على إدارة إيرانية لمضيق هرمز ضمن التفاهمات المطروحة، وينص الرد الإيراني على رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأفادت المصادر الدبلوماسية بأن الرد يحدد أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يتضمن إنهاء الحرب فور الإعلان عنه، وأن يشمل مفاوضات لمدة 30 يوما لبحث التفاصيل بعد وقف الحرب.
1: وكذلك شدد الرد الإيراني على إدراج بند يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، واعتبر الرد على أن هذا البند من الخطوط الحمر لطهران في المفاوضات. وهنا أشار المصدر إلى أن إيران تربط بعض التفاهمات المطروحة بضمانات تتعلق بوقف التصعيد في لبنان. واقترحت إيران في هذا الرد خطوات متبادلة لاختبار جدية الولايات المتحدة في تنفيذ الالتزامات، على أن تبقى المفاوضات بين طهران وواشنطن حاليا بشكل مكتوب عبر الوسيط الباكستاني وفق المصادر. وبشأن ما ادعته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بخصوص المواد النووية والتفاوض عليها، فقد نفت وكالة تسنيم ذلك ووصفت ما تم تداوله بأنه غير صحيح. وقالت الوكالة بأن التفاصيل التي نشرتها الصحيفة الأمريكية لا تستند للواقع في أجزاء مهمة منها. وخلال الساعات القليلة الماضية أعلنت وكالة إيرنا الرسمية الإيرانية أن طهران أرسلت ردها على مقترح الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن المقترح يركز على إنهاء الحرب في المنطقة.
0: واستمرت إيران بدراسة المقترح الأمريكي لعدة أيام للتوصل إلى نتائج نهائية بشأن مضامين الرسائل الدبلوماسية مع واشنطن عبر القنوات الدولية. وبهكذا كان هذا هو الرد الإيراني على المقترح الأمريكي فيما يتعلق بإنهاء الحصار وحرية تصدير النفط، وكذلك بوقف إطلاق النار في لبنان.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: لا تنظر إلى السلع المنزلية على أنها بسيطة، فكبرى الشركات العالمية بدأت من كراجات ومطابخ صغيرة. حين تشتري من أسرة منتجة، أنت تضع حجر الأساس لمصنع مستقبلي يرفع اسم اليمن عالياً. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: صباح الخير يا قدس،
11: صباح الخير يا قدس.

0: جديد، نحن معكم مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الرئيسة لهذا اليوم الذي خصصنا في آخر الفترة على أن يوم الاثنين يكون لموضوع صحي. فبين الرغبة في خسارة الوزن وكثرة الحميات المنتشرة، أصبح كثير من الناس في حيرة. ما هو النظام الغذائي الصحيح؟ وهل الحمية تعني الحرمان فعلا؟ في فقرتنا الرئيسة لليوم نقترب أكثر من عالم الحميات الغذائية لنفهم أنواعها، فوائدها، وأبرز المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها، مع ضيفتنا في الاستوديو دكتورة التغذية الدكتورة ميساء الشرفي. حياك الله دكتورة.
1: حياكم الله أستاذة سندس وأستاذة آلاء. أنا سعيدة جدا في استضافتي لهذا البرنامج مرة ثانية، وإن شاء الله أن المستمعين يركزوا معي ويستفيدوا مثل ما استفدنا المرة السابقة.
0: شكرا لك. في البداية، كثير من الناس يربط الحمية الغذائية فقط بإنقاص الوزن، فهل هذا المفهوم صحيح أم أن للحميات أهدافا صحية أخرى؟
1: أولا نركز على سؤال أنه متى يحتاج الجسم إلى الحمية الغذائية. في الحقيقة الجسم بيحتاج إلى اتباع حمية غذائية متوازنة في حالات كثيرة، مش فقط عند الرغبة في إنزال الوزن. فالموضوع بيشمل تحسين جودة الحياة بشكل عام، وكذلك الوقاية من الأمراض، وهذا هي نقطة مهمة جدا. دحين الحميات الغذائية بتلعب دور كبير جدا في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل مثلا مرض السكري من النوع الثاني، ارتفاع الكورتيزول، الكوليسترول، وكذلك عند تشحم الكبد. في هذا الأمراض احنا بحاجة ان احنا نتبع حمية وقائية عشان ان شاء الله ما نوصل لهاش. طيب، وفي حال حدوث المرض فالحمية الغذائية كذلك تلعب دور كبير ومهم جدا في السيطرة على هذا الأمراض. كذلك عند حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الشعور المتكرر بالانتفاخ أو عسر الهضم، وخاصة في حالة القولون العصبي، لأنه في عند القولون العصبي الحمية الغذائية بتلعب الدور الأهم في عملية التعافي، لأنه هنا بيغيب تأثير الأدوية العلاجية المؤقتة اللي فقط بتقتصر على التهدئة. كذلك عندما تكون مؤشرات كتلة الجسم مرتفعة، يعني في حالات السمنة، و بتتولد عند الشخص رغبة في إنزال الوزن. وكذلك في بعض الحالات عندما تكون النحافة، يعني الشخص يرغب في زيادة الوزن. بس احنا بشكل عام نحاول ان الحميات الغذائية يكون هدفها لتحسين نمط الحياة بشكل عام، ما يكونش لهدف محدد فقط، وانما لتحسين النمط الغذائي بشكل عام.
2: أيوة. قبل أن نفصل في بقية المواضيع، ننوه للمستمعين أنه إذا في أحد حابب يستفسر من الدكتورة ميساء عن موضوعنا لليوم، موضوعنا لليوم عن الحمية الغذائية الصحية للجسم، فقط يرسل لنا رسالة عبر الرقم 720-991-991، وإحنا نضعها على دكتورتنا لتجيب على أي تساؤل. دكتورة، هناك من يبدأ حمية غذائية بسبب الشكل أو ضغط المجتمع من حوله، إذا كان نحيف جدا يسبب ضغط مجتمعي، يعني الناس اللي حوله يقولوا له أنت ضعيف ضعيف ليش ما تغلط، إذا كان سمين أنت سمين ليش ما تضعف، وهكذا. فمتى تكون الحمية الغذائية فعلا ضرورة صحية مش فقط مظهر خارجي؟ يعني اليوم البعض بيحاول أنه يزيد وزنه علشان المجتمع، قد تكون صحته تمام، قد تكون هو صحيا بيبصر نفسه وصحته ما تحتاج أنه يزيد وزنه، بيبصر أنه مناعته قوية، جسمه قوي، عظامه قوية، ما يحتاج أنه يزيد الوزن. فأي متى تكون أنه الضعف الشديد بيكون متعب، أو السمنة الشديدة بتكون متعبة ويحتاج تدخل للحمية الغذائية عشان يحافظ على صحته؟
1: من الناحية الشكلية الكثير بيواجه مشكلة، يعني فعلا الأغلب يعني بتلاقي مش راضي على شكله، يعني إذا هو سمين يشتي ينحف، إذا هو نحيف يشتي يسمن. من ناحية الشكل الجمالي فأنا شديها قاعدة للجميع أنه حاول أن الكتلة العضلية دائما تكون عندك مرتفعة أكثر من الكتلة الدهنية. يعني إذا أنت نحيف أنت بتبصر نفسك نحيف، يعني فعلا في بعض الناس يكون جسمهم في الجسم المثالي، يعني وزنهم يكون تمام بس هو مش راضي على نفسه. أهم شيء أنت ما بتعانيش من أمراض هامش الكتلة العضلية عندك لازالت مرتفعة، ممكن أنك تسوي بعض الرياضات عشان فقط تزيد من الكتلة العضلية، تمام ممكن. أما بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من السمنة أو زيادة في الوزن، فهنا بتكون ضرورة ملحة أن أنتوا تنزلوا وزنكم. السمنة ما هيش فقط مسألة جمالية أو شكل مظهري، السمنة للأسف الشديد بتكون مرتبطة مع أمراض مزمنة أخرى مثل مرض السكري، أمراض القلب، تشحم الكبد، هذا كلها بتكون مرتبطة بالسمنة. فأنت إذا كنت يعني بتعاني من زيادة في الوزن، فحاول قدر الإمكان أنك تنزل وزنك بطريقة صحية تحت إشراف أخصائي تغذية عشان تنزل وزنك، عشان بإذن الله تحمي نفسك من أنك تدخل في الأمراض المزمنة اللي بسببها السمنة.
0: نعم دكتورة، الأنظمة الغذائية منتشرة، كيف يمكن للشخص أن يعرف الحمية المناسبة له من الأنظمة المختلفة التي أصبحت اليوم منتشرة؟
1: طبعاً بتتنوع الحميات الغذائية وبتختلف أهدافها بين خسارة الوزن وتحسين الصحة العامة أو حتى مشاكل صحية معينة. في عندنا حميات تسمى حمية البحر الأبيض المتوسط، طبعا هي تعتبر من أصح الحميات وأكثرها توازنا، لأنها بتركز على الخضروات، على الفواكه، على الحبوب الكاملة، البقوليات، وبتعتمد على زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون. ومن ناحية البروتينات يعني بتعتمد بشكل أساسي على الأسماك والدواجن، وبشكل قليل جدا على اللحوم الحمراء. طبعا ميزة هذا الحمية، حمية البحر الأبيض المتوسط، أنها مش مجرد حمية وإنما نمط حياة بتكون ممتازة جدا لصحة القلب. فالناس اللي بيعانوا من مشاكل وراثية في القلب أو مشاكل في ارتفاع الدهون يعني في الشرايين والأوردة، فإحنا ننصحهم جدا باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط. في عندنا حمية أخرى اللي هي المعروفة بحمية الكيتو دايت أو حمية الكيتو.
0: نعم صحيح.
1: هذه الحمية بتعتمد بشكل أساسي على تقليل الكربوهيدرات بشكل حاد جدا جدا جدا واستبدالها بالدهون، لكنها بتكون فقط مناسبة لفئة محددة من الناس اللي هم مرضى الصرع، خاصة الأطفال، لأنها بتساعد على تقليل النوبات. والناس الثانيين اللي بتكون هذه الحمية كذلك مناسبة لهم اللي هم مرضى سرطان الدماغ، لأنها بتقلل من الكربوهيدرات اللي بتكون غذاء أساسي للخلايا السرطانية في الدماغ.
0: بس هذا النوعين فقط الذي يتبع الكيتو.
1: أيوة.
0: رغم أني انتشرت انتشار فظيع وأصبحت ترند، تبعها الناس خيرات كثير تبعوا الكيتو وحرموا فعلا أجسادهم من الكربوهيدرات. طيب أنا اشتي أنزل مثلا وزني، فمحتارة ما بين الكيتو، ما بين الصيام المتقطع، ما بين اللو كارب، فهل هذه الحميات ممكن أني أتبعها وتكون مناسبة للجميع؟ أو ما هي الحمية التي، كيف أعرف أني هذا الحمية مناسب لي أنا؟
1: بالنسبة لحمية الكيتو دايت، فعلا كثير من الناس لجأوا إليها عشان ينقصوا وزنهم، لأنه طبعا من الآثار الجانبية وليست الأساسية لحمية الكيتو انقاص الوزن الوهمي على فكرة. لأنه في البداية أول ما الواحد يقطع على نفسه الكربوهيدرات أو مصادر السكريات بشكل عام، جسمه بيبدأ يفقد الماء تدريجيا. خلال أول أسبوع ممكن تلاقي نفسك فقدت ما بين 4 إلى 6 كيلو في الأسبوع الأول فقط، بس للأسف الشديد هذا النزول بيكون مؤقت، تمام؟ هو بيكون فقد مؤقت لأنه عبارة عن فقدان ماء. احنا لما نتكلم على النزول الحقيقي اللي الكل بيطمح إليه، بيطمح أنه يوصل له، هو لما يكون نزول دهون وليس نزول عضل أو نزول ماء. ففي حمية الكيتو دايت للأسف الشديد الشخص بيبدأ في البداية يفقد الماء وفعلا بيوضح عنده في الميزان. لكن إذا أنت فعلا شي تعرف هل نزلت وزن صحي، لازم أنك تقيس بالميزان مثل ميزان إمرون، يعني يكون في ميزان مخصص يقيس لك كم نسبة الدهون، كم نسبة العضل، كم نسبة الماء، عشان تعرف الذي فقدته هل هو وزن ماء أم عضل أم دهون. طيب بالنسبة للسؤال اللي سألتيني سابقا يا أستاذة سندوس، عن إيش الحمية اللي بتكون مناسبة، إيش الرجيم اللي بيكون مناسب لي عشان أنزل وزني؟ لما نجي نتكلم على الرجيم وإنقاص الوزن بالطريقة الصحية، لازم أولا نعرف إيش أسباب السمنة، تمام؟ طبعا أنا قسمتها إلى 6 أقسام أو إلى 6 أسباب للسمنة. طبعا إذا عرفنا إيش السبب بنلاقي نظام مناسب. يعني في عندنا مثلا السبب الأول أسباب جينية ووراثية. هنا بيكون للأسف الشديد صعبة جدا أن احنا ننزل وزننا بالحمية الغذائية فقط. فإذا سمنتك كانت نتيجة لمشاكل وراثية جينات وغيرها، هذا على الأغلب المشكلة بتبدأ منذ الولادة أو بتلاقي الأسرة كاملة بتعاني من السمنة، فهنا الحمية وحدها ما بتأثرش. يعني عشان نكون صريحين، أنت لازم تأخذها عملية تكاملية، تبدأ أولا بالأطباء، تعرض نفسك على أطباء مختصين، تشوف إذا مشكلتك ممكن حلها بالأدوية، ممكن حلها بالعمليات، بعدين نبدأ بالحمية. تكون في عندك حمية غذائية مناسبة. طبعا ما قدرش أقول أنه أنت عندك مشكلة وراثية وبسبب الجينات يعني تتبع الحمية الكذا كذا، لا، هذا لازم أنه يتم عرضك على أخصائي تغذية متخصص، هو اللي يقرر يعني يمشي معاك بالحمية واحد بواحد، وبعدين يقرر على إيش من نظام تمشي عليه. في عندنا سبب ثاني لمشاكل هرمونية، يعني ربما سمنتك بسبب نقصان في فيتامين دال، تكيسات في المبايض، أو خمول في الغدة الدرقية. هانا أنا مقدرش أفعل لك أي شيء قبل ما تتعالج للمشكلة الهرمونية. أولا لازم أولا تعرض نفسك على دكتور مختص يجيب لك العلاج المناسب لحالتك، وبعدين نبدأ بالحمية الغذائية عشان تأثر معك بإذن الله. بالنسبة للسبب الثالث للسمنة، فعلى الأغلب بيكون بسبب اختياراتنا الغذائية الغلط. يعني ربما أنت بتأكل قليل من الطعام، أو ربما بتأكل الكثير من الطعام. أكل الكثير من الطعام يسبب السمنة، هذا شيء معروف. طيب تناول القليل من الطعام كيف بيسبب السمنة؟ طبعا الجسم الإنسان بيحتاج إلى سعرات غذائية محددة في اليوم الواحد عشان يحرق، يعني عشان يشتغل القلب، عشان تشتغل الكلى، عشان تشتغل الدورة الدموية بشكل عام، هذا كلها تحتاج طاقة. طيب أنت إذا قللت على نفسك طاقة، أو إذا اديت لنفسك أكل ما بيلبيش هذه الطاقة اللي جسمك بحاجتها، للأسف الشديد الحرق عندك بيبطأ أقل وأقل، أنه جسمك يقول أنا علي أساس أبقى أستهلك الطاقة وأحرق بالشكل الطبيعي، بينما ما بيناخذش المدخول الصحيح. يعني أنا شحرق مخزن الطاقة علي أساس والشخص ما بيأكلش، هو طبعا مش فاهم أنك بتسوي هذا الحركة عشان تنقص وزنك، هو مش فاهم، هو بيبصر أنه أنت ما بتأكلش كفاية، خلاص أنا ما شحرقش، أنا شاخبي الطاقة الموجودة عندي، الدهون المجمعة عندي عشان وقت الحاجة. طيب بالنسبة للسبب الرابع، فقد يكون سبب قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة. في هذا الحالة نقول أنه طالما أنت ما بتحركش كفاية، لا، أنا لازم تتحرك كفاية ولازم تحرك بالشكل الصحيح عشان توصل للوزن المثالي، عشان تفقد وزن، لأنه في عندنا قانون يسمى قانون توازن الطاقة. ما أكلته يجب أن يساوي ما بتحرقه، لأنه إذا أكلت أقل مما بتحرق بسبب سمنة أو زيادة في الوزن، إذا بتحرق أكثر مما بتاكل هنا بيؤدي إلى النحافة.
0: نعم دكتورة، بس نذكر المستمعين أنه الرسائل نستقبلها على 720-991-991 لمن لدي أي مشكلة خاصة بموضوع اليوم، هذه الحميات الغذائية، وسنطرحها على الدكتورة وسيتم الإجابة عليها. هنا رسالة ونستفتح بها. أولى رسائلنا تقول: صباح الخير، أنا أعاني من الزيادة في الوزن أو الوزن الزائد، وأتمنى أحافظ على نفسي ومشتي يرتفع أكثر، كيف ممكن أحافظ على لياقة جسمي؟
1: عشان تحافظي على لياقة جسمك نحاول أن احنا نتجنب أمور غلط. يعني شو بدأ أذكر إيش الأمور الغلط اللي نحاول احنا نتجنبها عشان ما نقعش يعني في مشكلة أن احنا يزداد وزننا أكثر مما هو عليه الآن. حاولي أنه ما تتناوليش أي أطعمة بعد الساعة 8 مساء، لأنه يعني في الليل خاصة بعد الساعة 8 بيزيد تخزين الدهون وبيتباطئ الأيض، يعني الحرق بيكون منخفض وتخزين الدهون بيكون مرتفع. حاجة ثانية بالنسبة للأطعمة المقلية، نحاول قدر المستطاع أن احنا نتجنبها. مش أقولش المنع، كلمة المنع كلمة كبيرة وبتضع المشتركين في تحدي صعب وأحيانا مستحيل، فإحنا نقول أن احنا نحاول قدر المستطاع أن احنا نتجنب الأطعمة المقلية، يعني مثلا الوجبات السريعة أو الشيبس نحاول نخصصها كذا مثلا يوم واحد فقط في الأسبوع أو ممكن في الأسبوعين على حسب ما بيقدر الشخص أنه يتقبل. وهذاك اليوم نحاول أنه يعني مش معناها أنه معايا يوم في الأسبوع أكل فيه وجبات مقلية أنني أخذ راحتي، لا، ممكن يكون صبوحي متوازن وصحي، نجي لوقت الغداء يكون فيه مثلا شوية شيبس وبقية أكلي يكون صحيح، مش أفلت في هذا اليوم. نعم. لا، نحاول أنه يكون بشكل بسيط. هذا بالنسبة للوجبات السريعة. وكذلك السكريات، أحاول ما أعودش نفسي أنه يوميا أكل سكر، يوميا أشتي حلويات، أحاول كذلك أنني أخصص اليوم في الأسبوع أتناول فيه هذه السكريات بكمية بسيطة.
2: نعم.
1: كذلك أحاول في اختياراتي أنني ما اختارش الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة. يعني مثلا أنا معي دوام، بدل ما أنني أخذ لي سندوتش فلافل من البوفية واللي سعراتها بتتجاوز 400 سعرة، ممكن أستبدله باثنين سندوتشات بيض، يعني أسوي لي مثلا ثنتين كدم، أو ممكن حتى روتي في بعض الأحيان، مش مشكلة باب التنويع، على مثلا ثنتين حبات بيض، ممكن تكون مسلوقة، ممكن تكون مقلية، ممكن تكون مكشنة، بالطريقة اللي بيحبها الشخص عشان ما نتعوج على أكل محدد بعدين الشخص بيمل. تمام. طبعا كم حتكون معانا السعرات الحرارية لهذول الاثنين سندوشات البيض؟ ما عاد تجاوزش 300 سعرة. لكن لما نجي نقارن ثنتين سندوشات البيض كميتها أكثر من سندوش فلافل واحد صغير هكذا مسكين. سندوش الفلافل هذا بيكون غني وكثير في السعرات الحرارية، بينما سندوتشين البيض بيكون قليل في السعرات الحرارية وقيمتها الغذائية بتكون مرتفعة. فإحنا دائما نحاول أن احنا نتجنب الخيارات ذات السعرات الحرارية المرتفعة.
2: طيب، إذا تكلمنا دكتورة على أنه هناك اعتقاد أنه الحمية الناجحة تعني الحرمان من الأطعمة المحببة، كيف نصحح هذا المفهوم دكتورة؟ أنه في اعتقاد أنه البعض بيعتقد أنه علشان أكون في حمية غذائية صحيحة أنه أحرم نفسي من بعض الوجبات.
1: أيوة. طبعا عندنا مخاطر كبيرة بتشكلها الحميات العشوائية والحرمان الغذائي. طبعا اتباع الحميات العشوائية اللي بتعتمد على الاجتهاد الشخصي أو الترند بتشكل مخاطر جسدية ونفسية قد تفوق بمراحل يعني خسارة الوزن اللي غالبا ما بتكون مؤقتة. تمام. ومن أبرز هذا المخاطر التالي: أولا في عندنا مخاطر صحية وجسدية. لما يكون النظام قاسي جدا وما بناكلش أكل الكفاية، للأسف الشديد بنكون عرضة لخسارة الكتلة العضلية، لأنه عندما تكون الحمية قاسية وعشوائية بحيث أن الشخص بيمنع نفسه ويحرم جسمه من الأكل الكافي، في هذا الحالة بيبدأ الجسم على طول بتكسير الأنسجة العضلية عشان يحصل على الطاقة بدلا من الدهون فقط. أنت ما بتاكلش كفاية، جسمك ما بيعتمدش فقط على حرق الدهون، بيلجأ أيضا لحرق العضل عشان يمد الجسم بالطاقة الكافية. النتيجة إيش بتكون؟ بيكون عندنا جسم ضعيف ومترهل، وبيكون في انخفاض لمعدل الأيض، معدل الحرق، لأنه مثل ما ذكرت سابقا الحرمان الشديد بيدخل الجسم في وضع اسمه وضع البقاء، فيبدأ في تقليل الحرق واستهلاك الطاقة عشان يحافظ على حياتك، وهذا غالبا ما بيفسر ثبات الوزن وصعوبة خسارته في وقت لاحق. يعني كأن الجسم بيكون ذاكرة سيئة ناتجة عن تجربة حرمان سابقة كونها في حالة توتر وعدم ثقة. الحين مثلا في مرحلة سابقة من حياتك أنت أخذت حمية قاسية وحرمت نفسك من الأكل، فيما بعد ممكن بعدها بسنوات أن ترجع تأخذ حمية قاسية فيما بعد، أو ممكن تأخذ نظام بس ما نقولش أنه قاسي بنفس قساوة الأول. للأسف الشديد جسمك ما بيتفاعلش مع الحمية بنفس الكفاءة اللي كان تفاعل معها سابقا، لأنه خلاص مثل ما ذكرت بيبدأ يكون ذاكرة سيئة، ما عاد بيستاش يعني بيخاف أنه يحرق. ومن تجربته السابقة أنك ما عاد اديت لهش الأكل الكافي، لذلك دائما الحميات العشوائية أو الحميات الترند مثل رجيم الماء، يعني ممكن تسمعوا على رجيم أنك فقط تبقى تشرب ماء طوال اليوم وتاكل تمر، بقية اليوم أنت ما بتاكلش الأكل الكافي. هذا الأنواع من الرجيمات بتدخلك في أيوة في وضع البقاء اللي أنا شرحته قبل شوية.
0: نعم يعني فعلا أنه مش كل حرمان هو يعني أن أنت بتنزل وتبع حمية صحية وناجحة، مش كل حرمان وتقليل من الأكل يعني أن أنت في حمية بتخدم فيها جسمك، قد يكون الجسم نفسه بيهدم نفسه عشان فقط يجس على الحياة أو يبقى ويحافظ على حياته.
1: طبعا هذا مش ما هيش المخاطر الوحيدة أنه على مسألة نزول الوزن وزيادته، لا، المشكلة بتتطور أكثر من هكذا. الشخص ممكن يضع نفسه في مشكلة اضطراب الهرمونات خاصة عند النسوان، لأنه بيؤدي الحرمان الشديد لتأثير وظائف الغدة الدرقية وهرمونات الشبع. يعني ممكن أنه يكون عندك مشاكل في الغدة الدرقية بسبب الحمية القاسية اللي أنت اتبعتها، الحمية العشوائية. هذا ممكن يحصل عندك اضطرابات في الهرمونات، جسمك ما عاد يعرفش متى يفرز هرمون الشبع عشان توقف الأكل ومتى يفرز هرمون الجوع عشان تاكل. وكذلك بيكون في عندنا تأثيرات على الجهاز الهضمي والقلب، يعني مشاكل المرارة. فقدان الوزن السريع جدا بيزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة، كذلك بيضعف المناعة لأنه نقص البروتينات والفيتامينات والمعادن بيقلل المناعة ويخلي الجسم أكثر عرضة للأمراض والعدوى. كذلك إجهاد عضلة القلب خاصة الحميات القاسية جدا بتأتي إلى اضطراب في أملاح الجسم، مما يؤدي إلى اختلال في نبضات القلب. هذا غير المخاطر النفسية والسلوكية اللي بيقع فيها الكثير من الناس، لأنه ممكن يتكون عندنا هوس الطعام. يعني يقول لنا بشكل عام في عندنا قاعدة يقول ما هو ممنوع مرغوب، فالحرمان بيولد الرغبة الشديدة في الأكل. يعني أول ما الواحد فقط يوقف يوقف الحمية بتتولد عنده شره شديد جدا للطعام، فياكل أكثر مما كان بياكل من قبل.
0: نعم، هل هو هذا السبب الذي أن البعض بيحقق نزول سريع في الوزن بعدين يرجع يكتسب هذا الوزن مرة ثانية؟ هل هو هذا السبب أنه تبع حمية قاسية وحرم نفسه، أم أن هناك أسباب أخرى؟
1: في عندنا ظاهرة تسمى ظاهرة اليويو، لأنه هذا هو الخطر الأكبر اللي بتأدي هذا الحميات العشوائية، لأنه الشخص بعد ما يوقف الحمية بيستعيد وزنه الذي فقده للأسف الشديد، وأحيانا بزيادة عليه، لأنه بمجرد العودة للأكل الطبيعي الجسم خلاص بيرجع يكسب الوزن اللي فقده سابقا، بسبب أنه الجسم أصبح أكثر كفاءة في تخزين الدهون وأقل كفاءة في الحرق. في عندنا الأنسجة التي بتحتفظ بالدهون، خلونا نتخيل أنها مثل الإسفنجة أو مثل الربل. هي طبعا بتكون ممتلئة بالدهون، فلما أفقد الوزن يعني بشكل سريع أو أفقد الدهون بشكل سريع جدا، هي بحاجة أنها تأخذ وقت طويل عشان يرجع وزنه ترجع للحجم الطبيعي، لأنه كانت متوسعة بسبب الدهون وفجأة الدهون قلت منها، فبيكون عندها مثل الترهل. تمام، فبتكون عندها قابلية جدا أنه أول ما رجع للأكل الطبيعي
0: تملي
1: من جديد. بالضبط.
2: طيب، يعني الناس الذي بيفقدوا الحماس بعد فترة قصيرة من الحمية الغذائية، ما هي أفضل طريقة عشان إنه يستمر بدون ملل أو إنه يضغط نفسه؟
1: فشل الكثير في الاستمرار على الحمية الغذائية ما هوش بسبب ضعف الإرادة مثل ما الكثير بيعتقد، لأنه غالبا ما بتكون بسبب أخطاء في تصميم النظام الغذائي نفسه أو في التوقعات العقلية اللي بتخيلها الشخص. واحد من هذه الفرضيات بتقول لنا عقلية الكل أو لا شيء، وهذا اللي بيلجأ إليها البعض، لأنهم بيعتقدوا أن النظام الغذائي لازم ما يكون نظام مثالي بنسبة 100%. فلما يجوا يتناولوا وجبة غلط خارج إطار الخطة الغذائية بيحسوا بالفشل والإحباط، فبيرجعوا قرروا التوقف النهائي عن النظام الغذائي، بدل ما يقولوا خلاص بدناش نرجع في الوجبة اللي عجي، أنه خلاص يصابوا بالإحباط.
0: ما عاد ما قدرش
1: ما بيقدرش. أيوة يقول أنا ما قدرتش أقاوم هذا الوجبة. أيوة غلط أنني أكون متوقع أنني شلتزم 100%. هذا واحد من الأخطاء. خطأ ثاني هي الأهداف الغير واقعية والنتائج السريعة اللي بيبقوا مترقبين لها. المشترك يشتي يخسر الوزن، يشتي يخسر وزن تراكم عبر سنوات خلال أسابيع قليلة، ولما ما بيلاقوش النتيجة السريعة على الميزان بيحسوا بالإحباط وبيفقدوا الدافع للاستمرار، متجاهلين أن التغيير الصحي بيحتاج وقت. مشو فقط أنا قد لي 5 سنين بين أكسب هذا ال 30 الكيلو وشتي أنزلها في شهر واحد، هذا توقعات غير قابلة للتحقيق. لازم توقعاتنا تكون منطقية عشان نحققها وعشان ما نصابش بالإحباط. كذلك الحرمان الشديد وقائمة الممنوعات. لما نصنف الأطعمة إلى مسموح وممنوع بيولد الرغبة عكسية قوية، غالبا ما بتنتهي بنوبة شراهة شديدة بتعكس النظام الغذائي. كذلك إهمال الجانب الاجتماعي والبيئي. لما نكون في بيئة غير مشجعة على الأكل الصحي بنواجه صعوبات جدا في الالتزام بالحمية الغذائية وبالنظام الغذائي، فأنا أحاول أقل شيء في البيت، أحاول أنني أوفر بيئة مشجعة. عندما يكون عندي شخص من أفراد الأسرة بيعاني مشكلة السمنة ويشتي يلتزم بنظام غذائي، مش أجي أنا كل يوم أسوي وجبات سريعة ومغريات أخلي ما يقدرش يلتزم. هذه مشكلة قوية كبيرة بتقع فيها معظم الأسر للأسف الشديد. نجي للسؤال اللي سألتني الأستاذة ألا سابقا اللي هو كيف أتغلب على مشكلة الملل وفقدان المتعة أثناء التزامي بالحمية. طبعا تناول نفس الطعام، مثلا أني أكل دجاج مسلوق وسلطة عادية ورز مسلوق يوميا، بيولد الملل. فالنظام الغذائي الذكي الناجح هو الذي بيحتوي على وصفات مبتكرة ونكهات بيحبها الشخص وتتناسب مع ذوقه. يعني مثلا أنا ما أحبش السلطة أنها تكون بالشكل التقليدي، أنا أقصقص كل أنواع الخضروات وأحطها في طبق واحد وأجلس أكلها، لا، ممكن أنوع أنه مرات أخليها الخضروات مقطعة بشكل كبير، أكل كل واحدة لحالها. ممكن الدجاج هذا ما يكونش مسلوق دائما، ممكن حتى على فكرة أسوي لي منه شاورما بطريقة صحية، ممكن أسوي لي برجر صحي، ممكن أسوي لي حتى كباب بطريقة صحية، يعني بدل ما أسويهن مقليات وبكمية كبيرة من الزيوت. ممكن يعني الآن التكنولوجيا سهلت علينا هذا المشكلة، يعني أنت فقط افتح اليوتيوب أو افتح الانستغرام أو بعض صفحات مشاهير الطبخ وبتلاقي وصفات
0: صحية
1: بتكون قليلة في الزيوت وقليلة في السعرات. أنت ممكن تطبقها كل الأكل الذي أنت تحبه، بس حاول أن يكون في إطار صحي، حاول أنه يكون بطريقة ما يكونش غني بالسعرات الحرارية المرتفعة.
0: نعم. طيب دكتورة، هل تختلف الحميات الغذائية حسب العمر أو حسب الحالة الصحية من شخص إلى آخر؟
1: طبعا أكيد. مثلا لما نتكلم على الحميات الغذائية لإنقاص الوزن، لما يجي لي طفل صغير مثلا عمره 10-12 سنة ويشتي ينقص وزنه، وطبعا منلاقي على أرض الواقع حالات كثيرة بهذا الشكل، صعب ومستحيل أنني أدي له نفس النظام الغذائي لشخص بالغ واعي وفاهم. أولا من ناحية اختلاف الاحتياجات، لأنه احتياج الطفل في مرحلة النمو ومرحلة تجديد الخلايا غير احتياج شخص بالغ تقريبا أصبح نموه مستقر. تمام. كذلك الاحتياجات من ناحية المعادن والفيتامينات بتكون مختلفة للشخص الصغير مقارنة بشخص كبير وبالغ، فلازم ما نراعي هذه الفروقات. كذلك الرغبات الشخصية، ما ينفعش أن يكون عندي نظام واحد أديه للجميع. تمام. لأنه في عندنا ناس مثلا يكون محب للوجبات السريعة، فلما نبدأ ندخلهم النظام الغذائي ما نقدرش نحن نمنعهم تماما من الوجبات السريعة لأنه ما يلتزمش، مثل ما ذكرت أنه لازم الأهداف تكون قابلة للتحقيق. فأنا ممكن أدخل الاستراتيجية اللي ذكرت أول، أنه بدل ما أدي له مثلا الأكل التقليدي ممكن أدي له الوجبات السريعة بس بطريقة صحية. كذلك الناس اللي ما همش متعودين على الوجبات السريعة، متعودين مثلا على الخبز بكثرة، متعودين على تناول الرز بكثرة، صعب أنني أمنعهم منها تماما. فمثل ما ذكرت ما هوش نظام واحد أقدر أقول أنه نلتزم بواحد اثنين ثلاثة عشان تنزل وزنك، أنه بيختلف حسب احتياج الشخص، حسب الفئة العمرية، حسب الجنس إذا ذكر أو أنثى، وكذلك حسب التفضيلات الشخصية.
2: طيب يعني في اعتقادات عن الحمية الغذائية مختلفة، وأشهر الاعتقادات هذه أنه من يعتقد أنه حذف النشويات من الحمية الغذائية تماما هو أسرع طريق علشان أنه يخسر وزنه، فيستغني عن النشويات بشكل تمام. يعني هل الجسم فعلا هو بيستطيع أنه يستغني عن النشويات بشكل كامل ويقدر يحقق الحمية الغذائية الصحيحة عن طريق حذف النشويات هذه؟ وهل هي مهمة للجسم إنه ما يقدر يستغني عنها؟ يعني هل في بدائل لها؟
1: طبعا في عندنا نظام بيتكلم على التوازن والاعتدال دائما في الحميات الغذائية، دائما عند كل وجبة. فالتركيز على مجموعة غذائية محددة مثل النشويات مثلا فقط، إنه يكون أكلي عبارة عن نشويات طوال اليوم.
0: استغني عن النشويات مثلا، استغني عنها، ابعدها، احذفها،
1: ما ينفعش. ما ينفعش، لانه اذا استغنيت تماما عن النشويات،

0: تبدل، فإذا استبعدتها تماما من النظام الغذائي شدخل الجسم في حالة تسمى كيتو أسيتوزيس، وهذا طبعا مرحلة سمية ممكن تنتج عند بدء الحمية بشكل مفاجئ جدا. لذلك قلنا مش أنت يعني لما تجي تبدأ بنظام غذائي حاول أنه ما يكونش عشوائي بنفسك، يعني من راسك تفكر هكذا أنه أنا أستبعد النشويات عشان النشويات بتزيد الوزن. لا، لازم تعرض نفسك على أخصائي تغذية فاهم عشان يدي لك النظام المناسب لك. هو يعرف هل أنت تحتاج نشويات بشكل مرتفع أو بشكل منخفض، كم نسبة الدهون اللي أنت بحاجتها، كم نسبة البروتينات اللي أنت بحاجتها وهكذا.
1: نعم، البعض بيعتقد أو يرى أن الفواكه ممنوعة في الحميات بسبب احتوائها على السكر، فإلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
0: طبعا الفواكه لا غنى عنها في أي نظام غذائي، لأن الفواكه تعتبر مصدر رئيسي جدا للفيتامينات والمعادن. طبعا إيش فائدة الفيتامينات والمعادن؟ هي بتساعد في عملية الأيض وبتساعد في عملية الحرق، فإذا استبعدتها بحكم أنها تحتوي على السكر فأنت يعني بتفتقر بعدين إلى الفيتامينات والمعادن اللي أنت أساسا بحاجتها. طبعا غير أنه كلمة الفاكهة تحتوي على السكريات أتجنبها مفهوم خاطئ. الفاكهة السكريات الموجودة في الفاكهة أبدا ما تشبهش السكر الأبيض اللي إحنا نعرفه اللي بنسويه للشاهي بنسويه للحلويات، أبدا ما تشبههاش، لأن السكر الموجود في الفاكهة بيكون مرتبط أو مخلوط مع ألياف، فبيتم امتصاصه إلى حد ما بنسبة أبطأ مقارنة بالسكر الأبيض. فلما نشتي نتبع نظام غذائي خالي من السكر فإحنا نستبدل السكر الأبيض بشكله وليس بأي حاجة مسكرة. يعني الفواكه ما ينفعش أن إحنا نستبدلها أبدا بحجة أنها تحتوي على السكر، لا، الجسم بحاجة السكر الموجود في الفاكهة عشان يشتغل. وعشان كذلك أنا أفضل أنه اللي بيقطعوا السكر أفضل جدا أنه يأخذوا الفواكه، لأنه اللسان نفسه والجسم نفسه بتكون عنده شراهة لحاجات حلوة
1: مسكرة.
0: أيوة، حاجات مسكرة. فعشان مثل ما ذكرت تكون حمية قابلة للتحقيق لازم ما ندخل سكريات بس بطريقة صحية وبشكلها الصحي، فالفواكه بتكون الخيار الأمثل دائما.
2: طيب الدهون، يعني هل ينفع أنه أمتنع عن الدهون في الحمية الغذائية من كل الدهون، وهل كل الدهون فعلا هي ضارة بالجسم؟
0: للأسف الشديد لا، يعني الجسم بحاجة ما يقارب من 30 إلى 35% من إجمالي أكله دهون، لأن الدهون طبعا مهمة جدا لعمل الهرمونات في الجسم. بدون الدهون الهرمونات ما عاد تقدرش تشتغل. بعض الفيتامينات مثل فيتامين A وكي وإي ودي لا يمكن تشتغل ولا يمكن الجسم يمتصها إذا ما فيش دهون. فإحنا مش نمنع نفسنا من الدهون كاملة، وإنما نحدد نوع محدد من الدهون اللي تعتبر الدهون الصحية نركز عليها. أنا لاقي الدهون الصحية هذا من ناحية الزيوت، في معنا زيت الزيتون، زيت السمسم على سبيل المثال، في عندنا السمن البلدي والزبدة الحيواني. يعني إذا أنا بنكشن، إذا أنا بنطبخ ممكن أستخدم هذه الأنواع مع التنويه أنه زيت الزيتون ينحط على البارد، أحاول أن أنا مطبخ شبه، أحاول ما أعرضهاش لدرجة حرارة مرتفعة مثل عملية التسخين والطبخ وغيرها، لأنه تعريض زيت الزيتون لحرارة مرتفعة بيؤدي إلى تأكسده، وفي بعض الحالات ممكن يتحول من مكون صحي إلى مكون ضار وسام. كذلك في معايا المكسرات، المكسرات تعتبر أحد مصادر الدهون الصحية. كذلك البذور مثل بذور دوار الشمس أو بذور اليقطين اللي نسميها القرع، تمام؟ هذا على الأغلب بتكون خيارات رخيصة الثمن ومتوفرة في أغلب الأماكن، فممكن هكذا حفنة مليانة اليد الواحد يبقى يأكلها مرة في اليوم، بتكون مفيدة وبتغطي احتياج الشخص. طبعا مش هي وحدها، بالإضافة إلى الزيوت اللي بنستخدمها في الطبخ إذا كانت من الزيوت اللي ذكرتها. في عندنا كذلك السمسم، بذور الشيا، بذور الكتان، هذه كذلك تعتبر من أنواع الدهون المفيدة اللي الجسم بحاجتها لاحتوائها على كالسيوم وأوميغا 3 والكثير والكثير من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الأفوكادو. البعض بيظن أنها فاكهة بينما هي في الحقيقة تعتبر مصدر من مصادر الدهون. الأفوكادو طبعا يعتبر مصدر صحي ومفيد جدا، ممكن أنك تأخذه في نظامك الغذائي. بس طبعا ننوه لنقطة مهمة إلى الكميات، مش أقول هذا مصدر مفيد أو مصدر صحي أقدر أكل منها براحتي كما اشتيت. هذا الغلط الذي بيقع فيه الكثير من الناس، يقول لك هذا مفيد يلا أكل كما اشتيت. لا. لا لابد من راعي الكمية، لازم أنها ما تكونش بإفراط، تكون بحدود معينة.
1: نعم، هناك من بيعتقد أنه أو بيعتمد فقط على وجبة واحدة في اليوم ويظن أنها أسرع طريقة لخسارة الوزن، فما تأثير ذلك على الجسم؟ هل هي صحيحة حقيقة؟
0: طبعا خاطئة، وذلك لأنه لما الواحد يعتمد على وجبة فقط، وهذا الوجبة غالبا ما بتكون وجبة الغداء، أنا أقدر أفهم هذا النظام. من مخاطر هذا الحمية أو هذا النظام أنه الصبح بحينه أول ما تقوم من النوم الكورتيزول عندك بيكون بنسبة مرتفعة. الكورتيزول طبعا بيأثر على الحرق وبيساعد جسمك أنه يحرق، فإذا بدأت يومك بحرمان، بدأت يومك بوجبات قليلة أو بكمية أكل منخفضة جدا، الأيض عندك بيتباطأ لأنه بيحس أنه أنا ما بناكلش سوا، علي أساس أنا شجل أحرق. وبعدين لما تجي هذا الوجبة الوحيدة غالبا ما بتكون وجبة عشوائية وبتكون ما بتكونش صحيحة. يعني الوجبة الواحدة في اليوم فقط بتفتقر إلى الفواكه، ممكن تفتقر إلى مصادر الحليب، ممكن تفتقر إلى الخضروات، ممكن تفتقر إلى بروتينات أو كربوهيدرات أو دهون. فالوجبة الواحدة أبدا ما تكفيش، حتى لو أخذت احتياجك الكامل في وجبة واحدة أنت بالعكس ممكن توسع معدتك، وبالتالي لما تجي تأكل وجبات خفيفة ما بتشبعش، فتضطر أنه دائما تبقى تأكل تأكل تأكل لما تملي بطنك.
2: الاعتقاد أنه منتجات الدايت اللي بتكون منتشرة في الصيدليات أو في السوبر ماركتات أو هذه المنتجات اللي بتكون خالية من السكر هي دائما بتكون صحية، هل هذا الاعتقاد صحيح بيلجأ لها الذي بيأخذوا الحمية أنهم يلجأوا لهذه المنتجات التي بتكون خالية من السكر أو ما يسمى الدايت؟
0: من ناحية صحية فكيف نتكلم على بسكوت خالي من السكر أنه صحي؟ كيف نتكلم على عصير خالي من السكر أنه صحي ونتجاهل المواد التي دخلت في تركيبة؟ يعني مثلا البسكوت

0: سنوات ولحتى الآن بخير، ما بش فيه ولا حاجة. احنا ما بنعممش، احنا بنقول ايش المخاطر المحتملة اللي ممكن يعني تصيب البعض.
1: وكل جسمه قابليته أو كل جسمه مناعته في تقبل هذه المنتجات. يعني البعض يجي عنده مريض السكر أو شيء، ولما بيفعل حمية بتأثر فيه غير ما بتأثرش فيه هذه المواد الثانية. ف يعني لحد يحكم على شخص معين لأنه بتختلف المناعة وقابلية الجسم نفسه.
0: بالضبط، هذا هو النظري الأساسي.
2: أيه. نعم. رسالة من المستمعين بيقول: سلام الله عليكم، أنا أريد زيادة وزني، ما هي الأطعمة المناسبة؟
0: هذا واحدة من الأسئلة اللي أنا فعلا كنت بانتظارها. طبعا غلط أنني أفكر أنه في أكل محدد بيزيد الوزن وفي أكل محدد بينقص الوزن. الاعتقاد هذا كامل ما هوش صحيح بنسبة 100%. تمام. لأنه لما مثلا أشي أزيد وزني مش معناها انه في معي اكل محدد انا ازيد وزني، هو نظام كامل. لازم انه اولا نحسب كم عدد السعرات اللي انت بحاجتها.
1: نعم.
0: جسمك بحاجتها عشان يحرق، ونزيد عليها سعرات عشان يكون نظام الطاقه عندك المدخول اكثر من الحرق عشان فعلا يزداد وزنك. لكن في عندنا بعض الحاجات او بعض النصائح انا ممكن اديها للمستمعين اذا هم يحبوا يزيدوا وزنهم. يعني مثلا نحاول انه ناخذ وجبات قليله ومتفرقه خلال اليوم، لانه غالبا اللي بيعانوا من مشكله النحافه معدتهم بتكون صغيره، انه مش متعودين ياكلوا اكل كثير. فانت بدل ما تكون حميتك صعبة، أقول لك أنه تناول وجبة الصبوح مدري كيف، يعني مثلا أقول لك 5-6 روتي على 5-6 بيض وتكون حميها صعبة، وكذلك نقيس الـ الـ الـ الـ النظام هذا على الغداء والعشاء بتكون صعبة وغير قابلة للتحقيق.
1: نعم.
0: فإحنا نحاول أنه وجبات الرئيسية الصبوح والغداء والعشاء تكون بالنسبة الشخص بيتقبلها. تمام. وعشان يكون في زيادة للوزن لازم يكون في وجبات متفرقة بين هذه الوجبات الرئيسية، يعني بين الصبح والغداء يكون في معنا سناك خفيف، ما بين الغداء والعشاء يكون في معنا سناك خفيف. وكذلك نبي ننصح بتناول الأطعمة بعد الساعة 8 بالنسبة للأشخاص اللي شو يزيدوا وزنهم
2: عشان يخزن.
0: أيوة، لأنه يزيد الوزن. بس طبعا لازم الخيارات هذه تكون في إدار صحي عشان مش يزداد فقط عندك منطقة الكرش وجسمك جالس مثل ما هو. فواحد من هذه النصائح، أولا ممكن تجرب المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية، مثل أنه سوي لك مثلا في الخلاطة الخضرة الفواكه اللي أنت تحبها، ممكن موز مع مانجا، سوي حليب، سوي تمر، ممكن تضيف زبدة الفول السوداني، ممكن تضيف عسل، ممكن تضيف مكسرات. بعدها خلاص اخلطها وبيكون معك قلص واحد فقط، مشروب واحد فقط انت بتتناوله في مرة واحدة، ما بتحسش بثقلة. وفي المقابل غني جدا بالسعرات الحرارية اللي بتزيد وزنك. هذا واحدة من الوصفات. في عندنا وصفة ثانية انه بدل ما تاكل التمر صافي، يعني تمرة فقط، ندعمها بالوجبات الغنية. دعمها مثلا حطوا معها مكسرات، حطوا معها سمسم، عشان بدل ما تكون السعرات الحرارية لثلاث حبات التمر 60 سعرة تقريبا، نخليها 150 سعرة في ثلاث حبات تمر فقط.
2: نعم. البعض يقول وانا المكسرات غالية، يعني ما بنفسرها، لبعضهم بيقولون لا من العيد للعيد. فما هو البديل الذي ممكن انه الى جانب السمسم، او هل يستطيع انه بس يعني يكتفي بالسمسم مع التمر مع الاشياء الثانيه بحيث انه يوفر الذي يحتاجه وبالمقدور؟
0: ايوه صح، ممكن يكتفي بالسمسم اذا كانت المكسرات باهظه الثمن او ما يقدرش الواحد يوصلها، عادي ممكن نعتمد على السمسم. ممكن سمسم، ممكن نضيف زيت السمسم، زيت الزيتون، بس مش أقولش للمشروب هذا لا. ممكن يكون أثناء الطبخ، يعني مثلا إذا سويت لي فول أو فاصوليا أحط فوقه من فوق زيت سمسم أو زيت الزيتون، بتكون إضافة صحية وفي نفس الوقت لذيذة وبتمشي مع بعض.
2: نعم. هناك من بيربط النحافة بالصحة بشكل مباشر، فهل الوزن وحده يكفي للحكم على صحة الإنسان؟ وكذلك هل نقدر نحن نحدد وزننا المثالي حسب جسمنا أو الرنج المثالي والمناسب لأجسامنا وإحنا في بيوتنا. يعني كل المستمعين الآن بيقول النحافة دائما يقولوا كل من هو ضعيف يعني هو صحيح أو ضعف عشان يقعد جسمك جميل. فما هو فعلا ما هو الوزن المناسب أو ما هو الرنج المناسب لنا أو كيف نحسبه؟
0: من ناحية مقولة أن النحافة معناها صحة، فهي هذا المقولة صحيحة إلى حد ما. إذا الشخص خالي من الأمراض، مثلا ما فيش عنده زيادة نشاط في الغدة الدرقية أو الكتلة العضلية عنده حجمها كويس ما هيش منخفضة جدا، فأنا أقول لك أنه النحافة تمام كويسة، لأنه السمنة هي فقط تدي الأمراض وتدي الوجع. أيوة فعلا. طيب أنت كيف تعرف هل وزنك النحيف هذا هل هو مناسب أو غير مناسب؟ عشان تعرف هل أنت في الجسم المثالي أو لا، ممكن نسوي هذا العملية الحسابية أنه نضرب 22 في مربع الطول بالمتر. يعني إذا كان طولك 154 مثلا، فممكن نسوي هذا العملية الحسابية أن احنا نضرب 22 في نفتح قوس نفعل 1.54 تمام عشان يكون بالمتر، ونضربه مرة ثانية في 1.54، بعدين الناتج هذا اللي بيطلع معانا معناها الوزن المثالي. فإذا كان وزنك أكثر منها بشوية أو أقل منها بشوية، فمعناها أنك في المستويات الطبيعية وفي الوزن المثالي، لا تشتي تزيد وزنك ولا تشتي تنقص وزنك.
1: طيب صحة الجسم يعني أيضا لها دور كبير. أنا أعتقد أنه لمجرد ما أنا أحسب أو أقوم بهذه العملية الحسابية ويطلع وزني أنه مثلا في المستوى المناسب، لكن أنا بنحس مناعتي مشي سابرة، صحتي أنا مشي سابرة، أنا مثلا عندي نقص فيتامينات، أنا عندي مشاكل صحية، بنحس لا أعتقد أنه وزني ما يكفيش إلى جانب أنه أنا صحتي مشي مناسبة.
0: طبعا
1: إيش أنا قلت الصحة هي مش كل شيء، أعتقد الوزن مش كل شيء، الصحة
0: بالضبط.
1: هي اللي دي تكمل
0: بالضبط، مش معناها أنه أنا إذا أنا في الوزن الطبيعي معناها أن جسمي صحي.
1: أيوة.
0: في فرق بين المصطلحين. الوزن الصحي معناها أنه يكون على نسبة اللي أنت طلعتها بعد العملية الحسابية، ولكن أن يكون جسمك صحي الموضوع مختلف تماما. جسمك صحي يعني قادر أنه يقاوم الفيروسات، وقادر أنه يقاوم البكتيريا، قادر أنه يقاوم الأمراض المناعية، قادر أنه يحارب العدوى، ما بتجيلكش نزلات البرد بسهولة، مناعتك بتكون قوية. طبعا هذا الشيء ما بيتحققش إلا عن طريق لما يكون أكلك غني بالفيتامينات والمعادن، بتاكل خضروات، بتاكل فواكه، بتاكل منتجات الألبان الصحية بالطريقة الصحيحة، بتاكل بروتينات، بتاكل دهون صحية، لأن الدهون الصحية كذلك بتحارب الالتهابات داخل الجسم، بتاخذ كربوهيدرات من مصادرها الصحيحة مثل الحبوب الكاملة لأنها كذلك بتساعد على محاربة الالتهابات. فلا تفرحش إذا بصرت أن الرقم تمام ووزنك تمام، مش معناها أنه خلاص أنت في الجسم المثالي. تمام، إذا شفت أنه أكلك أنت بتاكل بالطريقة اللي أنا حددتها الآن ووزنك بالرقم المثالي، معناها أنه أنت في الجسم المثالي والوزن المثالي. تهانينا.
2: نعم.
1: طيب يعني في رسائل هنا بتقول صباح الخير يا دكتورة، أنا عروسة وجسمي نحيف ونصحوني أستخدم بسكوت أبو ولد وحليب بقري قبل النوم، ما رأيش؟
0: عادي ما فيش مشكلة. البسكوت أبو ولد يعني مشو مثل خلطات التسمين، يعني لو قلتي لي أستخدم خلطات التسمين اللي ما احناش عارفين إيش مكوناتها، شو أقولش لا. أما أنه تشربي حليب وتأكلي بسكوت أبو ولد عادي ما فيش
1: معي
0: مشكلة،
1: معي أثر على صحتها؟
0: لا، هو مش مشكلة.
1: أقصد في خيارات طبيعية بدل أبو ولد
0: خيارات
1: والحليب البقري؟
0: هو طبعا في خيارات افضل، بس مش معناها انه هذا الخيارات يعني بتكون ممنوعه. اذا انت خاوره عادي، اذا عجبش البسكوت ابو ولد مع الحليب عادي.
1: بس روتين او نظام تتبعه؟
0: ايوه، لا مش نظام، لانه مثل ما قلنا احيانا الرقم في الميزان عيرتفع، لكن لما تجي تبصري جسمك الكرش هو الذي بيزداد. يعني الزيادة
1: منطقة واحدة في الجسم.
0: أيوة، الزيادة ما بتكونش متوزعة على الجسم كامل. فممكن بدل الحليب البقري وبسكوت بولد أن أنت تأخذ المشروب اللي ذكرت أول شعيدة عشان مرة ثانية، حليب مع فاكهة من الفواكه اللي تحبيها، نضيف لها مكسرات إذا متوفرة، نضيف لها سمسم إذا متوفر، نضيف لها عسل وكذلك التمر، ممكن زبدة الفول السوداني، ونسويه مشروب تتناوليه قبل ما ترقدي هكذا بساعة، مش قبل ما ترقدي مباشرة لأنه ممكن يسبب لش أي ممكن يسبب لش مشاكل على الهضم، فممكن تشربي هذا المشروب قبل النوم بساعة، بيكون خيار أفضل من الخيار اللي اديته لي أول.
2: طيب رسالة بتقول صباح الخير، كيف الحال؟ ما رأيكم في الذي يشرب الماء الدافي صباحا ومساء عشان ينزل الكرش؟
0: شرب الماء الدافي على الريق صحة، وأنصح جميع المستمعين أنهم يلتزموا به، لأنه يحسن من جودة الجهاز الهضمي، بيقلل من مشاكل كثيرة، حتى ممكن يؤثر في نقصان الوزن فعلا، يعني في تجارب بتثبت فعالية شرب الماء الدافي على الريق. بالنسبة لبقية أوقات اليوم كذلك هو بيكون مفيد، يعني الصينيين أجسامهم على الأغلب أجسامهم صحية. أيوة
1: بالنادر واحد يلقى سمين عندهم.
0: أيوة هم نادرا ما يلجؤوا للمشروبات الباردة، فمشروبات الباردة ما هيش خيار أفضل. يعني احنا ننصح دائما بالماء انه يكون بدرجة حرارة الغرفة، اذا تقدر تتقبله انه يكون احمى من درجة حرارة الغرفة عادي، صحة كله صحة.
1: طيب يعني في تساؤل بيقولوا انه السلام عليكم، للأسف انه احنا بدون مرتبات وفي بطالة في العمل بشكل كبير، ممكن الدكتورة تدي لنا حلول للفئة المستضعفة وهي الفئة الاكثر للأسف وشكرا لكم.
0: تمام حاضر. ممكن في وجبة الصبوح، عشان وجبتي تكون غنية بالفيتامينات والمعادن أو بالمجاميع الغذائية كاملة، أنني أكل مثلاً واحدة بيضة، أو إذا مش البيضة ما كانتش متوفرة ممكن أكل أي نوع من أنواع البقوليات اللي غالباً ما بتكون كلفتها أقل، ممكن فول، ممكن فاصوليا، ممكن عدس، ممكن حمص، ممكن بازلة، أنوع كل يوم أخذ واحد من هذا المصادر أعتمدها في وجبة الصبوح. بالنسبة للخبز حاول أنه يكون خبز أسمر، يعني إذا بتسووا خبز تنور في البيت اللي بتكون كلفتها أقل بيكون خيار مناسب، بس نحاول نحن ما نزيدش الخبز، نزيد من الشيء اللي إحنا منسكعه. نحاول أنه كذلك يكون في الوجبة نفسها إذا هو ممكن ملعقة زيت زيتون تنحط من فوق، وكذلك طماطم، بيبر، خيار، جزر، أيش ما قدر توفر من هذا الخضروات. إذا كان صبوحي بهذا الشكل فأنت بهذه الطريقة حصلت على كل المجاميع الغذائية اللي أنت جسمك بحاجتها وبكلفة أقل. نجي لوقت الغداء، إذا مش متوفرة معك اللحوم مثلا، لا لحمة ولا دجاج ولا سمك ولا كبدة ولا تونة ولا دقة، ولا قدرت توفر أي واحد من هذا المنتجات، ممكن تستبدلها بالعدس أو بالبيض عادي، ما فيش مشكلة. ممكن تسوي لك مثلا شوية رز مع عدس وأكلتن، بتكون وجبة مشبعة وغنية كذلك، بالإضافة طبعا إلى السلطة، بالإضافة إلى الخضروات، يعني إذا في مثلا خضروات مطبوخة مثل البامية، الزهرة، الكوسة، الملوخية، يعني يكون في تنويع كل يوم، نحاول نحن ننوع بحاجة. ممكن في وجبة العشاء نحن نعيد خيارات الصبوح أو نعيد خيارات الغداء مرة ثانية، أو ممكن إذا عاد تقدر توفر الزبادي بيكون أفضل، يعني أنك تكتفي بواحد زبادي صغير تتعشى به إلى جانب يكون في خيار. بالنسبة للفواكه طبعا في فواكه كلفتها عالية وفي فواكه بتكون كلفتها منخفضة، إذا أنت مش قادر توفر ولا أي نوع من أنواع الفاكهة ممكن تكتفي حتى بالتمر، 3 حبات تمر في اليوم تفي بالغرض في حال إذا ما قدرش توفر ولا أي نوع من أنواع الفاكهة، مع أن الفاكهة الموسمية على الأغلب بتكون متوفرة وعلى الأغلب بتكون كلفتها أقل.
2: نعم يكفي، يعني ممكن أنهم يكتفوا بالموز، يعني هو متواجد وأسعاره في متناول أيدي الجميع ومناسب ومتوفر طوال العام، هذا الأيام موجود السوق ملاء فواكه متنوعة من كل عين وشكل، ممكن أنتوا تختاروا ما يناسبكم ما يناسب ميزانيتكم. مستمعينا الكرام، أي الحديث أي طول مع الدكتورة ميساء الشرفي، لكن هناك فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الفترة معكم، ابقوا معنا.
3: ساعة سام اف ام وقفة إعلانية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
5: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عنهم قاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
9: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: سام اف ام عدنا
1: من جديد. نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام، ونجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة التغذية دكتورة ميساء الشرفي. حياك الله دكتورة ميساء.
0: أهلا وسهلا.
1: نواصل بقراءة الرسائل، لأن الرسائل كثيرة بتوصلنا، وأعتقد الأولوية هي اللي بيرسلوا أكثر مما إحنا قد وضعنا بعض الأسئلة، الأولوية بتكون لهم. رسالة هنا بتقول: صباح الخير دكتورة ميساء، عندي سؤال، ليش مع أيام الاختبارات أنحف كثير مع أن الوجبة نفس بقية الأيام أو أكثر، بس وزني ينقص جدا؟ وسلمي على الأستاذة سندس مطهر.
0: سؤال جميل. طبعا وقت الاختبارات الجسم بيكون في حالة طوارئ وتوتر مرتفع، تمام؟ فبيتم عندنا إفراز هرمون الأدرينالين. هذا الهرمون إيش بيسوي؟ بيعمل للأسف الشديد كمثبط فوري وفعال للشهية، يعني بتستد نفسش ما عادش ليش تأكلي زيادة. هذا واحد من الأسباب. سبب ثاني اللي بيتعلق بهرمون الكورتيزول، لأنه في البداية بيقوم هرمون الكورتيزول بيفكك مخازن الطاقة، يعني بيستهلك الطاقة اللي كانت مخزنة في جسمش. هذا غير أنه وقت التفكير وقت المذاكرة بيزداد معدل أيضا الأساسي، يعني أنت كنتي مثلا بتحرقي 1800 سعرة، الآن أصبحت بتحرقي 2000 سعرة، فلازم أن أنت تغطي الاحتياج حقش، يعني مفروض أن أنت تأكلي أكثر من ما بتأكلي في الأيام العادية. طبعا دماغش وقت الاختبارات بيحتاج سكر أكثر من الأيام العادية، لأنه بتزداد نسبة احتياج الدماغ للجلوكوز كمصدر أساسي للطاقة عشان تقدري تخزن المعلومات وعشان تقدري تذاكري. جسمش بياخذ أو دماغش بياخذ كمية أكثر من السكريات المخزنة في جسمش، لهذا السبب أنت بتضعفي وقت الامتحانات.
2: نعم. هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، أنا عندي أمراض كثيرة مثل الانزلاق والنقرس والضغط وهشاشة في العظام وتحسس في الصدر، كان فيني الغدة الدرقية قد شلتها، أنا قد منعوني من بعض الغذاء مثل البقوليات اللحوم، ما هو الحل من الغذاء من أم المؤمنين؟
0: طبعا في هذا الحال الصحي احنا نركز اكثر حاجة على مشكلة النقرس، لانه يمكن بتكون اكثر المشاكل اللي بتأثر في النظام الغذائي. فحمية النقرس على الاغلب بتستبعد اللحوم الحمراء. ايوة. فبدل اللحوم الحمراء ممكن تاكل الدجاج وممكن تاكل السمك. طبعا السمك ما نزيدش منه، ناكله بنسبة بسيطة، لكن الدجاج عادي ممكن ناكله حتى يوميا، تمام؟ السمك نخليها كذا مرة بالأسبوع ممكن. من ناحية وجبة الإفطار اللي هي وجبة الصبوح، البروتينات ممكن تكون بيض بدلا من البقوليات. طبعا البقوليات ما هوش تأثيرها لهذه الدرجة مع النقرس مقارنة باللحوم الحمراء، بيكون تأثيرها أخف مقارنة بها، لكن يعني البيض بيكون خيار أكثر أمانا مقارنة بالبقوليات، بس مش معناها أنه خلاص نمتنع عن البقوليات تماما، خاصة لما تهدأ الأعراض والتعب يخف شوية ممكن ندخل أحيانا أكل بازلاء بس بنسبة بسيطة مش أزيد. أحيانا ممكن أكل الحمص نفس الشيء بنسبة بسيطة، أحيانا ممكن أكل العدس. أما بالنسبة للفول والفاصوليا يمكن بيكونن أكثر حاجة ممكن تهيج النقرس، يعني ممكن إحنا نستبعدها.
1: أيوة. طيب رسالة هنا بتقول: يا دكتورة أنا صحتي تمام بس سمينة شوية، وأنا بطلت العشاء تعبت حتى لما أمشي أتعب، نصيحة يا دكتورة؟
0: أتوقع أنه في عندش نقصان في الحديد، أتوقع أنه عندش نقصان للفيتامينات والمعادن الأساسية، لأنه إذا مثلا بتاكلي أكلش الطبيعي وأكل صحي بالطريقة اللي أنا كنت بنتكلم عليها في الحلقة، بس اللهم أن أنت فقط وقفتي وجبة العشاء، فمش هو طبيعي أن أنت تتعبي، مش هو طبيعي، الطبيعي أنه بالعكس أن تزدادي قوة، لأن وجبة العشاء فقط بتثقل لأغلب الناس، فإذا وقفتي المفروض أن أنت تحسي بخفة. لذلك ممكن تصير تفعلي فحوصات، فعلي فحص الفيتامين د، فعلي فحص المخزون الحديد، فعلي فحص للسي بي سي، وشوفي النتائج حق هذه الفحوصات. إذا شفتي أنها كلها طبيعية ما فيش منها ولا أي مشكلة، ممكن تقارني أعراض الغدة الدرقية ممكن تكون موجودة فيش، يعني مثل الشعور بالبرد أو بالحرارة في الأطراف، تساقط في الشعر، زيادة في الوزن، أحيانا تكون تضخم في منطقة الرقبة حيث ما تكون الغدة الدرقية، يكون في إمساك شديد. شوفي الأعراض إذا كانت موجودة عندك، فأنصحش كذلك أن أنت تضيفي فحص الغدة الدرقية إلى الفحوصات اللي تسويها.
2: نعم، هنا رسالة بتقول أختنا بتعاني من النحافة، ما هي الأطعمة التي تزيد الوزن بسرعة، وهل أكل التمر مع الخيار يسمن الجسم؟
0: تقريبا نفس الإجابة المشتركة السابقة اللي قالت إيش ممكن أكل عشان أزيد وزني. المشروب هذا اللي ذكرته ممكن أنت تكوني تشربيه، أما بالنسبة للتمر مع الخيار فما قد يعني ما نش عارفة إيش العلاقة مع بعض. التمر زيادته خاصة إذا ضفتي مع مكسرات أو دهون صحية، أيوة فعلا ممكن يزيد وزنش. إذا كان أساسا أنت بتاكلي صبوح وغدا عشان مش تستبدلي بعدين تكون نتيجة عكسية. أما بالنسبة للخيار فما لهش علاقة بزيادة الوزن، ما لهش علاقة.
2: نعم، وكذلك بسألنا الأخوات من مرتفعات جبال وصاب تقول هل الخميرة حق الخبز تسمن وكيف تستخدمها، وهل الدكتور معها رقم وشكرا.
0: الخميرة يمكن وصلت لش المعلومة بس بطريقة غلط، في معنا خميرة البيرة مش خميرة الخبز العادية.
2: خميرة
0: الخبز العادية ما لهاش علاقة، انتبهي. يعني ممكن تدخل نفسك في مشاكل صحية ثانية. ممكن نعتمد على خميرة البيرة، تاخذيها تجي مكمل غذائي تلاقي من الصيدليات، تاكلي قبل الوجبة، ممكن تاخذي حبتين حبة على حسب الإرشادات اللي يعديها لش الصيدلاني. أي ممكنها تسمن على أساس أنها تفتح الشهية بهذا الحجة. تمام، مش هقولش أوكي. أما بالنسبة لخميرة الخبز انتبهي.
2: نعم، هنا رسالة بتقول كذلك أو سؤال وتساءل بيقول لماذا يثبت الوزن أحيانا رغم الالتزام بالحمية؟
0: نعيد القاعدة اللي ذكرتها أول. طبعا ثبوت الوزن مرحلة لابد من المرور عبرها. تمام، انه مثلا كنتي كان وزنك مرتفع واخذتي حمية غذائية، وزنك كان ينزل ينزل ينزل، لما وصلتي المرحلة انه انت جالسة مستمرة بالحمية، جالسة مستمرة بالرياضة، ومع ذلك وزنك ثبت. في هذا الحالة احنا بنسوي كسر لثبوت الوزن. كيف؟ اقول لش انه بسوي لش يوم مفتوح، كذي حاجات غلط من الحاجات اللي انت كنتي ممنوعة منها من اول، علشان يزداد الوزن شوية، وبعدين عشان يعني نكسر هذا الثبوت، نكسر هذا النقطة، بعدين نرجع نقول لش انه خلاص وقف، يا هي بس مرة لا تفرحيش قوي، واصلي بالحمية عشان توصلي للوزن الذي انت تشتهي. اما اذا كان سؤالش انه انا من اول كنت بناكل طبيعي والان انا اشتي اسوي لي حمية غذائية، سويتها بس ما نزلش وزني، جالس ثابت مثل ما هو على الرغم من انني الان بدأت بحمية غذائية جديدة، اجابتي على هذا السؤال انه ابصري الحمية التي انت اخذتيها، هل هي باشراف اخصائي تغذية مثلا، او سويتيها من نفسك؟ اذا سويتيها من نفسك، اذا ما بش عندك العلم الكافي، فممكن انتي تضري نفسك بدل ما تفيدي. ربما ان هذا النظام العشوائي اللي انتي سويتيه انه يدخلش بالمشاكل المتعلقة بحرق العضل وتخزين الدهون، زيادة تخزين الدهون اللي كنت بنذكرها بالتفصيل في بداية الحلقة.
1: نعم، سنواصل الحديث معش دكتورة ميساء الشرفي، لكن حاليا يقطعنا فاصل إعلاني قصير، سنذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام، ثم نعود لقراءة ما تبقى من رسائلكم إلى انتهاء هذه الفترة، ابقوا معنا.
10: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: عدنا إليكم مستمعينا الكرام، ولا زال الحديث يطول مع الدكتورة ميساء الشرفي، ونستقبل ونستمر في قراءة رسائلكم التي وصلتنا على 720-991. رسالة بتقول: صباح الخير، أنا تعبانة بالقلب وأعاني من فقدان الوزن ونقص المناعة، هل المكرونة والبطاطس المسلوقة ممكن يرفع وزني؟
0: نفس الإجابة، ما فيش أكل محدد بيزيد الوزن، هو نظام كامل متكامل. يعني لازم وجبتك في الصبوح تكون مثالية، وجبتك في الغداء لازم تكون مثالية، وجبتك في العشاء لازم ما تكون مثالية وبتغطي احتياجك الكامل، وبعدين نظيف. يعني إذا أكلت البطاطا المسلوق إلى جانب احتياجك اليومي، ممكن أقولش أيوة ممكن إنه يزيد وزنك، بس لا تزيديش، لا تعتمديش عليه فقط. نحاول يكون في تنوع، ونحاول أنه دائما يكون في خيارات صحية. بما أن عندك مشكلة في القلب، فأنا أنصحش أنه لازم تعرضي نفسك على أخصائي تغذية مختص عشان يديرش النظام المناسب، لأنه صعب أقولش أنه كل واحد 2-3. أنا ماش عارفة كم وزنش، ماش عارفة كم طولش، ماش عارفة كم عمرش، هذا كلها معلومات أنا بحاجة معرفتها قبل ما أدي لش النظام المناسب لش.
1: أيوة. رسالة بتقول: صباح الخير، أنا سمينة شوية وأمي بتمنعني من وجبة العشاء وخفف من الوجبات البقية، ما رأيكم؟ معكم تسبيح، هل هو طبيعي؟
0: تمام. إذا أكلش كان متوازن وصحي، ممكن تخففي منه. أنا ضد نظام الحرمان، أنا ضد أنني أقول لش امنعي نفسك من أكل محدد. إذا أنت بتاكلي صبوح وغدا بالطريقة المتوازنة بالطريقة المتنوعة، ومنعتي نفسك من وجبة العشاء، أقول لش تمام عادي، وجبة العشاء إذا وقفتيها ما فيش خوف ولا قلق. أهم شيء نركز على وجبة الصبوح ووجبة الغداء. وجبة الصبوح لازم تكون بعد ما تقومي من النوم، خلال هكذا نص ساعة إلى ساعة، وعطى الأيض عندش في أحسن مراحله، والحرق عندش في أحسن المراحل. بالنسبة لوجبة العشاء، يعني مثل ما قلتش، أنا ضد الحرمان الكامل، لأنه ممكن أنتي تجوعي، ممكن أنتي لما تجوعي تلغبثي تأكلي حاجة غلط. فبدلا من أنه نمنع وجبة العشاء تماما، نحاول نسوي قواعد. يعني مثلا لو تتعشي واحد زبادي مع خيار، أو ممكن زبادي مع فاكهة، بس ما تاكليهنش من بعد الساعة 8، لا، نحاول نحن ناكلها قبل الساعة 8، بالإضافة إلى أكلش اللي أنت متعودة تاكليه، أن احنا نخفف منه، ما ناكلش بزيادة. هذا بيكون نظام قوي كويس وبيكون فعال.
1: طيب، السلام عليكم، المشروب الذي قلتي عليه يا دكتورة هل نستخدمه يوميا ولا لا حق السمنة؟
0: بالنسبة للمشروب اللي ذكرته، إذا أنت مش متعودة، وإذا أنت مش متعود أنه تتناولوا مشروب بهذا الكثافة، صعب أنه أقول لك ابدأوا به مثلا مرة في الصبوح مرة في العشاء كوب كامل، لأنه ممكن تحصل عندك اضطرابات في الجهاز الهضمي، ممكن يؤدي إلى إسهال شديد. فكبداية إذا أنت مش متعود، أما إذا أنت متعود عادي، ممكن تبدأ من البداية بشكل طبيعي. إذا أنت مش متعود، نبدأ أول يوم مثلا بوجبة في الصباح، يكون قلص صغير في البداية، وتكملة القلص أكله، أو عفوا أشربه في وقت ثاني. يعني مثلا ممكن أشرب هذا القلص النص الأول الساعة بين الساعة 7 إلى الساعة 8، والنصف الثاني ما بين الساعة 11 إلى الساعة 12 ظهرا، وبعدين خلاص يكمل يومي. ممكن ثاني يوم أعيد نفس الخلطة في الصباح وأدخلها معي في المساء، ممكن تكون في المساء بمقدار نص الكوب، واليوم اللي بعده أزود تدريجيا، بحيث إذا كان كوب صباح وكوب مساء بتكون كمية كافية. بس إذا لاحظت أنه حصلت عندك اضطرابات في الجهاز الهضمي وسبب لك إسهال، حاول أنك تبدأها تدريجيا، لا تبدأهاش مرة واحدة وبدفعة كبيرة، عشان لا تحصلش عندك أعراض جانبية وبعدين توقفها من مرة.
2: نعم. سؤال هنا تساءل بيقول: سلام الله عليكم، أنا بدأت أمارس الرياضة، مع ذلك أنا مستمر في أكلي المعتاد، هل الرياضة تكفي لإنقاص الوزن أم ماشي؟
0: ممكن إذا كان أصلا أكلك بالطريقة الصحيحة وانت زودت عليه، مثلا بالرياضة بهذا الطريقة يكون الحرق عندك أعلى مما كان عليه في العادة، يعني بيكون نظام الطاقة أنه الأكل أقل والحرق أعلى، النتيجة المفروض أن يكون في حرق والمفروض أن يكون في نزول للوزن. لكن إذا ما لقيتش نتيجة من الرياضة، يعني جالس على نفس الأكل اللي أنت متعود عليه وبتسوي رياضة وما لقيتش نتيجة، لازم تعرض نفسك على أخصائي تغذية عشان يضبط لك أكلك، يضبط لك السعرات بما يناسب الرياضة اللي أنت بتناسبها، عفوا اللي أنت بتمارسها، عشان تلاقي نتيجة ملحوظة.
2: نعم، الرسالة بتقول: سلام الله عليكم، أولا نشكر إذاعة سام اف ام لاستضافتها للدكتورة الممتازة ميساء الشرفي التي استفدت منها كثيرا في الحلقة السابقة وكذلك حلقة اليوم لأنها بتلامس المشاكل الصحية للمجتمع اليمني. ثانيا أريد أن أسأل: هل تناول السمنة البلدي واللحوم الدسمة لا تسبب السمنة وهي أفضل من الزيوت المصنعة، مع أن نحن بنسمع أن السمن واللحم الدسم مثل التربة أو الضارة أو الثربة الضارة، هل هو صحيح هذا الكلام أم ماشي؟
0: من ناحية أن السمن البلدي والدهون، عفوا، واللحوم التي تحتوي على الدهون هل هي ضارة؟ من ناحية كلمة ضارة فما هيش ضارة بشكل يعني مباشر، تمام؟ هي ممكن تكون غير ضارة، ممكن تكون مفيدة، بس الضار أيش؟ أنه نبقى نستهلكها بكمية كبيرة وبشكل متكرر، أنه دائما مثلا في مثلا بالنسبة للسمن البلدي، لما أخذ الخبز أدهن الخبزة بالسمن البلدي وأكلها، ولما أشتي أسكع شيء مثلا فول أو فاصوليا أو غيره لازم أضيفه للسمن البلدي، لما جيت غدا يكون غدائي يوميا لحمة ولحمة دسمة، بهذه الطريقة احنا خليناها ضارة. لكن إذا هو أحيانا وبنسبة موزونة وليست بكمية كبيرة، فأنا شو أقولك؟ أيوة كويسة وما فيش منها أي ضرر بإذن الله.
2: نعم، والسؤال الثاني بيقول: هناك من بيقول أن سمك الجمبري من الأكلات غير الصحية، ما رأي الدكتور ميساء وجاوبوا على الأسئلة سألناها؟ هل الجمبري من المأكولات الغير صحية؟
0: الجمبري معروف بفوائده الكثيرة من فيتامينات ومعادن، الجمبري يحتوي على الزنك بنسبة عالية، الجمبري فيه فيتامينات ومعادن مش موجودة بالوفرة اللي هي موجودة فيه، فإذا تشتهي يكون صحي بديتش منه، ولازم تنظف الخيط الأسود اللي فيه، لأن الخيط الأسود هذاك بيسبب مشاكل إذا أنت متعود دائما تأكل الجمبري. من ناحية الضار خالص ما هو ضار، خاصة الجمبري البحري، الجمبري المزارع بتكون فائدته أقل، الجمبري البحري الموسمي بتكون فائدته كبيرة وغنية جدا جدا جدا.
1: أيوة. طيب، رسالة هنا بتقول: هل إضافة الزبيب الأسود إلى الخلطة الذي وصفتيها قبل النوم هل هي صحية ومفيدة؟
0: أيوة تمام، بالعكس، الـ الـ الـ الـ الزبيب الأسود له فوائد كثيرة، يعني مثلا غني بالحديد، واللي عندهم نحافة غالبا ما بتكون عندهم مشاكل في فقر الدم أو نقصان الحديد، فإذا دخلنا الزبيب الأسود إلى هذا الخلطة تكون لذيذة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية بتكون مغذية ومفيدة بشكل أكبر.
1: طيب، بتقول: يا دكتورة، احنا بنصلي الفجر ونرجع نرقد حتى الساعة 8 أو 9، هل هذا مضر بالصحة؟ أنا أعتقد أنه أيوة، يعني كانوا الأولين يقولوا يرقدوا بدري ويقوموا من فجر ويقصدوا الله، يعني حتى نبصر أن الأولين كانوا صحتهم تمام، مش سعما صحتنا احنا ذا الحين. أنت إيش رايش؟
0: أيوة،
1: وجهات نظرش.
0: أيوة، إذا نتكلم على إذا شجاوب بطريقة مرنة، شاقولش أنه طالما قمتي وبعدين يعني رقدتي مثلا لحدود الساعة 8 ما يعتبرش وقت متأخر، ما بترقديش يعني لساعة 10 11 12 1، الساعة 8 عدو نوعا ما يعتبر في الصباح الباكر. لكن إذا في مجال أن احنا نوقف هذا العادة ونستبدلها بالنوم الباكر وأن احنا نقوم على وقت الفجر وما عاد نرقدش مرة ثانية، بيكون أفضل.
1: أيوه،
0: يعني ويفضل.
1: طيب، ها، رسالة بتقول: السلام عليكم، جسمي متعادل بالوزن بس عندي ألم في المفاصل شديد وأنا بعمر جاهل، إيش الحل يا دكتورة؟
0: إذا كان قصدك أن أنت عاد أنت صغيرة في السن ومع ذلك بتعاني من مشاكل في العظام ومشاكل في المفاصل، مش أقول لك على بعض النصائح، حاولي أن أنت تأخذيها بعين الاعتبار وبشكل جدي لأنها فعلا نصائح مهمة. أولا لازم تفحصي فيتامين دال، إذا فيتامين دال ناقص عندك لازم تأخذيه على شكل مكملات غذائية، إذا هو ناقص بشدة ممكن تبدئيها بإبر. الجرعة طبعا هذا مش أنت اللي بتحدديها، يحددها دكتور عشان ما ندخلش في سمية العلاج. تمام، أولا افحصي فيتامين دال وتأكدي من نسبته. ثانيا تناولي السمسم بمقدار 3 ملاعق في اليوم، لاحتواء السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم. مشاكل العظام بتكون مرتبطة بنقص فيتامين دال، بنقص الفوسفور، بنقص الكولاجين، بنقص الكالسيوم. الكولاجين ممكن تاخذي بشكلها الطبيعي من المرق، وخاصة إذا كانت مرق الكوارع بتكون مفيدة ومغذية جدا جدا جدا، فائدتها يعني فوق ما الواحد يتخيله. من ناحية ثانية تجنبي وامتنعي تماما عن المشروبات الغازية، لأن المشروبات الغازية بتطرد الكالسيوم من الجسم، بتطرد الفوسفور من الجسم، بالتالي بتقل كفاءة العظام بسبب نقصان هذه الفيتامينات أو هذا المعادن شديدة الأهمية. كذلك نحاول أن احنا نقلل قدر المستطاع من السكر ومن الدقيق الأبيض لأنها بتزيد الالتهابات. يعني ما فايدة أنت بتاخذ الحاجات الصحية وبتسوي حاجات غلط، أنت بهذه الطريقة ما بتديش لجسمك مجال أنه يرمم نفسه. في معايا وصفة يعني أنا بنعتمدها للكثير من الناس، سواء كنت كبير في العمر أو صغير في العمر، هذه الوصفة بتكون كويسة جدا للمفاصل. أنه قبل النوم مثلا بساعة تأخذ علبة زبادي صغيرة، تضيف لها 2 ملاعق من كل هذه المكونات اللي أتكلم عليها، 2 ملاعق من السمسم، 2 ملاعق من بذور الشيا، و2 ملاعق من بذور الكتان المطحون. وننوه أن بذور الكتان لازم ما يكون مطحون، ما يتمش استهلاكه على شكلها الأساسي كحبة كاملة، لأنه طبعا بيكون هضمها صعب، ممكن يسبب لنا عسر هضم، بالتالي ما ملاقيش نتيجة فعالة من هذا الوصفة. فأعيدها من جديد، 1 كوب زبادي بالإضافة إلى 2 ملاعق من السمسم، 2 ملاعق من زبدة من بذور الشيا، و2 ملاعق من بذور الكتان المطحون. نخلط هذه المكونات مع بعضها البعض مع الزبادي ونتركه لمدة 1/2 ساعة، وبعدين نشربه أو نتناوله قبل النوم بساعة. بتكون وصفة جدا فعالة وجدا غنية بالكالسيوم، غنية بالبروتين، غنية بالأوميغا 3 اللي بيقلل من الالتهابات.
1: طيب، يعني مع ملاحظة أنه لازم زبادي يجلس بعد هذا الخلطة 1/2 ساعة، لأنه بذور الشيا بتنتفخ، وإذا انتفخت في الجسم بتسبب اختناقات، أحيانا بتسبب أعراض جانبية داخل الجسم في حال إذا ما شربش ماء بقدر كافي. يعني أعتقد أنه ممكن 1/2 ساعة هذه علشان المادة الهلامية تقدر أن هي تخرج من بذور الشيا.
0: بالضبط. وكذلك نحاول نحن نشرب بعدها ماء بكمية وافرة فعلا، لأنه بذور الشيا وبذور الكتان إذا ما شربناش بعدها ماء بكمية كافية ممكن يسبب لنا يبس أو إمساك. تمام، فإحنا عشان يعني تشتغل بالطريقة الفعالة لازم أكلها بالطريقة المناسبة، أن أنا أخليها تنتقل لمدة 1/2 ساعة تبقى مع الزبادي، وبعدين نشرب بعدها ماء مثلا أقل شيء يعني 1 كوب ماء كامل.
2: نعم. في الختام، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها لكل شخص يحاول الوصول إلى وزن وصحة أفضل؟
0: رسالتي الأخيرة أنه دائما نحاول نركز على العادات وليس على الوزن، يعني نخلي هدفنا أنه يكون أكلنا صحي، ودائما نشرب الماء بكمية كافية، ونحاول قدر المستطاع أنه يكون في تدرج في الحمية الغذائية. إذا أنا أشتيها تكون أهدافها قابلة للتحقيق، ما كنش أتحمس في البداية وبعدين أوصل لمرحلة الإحباط فيما بعد. لازم ما تكون تدريجيا، ولازم ما يكون فيها قناعة كاملة. نحاول نحن نبدأ بتغييرات بسيطة ومستدامة، ونحاول أن نحن نغير من أكلنا كنمط حياة وليس في يوم واحد فقط. ما حاولش يعني أحاول أني ما استعجلش النتيجة، أنني أشبسر النتيجة في يوم واحد، لازم يكون في تأني، لازم يكون في صبر لأي نوع من أنواع الحمية، سواء كان غرضك تزيد وزنك، سواء كان غرضك تنقص وزنك، سواء كان غرضك تحسن صحتك بشكل عام، أو تقي نفسك من الأمراض التي يسببها الأكل الغير الصحي. لازم يكون في عندنا صبر وعدم الاستعجال على النتائج، ونحاول بشكل كبير نحن نركز على النتائج وليس على المفعول السريع.
1: طيب شكرا لك دكتورة ميساء الشرفي، دكتورة التغذية. يعني احنا زد اليوم تعبناش بالرسائل شوية لأن رسائل كثيرة، لكن هي بتكون الأولوية للجمهور علشان احنا نقدر نحقق الغرض المطلوب من الفترة ونخرج بالفائدة الكبيرة لنا وللمستمعين كذلك. شكرا لك وشكرا على حضورك.
0: العفو، شكرا لكم على استضافتي في هذا البرنامج القدير، شكرا لكل الكادر اللي بيشتغل في إذاعة سام اف ام.
1: الشكر كذلك لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، إعدادا وتقديما سندس عاد المطهر وآلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 11 تماما بفترة ظهيرية جديدة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة

0: الرد آت لا بد من على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوق، هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
0: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
1: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

حق إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى. لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابة يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة،
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
4: وما
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم،
5: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
4: عيأخرونا؟
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
10: سام اف ام،
11: كادر ومعرفة،
10: خطة ومنهج،
11: علوم ومعارف،
10: قضايا وتواصل،
11: جماهيرية تامة
10: ومنوعة بامتياز.
11: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله في هذه الفترة الجديدة التي تجمعنا سويا خلال فترات 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سم اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5.

لمن كان يعاني من تقطع الترددات العاملة في مناطقهم أو في المحافظات يمكنهم الاستماع إلينا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة ساميا من دوت FM، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو غاردن وتيون إن.

موضوعنا اليوم اللي عم نتناقش احنا وانتو فيه، ونحب ان احنا نسمع ارائكم بشكل اخص، يعني انه لانه الموضوع مهم، ويعني كل اسرة من الاسر الموجودة في مجتمعنا، وهي ظاهرة مش موجودة بس في مجتمعنا، هي ظاهرة بتكون موجودة بشكل عالمي نوعا ما، لكن عندنا بتكون بشكل كبير. لا ندري أسبابها، لكن إن شاء الله نحن نخرج بحلول، طبعا شرطة المرور دشنت حملة توعوية للتحذير من مخاطر قيادة صغار السن للمركبات تحت شعار حتى يبلغ أشده. من هذا المنطلق مستمعينا الكرام، نتكلم عن قيادة صغار السن للمركبات، والتي بتعد ظاهرة مقلقة بتتجاوز أنه كونها مجرد مخالفة قانونية عشان تصبح وتوصل إلى أن تصبح خطر حقيقي بيهدد الأرواح والممتلكات. صغير السن الذي لم يصل إلى السن القانونية يفتقر إلى النضج الانفعالي والمهارات التقنية اللازمة للتعامل مع مفاجآت الطريق. طبعاً احنا نتكلم ما هو أسباب انتشار هذه الظاهرة بين صغار السن، والبعض منهم قد يكون في خفاء عن أبوه وأمه، والبعض بيكون الأب نفسه هو اللي بيدهده بابنه ويخليه يسوق، ويكون الأب موجود لكن بيخلي ابنه يسوق، وعاد ابنه نفسه متعلق فوق السكان، يعني هو مش قادر يبصر أمامه، شبه مسنب فوق الكرسي علشان يقدر يبصر أمامه، وبيحاول يتحكم بالسكان الذي هو أصلاً سكان السيارة أكبر من حجمه. فهذه الظاهرة بتكون منتشرة بشكل كبير. وطبعاً الآباء هي ما هي الشطارة، ومش من الهنجمة أنه أنت تجلس جنب ابنك وهو بيسوق وعد ابنك في سن صغير. أبداً أنت هنا بتعتبر مستهتر بروح ابنك وبحياة ابنك، لأنه ما قد بيقدر يتعامل مع مفاجآت الطريق. الطريق طبعاً بتكون فيه مفاجآت بتأتي إلينا، وتحتاج أنه السائق نفسه يقدر يسيطر على السيارة ويتحكم بانفعالاته ويتخذ القرار الصحيح وهو بيقود السيارة. الطفل ما قد عنده هذه الإمكانيات العقلية أنه يتحكم في القيادة ويتصرف بدهاء وبسرعة قبل أن يقع في الخطأ. وللأسف بتحدث حوادث كثيرة، يا أما بيروح ضحيتها الطفل، أو بيروح ضحيتها أشخاص آخرين في الشارع بسبب خروج السيارة عن السيطرة من يد الطفل. أسباب انتشار هذه الظاهرة غالباً ما بتبدأ المشكلة من التساهل الأسري. بيعتبر البعض من الآباء أنه قيادة أبنائهم نوعاً من الرجولة أو الاعتماد على النفس أو أنه يتحمل المسؤولية، بالإضافة إلى أنه رغبة الصغار أنفسهم في حب الظهور والاستعراض أمام أجرانهم، أمام أصحابهم، أنه يستعرض أنه بسروني أنا قد بنسوق السيارة، أنه أبي قد بيدي لي السيارة. أيضاً رغب غياب الرقابة الصارمة في بعض الأحياء السكنية، أنه بتكون الأحياء السكنية مكتظة بالأطفال، بالمارين، رجال، نساء، سيارات على جنب مركونة، فبيحصل في واقع الأمر أنه إذا خرجت السيارة عن السيطرة الطفل بيعرض نفسه وبيعرض الآخرين وحياة الآخرين أو ممتلكة الآخرين للضرر. ومن بيدفع بعد هالغرامة؟ أبو هذا الطفل هو الذي بيدفع هذه الغرامة. فحتى أنه بيتأثروا الأطفال والذي هم في بداية أعمارهم، بيتأثروا بشكل كبير من مواقع التواصل الاجتماعي ومن ظاهرة التفاحيط والسرعة الجنونية في أعمار عادهم ما قدروا يتحكموا بالسيارة. فنجي نبصر أنه في استهتار كبير
من قبل هؤلاء الأطفال الذين ما قد وصلوا إلى السن القانونية لقيادة السيارة. فالمشاكل كبيرة، المشاكل كبيرة، والأضرار بتكون كبيرة جدا، بتكون أضرار بشرية، نسبة الوفيات بترتفع، وبتكون الإصابات بليغة جدا. أحيانا الأطفال نفسهم وهذا الذي عادوا في بداية أعمارهم بتحصل لهم إصابة بليغة، وأحيانا بتحصل لهم عاهات مستديمة، إنه الطفل نفسه خلاص يكون مقعد أو ما عاد يقدر يكمل حياته ويستمر في حياته بشكل طبيعي. الأضرار المادية أيضا إلى جانب الأضرار البشرية، تدمير الممتلكات الخاصة التي هي السيارات أيضا العامة، أعمدة الإنارة، الأرصفة، هذا كله بيحدث نتيجة الحوادث العنيفة. طبعا الشرطة، الإدارة العامة للمرور، لما قامت بهذه الحملة قامت بها من باب المسؤولية، وأنه فعلا مهم جدا أنه نلتزم بالقانون، نلتزم بأنه صغار السن ما يقودوا السيارة إلى أن يصلوا إلى السن القانوني الذي بيسمح لهم أنهم يقودوا السيارة وهم قادرين أنهم يتصرفوا ويتحكموا بالسيارة ويتحكموا بإنفعالاتهم وعارفين بأضرار ومخاطر السرعة الجنونية، لأنه بيجي طيش عند هؤلاء الأطفال، طيش بشكل كبير ما يحسبش للعواقب اللي قد تحدث. البعض بيجي خاطي في أمان الله في طريقة، تجي سيارة بتطير من أي مكان ونتفاجأ أنه طفل الذي بيسوق السيارة. الطفل هذا هو الذي بعدين بيتسبب في خسارة الأرواح وخسارة مادية لأبوه لما يصلح السيارة حقه ويصلح سيارة الشخص الآخر، أو أنه يتكفل بعلاج الشخص الذي تم يعني الذي صدمه ابنه. فغربقة وزيادة زلط بسبب استهتار، بسبب قلة وعي من الآباء خاصة، ما عنقولش من الأمهات، لأنه أحيانا الأمهات ما بتدراش، عايجي يخرج الأب مع ابنه وما بتدراش أنه من الذي عايسوق السيارة. فالأب نفسه هنا هو المسؤول الأول وهو المحاسب الأول في أنه يحمي ابنه ولا يتسرعش. ابنك مصيره عيكبر إن شاء الله ويسوق لك السيارة، فما هيش من الرجولة أنه تعرض حياة الآخرين للخطر بسبب استهتار منك. بنلاقي هذه الأمور أحيانا والله، أنه بنلاقي أطفال بيسوقوا وايتات، وايت ماء أكبر من حجمه، الوايت يلا بيقدر يخطاه من نفسه وطفل بيتحكم في هذا الوايت. فكارثة هانة، كارثة لما أنت تعتمد على ابنك في أنه طيب أنت تشي تترزق، قوم أنت، قوم اشتغل أنت، قوم اتحرك أنت، إن كان هو أخوك الصغير أو ابنك أو إذا كان حتى شخص كان يشيشقى على أسرته، أنت مفروض ما تسمح له، ما تدي له هذا الشيء من باب أنك تفتح له باب للرزق. أنت هانا ما بتفتحش باب رزق بقدر ما بتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. أيضا الذي بنبصر أصحاب الدبابات، أصحاب الباصات، أحيانا بيجوا أطفال بيسوق الدباب، الباص الصغير هذا، أحيانا باص كبير وسط حافلة، ف الاستهتار بيعرض حياته وحياة الركاب الذي معه للخطر. كثير بنلاحظ أنه في حوادث بتحصل للسيارات، للدبابات خاصة الذي هي الباصات الصغيرة والمتوسطة والحافلة الكبيرة، حوادث بتحصل بسبب أنه الذي بيسوق طايش صغير في السن، أبوه رجم لها الباص أنه يشقى وأبوه راقد في البيت، هو يعرف صرفته تجي له عنده، أنه الصرفة تجي له عنده عشان يخزن الأب ويفتهن ويرتاح، ومشو داري ابنه كيف بيسوق الباص، كيف بيستهتر بأرواح الناس الذي معه فوق الباص وهي أمانة، أمانة الشخص الذي بيطلع معك فوق الباص في ذمتك أنت وفي أمانتك أنت، أنت المسؤول أنه يوصل إلى مكانه أو إلى وجهته بأمان وبسلامة، أنت المسؤول وأنت الذي بتتحمل المسؤولية، المسؤولية الكاملة. فنجي نبصر أنه بعض هذه الحوادث بسبب
صغار السن وقيادة صغار السن الذي ما عندهم الرؤية الكاملة في ما هي عواقب السرعة الجنونية. وعيقول لك ليش بتسرع، يعني أنت لو حتى تسألوهم ليش بتسرعوا، علشان يحمل قبل ذي الباص ويشل ذيك الراكب. طيب أنت رزقك ما حد عايش له، لا تتزاحموش، لا تسرعوش في الشوارع، كل واحد عايش له رزقه. أنت إذا زاحمت هذا أو هذا على رزقه، بعدين هترجع تخرج أضعاف مضاعفة عن المية الذي كنت أنت بتتزاحم أنت وذيه علشان 100 ريال، هترجع تخرجها أضعاف مضاعفة في تصليح سيارة لشخص آخر، أو أنك تصدم عابر طريق. فهذه الأمور كلها مفروض أن تكون صوب أعيننا، بالذات السائقين. طبعا احنا ما نفصش، ما نتكلمش على كبار السن، كون الحملة هذه استهدفت صغار السن. أيضا صغار السن الذي بيسوقوا الموتورات، هذا ولا حكاية ثانية، عالم مختلف تماما. بيدي لها المطر لابنها الصغير الذي ما قد وصل للسن القانوني، وبعدها بنبصر أشياء بتبلدنا في الشوارع، بننذهل إنه أين باقي يخطى صاحب المطر؟ فوق الرصيف وبيخطى فوق الرصيف، بيزاحم المارة وبيزاحم المارة، بيعارض السيارات ويخطى من بينهن بطريقة عشوائية وبيفعلوها. الكارثة هنا كبيرة، ما عاد عن خاطب الكبار، احنا عن خاطب الصغار الذي بيسوقوا المطرات بشكل عشوائي، عاد خاصة المطرات الحديثة هذه اللي هي الكهربائية الذي ما بش لها صوت، سائق السيارة ما يدرش انه بمطر خاطي جنبه، او انه بيريوس وبه مطر قفا. ليش؟ لانه ساكتات ما بش لهن صوت، والاب بيديها لابنه من باب انه يتقضى المشاوير، يصير يتقضى للبيت، يصير ينفعهم بمشاوير بسيطة بتكلفة اقل، وهذه الامور كلها. بس الاب، هل انت بصرت سواقة ابنك؟ والله بنبصر من هذه المطرات بتخطى في الشارع فوقها 4 جهال 3 جهال، وعادهم صغار في السن، يعني الذي بيسوق عيكون عمره 10-11-12 سنة، والذي معه عادهم اصغر منه وبيسوق بطريقة جنونية، بطريقة استهتار. للأمانة أنه أتذكرت الآن أنه في فيديو نشروه من الحوادث اللي بتنتشر في مواقع التواصل، الطفل كانوا 2 فوق هذول المطرات الحديثة اللي هي بالكهرباء الصامتة هذه، فإشي يتجاوز قلب حق الإسمنت، الخلاط حق الإسمنت إشي يتجاوزه من اليمين، فاختل التوازن ودخل المطر، هو الاثنين العيال تحت الخلاط هذا وهو خاطي، دسعهم الاثنين. للأمانة انه مشهد مؤلم جدا. العتب الان على من؟ هل على صاحب الخلاط اللي خاطي في طريقه؟ لا والله، العتب على الاب الذي اشترى هذا المطر وده لابنه، وابنه مستهتر، والاب ايضا مستهتر، لانه هم في ذمتك. 2 اطفال يندسعوا تحت خلاط حق الإسمنت هو خاطي في طريقة، في ذمة من؟ وكم من الأطفال وكم من الحوادث اللي بتحصل. الموضوع ما هوش جديد، الموضوع قد ناقشناه عدة مرات، وتحديدا أنا قد ناقشته في أكثر من فترة في فترة ظهيرة، لكن الوعي ما قد اكتمل. اللي بنبصره اليوم أنه ما بش وعي، بنتكلم في وسائل الوسائل الإعلامية، في مواقع التواصل، الإعلام الأمني بينشر، الإدارة العامة للمرور بتقيم الحملات وبتتابع وبتلاحق بعدهم، لكن كل واحد بيبصر نفسه هو شاطر، كل واحد بيبصر نفسه أنا فاهم وما نش محتاج للتوعية، أنا سمخ، أنا قادر أسوق. لا، إذا أنت ما بتحسبش لحساب نفسك، ولأن لها قيمة نفسك أنك تحافظ عليها، غيرك بيحافظ على نفسه. أنت إذا أنت متهور في سواقتك وبتجازف في هذه السواقة ومش آسف في حياتك، هذا شيء راجع لك، لكن ما ذنب الثانيين الآمنين؟ ما ذنب الثانيين الذي عيتحملوا
تأثيرات ويتحملوا تكاليف استهتارك. فاليوم مفروض العمل يكون تكاملي، مش بس على الإدارة العامة للمرور، مش بس على وسائل الإعلام، مش بس على مواقع التواصل. كل أب وكل أم اتقوا الله في عيالكم، واتقوا الله في الأشخاص الأبرياء الثانيين الذي حيكونوا عرضة للخطر وللحوادث بسبب استهتاركم وسماحكم لابنكم الذي ما وصل للسن القانوني أنه يسوق السيارة. طبعا السن القانوني للي بيسأل هو مفروض 18 سنة، فوق 18 سنة ممكن تعتمد على ابنك وتعلمها السواقة وبإشرافك، مش تدي لها السواقة وتقول له انطلق، بإشرافك أنت الأب الذي إحنا بنخاطبه، بإشرافك أنت ما تدي لها السيارة إلا وقبت بسره متمكن قادر إنه يسيطر على السيارة، بيسوق بعقل وبحكمة مش بطيش وبسرعة جنونية ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. لأنه بنبصر في ناس آمنين وفي ضحايا بيكونوا خاطين في أمان الله، وتجي سيارة مسرعة بتطير وتطيرهم، وهذا الذي خاطي في أمان الله يطير معاهم ويتوفى. في ذمة من؟ في ذمة من؟ السرعة الجنونية هل عتضيف لابنك شيء؟ الطيش هل عيضيف لابنك شيء من رجولته أو من كينونته؟ بالعكس، الرجولة هي حكمة، والحكمة إنك تسوق وتحترم القوانين وتلتزم بالقوانين اللي بتعطيها وبتسنها الإدارة العامة للمرور. ما بتديش قوانين بمزاجيتها، هي بتدي قوانين من جور الأعداد والإحصائيات المهولة للحوادث اللي بتحصل. يعني هم في مصلحتكم أنتوا في الدرجة الأولى. لا تجيش تقول أنه أنا ابني مختلف، أنا ابني ثاني، أنا ابني عاقل، ولو هو عمره 10 سنين هو عاقل، هو قادر يتصرف، هو في الأخير طفل عاقل، دي له سيكل في الحارة وخليه ينفعك للبقالة ويرجع. أما تدي له مطر، باص، وايت، سيارة، هذه المطرات الساكتة الكهربائية وباستهتار، هنا أنت مستهتر، أب مستهتر فعلا، وأنت محاسب ومساءل أمام الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى لما يسألك الله ما هو الذي فعلته وما هو اللي قدمته لأبنائك. فهم أمان في أعناقكم وهم في ذمتكم. فاليوم النصيحة لمجرد أنه في توجه من الدولة من الإدارة العامة للمرور ونزلت حملة للشوارع وقدمت بروشورات ودت توعية لكل السائقين عن خطورة قيادة صغار السن للمركبات بحملة نزلوا فيها، فمن المهم أنه العمل تكاملي إلى جانبهم إحنا نتكلم، وإلى جانب المستمعين كذلك أنهم يتكلموا مع الآخرين اللي ما بيسمعوا لنا، تكلموا معاهم وعوهم بمدى هذه الخطورة. فابنكم عيكبر ما بش مانع أنك تسوق أنت السيارة وتخليه جنبك، ادي له دروس، ادي له هذه الدروس الابتدائية في السواقة، في التحكم بالسيارة، في أنه يقود بطريقة صحيحة بدون تهور، بدون سرعة، بدون طيش، إلى أن يكبر وقد عندها الأساسيات كلها، وترافقها أنت وتعلمها السواقة وكل الأمور عتصبر. لكن الحاصل أنه في كوارث بتحصل، لهذا حبينا اليوم أنه نتكلم عن هذا الموضوع، والموضوع يطول والله وموجع ومؤلم بشكل كبير، فخصصنا هذه الفترة للحديث عن هذه الحملة وعن التوعية بمخاطر قيادة صغار السن للمركبات. سنستقبل مشاركاتكم عبر الرقم 720-991-991.

ما شاء الله التفاعل كبير والرسائل كثيرة اللي قد وصلت لنا، وأنا أتمنى إذا كان في أي أب أو أي أم بيخلوا ابنهم يسوق في عمر مبكر يرسلوا لنا يقولوا لنا إيش الأسباب، إيش اللي الأسباب اللي دفعتهم إنهم يعرضوا حياة ابنهم للخطر. قد يكون معاهم وجهة نظر وإحنا ما بنعرفهاش، فتواصلوا معانا وقولوا لنا أنتوا سمحتوا لهم وليش سمحتوا لهم، وهل عاد تستمروا في سماحكم لهم في أنهم يسوقوا السيارات بهذه الطريقة وفي أعمار مبكرة، أو أنه التوعية وصلت والوعي وصل عندكم وأنه عاد تتحملوا المسؤولية ومسؤولية ابنكم وعاد تنتظروا إلى أن يصل إلى السن القانوني ويقود السيارة.

رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك أحلى مذيعي؟ يكون الناس يفهموا، لا يكونوا يتهوروا في السياق. بعضهم من صغار السن يتسابقوا، نقول للآباء أن يكون عندهم وعي، لا يخاطروا بأنفسهم أو في حياة الآخرين. معكم شيماء المعافى. شكرا يا شيماء على المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. وأنصح الآباء يكون يراقب ابنه، ومثلا هذا وإيش ما فهمت ما هي الكلمة. هذا الموضوع مدري ما هو مثلا هذا الموضوع. طيب، وتحياتي لكم جميعا، طاقم الإذاعة، معكم أخوكم شنان عبد الله الوصابي. السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. يجب على أولياء الأمور أن لا يستهتروا بأرواح أبنائهم من خلال الحوادث المرورية، ولا يمكنوهم من سواقة السيارات وهم عادهم صغار. التحية يسرى ومحبة الإعلام وأم العلوي وأم علي وأخت الشهيد. البث عندنا في وصاب الساف المتغشوش. ما فهمت ما هي. نطلب زامل إلى الجبهات، ربي يناديني. التحية لك غاليتنا آلة والمخرجة، شكرا لك على المشاركة. السلام عليكم، أوجه نصيحة لكل أب يستهتر بحياة أبنائه ويسمح لهم بقيادة السيارات وهم في سن صغيرة، فهذا خطر كبير يهدد سلامتهم وسلامة الآخرين. اتقوا الله في أماناتكم ولا تجعلوا لحظة طيش تتحول إلى مأساة لا قدر الله. مع تحياتي لكم مشتاق فؤاد.

السلام عليكم، تحياتي وتقديري واحترامي لك يا أختي ألا وكل الطاقم وكل المشاركات. بالنسبة للموضوع، التهور لا يفيدنا بشيء، ومن نسوق لابد ما نسوق بعقل ولا نتهاون بالأطفال. يكون الطفل عمره 12-13 يقوم أبوه يمكنه مفتاح السيارة أو الدراجة الهوائية وهو ما يكون متعلم. لابد نكون واعيين ولا نفرط بأرواحنا وأرواح الناس. وتحية لكل مهتم ومراعي لمسؤوليته ولا يفرط بمثل هذه الأشياء. وشكرا للجميع، معكم أنا رؤى محمد وزامل لو لك يا الله ما كنا رقم يذكر. شكرا، ألف شكر يا رؤى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحية لكم جميع طاقم سام اف ام ولجميع المستمعين الكرام. معكم ابو رامز حسام وبلال سلمان وعلي سلمان من اصاب، ونطلب زامل اليد الطولة ونهديه لجميع المستمعين الكرام. ايضا رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة وبركاته، كيفك يا غالي؟ اخبارك نجمة الاثير؟ اشتقت لك بس المعذرة على غيابي، ربي ما يحرمنا من هذا الصوت، الله يديش العافية. تسلمي، تقول ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك ويجمعنا بك. وكيف المايسترو متألقة صاحبة اللمسات الرائعة. التركيز عندما واحد يسوق هو أهم شيء لأجل أن يحفظ، كيف يحفظ السواقة على نفسه وعلى اللي حوله. هناك أسر تدمر بسبب الحوادث، والبعض يكون وحيد أسرة يعتمد عليه. كل عام ورجل المرور بألف خير وصحة وسلامة، هم من يساعدوا المواطنين. وتحية لكل البنات المشاركات من محبة القدس. شكرا يا محبة القدس. السلام عليكم، كيفك انها حبيبتي؟ معك ام طهران. حبيت اهني عبر اذاعتكم الجميله لصديقتي الغاليه هاله بمناسبه عقد القران، واقول الف مليون مبروك. زفتي حي الشرعي انا في ذلك زلفاء، واعذروني لاني خرجت على الموضوع. اجمل مذيعه. تمام، حاضر ان شاء الله اذا في مجال، لان الموضوع بعيد تماما احنا نفتح اي زفه، بس اذا به مجال ان شاء الله اني زلفاء تفتح. عموما شكرا لمرسلة الرسالة. مستمعينا الكرام، عن واصل قراءة الرسائل ومشاركاتكم في موضوعنا لهذا اليوم عن مخاطر قيادة صغار السن للمركبات المختلفة. سنواصل الحديث لكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود، ابقوا معنا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له، وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية.

0: معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام FM، عدنا.

من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام، وموضوعنا عن مخاطر قيادة صغار السن للسيارات والمركبات المختلفة. نواصل قراءة الرسائل. السلام عليكم، نتمنى لكم كل الخير. بالنسبة للموضوع، رسالتنا للآباء أن ينتبهوا لأبنائهم، يمكن تخسر ابنك لا قدر الله أو سيارتك القيادة على الكبار مش على الأطفال. وتحياتي لك من جيداء الوصابي، ونطلب نشيد بنت الإسلام. شكرا يا جيداء على المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أوجه تحية لسيدي عبد الملك الحوثي والشعب اليمني، وكمان لعمال نوح. هكذا الرسالة. السلام عليكم أستاذتي الغالية على قلبي آلا، نجمة الإبداع، وللمخرجة الغالية زلفى. نعم أستاذتي الكريمة، هناك الكثير من صغار السن الذين يقودون السيارات والدراجات النارية إلى الأشد السرعة أو أي شيء آخر، ومن هذا الجانب يجب على جميع الأهالي الحفاظ والحرص على سلامة أولادهم، لأنهم أمانة في أعناقهم، ويجب على الأب القيام بذلك الواجب حتى يبلغ ابنها الرشد ويكون قد المسؤولية. بتول الغولي، وشكرا، ألف شكر يا بتول. صباح الورد، كيفك غالتي؟ غاليتي أقول قيادة السيارة في سن صغيرة مسؤولية ضخمة وليست لعبة، لإثبات الشجاعة والخطأ فيها قد لا يعوض. إليك نصيحة قوية ومباشرة، السيارة حديد يتبدل لكن حياتك وحياة غيرك ما تتبدل. لا تخلي لحظة استعراض أو سرعة تنهي حياتك أو تحطك خلف القضبان. القيادة بذكاء وهدوء هي قمة الرجولة والمسؤولية، وليست السرعة والتهور. كم يا حوادث بتحصل بسبب سواقة الأطفال صغار. الرجولة هي حكمة في العقل والحرص على أرواح الناس. تحية لصاحبتي فاطمة الشاوش من عاشقة الجهاد. لحظة، فاطمة شاوش عاشقة الجهاد من أميرة الجامحي. شكرا يا أميرة على المشاركة. السلام عليكم، الموضوع مهم جدا، يجب على كل أب أن يتحمل المسؤولية تجاه أبنائهم. بدل ما أنت بتفرح أنه بينفعك، قد تندم في يوم من الأيام للأسف من أم اشترت لابنها موتور وفرحة، وللأسف من المحزن الفرحة لم تدم طويلا، وقع له حادث قبل أسبوع ومات الله يرحمه. أبصروا من هذه الأخبار التي توجع القلب، الله يرحمه ويعينها. الآن بتقول أنا قتلت ابني، والله حالة تقطع القلب. نتمنى أنهم يحذروا قبل يندموا. من سحر، شكرا يا سحر على المشاركة، والله يعصم قلبها ويقوي قلبها يا رب. بندر الوصابي بيقول قيادة الأطفال للسيارات، يعتقد بعض الآباء أنه عندما يعطي ابنها السيارة يعلمها الرجولة والاعتماد على النفس، لكن بالعكس، عندما تعطي ابنك السيارة تكون قد ألقيت بها إلى التهلكة وقد تسببت لنفسك مصائب. تخيل ابنك تسبب حادث لشخص في الطريق، أنت تتحمل كل المسؤولية. وزامر رضاك يا ربي رضاك. التحية لعبد الله من زبيد، والأخ وليد الوصابي، وشكراً.

السلام عليكم. والله إن الأضرار كبيرة من هؤلاء الذين لا يراعون الآخرين. أحد الأولاد أخذ السويس من دون علم والديه، فعل حادث لطفل يبلغ من العمر 10 سنين. قد فعلوا له 3 عمليات وعاده يفعلوا لها العملية الأخيرة بالعيد. والمثل الثاني كان جدنا قبل 4 أو 5 أشهر وهو رايح المسيرة، لم يجد أحد يسوق لها المطر، خلى ولدها الصغير الذي يبلغ من العمر 15 سنة. تكسر الوالد في الطريق الوعر. وتحياتنا لكن جميعا للمستمعات والمشاركات كلهم باسمها وصفتها، وشكرا مع تحيات بثينة العبسي وبنت العبسي. تسلمين يا بنات العبسي، والله النبه أخبار خيرات بتشيب لها الرأس للأمان، وحاجة توجع القلب. رسالة من وصاب الأحرار والشموخ اللي كاتبها وليد الوصابي يقول: تعد ظاهرة قيادة صغار السن للمركبات خطرا جسيما يهدد الأرواح، حيث تؤدي إلى حوادث مأساوية لا قدر الله ناتجة عن طيش المراهقين وعدم نضجهم، ويزيد من تفاقمها وتساهل أولياء الأمور. وتشير الدراسات إلى أن هذه الممارسة تعتبر مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل. وأبرز أسباب وجوانب الظاهرة: أولا هو تساهل الأسرة، يحمل المواطنون أولياء الأمور المسؤولية الأولى للسمح للأبناء بدون 15 عاما بالقيادة. ثانيا حاجة الأسرة، تضطر بعض الأمهات لتمكين صغار السن من القيادة لعدم وجود سائق لتلبية المشاوير. ثالثا حب الظهور والتقليد، يندفع المراهقون للقيادة لإثبات الذات أو تقليد الكبار. وشكرا لجميع وليد الوصابي. السلام عليكم، كيف الحال قمر العالم؟ تسلمي. احنا بالنسبة لنا الحمد لله أسرة متمسكة، أبي الله يحفظه ويرعاه، يرعاه لنا، ما خلى ولا واحد من أخواتي يسوق حتى السياكل، بيقول ممنوع لأنه بيحصل مشاكل بين باقي العيال. أخي الذي بمستوى عمري ما خلاه يسوق، وشكرا لك على الموضوع الرائع، وشكرا معكم بنت أبيها. شكرا يا بنت أبيها، وسلام الله على والدش الكريم وعلى وعيهم، أكيد هذا في مصلحة أخوتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نطالب من الجهات المختصة الضبط وحزم وعدم التساهل. أصلا المصلحة الأولى لصاحب السيارة كي يحافظ على ابنه ومن يركب معه. من فؤاد أحمد محمد الحرف. أيضا رسالة تقول: شكرا جزيلا على هذا البرنامج الرائع، يا ريت يتم سجن كل من يفحط بالسيارة أو المطر أو المركبة، بالذات صغار السن يتم معاقبة آبائهم، لأن هذا جرم نعاني منه، نخرج إلى الشارع ونحن خائفون. من أم هاشم ياسر الشهاري. والله أنه مفروض، لكن قد بيأدوا عملهم وقدم بيبصروا أين الصح، أكيد الإدارة العامة للمرور وما بيقصروا في هذا الشأن. تسلمي أروع، مبدعة ومذيعة، وفيتي وكفيتي. هي المستعجل بطيء، إذا حصل لك حادث وتعطلت وتعطلت هذا سبب السرعة، وما بعد العجلة إلا الندامة. من أخت مروان وصاب وزامل القدس، موعدنا يوم اللقاء. وشكرا يا غالية، تسلمي يا أخت مروان. السلام عليكم. صغار السن عندنا في اليمن أكثر، كيف أكثر؟ مدري ما هي البلدان بيسوقوا السيارات، كل التجار مع أولادهم سيارات، كلهم بعضهم ما عمرهم 10 سنوات. هذا كله غلط على المرور. إذا رأوا طفل صغير بيسوق أن يغرموا أهلهم مال، يغرموا أهلهم مال كثير. ويا عزيزتي آلة، كم حوادث في صعدة من أم المؤمنين، كم في صعدة، وكم في صنعاء، وكم في عمران، وكم في الحديدة، وكم في المحويت، وكم في حجة، وكم في إب، وفي تعز، وفي كل المحافظات كم حوادث بتحصل بسبب الاستهتار. رسالة بتقول هنا: السلام عليكم، كيف الحال أستاذة الغالية والمخرجة، شكرا على هذا البرنامج، أعانكنا الله. فعلا والله أنا بتوقع حوادث تقطع القلب. الله يستر على الجميع، على الأطفال وكبار السن. وتحياتي لكن هاجر صدام وزامل على ذوق المخرجة، وشكرا. شكرا يا هاجر. رسالة بتقول: مسؤولية جهات الاختصاص. من أحمد مثنى جربان القفر إب. مسؤولية جهات الاختصاص ومسؤولية كل أب وأم، مش كل شيء نرجمه على الدولة. يعني في البعض يجي يقول لو حصل حادث يقولوا الدولة هي السبب، الدولة ليش ما تفعل، الدولة ليش ما تسوي. طيب الأب ليش ما يفعل، الأم ليش ما تسوي، ليش ما يوعوا ابنهم، ليش ما يدوا سيارة لو قدوا عاقل،
بده بيسوق بحكمة وبعقل وبرزانة وعارف إيش مخاطر الطيش الذي عايسببه. فمن أكبر المشاكل إن إحنا نرجم كل شيء بيحصل على الدولة، أي حادث وين الدولة، أي شيء أين الدولة، حتى لو صدم عمود الكهرباء يقولوا ليش الدولة طرحت عمود الكهرباء فوق الرصيف، كأنه مش المذنب السواق، الدولة هي المذنبة. لا، غلط، أكبر غلط. المشاكل اللي بتحصل أو هذه الظواهر اللي بتحصل حلها بيكون تكاملي، الدولة بتقوم بواجبها والإدارة العامة نزلت فعلة حملة، الباقي عليكم أنتو. الدولة ما عاد تتحمل، الدولة فعلة الحملة، وإحنا هنا في وسائل الإعلام بنوعي، والباقي على الأسرة نفسها، على الأب والأم. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية، كيف أنتي عزيزتي، ربي يحفظك يا آلة. والمخرج زلفة، والله يا آلة نحن درسات صيفي وفعلوا لنا رحلة ودوا لنا حافلة كبيرة ودوا ولد عمره صغير، أنا قلت ما شركب مع هذا أنه بيقلبنا معك تسبيح. والله أني مأساة أنه يجي طفل بعمر صغير، هنا مأساة الصدق. رسالة هنا بتقول صباح الخير، الموضوع جميل، خطوة مهمة قامت بها إدارة المرور، وإحنا مع هذه الحملة التي تخدم الجميع وتخدم سلامة أبنائكم وتحافظ على أمن وسلامة أبناء المجتمع، وشكرا. وأرسل تحياتي وسلامي لصديقاتي الغاليات آية وإسراء وآفاق وشذا وجدان وفداء وحوثية حيس وللجميع، ربي يحفظكم، وتحية كل التحية للأستاذة المناضلة المجاهدة وللمخرجة البالستية زلفة، والله يحميك يا أميرة الإبداع والتألق آلاء من ملك الوايلي. شكرا يا ملك على المشاركة. صباح الخير، تحية تقدير واحترام لرجال المرور الواقفين تحت الشمس عشان سلامتنا، ورسالة لكل سائق، التزم بالسرعة المحددة، اربط حزام الأمان، اترك الجوال، سلامتك تهمنا وتهم رجال المرور اللي يحموك، الله يعطيهم العافية. تحياتي لكم ولرجال المرور الأبطال، هم عين ساهرة على طرقاتنا وواجب نتعاون معهم، لا للسرعة نعم للنظام، أرواحنا غالية، الله يحفظ اليمن وأهلها. تحياتي لك يا آلة وللمخرجة وزام العصا موسى من بنت أب مهد الحياة، شكرا يا بنت أب. يا

اسعد الله اوقاتك استاذه المبدعه الرائعه صاحبه الصوت الرائع. تسلمي الله يديش العافيه. وسعد الله وقت المبدع المستر زولفا. كيف حال المناضلات منذ الصباح الباكر؟ احنا الحمد لله. بتقول مجاهدات الغاليات لكي ينشرين الوعي لكل أبناء الشعب اليمني. هنا الغاليات آلة وزلفة. أما بالنسبة للموضوع مهم جدا وفي غياب الأهمية. هذا واضح جدا أن الطفل ما يسوقش سيارة أو دراجة نارية, وبعد لو ما يموت الطفل ومن معه وبعد يندم. قال المثل الحذر ولا الشجاعة. وانتي غاليتي آلة كفيتي وفيتي مع خلص تحياتي لك غاليتي وعزيزتي آلة وزلفة. واتمنى من الغالية زلفة زامل لو لك يا الله ما كان رقم يذكر. يا من عام معكم بنت وادي الأجبار. شكرا لش وإن شاء الله سيكون زلفة الطلب. سلام الله عليكم غاليتي آلة, كيف انتي, اخبارش منورة. موضوعكم ضخم. انصح الاباء ان يكون يراقب ابنه. بعضهم يمكنوا ابنائهم السيارات وعدم صغار. اتقوا الله ابنائكم امانة, بعدها ترجعوا تندموا. ومع تحياتي لكم بنت ابو نجوم المحاقري وزامل اقدس مهمة. شكرا يا بنت ابو نجوم. أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم هناك مشاكل كبيرة نجدها عند شعبنا العزيز بسبب الآباء الذين يعطون أبنائهم مفاتيح السيارات وهم ما زالوا في أعمار الزهور. نعم نحن نسمع الكثير من الآباء يقولون إذا وقع حادث مع أبنائنا رجال المرور هم المسؤولون. ليش رجال المرور عارفين إن ابنك سيعمل حادث ويموت وأنت من عطيت مفتاح السيارة؟ رجال المرور ليس هم المسؤولون بل أنت, وإن شاء الله أن أولياء الأمور ينظروا في هذا الموضوع ويأخذوا كلام رجال المرور بعين العين. اعتبار أن رجال المرور عندما يتكلموا ويحذروا المواطنين أن أبنائهم في خطر إذا استمروا في إعطاء سياراتهم لأبنائهم وهم لم يسمعوا النصيحة من رجال المرور. نتمنى أن يأخذوا رجال المرور الإجراءات ضد الآباء وتقوم بحجز السيارات إذا استمروا في العناد. وخالص تحياتي إسراء. شكرا يا إسراء. رسالة بتقول السلام عليكم عزيزتي وسعد الله ظهيرتكم بكل خير. عزيزتي المبدعات كيف الحال؟ والله استاذة آلة ابن عمي عمره 12 سنة بيسوق دباب. حتى الشباب بيكونوا سباق على المطارات يتسابقوا فوقهن ويرجع يجي لهم حادث. أنا أشاهد هذا الشيء يا أستاذة وشيكوا على البث لأنه بيوش في صعدة بضحيان المرسلة محبة القرآن. إن شاء الله نشيك على البث يا محبة القرآن. صباح الخير كيف حالكم. أيضا البنات المستهترات كذلك صغيرات ومبرقعات لكن تسوق بكل غرور وكبرة وناقصة يجب ضبطهن ووضع حد لهذا الوضع المهم. هو فعلا يعني حتى بنبصر إحنا لما بنتكلم الآن ولما نجي بنتكلم قد بالشريحة كبيرة من النسوان بيسوقين بشكل كبير كبير يعني. فالموضوع لما بنقول ووجه وكذا لصغار السن كانوا عيال كانوا بنات أهم شيء صغار السن. الطيش موجود حتى في الكبار والله نقد به. حتى الكبار قد في طيش بشكل كبير وفي تهور بشكل كبير. لكن احنا ذا الحين مع حكاية الحملة الذي أقامتها الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بسواقة صغار السن للمركبات. أما الكبار حدث ولا حرج. استهتار كبير بيحصل. طيب رسالة هنا بتقول السلام الله عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه تحية شرطة المرور على ما قاموا به. ونصيحتي لكل أب لا يمكن ابنها السيارة ومطر وزامل مع الله من بشارة الوصابي. أيضا رسالة بتقول سعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أختي آلة والمخرجة. والله أن موضوعكم حقيقة وموضوع رائع يستحق الاهتمام ويستحق أن كل شخص يحطه في باله. صحيح البعض يعني يخرج يعلم ابنه يعني يقول على عمد إيش على عمد ابن الجيران أو ابن هذاك يسوق يقود السيارة وابني ماشي ولا يدري عن عواقبها وخيمة عليهم للأمانة. والبعض ما شاء الله عليهم فاهمين الأمور ما يعطي الطفل يقود السيارة إلا بعد ما يبلغ سن الرشد. وهذا شيء صحيح تمام. ووجه التحية إلى كل الأخوات والمشاركات كلهم باسمها وصفتها. أقول سلام ربي عليكم وأطلب زامل القناص اليماني. تحياتي المشاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريهمي. شكرا لش. السلام عليكم أستاذة آلة يسعد لي ظهيرتكم بكل خير. وجه نصيحة لكل من يفتخر أن ابنه يعلمها السواقة لكن بتكون عواقبه وخيمة ويرجع يتأسفوا يقولوا لو تنفعنا كلمة لو لبنينا قصرا في الجو. المرسلة البتول أحمد. شكرا يا البتول.

رسالة أيضا تقول أنصح كل أب لا يتهور ويتمادى في إرضاء ابنه، ومن ضمن هذا أن يشتروا له دراجة نارية وقد يؤدي إلى الحوادث الكارثية. وبالمناسبة أنا ما معي أخوة، بس جارنا قبل أمس ادال أخوها الصغير المطر، والولد طلع مع أطفال صغار وفعلوا حادث وتكسرت أسنانهم من ليان صلاح الدين من الضالع. شكرا يا ليان. ومش بس حتتكسر أسنانهم، أكيد الفجيعة والتعب وكل الرضوض الذي بتحصل أثناء الحوادث بتكون مؤلمة جدا. بعض الناس يرون أن هذا فخر أن ابنه يمكن يقود سيارة أو دراجة نارية، هذا يعرض ولده للخطر وتغير نظام السير في الشوارع العامة. أنا أشكر كل أب يحترم نظام المرور، وتحياتي إبراهيم علي حسن الزيدية الحديدة. السلام عليكم، صباح الخير. هذه الحملة مهمة جدا، الرجاء الاستمرار فيها لتوعية أصلا المتهورين خيرات، ويرجى من الإدارة العامة للمرور للنزول لضبط السائقين صغار السن والمتهورين. وشكرا أخوكم المجاهد أبو أمير الدين. أيضا من الرسائل هنا تقول السلام عليكم، يجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله وأن لا يعطوا أبنائهم قيادة السيارة وهم لا زالوا صغارا، لأن المسألة مسألة أرواح. وشكرا لشآلة على هذا الموضوع الواعي، والتحية لزلفة لزلفة وعدت إليكم بعد الغياب من الواثقة بالله، حيا شاء الله بعد الغياب يا الواثقة بالله، وشكرا على الرسالة. السلام عليكم، الموضوع تمام، نشكر رجال الأمن على هذه الحملة وتحياتي لكم، معكم ليان الرهيمي. شكرا شكرا يا ريان. رسالة تقول يجب على الآباء أن يحافظوا على أبنائهم، معكم أحمد راجح. أيضا رسالة تقول السلام عليكم يا حيا بالعزيزتين آلة وزلفة، منورة الموضوع مهم كما قلتي. نصيحة لكل الآباء، لا تستهتر بروح ابنك وأرواح الناس وترسل ابنك يسوق وما زال في سن مبكر. ابنك سيكبر ويساعدك وترتاح معه، لكن إذا قد نما وكبر وقد بلغ أشده عند ذلك يصير يسوق وأنت راكن عليه وراكن به وقلبك مطمئن عليه وعلى كل من يركب معه، فقط اتركه حتى يبلغ أشده. كل التحية والتقدير لك أستاذتي العزيزة آلة وللعزيزة زلفة ولكل المشاركات كلهم باسمها وصفتها أمانة. يا أستاذة آلة، عندما سمعت صوت اشتاعب الأسبوع الأول حسيت بالذنب، يمكن أنا بطول الرسالة واليوم إن شاء الله قصيرة، سامحينا. أميرتنا الغالية آلة، وربي يكتب أجرك ويجعل حسناتك بعدد كل كلمة وكل حرف تنطقيه من فداء أهل البيت. الله يديلش العافية فداء أهل البيت، شكرا على مشاعرش الطيبة. هو بس بسبب أنه درجة الحرارة بتكون يعني مع الصيف حما والاستوديو بيكون مكتم، فبينعدم شوية الأكسجين وبنتعب لما ما بش أكسجين، لكن عين الله عين الله. رسالة بتقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسعادة، كيفك أختي الغالية آلة؟ ربي يحفظك ويسعدك من كل شر يا رب، والله أنك صادقة بكل اللي قلتي في الكثير من هذا المشاهد، وأكثر شيء موجود عندنا سواقة الدراجة النارية بتشفي الولد، بتشوف الولد يسوق بسرعة جنونية وهو عاد صغير في الكثير الكثير. والله تحية لكل أخواني وأخواتي في طاقم الإذاعة سام، وتحية لك أختي الغالية آلاء. ياسن علي شاء الله يديش العافية، بتقول والله أنك تطرحي مواضيع عن الواقع جدا، لو تكرمت أختي المخرجة بزامل لن تسكتون أياما. عام معكم سارة من إب، والمعذرة منكم لأنني ما شاركش معكم واصل، بس والله أنتم في القلب. شكرا يا سارة، ويكفي لنا أن أنت بتستمعي لنا، هذه تكفي أكيد، لكن بنفرح أكيد بالرسائل. السلام عليكم، الحوادث كثيرة ولا تحصى، ونتمنى للكل السلامة. شكرا مرسل أو مرسلة الرسالة. سلام الله عليكم، أسعد الله ظهيرتكم، وأسأل الله أن يحفظ سيدنا القائد عبد الملك الحوثي ويحفظ الجيش واللجان الشعبية. الموضوع قوة، والسائقين يجب عليهم أن يسوقوا هونهم علشان أن يحافظوا على أرواحهم وأرواح الآخرين. الرسالة من بنت القناوص، قريت الرسالة، بتقول لو سمحتي قرأ الرسالة، قريت الرسالة وشكرا، ألف شكر يا بنت القناوص على المشاركة. السلام عليكم، كيفك أميرتنا الغالية آلة منورانا. عمل الأمانة موضوع جميل جدا ومهم جدا. أتخيلي يا آلة أنه ولد عمتي سوى حادث قبل سنة ونص، وفي هذا الحادث فقد نص جسده، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول كان
يعاني من هذا الحادث البشع، والسبب هو أن الذي كان يسوق مخلي ولده يسوق، ولأن والآن قبل أسبوع ولد عمتي مات وفقد حياته بسبب هذا الحادث البشع. وشكرا، معكم شذى الأزهار. كم من هذه الحوادث، كم نسأل الله السلامة. رسالة تقول: السواقة فن وذوق وأخلاق مش لعب عيال. رسالة لكل أب وأم: أرواح أبنائكم وأرواح الناس أمانتكم. نشكر اللواء بكيل البراشي، واجب علينا بأن نتوحد ونكون كلنا على كلمة واحدة من أجل أن نحافظ على أرواح أبنائنا وأرواح الآخرين. سلمتي أستاذتي المتألقة دوما في فتراتك واختياراتك للمواضيع المهمة، تحية من القلب لك عزيزتي آلاء أحمد. ربي يحفظك ويخليك نور لنا وللإذاعة سام. الله يديش العافية. وتقول: تحية للمايسترو الرائعة المبدعة في إخراجها دائما زلفة. بتقول: أمانة قرأوا رسالتي، تحياتي أختكم حلا، ودمتم ودام الوطن بألف خير. أنا قدر قريتها الرسالة يا حلا، شكرا على المشاركة، تسلمي. بس أديلش نصيحة ولكل المستمعين: إذا أنتوا رسلتوا رسائل من بدري لا تكرروش الرسائل خيرات، لأنه كل ما تكررت رسالة، ومثلا رسالتش الأخيرة وصلت الساعة 11:51، عن قرأ رسالتش اللي وصلت الساعة 11:30 متأخر، لأنه كل ما رسلتوا كل ما تأخرنا الرسائل بتضيع وترجع طالع الرسائل، وإحنا بنبصر الذي الأولوية الذي رسلوا من بدري. رسالة هنا، طيب هذا أنا قد قريتها. طيب هذه منعت قراءة هذه الرسالة عبر الهواء، الله يبارك. طيب: ألف ألف مليون تريليون مبارك للشاب المتواضع والصديق الغالي على قلوبنا، والأخ العزيز وليد الوصابي بمناسبة حصوله على المركز الثاني 97% خريج ماجستير، وبالقريب حفل تخرجه. الله يوفقك يا أخي وليد، كل السعادة على قلبك يا غالي. مقدم الرسالة ابن وصابة الأسفل ذو يزن. قرينا الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننصح صحاب المترات والسيارات الدولة أطفال يتعلموا وعادوا صغير، لأنه كثرة الحوادث. معكم شموخ اليمن من الضالع. شكرا يا شموخ اليمن. لو قطعوا الأوصال، لو يحشدوا الأهوال، بالموت والإضلال، بالموت والإضلال. نختم بهذه الرسالة. رسالة بتقول: أيتها العزيزة الراقية، الله يديش العافية، هذه شقرها لي أنا يا بيان عز الدين، تسلمي الله يحفظش. وشكرا على الإطراء الجميل وعلى مشاعرش الجميلة، أنا شقرها لي أنا لأنه بنخجل لما أقرأ هذا الكلام على الهواء. شكرا لش، وشكرا كل من شارك معنا في هذه الفترة الظهيرية عبر أثير إذاعة سام اف ام. وإن شاء الله إن شاء الله يكون الوعي المجتمعي بشكل كبير فيما يتعلق بقيادة صغار السن للسيارات والدراجات، الباصات، الوايتات، المركبات المختلفة. الدولة بتقوم بعملها، وإحنا هنا إن شاء الله ما نقصر ونقوم بعملنا. الباقي عليكم أنتم أولياء الأمور، تقوموا بعملكم تجاه أبنائكم وما تستهتروا في أرواحهم وأرواح الآخرين. وصلنا للختام، شكرا لمن أرسل معنا أو أرسل لنا في هذه الفترة الظهيرية، شكرا لمن استمع إلينا. و فقط وصلنا إلى الختام. تقبلوا خالص التحايا، إخراجا وتنفيذا زلفا عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد الذي يحدث في البر، ما هو الفساد الذي يحدث في البحر؟ ما هو؟ وفساد يأتي إلى مفردات وعناصر هذه المخلوقات والكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان، في النباتات، في الحيوانات، وحتى في البيئة والمناخ، فيما يتعلق بهذه الحياة وبمحيطنا بهذه الحياة الذي نحتاج إليه لنتصرف فيه هنا أو هناك. يظهر الفساد والاختلال نتيجة تصرفات هذا الإنسان، التصرفات الخاطئة، التصرفات غير الرشيدة، غير السليمة، غير الصحيحة، التي لا تعتمد على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى وتعليماته التي ترعى لهذا الإنسان حياته بشكل صحيح وبشكل سليم.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

لا إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ما هي مشكلة إبليس؟ كيف لم يستفد؟ كيف لم يزكو؟ كيف لم ينتفع بذلك الجو العبادي، بذلك الزمن الطويل من العبادة، بذلك الجو الروحاني والإيماني الذي كان يعيش فيه لزمن طويل جدا؟ مشكلة إبليس كانت هي الكبر، هي أنه بالزمن الطويل الذي عبد الله فيه وذكر الله فيه وعاش فيه في جو العبادة، بذلك المقام الرفيع بين أوساط الملائكة، لم تزك نفسه. الذي كان يعظم فيه لم يكن الله من خلال عبادته لله، نفسه كانت هي التي تعظم. كان يشعر بأنه يكبر يكبر، كان يكبر في نفسه. الاتجاه الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة والقربة بشكل سليم، بشكل صحيح، بتوجه صحيح، أنه كلما زاد قربك من الله، كلما استقمت أكثر، كلما عبدت الله أكثر، كلما مضى بك الزمن وأنت في الاتجاه السليم من العبادة والقربة إلى الله، أن يعظم الله في نفسك، أن تزداد شعوراً بالخشوع لله، بالخضوع لله، بالتضاؤل أمام الله سبحانه وتعالى، أن تصغر دائماً عند نفسك، وأن يعظم الله سبحانه وتعالى في نفسك. إبليس كان يستشعر أنه يكبر يكبر، ينتفخ كما البالون، ينتفخ ينتفخ ينتفخ إلى أن قرح قرح في يوم من الأيام. هذا الحالة من الشعور بالكبرياء والعظمة وجنون العظمة والتضخم النفسي والتضخم الذاتي، تفاقم وبرز وكبر إلى أن أتت مرحلة الاختبار التي كشفت ذلك وجلت كل ذلك واتضح بها كل ذلك.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة

قصة نبي الله يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. المعنى: ولما بلغ أشده، أي قوة بدنه وعقله حين شب وكبر، آتيناه حكما، أي علمناه الحكم، وهو أعم من حكمه نفسه وحكمه بين الناس، فهو يدل على إيتائه الحكمة وفصل الخطاب. وآتيناه حكما وعلما، يشمل علم النبوة وما يهدي إليه ويتفرع عنه. وكذلك نجزي المحسنين، وفي هذه دلالة على أن الإحسان الذي هو الإيمان والتقوى وحسن الخلق هو من أسباب العلم، فينبغي لطالب العلم أن يتوصل إليه بالصبر والتقوى والثبات على ذلك في كل أحواله، والله المستعان. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. المعنى أحبة الكرام في هذه الآية، تأملوا معي: وراودته التي هو في بيتها، وراودته قالت وعملت ما هو كالمطالبة بجماعها، قالت وعملت ما هو كالمطالبة بجماعها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ولم يقل هنا امرأة العزيز، وفيه فائدة، وفيه فائدة الدلالة على عظم البلوى، لأنها راودته ومطلوبها متيسر له من حيث أنه في بيتها. وغلقت الأبواب، كذلك فيه دلالة على شدة البلوى لنبي الله يوسف، لأن الشهوة تقوى مع الثقة بخفاء مطلوبها والأمن من اطلاع زوجها. وقالت هيت لك، في المصابيح يقول معنى هيت لك أي هلم وأقبل إلى ما يحسن ذكره، انتهى قول المصابيح. قال معاذ الله، ألجأ إلى الله ليعصمني ويعينني على نفسي، إنه ربي أحسن مثواي، إن الله مالكي أنعم علي بتيسير هذا المثوى الذي أنا فيه، الذي سخر له العزيز وحببه إليه، إما أنه يريد أرجوه أن يعصمني كما أنعم علي بإحسان مثواي، وإما أنه يريد أنه أنعم علي بإحسان مثواي، فلا أكفر نعمته بمعصيته. إنه لا يفلح الظالمون، تعبير عن حذره سوء عاقبة المعصية لله، لأنها ظلم عاقبته وخيمة، والفلاح الظفر بالخير والنجاة من الشر. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المعنى: ولقد همت به وهم بها، في المصابيح قال الحسين بن القاسم عليه السلام: منازعة الطباع، ولقد همت به وهم بها، منازعة الطباع، ولم يزمع كما أزمعت هي على الجماع، وإنما خطر على باله الشهوة والهوى، ولم يطع هواه إلى الدنو منها. إذن فهمنا ما معنى همت به وهم بها. يقول الحسين بن القاسم عليه السلام: منازعة الطباع، ولم يزمع كما أزمعت هي على الجماع، وإنما خطر على باله الشهوة والهوى، ولم يطع هواه إلى الدنو منها، انتهى قول الحسين بن القاسم. لولا أن رأى برهان ربه، أي رأى يوسف حجة ربه عليه القاطعة لعذره لو ارتكب الفاحشة، ولكنه رأى برهان ربه فانصرف عما هم به وهرب. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لعل الإشارة إلى مدلول قوله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وهذا برهان صرفه عنها فرأى برهان ربه ثانيا كذلك. والراجح أنها آية حدثت له ورآها. لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي أريناه البرهان لنصرف عنه السوء والفحشاء. والسوء الشر، وهو نوعان: سوء المعصية وما فيها من وجوه القبح، من حيث هي زنا، ومن حيث هي خيانة للعزيز في أهله وكفر لإحسانه إليه في تربيته. النوع الثاني: تبعة المعصية واستحقاق فاعلها للعقاب العاجل والآجل. والفحشاء هي البالغة في القبح مبلغا شنيعا، وهي الزنا. إنه من عبادنا المخلصين، تعليل لعصمته من السوء والفحشاء، كما يزيد الله من اهتدى هدى،
والمخلصين

0: الذين جعلوا خالصين من عيوب المعاصي وإخلاصهم منها بتوفيق الله وهدايته. إذن أحبتي الكرام، كانت هذه هي الآية هي ختام حلقتنا اليومنا هذا، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن استفادتها في أحداثنا المعاصرة وفي واقعنا المعاصر. من أهم هذه الدروس، الدرس الأول: الوعي التاريخي أساس لفهم الحاضر وبناء الموقف. فإحياء مجزرة تنومة كشف أن ما يحدث اليوم ليس منفصلا عن الماضي، بل هو امتداد له. إن فهم جذور العدوان يمنع الوقوع في التضليل ويسهم في بناء موقف واع، والتاريخ حين يستعاد يتحول إلى أداة توجيه في الواقع، وليس مجرد سرد للأحداث، سرد عادي لا علاقة له بواقعنا. الدرس الثاني: أن أهمية متابعة القادة للثقافة والتاريخ كأداة لصنع الوعي الجمعي أهمية بالغة. فقائد اليمن السيد القائد العلم يحفظه الله لم يكتفي بقراءة كتاب عن مجزرة تنومة، بل طلب نسخة ورقية فور صدورها، ووجه بتحويل هذا الكتاب إلى فيلم وثائقي وإلى مسلسل إذاعي وغيره أيضا. هذا يعلمنا أن القيادة الحكيمة لا تنشغل فقط بالشؤون العسكرية والسياسية، بل تتابع الإنتاج الثقافي والتاريخي وتوجهه ليكون سلاحا في المواجهة الفكرية. وتحويل الكتب إلى أعمال درامية هو أقصر طريق لنشر الوعي في أوساط الجماهير. الدرس الثالث: طمس القضايا أخطر من الجريمة نفسها. طمس الجرائم أخطر من الجريمة نفسها، ويجب مقاومته. لم تكن المأساة في القتل فقط فيما يتعلق بتنومة، بل أيضا في دفن القضية لعقود من الزمن. النسيان، التواطؤ والإهمال واللامبالاة يضيع الحقوق، ويمنح الجناة فرصة الإفلات من المسؤولية، ويشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم. لكن حفظ الذاكرة وتوثيقها والضمان لعدم تكرار المأساة وللمطالبة بالإنصاف، وهو أيضا رسالة مهمة جدا يعيها العدو بأن هؤلاء قوم لا ينسون ما يحصل بحقهم، وبالتالي من الصعب عليه، يستصعب أن يكرر المأساة مرة أخرى في حقهم. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف حولت السعودية دارة الملك عبد العزيز، وهي إحدى مؤسسات معنية بتنظيف تاريخ عبد العزيز الدموي، كيف حولت السعودية هذه الدارة إلى مقصر لتنظيف تاريخها الدموي، واشترطت على الأكاديمي اليمني أن ينسى أو يتناسى أو يغفل أو ألا يكتب عن مجزرة تنومة كشرط للحصول على امتيازاته العلمية والحقوقية وحتى الحج والعمرة. ثم سألنا وقلنا: ما الأساليب التي استخدمت لشراء الأقلام وتوجيه الكتابة التاريخية بين الترغيب والترهيب؟ وسألنا أيضا وقلنا: ما قصة المؤرخ الكبير الدكتور سيد مصطفى سالم الذي منعته السعودية من دخول أراضيها لأداء الحج والعمرة طوال حياته، فقط لأنه كتب بموضوعية عن العلاقات اليمنية السعودية؟ والواقع أن هيمنة السعوديين، وهم رأس حربة الأمريكيين في المنطقة، على القرار السيادي والسياسي والتربوي والثقافي والاجتماعي في اليمن طوال عقود من الزمن، كانت هذه الهيمنة قد استفحلت بشكل مرعب، إلى الحد الذي جعل تناسي تلك المجزرة وغيرها من حوادث التاريخ النجدي الوهابي المشين من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الأكاديمي والباحث والمؤرخ والإعلامي اليمني. وإلا فإنه سيحرم من الحصول على امتيازات كثيرة، أقلها المشاركة في المؤتمرات العلمية والتاريخية التي تعقد بكثرة طبعا في السعودية لاجتذاب هؤلاء الباحثون والأكاديميون والمؤرخين، لاجتذاب هؤلاء الأكاديميين والباحثين والمؤرخين، وبالتالي يحرم إذا خالف التوجيهات، يحرم تحريمه دارة الملك عبد العزيز من كرمها الحاتمي الذي توزع نواله على كل من يعملون معها في مغسلة تنظيف تاريخ عبد العزيز من الأوساخ والأكذاب، والتي قليل منها يكفي لأن يلوث التاريخ الإنساني بكله من أوله إلى آخره. لهذا لم يكن يوجد بحث أكاديمي واحد عن هذه القضية في المكتبات والجامعات اليمنية. تصوروا فظاعة هذه القضية، مجزرة يذهب ضحيتها 3000 شهيد، وتتبعها 3000 قضية و10000 نتيجة لا أحد يكتب عنها، ولا دكتور ولا أكاديمي ولا باحث ولا شيء لا يكتبون عنها. لم يوجد بحث أكاديمي واحد عن هذه القضية، ويبحثون الطلاب والباحثون يبحثون عن الموضوعات، هاتوا لنا أسماء، نريد أسماء أبحاث نكتب عنها، يا أخي اكتب عن هذه المجزرة، لا أحد يكتب عنها. كان الملحق الثقافي السعودي والسفارة السعودية في اليمن يمارسون كثيرا من ضغوط الترغيب والترهيب بحق المثقفين والمؤرخين والشعراء والأدباء والكتاب والصحفيين اليمنيين الذين لا يدورون في نفس الفلك السعودي الوهابي، وهذا أمر كان معروفا في تلك الأوساط. لهذا لا غرابة أن تدفن تلك المذبحة إما بين غثاء أهلها أو في أعماق أوجاعهم وفي بطون تأوهاتهم، أو خوفا من هؤلاء أصحاب الأموال وأصحاب التأثير السياسي والمالي السعوديين في اليمن. من أهم الأساليب التي استخدمتها السعودية للتأثير على الكتابة التاريخية ما يلي: واحد، استخدام النفوذ السياسي والاقتصادي. لا تتورع السعودية عن استخدام أي وسيلة تساعدها على تحقيق أهدافها بغض النظر عن شرعية الوسيلة وأخلاقياتها. من تلك الوسائل التي استخدمتها السعودية استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي الذي كانت قد تمكنت من ترسيخه في الكثير من دول العالم، ولا سيما الدول العربية ولا سيما اليمن. وكانت الدول خاصة العربية والإسلامية واليمن أيضا بالخصوص تحرص على الاحتفاظ بعلاقات جيدة معها. لماذا؟ لأن السعودية تملك أدوات، إمكانات اقتصادية وسياسية مؤثرة قد تستفيد منها. ولهذا لمعرفة السعودية بذلك، فقد كانت تستغل نفوذها وتضغط على الدول المذكورة لمنع نشر أي كتاب تاريخي أو غير تاريخي يخالف وجهة نظرها أو يتعلق بأي موضوع يدخل في إطار اهتمامها. وبالفعل يجب أن نعترف أن السعودية حققت نجاحا كبيرا في التأثير على الكتابات التاريخية وضبطها وضبط إيقاعها بالشكل الذي تريده السعودية وتريد إخراجه السعودية. هذا أول الأساليب التي استخدمتها، وهذا كان موجود بشكل كبير جدا في اليمن وفي غيرها. الأسلوب الثاني شراء الذمم الترغيب، حيث خصصت السعودية مبالغ هائلة جدا في ميزانيتها السنوية للتأثير على الكتابات التاريخية لتلميع صورتها وتغطية أخطائها الفادحة في حق الشعوب الأخرى وتغيير الأحداث والوقائع التاريخية التي لا تصب في مصلحتها. وقد استخدمت السعودية في هذا الإطار وسائل عديدة لاحتواء الكثير من المؤرخين والباحثين والكتاب العرب والأجانب، ومنها دفع مبالغ بشكل دائم لبعض المؤرخين والباحثين والكتاب واستقطابهم ودفع مبالغ طائلة لهم بهدف تكوين جبهة دائمة للتصدي لأي موضوع يمس الهيبة السعودية، كما يذكر المؤرخ اليمني الدكتور فؤاد الشامي. يذكر أيضا أنه هذا الدفع للمبالغ في مواجهة أي موضوع يمس الهيبة السعودية أو الأسرة الحاكمة والرد عليها بمختلف الوسائل، وكذلك تأليف الكتب وإعداد الأبحاث والدراسات لإبراز وإظهار بعض القضايا التي تهمها وتغيير الحقائق في قضايا أخرى وتبرير أدوارها السياسية المعادية للأمة العربية والإسلامية. أيضا يذكر الدكتور فؤاد الشامي أن السعودية عملت على دفع جامعاتها المختلفة ومراكزها البحثية لعقد عدد كبير من المؤتمرات العلمية والندوات الفكرية سنويا، وتستضيف في هذه الفعاليات العملاقة والضخمة الكثير من المؤرخين والمفكرين والأدباء والإعلاميين المرموقين، وتمنحهم هدايا وأموالا وامتيازات بهدف شراء بعض منهم أو إسكات من لم تتمكن من شرائه. ومن شروط حضور تلك الفعاليات ألا يكون هذا الضيف قد كتب أو نشر موضوعا تعتبره السعودية معاديا لها، وهذا كان يدفع الكثير من الضيوف إلى عدم الخوض في أي موضوع قد يثير حساسية السعودية مثل موضوع مجزرة تنومة أو غيرها. أيضا استخدمت السعودية موضوع التعاقد مع الأكاديميين من مختلف الجنسيات في الجامعات السعودية كوسيلة لاحتواء الكثير منهم، فبعد أن يتم استخدامهم والتعاقد معهم في الجامعات يبدأ التأثير على إنتاجهم العلمي، حيث هذا الإنتاج يكون متناغما مع الروايات السعودية. ومن الملفت أن في عهد الملك عبد الله تم إنشاء العديد من الجامعات، وكان معظم الكادر الأكاديمي في تلك الجامعات من الأكاديميين المتعاقدين من العرب والمسلمين واليمنيين بالخصوص، ومن قسم التاريخ أيضا في اليمن في الكليات اليمنية والجامعات اليمنية. في السنوات الأخيرة قبل العدوان ارتفعت أعداد الأكاديميين اليمنيين الذين تتعاقد معهم الجامعات السعودية ارتفاع هائل جدا، ولا أستبعد أن يكون ذلك في إطار خطة للتأثير على مخرجات الجامعات اليمنية وتفريغ الجامعات اليمنية أيضا والتأثير على اتجاهات الكتاب ولا سيما المؤرخين منهم اتجاهاتهم وقناعاتهم. الأسلوب الثالث الذي تعتمده السعودية في مواجهة الأكاديميين والباحثين الذين يكتبون عن التاريخ المعاصر الترهيب والعقاب. السعودية تمارس سياسة الترهيب والعقاب بحق المؤرخين والباحثين والكتاب الذين فشلت في التأثير عليهم عن طريق الترغيب، وكانت السفارات السعودية والقنصليات والملحقيات الثقافية التابعة لها تقوم بهذا الدور عن طريق أساليب متعددة، مثلا عدم منح تأشيرات الحج والعمرة أو تأشيرات حضور الفعاليات، أو عن طريق الطلب من الدولة أو من بعض مسؤوليها معاقبة هذا المؤرخ أو هذا الكاتب أو هذا الإعلامي ومنعه من الكتابة وشطب والغاء الماده التي يكتبها في الصحف في المجلات التابعه لهذا البلد او ذاك، ومنها اليمن وغيرها من اساليب الترهيب والعقاب. ولهذا تعرض العديد من المؤرخين والباحثين والكتاب لعقوبات سعوديه مختلفه بسبب كتاباتهم. ونحن ذكرنا الدكتور عبد الرحمن الوجيه الذي كتب عن النزاع السعودي اليمني فيما يتعلق بعسير، ونهايه هذا الدكتور واسرته نهايه غامضه. انا ادعو البحث اليمني، الامن اليمني، ان يعيد فتح ملف الدكتور الوجيه عبد الرحمن الوجيه الذي استشهد طبعا وهو في طريقه من منطقته اب الى صنعاء بعد العيد وفي ظروف غامضه، انقلبت السياره بهم وتوفي هو افراد اسرته تماما. ايضا المؤرخ الكبير الاستاذ الدكتور سيد مصطفى سالم، وهو مصري الجنسيه ولكنه كان قد عشق اليمن وحل في اليمن ودرس في جامعه اليمن وتتلمذنا على يده في جامعه صنعاء كليه الاداب قسم التاريخ. هذا الرجل لم يسمح له قط الى اليوم، الى ان مات، بزياره السعوديه، سواء لاداء مناسك الحج والعمره او لحضور مؤتمر علمي او ندوه فكريه، ولم يتلقى اي دعوه للحضور من اي جهه اكاديميه في السعوديه، على الرغم من المكانه العلميه الكبيره والمرموقه التي كان يتمتع بها على مستوى اليمن والعالم العربي. وذلك بسبب كتاباته التي كانت تعتبر متمرده الى حد ما على الضوابط السعوديه، واخرها كتابه مدخل العلاقات اليمنيه السعوديه. يقول المؤرخ الدكتور فؤاد الشامي: وقد حدثني احد المسؤولين السعوديين عنه بقوله الدكتور سيد ملكي اكثر من الملكيين، ويتعامل مع السعوديه بعدم احترام. هكذا قال، هكذا قال المسؤول السعودي لدكتورنا الباحث فؤاد الشامي. إذن هذا الأسلوب استخدمته السعودية بحق المؤرخين اليمنيين، ولهذا أيضا تعرض من قبله الدكتور محمد الشهاري للنفي من البلاد والمطاردة نتيجة كتاباته الحادة ضد السعودية، وقد اشتهر بكتابات وكتب كثيرة كان يوجه فيها نقدا لاذعا للسعودية وأساليبها في الهيمنة على اليمن والاستبداد بحكم باليمن والتدخل في الشؤون اليمنية وغيرهم الكثير، وما خفي كان أعظم. والآن إلى فقرة إضاءة من شهداء تنومة. الشهيد حسن بن مسعود بن عايض الشرقي، هذا الرجل كان عالما علاما فاضلا من علماء منطقة المدان الأهنوم، خرج حاجا لنفسه إلى بيت الله الحرام، ولعله كان من الذين حطوا في منطقة سدوان كما سيأتي، لأنه الحجاج كانوا في ثلاث مجموعات، مجموعة في تنومة وهم الأكثر والأغلب، والشهداء معظمهم أو كلهم منها أو معظمهم منها، وهناك مجموعة في سدوان الأسفل في أسفل جبل سدوان، وهناك مجموعة في سدوان الأعلى في أعلى سدوان، فأكثر الشهداء هم من الذين كانوا في تنومة. هذا طبعا المجرمون قتلوا من في تنومة ثم عطفوا على من في سدوان الأسفل ثم على من في سدوان الأعلى. هذا الرجل كان في سدوان تقريبا، وكان بإمكانه أن يفر قبل وصول المجرمين، وقد طلب منه رفيقه الحاج حسن عبد الله سنيين أن ينزل معه طريق الساحل لينجو بنفسه قبل أن يأتي هؤلاء المجرمين، وقد رأوهم وهم يقتلون إخوتهم هناك في تنومة، فرفض. كرر عليه الطلب مرة أخرى كونهما من منطقة واحدة وهي المدان، لكن الشهيد جدد رفضه واعتبر ذلك فرارا من الزحف وأنه سيدافع عن نفسه بكل ما يستطيع. وبالفعل ثبت ودافع عن نفسه بالحجارة حتى استشهد وارتقى شهيدا، بينما صاحب هذا الحاج حسن نجا، كان من الناجين ونزل إلى طريق الساحل قبل أن يصل أولئك المجرمون، حتى وصل مكة وحج تلك السنة ورجع إلى بلاده سالما، وحكى القصة أيضا. وكان الشهيد الشرقي، الشهيد العلامة حسن بن مسعود بن عايض الشرقي، سيدنا حسن بن مسعود الشرقي، كان من العلماء الأخيار والشيعة الأبرار، ومن أنجب تلامذة العلامة الكبير مؤلف تتمة الروض الكبير السيد العباس بن أحمد بن إبراهيم رحمه الله جميعا. طبعا كان عمره حينما استشهد يقارب 50 عاما، ولم يكن قد أنجب، وآثر الحج على الزواج، ووالده الحاج مسعود الشرقي قد رزق بولد بعد استشهاده، ولد آخر، فسماه حسنا خلفا لولده الشهيد. هذا أيضا أحد الشهداء الذين ارتقوا شهداء في هذه المجزرة الكبيرة والخطيرة. والآن إلى الأسئلة الختامية. السؤال الأول: كيف تحولت مجزرة تنومة من جريمة دامية إلى قضية مدفونة بفعل الهيمنة والتضليل حتى غاب الوعي بها لعقود من الزمن؟ السؤال الثاني: ما الدور الذي لعبته السياسات الممنهجة في إفراغ الحج من مضمونه وتحويله من رمز لوحدة الأمة إلى أداة تفريق وتكفير؟ السؤال الثالث: كيف تمكن آل سعود من تحويل الحج الذي هو مؤتمر الوحدة الإسلامية السنوية، مؤتمر الوحدة الإسلامية السنوي، إلى أداة لتفريق المسلمين وتكفيرهم وقتلهم، بدءا من مجزرة تنومة، مرورا بمنع الحجاج اليمنيين والسوريين والقطريين والإيرانيين، وانتهاء بكارثة منى بتوجيه موكب محمد بن سلمان الذي أدى إلى كارثة خطيرة في الأعوام الماضية، في أحد الأعوام الماضية. كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
11: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية

0: جيت حجي وانتي واحمل تعب عليش
1: علينا نذر الله إذا وحمت سير حج.
0: ها الله يكتب الأجر ويتقبل. انتي عاد جلسي معي لو ما تتشاكل إن شاء الله.
1: إن شاء الله الله يبارك في الشباب.
2: الوهابين هم هكذا، كلنا دخلوا بلاء، قتلوا الرجال والنساء والأطفال، دمروا البيوت، لأن الناس عندهم مشركي حسب اعتقادهم.
3: إنه من هو أمير عسير الذي بحارب الوهاب؟
2: الحسن بن عايض من آل الشهري.
3: آل الشهري.
4: حنا توكلنا على الله ونوينا ظهر البلاد من شر الزيوب.
5: نعم هذا الكلام وهذا الرأي يا شيخ. نعم الرأي.
4: بس ما ودي أحد منهم يخبر. اقضوا عليهم كلهم.
6: تنومة. الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 18.
7: خاطرك يا إحياء، استودعتك الله. محمد وفاطمة أمانة في رقبتك.
8: أنا عطر يا رقيب حسي، قد لقيت أمير الحجة وماشي.
7: ما قد لقيت إيش؟ قالوا هو في آخر القافلة. أنا خاطي لا عنده ذا الحين.
8: كم في أمان الله يا أخا، أحنا في انتظارك.
7: في أمان الله.
8: في أمان الله. في أمان الله يا أخا.
9: أخي إحياء.
7: ها؟
9: أنا عايز رقيب حسي.
7: عايز يقابل أمير الحاج يا حمادي.
9: ها من أجل إطلاق الرصاص حق أمس العشي.
7: إيه يا حمادي، النقيب حسين قلق قوي من الموضوع.
9: قدوا باين يا أخي يحيى، شكلهم سرق ونهابه، والدليل إنه أول ما قرح تمتوى الشيخ حسين هربوا.
7: ما أعتقدش يا حمادي، بعدها خالي حسين أدرى مننا وأخبر.
9: ما قال لك؟
7: قال إن إطلاق الرصاص حق أمس الليل إشارة.
9: ما لقى إشارة، ما قد سمعناش إن بين السرق والنهابة إشارة بالرصاص والقراح.
7: إشارة عسكرية يا أحمدي، إشارة عسكرية بين العسكريين يا أحمدي، فهم؟
9: إشارة عسكرية؟
7: إيه.
9: هيا اخي يحيى، نتوكل على الله، الناس كلهم حاضرين، قد تحركت القافله.
7: الله يرحمك يا زيد ويوسع عليك.
9: جيت على الجرح، الله يرحمك، كان يعاونني في كل شيء. دلحي ما عد بش من يعاوننا ولا يدي لنا حضب.
7: الحضب عليك أنت محمد بن يا أحمد.
9: ماشي ماشي يا أخي يحيى، أنت ما فهمتنيش. أنا قصي كنت راكن إن معي شخص أمين وصادق، ما كنت شركن على حد مثل ما كنت أركن عليه ينتبه للوضع حقي طول الطريق.
7: للحين أنا معك يا حمادي، رجلي على رجلك، ما بشقلك بإذن الله.
9: ماشي ماشي يا يحيى، رجلي على رجلك أنا لأن رجلي بتوجعني.
7: هيا هيا يا حمادي، عاد رجع للزبج، ما قد نسيناش غثانا على زيد وأحمر واتغشان. أخطاء معمس يا حمادي، خليني أسلبت الأمور. حاضرك.
10: الله يرحمك يا زيد.

0: هرحب.
1: هذه معركة فاصلة يا شيخ خالد، وانت صاحب المعارك الحاسمة.
2: الحمد لله. ايه الحمد لله، الحمد لله.
1: السلطان عبد العزيز يبيها عملية نظيفة، ما من وراها مشاكل أبدا مع الإمامية، مفهوم يا شيخ خالد؟
2: أرقبت الشيخ خالد بن جامع، فداك وفدال السلطان متى ما وصل خطابه.
1: اليوم يا شيخ، اليوم.
2: اللي علمني يا شيخ عتيبان وجماعته يتابعون الحجاج الزيود ويراقبون تحركاتهم. ترى يا شيخ خريطة الأسير عندي، وفيها طريق زيود الحجاج المعروف. شوف يا شيخ.
1: فيه مكان براسك يا شيخ خالد؟
2: بحساب المراحل الحجاج الزيود قربوا من وادي ساق الغراب. شوف يا شيخ، شوف الخريطة، هذا هو وادي ساق الغراب.
1: بس وادي ساق الغراب أشجار كثيفة ويمكن يشكل حماية طبيعية للحجاج الزيود.
2: صدقت يا شيخ، لكن بعد ساق الغراب في وادي تنومة يا شيخ، وادي تنومة مكان زين ومناسب لقتل كل المشركين.
1: إيه يا شيخ خالد، لا كلام العقل، ما نبي ينجو منهم أحد، لا كبير ولا صغير.
2: تم طال عمرك. شوف هنا، شوف في رؤوس الجبال، في رؤوس هذه الجبال راح يكون المشاه مع بنادقهم الجديدة من الخلف من الجهة هذه. قوات الجيش بخيولهم، ومن الجهة الأمامية الهجانة.
1: طيب وإذا شردوا منهم وش السوات معهم؟
2: هي إن شاء الله ما يشرد أحد منهم، ومن شرد منهم أخواننا في الله كفيلين بهم.
1: قواتنا عددهم كبير ويمكن يحسون فينا، والزيود مقاتلين وأنت تعرفهم زين.
2: سلاحهم يا شيخ قليل، والبنادق بتحصد رؤوسهم، ما في خوف يا شيخ.
1: هنيئا لنا النصر والغنيمة يا شيخ خالد، الغنيمة.
2: حظك ونصيبك محفوظ طال عمرك، الغنيمة كبيرة والأجر كبير، كله في سبيل الله.
1: توكلوا على الله، فمان الله يا شيخ خالد.
2: أجل، توكلنا على الله وما يجيك منا إلا كل طيب يا شيخ عبد العزيز.
1: هذا خدمة كبيرة للدين وللسلطان.
2: أنا استأذنك الحين يا شيخ. فمان الله يا شيخ عبد العزيز.
1: توكلوا على الله.
2: فمان الله.
1: فمان الله يا شيخ خالد.
2: فمان الله. فمان الله.

0: القهوة القهوة يا حمادي، ولو من حق القهوة ما شاء الله كان أنت رحم.
1: والله إننا رحم صدق يا أخي يحيى، وخصوصا من بعد ما مزي وفلتني.
2: صدقت يا عم حمادي، كان جبل سند للظهر أمامه، الله يرحمه ويوسع عليه.
3: حسين يا با ما رجعوا يرقدوا هنا.
0: جدك حسين سر له عند امير الحج يا ابني، هو ذا الحين في اخر القافله.
3: كنت ايش تسير معاهم يا با؟
0: انا داري ليش تشتي تسير مع جدك، بيعجبك تسير معه بيطرح عندك البندق يا محمد. ها هذا البندق يا ابني، هلا عندك.
1: يحق لك يا نقيب محمد، يحق لك. ماذا الحي؟ الحراسة علي.
3: حاضر حاضر يا عم حمادي، ازمروا وانا احرسكم ولا تفتجعوا منشي.
1: لا قل لي يا اخي شوعي، كم قد انا مسافري؟
2: خرجنا من صنعاء في 6 شوال وجلسنا في صعدة 10 ايام. هيا احسب انت يا عم حمادي.
0: كم يا شوعي جلسنا في صعدة 10 ايام او 8 ايام؟
2: مدري والله، ما عاد انا متاكد. نسيت يا عمي. يا
0: انت درنا اليوم سبت يا شوعي، يعني 16 ذو القعده.
2: ها ايوه صح،
0: او قد نسيت سنب كلها. مذكرك ونقول لك اني 1341 هجريه.
2: ما معي يا عمي يحيى، ان كبد حسبنا الشدري.
1: ما لكم دلحن عدو حسونا، ما بق علي ناس تقولوا لي. اهم حاجه ان نقف في عرفه او ما يا اخي يحيى.
0: اي يا حمادي صحيح، عرفه ركن الحج الأكبر، وقالوا الحج عرفه.
2: يا الله بلغنا حج بيتك وزيارة نبيك الكريم. يا الله.

0: بتلاحظوا؟
1: نلاحظ
2: نلاحظ مية شوي.
0: اليوم هدوء غريب، ما بش قرح سعمة أمس، ما هو الموضوع؟
1: قرح يا محمد قرح، يفتهن عمك شوعي.
3: ماشي ماشي يا عم حمادي، قالوا لي جدي ما حد يلعب بالسلاح.
2: قوم قوم رود يا حمادي قوم، قبل ما يرجعك أنا جيب محمد بسفال البندق.
1: أرزعني محمد، والله أنه صدقك يا أخي يحيى. عدا قوم أرقد، أنا تاعب. هيا تصبحوا على خير.
3: وانتم على خير يا عم الخير يا عم حمادي.
1: هيا قوم قوم قوم يا شوعي قوم.
0: أين قوم؟ مالك يا حمادي؟
1: قوم نرقد قوم قوم. هيا
0: قوم أرقد أنت يا حمادي. أنا شا قوم أبصر حكي الجمال وعنين وبعدها أرقد.
1: ذكرتني بالملح.
0: الله يرحمك
1: الله يرحمك يا زلمة.

0: اشربي يا خديجة قهوة محوجة مع سكر نبات.
1: بسم الله. ما شاء الله يا فاطمة، تسلم يدش، والله ما قدر أجازش.
0: يهنا بالعافية، ها كلي هولا المقصقص والزبي، ردي روحي.
1: تسلمي يا فاطمة، الله يحفظش، والله انقدنا بخير، الحمد لله.
0: الحمد لله على سلامتش يا خديجة.
1: اسمعي يا فاطمة، غضوة إن شاء الله الغداء علي، كذا بين كلشة.
0: ماشي ماشي يا خديجة، من صدق ما تفعلي حاجة، عاد انتي تاعبة.
1: والله لو اجلس يا فاطمة لمرض، أنا متعودة على الخطية والعمل.
0: قد حلفت ما تفعلي حاجة، الغداء علي أنا.
1: كان ناهي، أنا علي أجمع الحطب يا فاطمة. مسكين محمد ابنش كم جهده.
0: هيا ناهي بتهمي ليش محمد، ما عيو قعبة محمد قدو رجال، قد بنسمي هالحج محمد.

0: مالك يا نقيب حسن مضنم؟ يعلم الله ما بشغلك.
1: مدري مالي قلق يا حج علي، اين احس ان بالشي؟
0: ما هو يا نقيب حسين؟ قل لي.
1: مدري يا حج علي، لو قدريت ما هو ان ما بش هذا القلق ذي فيني.
0: جابرني يمكن اقلق معك شويه وانت خارج انا وانت.
1: صوت الرصاص.
0: اي الرصاص؟
1: حتى مساعة شيء.
0: ايوه
1: كانت اشارة عسكرية يا علي.
0: قصدك اشارة عسكرية بين الوهابيين؟ او خايف من غدرهم يا نقيب حسين؟
1: كان ما عندك قد ابصرت في الطريق هنا في عسير، دمروا قرى كاملة وابادوا اهلها.
0: ما تشي نفعل يا نقيب حسين؟ احنا بعدك.
1: ما نفعل يا حج علي، ما نفعل. احنا حجاج مسافرين قاصدين بيت الله الحرام، لا جينا محاربي ولا معانا سلاح. شوي بنادق قديمة حراز من السرق والنهابة.
0: ايوه يا نقيب حسين، بشرك الله بالخير.
1: قوم نرقد الحين عن بكر فجر ان شاء الله.
0: ارقد بعد الخبر حقك هذا؟ حرم ما عاد اقدر اغمض. قوم ارقد، انت ساهر من امس العشية يا نقيب حسين، قوم ارقد.
1: ايوه يلا، انا شاقوم ارقد لي شوية وانت قومني قبل الفجر. بسم الله، تصبح على خير يا حج علي.
0: وانت من اهل الخير يا حج حسين. ايوه والخبر، اشاره عسكريه.

بالفلوس

0: نقب حسين. يا نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: صلاة على رسول الله. صلاة على رسول الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: يا نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: مالك يا نقب حسين؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: شرب يا نقب حسين. شرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: صلاة على رسول الله.
1: أعوذ بالله.
0: مالك يا نقب حسين؟
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما
0: أبصرت.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما
0: ترأيت. يا نقب حسين قل لي ما ترأيت.
1: ما أقول لك يا حج علي، هذا المرة الثالثة، ثلاث مرات يرجع نفس الحلم يا حج علي.
0: ما هو؟ ما حلمت؟ قل لي يا نقب حسين. صلاة على رسول الله.
1: حلم تقريبا معاه مناقل حديد بده هجوم على الحجاج علينا، وبده هجوم على القافلة يا حج علي، كانت تاكل لحوم الحجاج.
0: أعوذ بالله.
1: وما قدرنا نفعل شيء.
0: أعوذ بالله. الغرب دبور يا نقب حسين، دبور.
1: غربا خيرات يا حج علي.
0: أعوذ بالله من الشيطان.
1: خيرات يا حج علي.
0: ما عندك حج يا نقب حسين. الحلم مزعج قوي، ضروري نفسره.
1: عند من نفسره يا حج علي؟
0: نفسره عند السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين أمير الحج، أو أي علامة يقدر يفسر الأحلام.
1: إن شاء الله غدا الصباح إن شاء الله نفسره
0: بإذن الله. شرب يا نقب حسين، شرب.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: السلام عليكم يا أخوان. أسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا، هذا العدو قد ساقه الله غنيمة لكم. شدوا عليهم شدة الغنيمة. الغنيمة الجهاد الجهاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: سر بسر خالي، ما لهم تأخروا.
3: حجاج اليمن الزيوت وصلوا الوادي وحبوا الحالم.
1: إيه إلا قل لي، صليت الضحى يا تيبان؟
3: لا يا شيخ، كنت أرتب الجيش.
1: نصلي الضحى،
3: نصلي الضحى طال
1: عمرك. الله أكبر.
4: الغراب عجب ولونها الأسود حاقد ومجرف، وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراض.
5: قبل جيت أشتي أعرفكم على الحج صالح اليمني والبيضة في جنانة مكة إن شاء الله.
6: أهلا وسهلا، حياك الله يا حج صالح اليمني.
3: خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل، خليك صاحي يا تيبان وانتظر مني الإشارة.
3: إيه يا شيخ، حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنعك.

0: نحول التحديات إلى فرص
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام إف إم، والعود أحمد.

إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم

مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.

0: طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
1: يمن has been writing its resistance history.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: بلسانين الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: بلغ دولة فلم يعد
1: بيناه
0: مطارات وصانع والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: في الاعتراف
2: الحقيقة بلسانين.
0: هنا صوت الحقيقة حين يختنق المدى بالسيف. هنا القراءة في كتاب الميدان حيث الحبر دم والسطور خنادق. أيها الأحرار في كل أرض، سلام الثبات عليكم. In a world overwhelmed by propaganda, this is the voice from the front lines, where conflict is written in blood, not headlines. To all those standing firm across the world, we salute your resilience. بدأ من خلف البحار، حيث تدار غرف العمليات السوداء. لا تغرنكم أحاديث التهدئة، ففي واشنطن لا يصنع السلام بل يعاد تدوير الموت. الشيطان الأكبر المثقل بأزماته الداخلية يحاول اليوم الهروب للأمام. يريد لترامب في الداخل مخرجا اقتصاديا وسياسيا على حساب جغرافيا منطقتنا. Behind the scenes, far from the battlefield, global powers continue shaping conflict to serve their own interests. Washington speaks the language of diplomacy, yet its policies keep the region trapped in cycles of war and instability. With mounting domestic pressure, the US administration is once again looking overseas for political and economic leverage. وما نيران الرد الإيراني في الساعات الماضية إلا الصاعق الذي كشف المستور. ونذير الشؤم لعدو ظن أن بإمكانه هندسة الصراع ووضع سقوف للكرامة. إنهم يحاولون تشكيل إطار جديد للمنطقة يراد فيه للجمهورية الإسلامية الانكسار. ولكن هيهات، هيهات أن تميل الكفة لباطل يرتعد من وهج الحقيقة. Iran's latest response sent a clear message. The balance of power in the region is far from settled. Attempts to redraw the Middle East through pressure and intimidation are being met with growing resistance, not surrender. ومن طهران إلى بغداد، حيث العراق الأشم، القلب النابض الذي يحاول المستكبرون وأعوانهم اليوم تمزيق شرايينه. هناك تحاك مؤامرة صامتة تتسلل عبر مسارات متوازية. أمن ضرب واقتصاد يخنق وسياسة تباع وتشترى. In Iraq, tensions are rising in multiple fronts. Security concerns, economic pressure and political division are all converging as outside actors attempt to reshape the country's future and weaken its regional influence. الهدف واضح، وضوح الشمس. قلب موازين العراق، تغيير أولوياته التاريخية وعزل أرض الرافدين عن روافع قوتها. يريدون تغييب هذا العمق المؤثر عن وحدة الساحات لتصبح الساحة خالية لخيول الصهاينة. لكنهم ينسون أن في العراق رجالا من حنوا لغير الله وأن ترابه لا يقبل بذور الخيانة. The goal is clear. Pull Iraq away from its strategic alliances and isolate it from the broader regional resistance movement. But many Iraqis still see themselves as defenders of sovereignty, unwilling to accept foreign dictates or political subordination. إذا يممنا وجوهنا شطر بيروت المشهد يستنطق الصخر قهراً، صورة قاتمة ترسمها حكومة اندفعت بلا عناء ولا خجل نحو طاولة استسلام مغلقة بغلاف التفاوض، هرولة بلا مدارات للأصول وتوقيع بالبياض على سكوك الانكسار. In Lebanon, critics accuse the government of conceding too much under international pressure while presenting compromise as diplomacy. Yet, in the south, resistance groups continue projecting strength, insisting they remain capable of deterring Israel military ambitions. ولكن لولا ولكن هذه لضاع الأمل، لولا إشعاع الجنوب، تلك الجغرافيا التي لا تقاد ولا تساق. هناك في قرى الجنوب الصامدة تكتب أسطورة الجيش الذي لا يقهر بالخط العريض تحت أقدام المقاومين. العدو اليوم يعيش في قلق لا ينتهي، يتحدثون في صمتهم عن تصدع هيكلهم وعجز آلتهم أمام معادلات حزب الله الصارمة، وحين عجزوا عن الميدان لجأوا لخبث الدعاية. يقولوا للبنانيين: دماركم هو خيار المقاومة، خسئوا فالدمار صنيعة بربريتهم، والخراب هوية من يبرر مصافحتهم. For supporters of the resistance, southern Lebanon remains a symbol of defiance. Despite ongoing threats and economic collapse, they argue that military pressure and media campaigns have failed to break Hezbollah's influence or its support base. هذا القالب الخبيث بدأ في غزة، حيث أرادوا كسر إرادة الحجر والشجر، لكن غزة لم تزدد إلا حتمية في المواجهة. ومن غزة يمتد الخيط إلى القدس، إلى المقدسيين الصامدين في وجه أمواج التهويد العاتية. The same narrative has unfolded in Gaza, where years of blockade and war were meant to crush resistance. Instead, the conflict has only deepened Palestinian determination from Gaza to Al-Quds. هم هناك وسط الحصار يستنهضون في قلتهم كثير أمة آن لها أن تستيقظ، آن لهذه الأمة أن تقدس مقدساتها وأن تدرك أن الوجود ثمنه المقاومة، وأن حتمية زوال الخطر الصهيوني ليست أمنية بل هي قدر محتوم. Amid siege and destruction, Palestinians continue calling on the wider Arab and Muslim world to defend their identity, their land and their holy sites, insisting that resistance is no longer a choice, but a necessity for survival. إنها معركة الإرادات، فلا نامت أعين الجبناء، وسيبقى صوتنا هادراً بالحق ما بقي في العرق نبض. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وإلى لقاء قريب في ساحات النصر. At its core, this is a struggle of endurance and political will. The message from the resistance axis remains unchanged. The conflict is far from over, and they believe time is ultimately on their side.

0: حارس الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف
1: admit fashion
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US had no
2: الحقيقة بلسانين
3: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم today العز الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين
4: هنا سام
5: تاريخ حي
4: ثقافة مكتملة
5: هنا سام
4: حياة اجتماعية مرصودة
5: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث
4: سام FM
5: إذاعتك أنت
6: جارح بشليل
7: بسم الله الرحمن الرحيم صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله نابن بسر الدنيا هذا الأيام هاجعة احنا والسعودية لا حرب ولا ستينة ولا كل واحد رحل في حاله ولا خرج والنص لا طريق أصلا لا تعاجلش النص في هدنة لو ما تكمل الهدنة الهدنة هذا اعتدناها من أول طلعة قامت السعودية علينا واعتدت علينا الشعب اليمني لا حزقنا منهم قالوا هدنة هدنة ما هي لما هي الهدنة هذه ناهي قتله كما قدك بتتقاتل أنت وغريمك ما يقول لك شراعي ولا هدنة ولا ذا ما يا دخمعي يا يخمعك وما الله ضمك عمك قال والبات عظلم والمجوب عظم السعودية هذا اعتدت علينا السعودية هذا أذية السعودية هذا مشاركة لليهودي والنصراني في القتل في الخراب في الدمار فيهم كلهم فحين ما رأيكم نجلس على الهدنة هذا الهدنة هذا من اللي بيستفيد منها هم فحين بيقوموا لنا جواسيس ويزرعوا لنا خلايا داخل البلد هذه ما رأيكم نقول حصغر نوبه لهم زقمنا جواسيس زقمنا خليز اعترفوا لنا أوادم ومه اللي يحين الهدن هذا الثمار الهدن أبصرها لو ما عبش ناس يعني منتبهي أنك انتعاثت يا ناس الوعي الصبر والوعي أنا متحملي نزيد نكون واعي يفكر واحد في الحاجة فإحنا هذولا بيجوا لنا جواسيس جداد وخليج جديد وعملاء جداد بيشتروهم بالقرش ما درى أبوها السعودي هذا ولا غيره ما داخل البلد ولا ما في الشارع هذا ولا ما بيقع في الحارة هذا ولا في البلد هذا ما درى لكن ما بدو قزة الحبة لا من داخل يا ناس استحوا على أرواحكم يا خلق الله اعزوا نفوسكم من الأهان والبهذلة طرحتوا نفوسكم ما عدا زكت يا الآخرة بغير خرسعة رجعتوا دي الشقوة ليهودي ونصراني لا تقولوش إن قد الدنيا سابرة وإن قد الحرب هجعات والله إن ما بالله قد بسروا ولا يبسروا والله حرم لا يسحقونا فوق مسحقة هكذا يشغرون لكن ما قدروش عجزوا ما العجز قد عجزوا رجعوا يفعلوا لك من هذا ولا أها قالوا يا ويل الساهي من الله دوار الحي عسر لو ما يقولوا لك بسرف لا في السوق هذا كم تدور بين الناس وصلنا ها كم سعيدة في سوق البيض وهذا لا ما تدرش بهم بنقول خبرك وعلمك وهو شكك وغر سبحان الله العظيم توفيق إلهي بفضحهم الباري إنه يا ذاك الناس قدوم قال واحد تانك على الحديد ما عادوش الباري يعني راضي إلا الناس يتبهذلوا ما اسمع لو قد افتضحوا هي هذا الهدنة في ناس ادروا ان احنا في حرب والحرب لا زالت قايمة بيننا احنا والسعودية قال والحرب حامي وبارد وفي بارد الضرب بالسيف والحرب حرب الموايد محاصر لنا ذاحينة زاق من حقوقنا حق الشعب اليمني كامل مرتبات الشعب اين النفط الغاز الديزل الغاز المازوت كل هذا بيشلوا البحر الطريق الذهب كل هذا مالك معانا جبال التاء أرحم الراحم لنا متاها البشر انقلت جبال على ما هي جبال من الرخاء من العقيق من الباروت من الكحل، من يوم صلي على رسول الله وآله، الملح، من الذهب، جبال على ما هي. فجاءوا يقاتلونا وذا بينكبوا لك على ما بيقاتل هذا، وهو جاي لفلف القلافت. ما هو قالوا هدنة، نفعل هدنة، ما هي من هدنة، ولا يحين الهدنة هذا، وكم عاد استمر الهدنة هذا، وكم عاد نجلس على هذا الحال. يا حكومتنا، أمان هرخوا غريديكم وقاتله، قاتلك طرحنا صابر للمضيق والثاني للعصيد. يا خلق الله جونست، ما هزلقينش من حاكي، كلهم غرامة، كلهم ولا واحد صالح. ما رأيك من يقول هذا باطل؟ عدوانكم على اليمن باطل. رحم الله السيد حسن نصر الله، هو الذي صح من ثاني يوم علينا. والله كلهم متفرجي عملاء ومطبع ليهودي ونصراني. ييه من قواصم إلى عائش، والذي ما يفكر في الفسر ينزل ولو كان علي مترسه. صبرنا وتحملنا ولازلنا صابري وعنتحمل، لكن ما بعدها انشي خضية بنقول حقنا الحكومة والمفاوضي، انشي خضية وصلح مشرف يشرف البلاد والعباد ويثمن التعب. خيرا لقينا ولو نختلف طالع نازل، وانه غرد الساعة دقونه بهذل. سألتكم بالله لا ما ضويتوا، وابشروا وابشروا الشعب اليمني ونخوته وشهامته عن اتي الساعة ودم مكتفي بقوة العزيز الحميد، متوكل على الله، مغلوبي معتدى علينا. مش احنا المعتدين ولا احنا الاذيين، ولا بندور الأذاوة، بندور نتخارج. أي شيء قلنا خادية الساعة الناس ومفل الناس يلا، ونغر من هذا البعاسس والبخاسة. سواعد الرجال عددتهم، التحية لكل وطني حر داخل الوطن وخارجه، وليا بيننا وعددت القيامة. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
6: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
9: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبأفون، أصالة وتواصل.
10: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
11: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
12: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
11: بصف لي المساله عشان افهم.
12: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
11: ما لها؟
12: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
11: وما
12: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
11: أوه.
12: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
14: يقول عم نلقاهم
12: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
14: عاي أخرونا.
12: بالعكس، سوي فحصك وروح.
14: والنتائج
12: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
11: أوهو.
12: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
15: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
16: الوطن الذي يأكل مما تزرع وتصنع أيدي أبنائه هو وطن يمتلك قراره. دعمك للمنتج المحلي هو فعل مقاومة اقتصادية يحمي كرامتنا من التبعية. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
6: سام اف ام، عدنا.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447.

0: فلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
1: في دعم صراعات اليمن العسكرية
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
1: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
1: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: تمر، سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن لها، والله معنا وشعبنا معنا.

0: والله العظيم
1: الشوامر
2: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل أوروبا وطننا الحبيب والغالي. مسؤول فرنسي طبعا يطلع لنا يؤكد على الانتقام والتعاون مع دول الخليج والذي يكون تفاهم حول تهديد إيران، يعني بيحذر من تهديد إيران لدول الخليج ويجب عليهم الانتقام. انتقام من إيش يعني؟ اللي معظم ما ضرب الخليج هو ضرب من قبل بني صهيون ومن قبل أمريكا، لم تضرب إيران إلا قاعدتين أو ثلاثة وكذا وبحاجات بسيطة جدا، مش بهذه الضربات الموجعة، لأنه الضربات الموجعة كانت من قبل بني صهيون والشاهد على ذلك واحد أمريكي منهم فيهم. عموما فيعني الشيء يقول إنه إيران مهددة أو مهددة لدول الخليج، يعني شيء عجيب. ومن متى كان هناك خطر على الخليج وهكذا كان بسبب عنجهية أمريكا وعدوانها على إيران؟ لم يكن هناك أي تهديد أو خطر عبر الزمن إلى أن أتت دولة الشيطان أمريكا وعملت المشكلة واعتدت على إيران. يعني إيران لا دخلت بلد واعتقلت رئيسها وملكها وأميرها، ولا غيرت نظام هذه الدولة أو تلك الدولة، ولا سكرت حدود، ولا طردت يعني المقتربين عندها، ولا ولا ولا. يعني معها عقيدة معينة هي مؤمنة بها، بتحاول تعمل لها شعبية في بلدان كثيرة، فمن حقها زي ما انتم بتعملوا ذحين الديمقراطية والمقراطية والحراتية والخراطية، وانتم ولا شيء من هذا كله شيء. والدليل على ذلك انتخاباتكم، انتخاباتكم كلها كلام فاضي، كلها تمثيليات. على فكرة موضوع موضوع الحدث اللي حصل في فندق هيلتون في كاليفورنيا واللي قالوا كان محاولة اغتيال، نفس المحاولة اللي عملها حق اذنه هذا لما وطاه تحت واذنه ما بيش حاجة، لما وطاه ما ارتفع الا وقد بيه دم، قد طرحوها المساعدين قد كانوا جاهزين يعني مع المنديل مع لحين، لما تشوف اذنه ما بيش فيها ولا شيء، ولا حصل شيء، مع انه كان المفروض تقتص شوي مع الرصاصة، وانه حتى الرصاصة اللي اطلقت وضربات في اذنه اين المعاونين اللي تاوروا؟ ما بحد ما كان شيء. يعني هي حتمشي الرصاصة مع الزحمة حتدق واحد من المرافقين حقه أو من الموجودين أو من الإعلاميين أو يعني اللي قفاه بعد ما ضربت في ذنبه ومشت لهناك، مفروض إنه في واحد قتل، ما فيش. نفس الحكاية هذه اللي يقول إنها عبارة عن زجاجات تكسرت فاعتقدوها رصاص، بعدها بثواني يعني أكثر من حوالي 20-25-30 ثانية بدأوا يتحركوا بعد ما سمعوا هذا، ومش بعيد يكونوا الراجل طرحوه وعملوا له هذه الحاجات إنها معها بندقية الصيد والمسدس والسكاكين ومدري إيه. يعني الرجل يحاول يروح يقتال رئيس دولة مع حماية من أكبر الحمايات في العالم، ويروح هكذا سداح مداح يروح يقتله مع أسلحة ومع البندقية، يعني كلام فاضي، كلام فاضي. ولذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت بهارف الوعد، قالت اليوم ترامب حيكون غير المعروف، الليلة حيكون كلامه كلاسيكي، هكذا قالت كلاسيكي، وحيكون هناك مفاجآت في الحفل، يعني حيكون فيه نوع من الجوكينج يعني الضحكات والنكات، وحيكون فيه إطلاق رصاص، هكذا قالت بالحرف الواحد. بسرعة تدوروا عليها في الفيديوهات تشوفوا، يعني مقابلة معها مش كذب الذكاء الصناعي ولا شيء، فعلا قالتها وهي متأكدة من كلامها ومتأكدة أنه هتكون ليلة في منتهى التشويق ومنتهى الروعة، لأنه ترامب سيتكلم عن كلام جميل وكلام فيه نوع من الكلاسيكية، ما بش عن الحرب ولا عن هكذا يعني، لأنه عارف أنه كان ليش عملوها بالعاني، لأنه مراسلين الإعلام كانوا يحرجوه، كانوا يحرجوا يقولوا لهم ما دخلوا أبوك تروح تعتدي على إيران، في ناس حرار في أمريكا فيه وبالذات في الجانب الإعلامي والمراسلين كانوا يقولوا له هكذا، عشان يتخلص من اللقاء هذا ومن الحفلة هذه يعمل الحركة السخيفة هذه، وفعلا حركات وهربوا نائب حقه عشان ما يستمروش يردوا على أسئلة الصحفيين، لأنه كان يقع فيه حوار متبادل بين المراسلين وبين الحكومة الأمريكية، يعني سواء كان وزير الدفاع أو وزير حرب أو وزير خارجية أو نائب الرئيس وما إلى ذلك، في عملوا التمثيلية ذي عشان يقولوا هذه كانت محاولة اغتيال للمعتو والخلع ترامب، فهربوا. بعدين أول ما هربوا من هربوا النائب عشان لا يجلسوا برضو يحرجوا يعملوا معه المؤتمر، فهربوا بعدين لحقوا بعد من المعتو ترامب. والحلو إن في ناس مشوا على يدين برجلهم على أنه في رصاص، يعني كذابين لا بعتقد والله يلعبها قسم اللعبة، ويلعبها عشان يتهرب من اللقاء الصحفي. دمت عادل الوطن حرنا بينا ودائما الوطن حر مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

وفاء منا لدماء شهدائنا. نحن ماضون على الطريق التي صاروا عليها، لا نغير ولا نبدل، لا نلتفت إلى الوراء، لا نستكين ولا نستسلم ولا نلقي السلاح، ولا نفكر يوما أن هذه الأرض وأن هذه القضية يمكن أن تتحرر وأن يكون لها شأن وأن نصل إلى القدس إلا بالقتال في سبيل الله تعالى.

0: وهذا عهد، عهد الله تعالى علينا جميعا ما دمنا احياء، ولما الله يرحمنا ياخذنا عند شهداء ان شاء الله تعالى، في ناس كثيرين زينا واحسن منا راح يكمل مشوار.
1: وكلكم شهود. الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة، بكم انتصرنا وسننتصر، يا من بسطتم الأرض سنابل خير، لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى على العهد والوفاء.

0: سام اف ام اذاعته.
1: الصبر روحي صدور الفتى والسور اذا المناتك الاحزان. الصبر

أنك ابن الآن. ولو كشف لك غيط المستور ما اخترت غير الذي قد كان. حذرت كن بالطمع مغرور، إن الطمع غايات الخسران.

أو في قزائين بني عثمان. فأين قيصر وأن سابور، وأين كسرى وأن شروان، وأين تبع وأن تيمور، أين الملوك من بني مروان؟ الكل تحت الثرى مقبول، والملك للوحيد الديان.

صدق بمن احتاج بالنور، أفلت يدك من حور الإنسان، وسورة الواقيعة والطور تنبئك عن غايات

جاء في القرآن. هذه القصيدة هي لمحمد بن علي عبد الرب كوكبان عليه رحمة الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

0: إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. لازلنا أحبة الكرام في رحاب سورة يوسف، نقرأ الآيات، نتدبر المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 21، وفي حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك مستعينين بالله سبحانه وتعالى. والآيات لا زالت تتحدث عن قصة نبي الله يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. المعنى: ولما بلغ أشده، أي قوة بدنه وعقله حين شب وكبر، آتيناه حكما أي علمناه الحكم، وهو أعم من حكمه نفسه وحكمه بين الناس، فهو يدل على إيتائه الحكمة وفصل الخطاب. وآتيناه حكما وعلما يشمل علم النبوة وما يهدي إليه ويتفرع عنه. وكذلك نجزي المحسنين، وفي هذه دلالة على أن الإحسان الذي هو الإيمان والتقوى وحسن الخلق هو من أسباب العلم، فينبغي لطالب العلم أن يتوصل إليه بالصبر والتقوى والثبات على ذلك في كل أحواله، والله المستعان. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. المعنى أحبة الكرام في هذه الآية، تأملوا معي: وراودته التي هو في بيتها، وراودته قالت وعملت ما هو كالمطالبة بجماعها، قالت وعملت ما هو كالمطالبة بجماعها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ولم يقل هنا امرأة العزيز، وفيه فائدة، وفيه فائدة الدلالة على عظم البلوى، لأنها راودته ومطلوبها متيسر له من حيث أنه في بيتها. وغلقت الأبواب، كذلك فيه دلالة على شدة البلوى لنبي الله يوسف، لأن الشهوة تقوى مع الثقة بخفاء مطلوبها والأمن من اطلاع زوجها. وقالت هيت لك، في المصابيح يقول معنى هيت لك أي هلم وأقبل إلى ما يحسن ذكره، انتهى قول المصابيح. قال معاذ الله، ألجأ إلى الله ليعصمني ويعينني على نفسي، إنه ربي أحسن مثواي، إن الله مالكي أنعم علي بتيسير هذا المثوى الذي أنا فيه، الذي سخر له العزيز وحببه إليه، إما أنه يريد أرجوه أن يعصمني كما أنعم علي بإحسان مثواي، وإما أنه يريد أنه أنعم علي بإحسان مثواي، فلا أكفر نعمته بمعصيته. إنه لا يفلح الظالمون، تعبير عن حذره سوء عاقبة المعصية لله، لأنها ظلم عاقبته وخيمة، والفلاح الظفر بالخير والنجاة من الشر. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المعنى: ولقد همت به وهم بها، في المصابيح قال الحسين بن القاسم عليه السلام: منازعة الطباع، ولقد همت به وهم بها، منازعة الطباع ولم يزمع كما أزمعت هي على الجماع، وإنما خطر على باله الشهوة والهوى ولم يطع هواه إلى الدنو منها. إذن فهمنا ما معنى همت به وهم بها. يقول الحسين بن القاسم عليه السلام: منازعة الطباع ولم يزمع كما أزمعت هي على الجماع، وإنما خطر على باله الشهوة والهوى ولم يطع هواه إلى الدنو منها. انتهى قول الحسين بن القاسم. لولا أن رأى برهان ربه، أي رأى يوسف حجة ربه عليه القاطعة لعذره لو ارتكب الفاحشة، ولكنه رأى برهان ربه فانصرف عما هم به وهرب. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. كذلك لعل الإشارة إلى مدلول قوله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وهذا برهان صرفه عنها فرأى برهان ربه ثانيا كذلك. والراجح أنها آية حدثت له ورآها لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي أريناه البرهان لنصرف عنه السوء والفحشاء. والسوء الشر، وهو نوعان: سوء المعصية وما فيها من وجوه القبح من حيث هي زنا، ومن حيث هي خيانة للعزيز في أهله وكفر لإحسانه إليه في تربيته. النوع الثاني: تبعة المعصية واستحقاق فاعلها للعقاب العاجل والآجل. والفحشاء هي البالغة في القبح مبلغا شنيعا، وهي الزنا. إنه من عبادنا المخلصين تعليل لعصمته من السوء والفحشاء، كما يزيد الله من اهتدى هدى. والمخلصين الذين جعلوا خالصين من عيوب المعاصي وإخلاصهم منها بتوفيق الله وهدايته. إذن أحبتي الكرام، كانت هذه الآية هي ختام حلقتنا اليومنا هذا، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الإرهاب والسلام، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي كانت يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ليعلن البراءة من المشركين بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة، ليعلن البراءة من المشركين بل ليعلن الحرب عليهم. هذا أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي. والإمام الخميني عندما أراد أن يرد الحج إلى أصالته الإسلامية وبدأ وهتف في الحج بالموت الأمريكي والموت الإسرائيلي بأمر من الإمام الخميني، حدث الأمر للحيلولة دون أن يتردد هذا الشعار. والناس المسلمون تجاوبوا مع هذا وقالوا هذا حج والحج ليس لهذه الأمور، وهم يعتقدون أن الباطل سيتوقف هناك. ثم ماذا حصل عندما هتف بالشعار في مساجدنا في اليمن؟ قالوا وفي المساجد يجب أن لا يردد. والبعض يقول هذا مساجد ولا شأن للمساجد بالموت لأمريكا، ثم سيقولون أيضا في بيوتكم كذلك بأقلامكم لا تسطرون كلمة تجرح مشاعر أمريكا. الفساد لا يتوقف. ثانيا أكد أن ما جعلنا ضحية لأعمال اليهود هو أننا نضع دائما حدا لأعمال المفسدين ونضع حدا للفساد، أنه إنما سيصل إلى هنا فقط، ولا نعلم بأن الفساد لا ينتهي، لا حد له، لا يتوقف عند نقطة معينة. ثالثا أكد أن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد، لأن كلمة الجهاد هي الآن محاربة بعينها، يوضع بدلا عنها ترسيخ كلمة إرهاب. وأكد أن الأمور تتغير وتنعكس، المصطلحات تتغير، نحن نتغير، علينا أن نقعد وهم الذين يتحركون في البر والبحر، وجهادنا عليه أن يمسخ وتوضع بدلا عنه كلمة إرهاب. وهكذا تغير، هذا التغير يجب أن لا نقبل به. رابعا أكد أن الجهاد الذي يقولون أنه إرهاب و

0: يغيرون. والله تعالى هو من منحك هذه الشرعية. أما أولئك فإنهم يبحثون عن المبررات ويختلقون المبررات من أجل أن تصنع لهم شرعية ليستهدفوا. خامسا، أكد أن كلمة إرهاب في القرآن الكريم تعني أن على المسلمين أن يعدوا القوة بكل ما يستطيعون، بل وأن يلحظوا حتى الشكليات التي هي في الأخير ستزرع الهزيمة في نفس العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إن علينا أيها الإخوة أن نتحدث دائما عن الجهاد، حتى أولئك الذين ليس لديهم أي روح جهادية عليهم أن يتحدثوا عن كلمة جهاد، لأن كلمة جهاد في نفسها، كلمة جهاد في معناها هي تتعرض لحرب. أصبحنا نحن نحارب كأشخاص، وتحارب أرضنا كأرض، وتحارب أفكارنا كأفكار، بل أصبحت الحرب تصل إلى مفرداتنا، أصبحت ألفاظنا حتى هي تحارب. كل شيء من قبل أعدائنا يتوجه إلى حربنا في كل شيء، في ساحتنا، إلينا شخصيا، إلى اقتصادنا، إلى ثقافتنا، إلى أخلاقنا، إلى قيمنا، إلى لغتنا، إلى مصطلحاتنا القرآنية، إلى مصطلحاتنا العربية. ألا نسمح أن تتغير الأمور وأن تنعكس الحقائق إلى هذا الحد، فتغيب كلمة جهاد القرآنية وتغيب كلمة إرهاب القرآنية ليحل محلها كلمة إرهاب الأمريكية. ومن ورائها أن هذه الكلمة تعني أن كل من يتحرك، بل كل من يصيح تحت وطأة أقدام اليهود سيسمى إرهابيا، أن كل من يصيح غضبا لله ولدينه، غضبا لكتابه، غضبا للمستضعفين من عباده، الكل سيسمون إرهابيين. ومتى ما قيل عنك إنك إرهابي فإن هناك من يتحرك لينفذ، ليعمل ضدك على أساس هذه الشرعية التي قد وضعت من جديد. نحن نختلف عن أولئك، نحن نمتلك شرعية إلهية قرآنية، ونقعد عن التحرك في سبيل أدائها وفي التحرك على أساسها، ونرى كيف أن أولئك يحتاجونهم إلى أن يؤصلوا من جديد، وأن يعملوا على أن يخلقوا ويصنعوا شرعية من جديد. ثم متى ما وجدت هذه الشرعية فإنهم لا يقعدون كما نقعد، إنهم يتحركون. أوليس هذا هو ما نشاهد؟ لقد تبدل كل شيء، لقد تغير كل شيء، فنحن من نقعد والشرعية الإلهية موجودة، وهم من يتحركون على غير أساس من شرعية، فيشرعون ويؤصلون ثم يتحركون ولا يقعدون. هنا نقطة أولى، أن علينا أن نتحدث دائما عن كلمة جهاد، لأن كلمة جهاد تحارب، وأن كل شيء من جهة أعدائنا يتوجه إلى حربنا، في ساحتنا، إلينا شخصيا، إلى اقتصادنا، إلى ثقافتنا، إلى أخلاقنا، إلى قيمنا، إلى لغتنا، إلى مصطلحاتنا القرآنية، إلى مصطلحاتنا العربية، حرب شاملة لكل شيء. وأكد أننا نختلف عن أولئك، نمتلك شرعية قرآنية ولا نتحرك، وهم يحتاجون إلى أن يؤصلوا لشرعية، فإذا ما وجدت الشرعية يتحركون ولا يقعدون. إن علينا أيها الإخوة أن نتحدث دائما، حتى لا نترك كلمة إرهاب بمعناها الأمريكي أن تترسخ في بلادنا، أن تسيطر على أذهان الناس في بلادنا، أن تسبق إلى أذهان الناس. علينا أن نحارب أن تترسخ هذه الكلمة، لأن وراء ترسخها ماذا؟ وراء ترسخها تضحية بالدين، وتضحية بالكرامة وبالعزة وبكل شيء. حينئذ سيضرب أي عالم من علمائنا، سيقاد علماؤنا بأقدامهم إلى أعماق السجون، ثم يعذبون على أيدي خبراء اليهود الذين يمتلكون أفتك وسائل التعذيب على أساس ماذا؟ أنه إرهابي، فيكون الناس جميعا هم من أصبحوا يسلمون بأن كلمة إرهابي هي كلمة من أطلقت عليه بحق أو بغير حق، هو من يصبح أهلا لأن ينفذ بحقه من؟ المسلمون أو من؟ الأمريكيون أو عملاؤهم ما يريدون عمله، فيعذبون علماءنا. وكل من يصرخ ليعيد الناس إلى العمل بكتاب الله هو أيضا إرهابي. وكل من يدرس في مدرسة يدرس الناس علوم القرآن هو أيضا إرهابي. أي كتاب يتحدث عن أن الأمة هذا عليها أن تعود إلى واجبها أو تستشعر مسؤوليتها هو أيضا إرهابي. أولم نسمع جميعا أيها الإخوة أنه عندما جاء المبعوث الأمريكي إلى اليمن دار الحديث بينه وبين الرئيس حول ضرورة التعاون على مكافحة الإرهاب وجذور الإرهاب ومنابع الإرهاب. هل تركوا مصطلحا آخر لم يصلوا إليه؟ منابع الإرهاب، جذور الإرهاب، هو القرآن الكريم على أساس معنى الكلمة، المعنى الأمريكي. يعني هم يريدون من الإرهاب وكلمة إرهاب وجذور إرهاب القرآن الكريم، ومن يتحرك على أساسه؟ فهل نسمح لكلمة جذور إرهاب، منابع إرهاب، أن يكون معناها القرآن الكريم وعلماء الإسلام ومن يتحركون على أساس القرآن؟ أو أن الحقيقة أن منابع الإرهاب وجذور الإرهاب هي أمريكا؟ إن منابع الإرهاب وجذور الإرهاب هم أولئك الذين قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا. هم أولئك الذين لفسادهم، لاعتدائهم، لعصيانهم، لبغيهم جعل منهم القردة والخنازير. أليسوا هم منابع الإرهاب وجذور الإرهاب؟ أليسوا هم من يصنعون الإرهاب في هذا العالم؟ من هو الإرهابي؟ هل هو أنا أو أنت الذي لا يمتلك صاروخا ولا يمتلك قذيفة ولا يمتلك مصنعا للأسلحة ولا يمتلك شيئا، أم أولئك الذين يصنعون أفتك الأسلحة؟ من هو الإرهابي، أنا وأنت، أم أولئك الذين يستطيعون أن يثيروا المشاكل والحروب في كل بقعة من بقاع العالم؟ من هو الإرهابي، أنا وأنت، أم أولئك الذين يستطيعون أن يفرضوا على أي شعب من الشعوب المسلمة المسكينة أي عميل من عملائهم ليدوسها بقدمه ولينفذ فيها ما تريد أمريكا تنفيذه؟ إنهم هم الإرهابيون، إنهم منابع الإرهاب وهم جذور الإرهاب. إنهم كما قال عنهم الإمام الخميني رحمة الله عليه، وهو شخص لم يكن يتكلم كلاما أجوف، قال عن أمريكا إنها الشيطان الأكبر. والله تحدث عن الشيطان أن عمله كله فساد، عمله كله ضر بالناس، كله شر، كله باطل وبغي. لا يكفيه أن يوقع بالناس الشر في هذه الدنيا، بل إنه كما قال عنه الله سبحانه وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنهم هم الإرهابيون، ومن هناك من عندهم منابع الإرهاب، وبلدانهم جذور الإرهاب، وثقافتهم هي الإرهاب، وهي من تخرج الإرهابيين. إذن الإرهاب بالمعنى الأمريكي يقصدون به القرآن ومن يتحرك على أساسه. والإرهاب الحقيقي والإرهابيون الحقيقيون هم أولئك، هي الشيطان الأكبر أمريكا ومن يتحرك مع أمريكا، ثقافتهم هي التي تخرج إرهابيين. وهنا سيعمل مقارنة، أليست الثقافة القرآنية هي من تنشئ جيلا صالحا، من ترسخ في الإنسان القيم الفاضلة والمبادئ الفاضلة كي يتحرك في هذه الدنيا عنصرا خيرا، يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح للآخرين، يهتم بمصالح الآخرين، لا ينطلق الشر لا على يده ولا من لسانه؟ أليس هذا هو ما يصنعه القرآن؟ أنت لاحظ ثقافتهم، أليست ثقافة الغربيين هي من تعمل على مسخ الفضائل، هي من تعمل على مسخ القيم القرآنية والأخلاق الكريمة من ديننا ومن عروبتنا، أليس هذا هو ما تتركه ثقافتهم في الناس؟ فإذا كان في الواقع أن ثقافة القرآن هكذا شأنها وثقافتهم هكذا شأنها، فإن ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع الإرهاب، لكنهم يريدون أن يقولوا لنا وأن يرسخوا في مشاعرنا أن ثقافتنا التي هي ثقافة قرآنية هي من تصنع الإرهابيين. إذن سيقولون لنا الكتاب الفلاني من كتب أهل البيت، من كتبكم أنتم الزيدية، هذا الركام من كتبكم أنتم الزيدية، كلها كتب تصنع إرهابيين، إذن هي جذور إرهاب. هنا عمل مقارنة، الثقافة القرآنية أليست هي من تنشئ وتربي جيلا صالحا، وثقافة الغربيين أليست هي من تمسخ القيم والفضائل؟ إذن ثقافتهم هي التي تصنع الإرهابيين، وثقافتهم هي التي هي ثقافة إرهابية. ولكننا نرى في واقع الحياة من الذي يمكن أن يتحرك عنصرا خيرا في هذه الحياة يصنع الخير للناس ويدعو الناس إلى الخير؟ هل هو من يتخرج على أساس ثقافتهم أم من يتخرج على أساس ثقافة القرآن؟ ونحن إذن نواجه بحرب في كل الميادين، حرب على مفاهيم مفرداتنا العربية. إذا لم نتحرك نحن قبل أن تترسخ هذه المفاهيم المغلوطة بمعانيها الأمريكية، بمعانيها الصهيونية والذي سيكون من ورائها الشر، إذا لم نتحرك ستكون تضحيات الناس كبيرة، ستكون خسارة الناس كبيرة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أننا أصبحنا نحارب كأشخاص، وتحارب أرضنا كأرض، وتحارب أفكارنا كأفكار، بل أصبحت الحرب تصل إلى مفرداتنا. كل شيء من قبل أعدائنا يتوجه إلى حربنا في كل شيء، في ساحتنا، إلينا شخصيا، إلى اقتصادنا، إلى ثقافتنا، إلى أخلاقنا، إلى قيمنا، إلى لغتنا، إلى مصطلحاتنا القرآنية، إلى مصطلحاتنا العربية. ثانيا، أكد أنه يجب ألا نسمح أن تتغير الأمور وأن تنعكس الحقائق، فتغيب كلمة جهاد القرآنية، وتغيب كلمة إرهاب القرآنية، ليحل محلها كلمة إرهاب الأمريكية. وكلمة إرهاب بالمعنى الأمريكي تعني أن كل من يصيح غضبا لله ولدينه، غضبا لكتابه، غضبا للمستضعفين من عباده، الكل سيسمون إرهابيا. هذا هو الإرهاب الذي تقصده أمريكا، القرآن ومن يتحرك على أساسه ومن يصيح غضبا لله ولدينه. ثالثا، أكد أن كلمة إرهاب، جذور إرهاب، منابع إرهاب بالمعنى الأمريكي هي القرآن الكريم وعلماء الإسلام ومن يتحركون على أساس القرآن. وأكد أن الحقيقة أن منابع الإرهاب وجذور الإرهاب هي أمريكا، هم اليهود الذين قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا. رابعا، أكد أن الثقافة القرآنية هي من ترسخ في الإنسان القيم الفاضلة والمبادئ الفاضلة، كي يتحرك في هذه الدنيا عنصرا خيرا، يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح للآخرين، يهتم بمصالحهم. وثقافة الغربيين هي من تعمل على مسخ القيم والأخلاق القرآنية الكريمة من ديننا ومن عروبتنا، هذا هو ما تتركه ثقافتهم في الناس، فثقافتهم هي ثقافة تصنع الإرهاب. خامسا، أكد أننا إذا لم نتحرك نحن لنواجه كل هذه المفاهيم المغلوطة قبل أن تترسخ بمعانيها الأمريكية، بمعانيها الصهيونية والذي سيكون من وراء ترسخها الشر، وستكون تضحيات الناس كبيرة وخسارة الناس كبيرة. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه الذين يحبهم ويحبونه. نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن،
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد. إذاعة الحكمة اليمانية، سام اف ام

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، إنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. مستمعينا الكرام، بداية نتوجه بالشكر والتقدير إلى رئيس اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية الأستاذ عبد الله الرازحي، الذي بادر مشكورا بتقديم هدايا أو جوائز لأبنائنا الطلاب في هذه الحلقات، وهذه خطوة طيبة ومباركة ونشجع عليها. كما لا يفوتني أن أشيد بدور اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية بكل ما أوصله للجنة من احتياجات لبعض المدارس، لبعض المساجد في صنعاء في أمانة العاصمة. ومشكورين، يعني رئيس اللجنة يبادر مسرعا إلى تأمين وتوفير تلك الاحتياجات التي تحتاجها تلك المساجد أو المدارس. إذا مستمعين الكرام، ننتقل وإياكم إلى أولى فقرات هذه الحلقة، ومع حلول قرآنية مع وبصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإلى حلول قرآنية.

0: حلول قرآنية. فهم بتوجههم العدواني والإجرامي والشيطاني والوحشي والمفسد والمضل، وبحربهم الناعمة المفسدة المضلة الشيطانية والصلبة الإجرامية التي تدمر وتقتل وتبيد الأطفال والنساء والمدنيين والكبار والصغار بأبشع ما يكون من صور الإجرام، حتى في الاستهداف للطلاب والتلاميذ في مدارسهم، للاستهداف الشامل للناس في مساكنهم، للجرائم الوحشية والقتل للناس بالمئات بكل أشكال جرائمهم وعدوانهم وبغيهم، مسؤوليتنا هي أن نجاهد. هذا ميدان عظيم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أين القوى والحركات والجهات التي تقدم نفسها إسلامية؟ شخصيات علمائية، قوى، جهات، منظمات، مؤسسات، أحزاب، أين هي؟ بل كل شعوب أمتنا الإسلامية. هذا ميدان عظيم ومقدس للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، في مواجهة الكفر والطغيان والطاغوت والاستكبار والظلم والإجرام.
1: مستمعي الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: تفسير آية يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. المعنى في هذه الآية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله الذي يهديهم ويعصمهم من الشيطان قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، انقادوا للشيطان الذي يدعوهم إلى الكبر والحسد والحمية للآباء، فهم يتبعون أمر الشيطان ويجعلون عذرهم التعصب لآبائهم. أولو كان آباؤهم، يقول الله، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أيتبعون آباءهم ولو كانوا جاهلين ضالين لمجرد أنهم آباؤهم؟ ويقول الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا في عدم قبولهم لما يتلى عليهم من آيات الله وفي إعراضهم عنها حتى لا يهتدون كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. النعق زجر الراعي بالغنم إذا صاح بها وهي سائمة ترعى. النعق زجر الراعي بالغنم إذا صاح بها وهي سائمة ترعى لا تجيب له صوتا لأنه يمر على مسامعها ولا تنتبه أنه دعاء أو أنه دعاء صاحبها ونداؤه، فهي لا تسمع إلا مجرد دعاء ونداء. صم بكم عمي، صم بكم عمي، هذا تشبيه لكل منهم بالأصم الذي لا يسمع والأبكم الذي لا ينطق والأعمى الذي لا يبصر. فهم لا يعقلون، لا يعقلون ما يقال لهم ولا ما يراد بهم كما لا يعقله من جمع الصفات الثلاث. أسأل الله أحبتي الكرام أن يجعلنا من المتنورين بنور الله المتبعين للحق الذين يسيرون وفق ما يريد الله لا وفق هواهم ووفق مصالحهم، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يزدادون إيمانا ونورا بسماعي وتدبري وذكري.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. مستمعينا الكرام، متابعي مسابقة القرآن الكريم ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة سام اف ام، اليوم احنا في زيارة الى جامع الشهيد احمد الخيال قريب من خشم البكرة. احنا قريب من خشم البكرة مع الطلاب في هذا المركز الذي يعني ما شاء الله فيه حركة وفيه نشاط عجيب، ومع احد الطلاب. تعرف باسمك.
2: منتظر علي احمد يحيى طهر.
1: منتظر، كم عمرك؟
2: 14.
1: كم تحفظ من القرآن يا منتظر؟
2: جزء.
1: ما شاء الله، ما عاد تسمع المستمعين اليوم، ما عاد تسمعهم اي سورة؟
2: سورة الضحى.
1: يلا اعوذ بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة
1: مش ولي ولا
2: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى،
1: ألم يجدك
2: يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: ما شاء الله يا منتظر. السؤال الأول في التجويد، كيف أنت في التجويد أول؟ طيب، عندما أقول خير لك، خير لك، أنا في حكم تجويدي تنوين بعده لام، خير لك، ما هو الحكم؟
2: إدغام بدون غنة.
1: إدغام بدون غنة، أحسنت. ولا سوف يعطيك ربك، ربك الراء، الراء في قوله تعالى ربك، ما حكم الراء؟
2: تفخيم.
1: أحسنت. يتيما فآوى، يتيما فآوى، يعني تنوين بعده فاء. أنا بين أسهل لك الإجابة، تنوين بعده فاء، يتيما فآوى.
2: تفخيم.
1: لا، إخفاء.
2: إخفاء.
1: إخفاء. طيب يا منتظر، ما شاء الله أهنيك على هذا المستوى وواصل يعني في تحصيل العلم. أنت فزت معنا ب5000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام. شكرا لك، ونقول لك مع الله، في أمان الله.
2: شكرا لهم.
1: يلا في أمان. أيضا مستمعين الكرام مع أحد الطلاب. تعرف بنفسك.
3: عبد الله أحمد محمد أحمد الشريف.
1: عبد الله، كم عمرك؟
3: 15 سنة.
1: كم تحفظ؟
3: جزئين.
1: ما شاء الله. أي سورة تسمعنا اليوم؟
3: سورة المدثر.
1: سورة المدثر. استعذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر.
1: يا أيها المدثر. الراء هنا مرققة، ليش المدثر؟ ليش رققنا الراء؟ لأنه ما قبلها
3: مكسور.
1: وسكناها. إذا وصلناها تكون مفخمة، يا أيها المدثر قم، إذا وصلناها. لكن إذا وقفت نخفف، نرقق الراء، واضح؟
3: يا أيها المدثر.
1: أيوة.
3: قم فأنذر ورب.
1: أنذر نفس الشيء.
3: فأنذر. قم فأنذر وربك فكبر.
1: وربك فكبر.
3: فكبر. وثيابك فطهر وطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: طيب، فاصبر ولربك فاصبر. لاحظ الراءات هذه كلها حكمها إذا وقفنا عليها تكون مرققة، ولكن إذا وصلناها بما بعدها تكون كلها مفخمة، واضح؟ طيب عبد الله، السؤال الأول، فأنذر، ما هو الحكم التجويدي؟
3: فأنذر.
1: نون ساكنة بعدها ذال. بنقرب لك الإجابة.
3: إخفاء.
1: أيوة. افتح المصحف. قم فأنذر وربك والرجز فهجر. ما حكم الراء؟ والرجز ها تصير كذا. انا بين ادي لك الاجابه وانا بين اقرا
3: التفخيم.
1: ايوه تكون ركز. ايوه طيب السؤال الاخير. ولا تمنو تستكثر. تمنو تستكثر نون ساكنه بعدها تاء
3: اخفاء.
1: احسنت عبد الله قراءتك طيبه لكن الشيء تبذل المزيد من الجهد، تحتاج الى بذل المزيد من الجهد. تمام ركز على الفتحه والضمه والكسره وان شاء الله يكون لك مستقبل مع القران الكريم لان القران الكريم هو اساس العلوم. تشي تقع طبيب، تشي تقع طيار، تشي تقع ضابط مجاهد، الاساس القران الكريم. بدون اساس ما بيش الانسان يعني يكون يعني اي اقدامه تكون يعني في مكان خطير ممكن ينزلك. وفقك الله وبارك الله فيك. فزت معنا في إذاعة سام بمبلغ 5,000 ريال مقدمة من الإذاعة. شكرا كثيرا يا عبد الله. في أمان الله.
3: في أمان الله.
1: ما شاء الله ونعم بك. والآن يا مستمعينا الكرام مع أحد الطلاب في جامع الشهيد الخيال يعرفنا بنفسه.
4: اسمي الإمام الحسين عبد الكريم علي السقاف.
1: هكذا اسمك الإمام الحسين؟
4: الإمام وأبي الحسين.
1: اسمك الإمام وأبوك الحسين. ما شاء الله. أنا بين أقول إن الأستاذ كان بيضحك يعني قال ادينا لكم الإمام الحسين بنفسه. طيب يا إمام كم عمرك؟
4: 12.
1: كم تحفظ من القرآن؟
4: جزئين.
1: ما شاء الله. أقرب له عندي شوية بس عشان أتابعك. من أي سورة تسمعنا؟
4: سورة القدر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: ليلة القدر خير من ألف شهر.
4: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: ما شاء الله يا إمام. إنا أنزلناه، إنا أنزلناه، هنا حكم تجويدي، تصير تخرجيه تستخرجيه لي؟
0: واجب متصل.
1: إنا أنزلناه هو صح مد، هو مد لكن مش واجب متصل. مد جائز
0: منفصل.
1: منفصل، إيش الفرق بين المتصل والمنفصل يا إمام؟ تصير تقول لي
0: المنفصل يجي غير في كلمتين
1: أيوة.
0: لكن المد وبعدها حرف ال
1: نسي نوضح للمستمعين، إحنا المستمعين هم بيسمعونا مش هم دارين. حروف المد ثلاثة، الألف والواو والياء. هذه الحروف الثلاثة المدية إذا يكون هي حكمها المد، إذا جاء بعدها همز، إذا جاء بعدها همز، إذا جاء حرف المد والهمز في كلمة واحدة مد واجب متصل، إذا جاء حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى منفصل. جائز. طيب، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. أنزلناه
0: إنه إخفاء.
1: نون
0: بعدها
1: بعد الزاي
0: والزام الحروف الإخفاء.
1: أحسنت. آخر سؤال، تنزل الملائكة. الملائكة
0: الملائكة هي هو واجب متصل.
1: أحسنت، بارك الله فيك إمام حسين، أنت فزت معنا بجائزة قدرها 5000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام. شكرا لك، في أمان الله.
0: شكرا لكم، في أمان الله.
1: مع الله. وأيضا مع أحد الطلاب في جامع الشهيد الخيال. ما اسمك؟
2: معتز فايز يحيى محمد تاج الدين.
1: معتز كم عمرك؟
2: 14.
1: كم تحفظ من القرآن؟ ما شاء الله. ما عاد سمعنا اليوم
2: سورة الشرح.
1: أعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟
1: ألم نشرح لك صدرك؟
2: نشرح لك صدرك.
1: لا، أنت الحاء أنت بتحركها وهي ساكنة.
2: ألم نشرح لك صدرك؟
1: خطأ. ألم نشرح لك صدرك؟
2: ألم نشرح لك صدرك؟
1: لا، نشوف كيف تعلمتها غلط وهتمسك معك. ألم نشرح غلط. ألم نشرح غلط. ألم نشرح.
2: ألم نشرح لك صدرك؟
1: عيدها.
2: ألم نشرح لك صدرك؟
1: ممتاز. أيوة.
2: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا.
1: فإن مع العسر يسرا.
2: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: ما شاء الله. السؤال الأول يا معتز، السؤال الأول في التجويد، فين هي السورة؟ ألم نشرح؟ قلب لي الصفحة. طيب، أسألك سؤال، ألم نشرح لك صدرك؟ صدرك الدال، ما حكم الدال؟ صدرك
2: ساكنة بعد حرف الراء.
1: الدال ما بش إدغام. صدرك قلقلة، حروف
2: قلقلة صغرى.
1: قلقلة صغرى. طيب، كم عدد حروف القلقلة؟ 5 مجموعة في قولك قطب جد 5 حروف. السؤال الثاني، عنك نون ساكنة بعدها ك،
2: إخفاء.
1: السؤال الأخير، افتح لي الصفحة. السؤال الأخير يا معتز، مع العسر يسرى. يسرى إن مع العسر يسرى. الراء في قوله تعالى لا، لحظة، ما حكم الراء في قوله تعالى العسر؟
2: مرقق.
1: ليش؟
2: لأنه مكسور.
1: أحسنت، بارك الله فيك معتز، ما شاء الله، يعني تلاوتك جيدة، أشتيك تبذل مزيد من الجهد. أنت فزت معنا بجائزة قدره 5000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام. بارك الله فيك، وإحنا نقول لك مع الله، في أمان الله.
2: في أمان الله.

نكون بهذا مستمعينا الكرام قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني فيها إلا أن أشكركم على طيب وكرم المتابعة لفقرات هذه الحلقة، وكذلك الشكر والتقدير للإخوة في فريق العمل في مسابقة القرآن الكريم، وأترككم مع القرآن العظيم، مع الوعي والبصيرة، ومع كل البرامج المفيدة التي تأتيكم عبر إذاعة الحكمة اليمانية سام FM. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا، نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
3: نسمع صوتنا للعالم، هذا المزحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط.

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو مدفعياتنا 30 جزءاً واعتقاداتنا رجوم وشهب.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول حنلقاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من الثامن من ذي القعدة 1400

0: الماسك.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.

مرحبا بكم إلى النشرة الرئيسة، وهذه أبرز العناوين. المقاومة اللبنانية تستهدف جنود وآليات العدو الإسرائيلي في الطيبة ورشاف وتتصدى لطائرة مسيرة في أجواء سور. حماس تبارك العملية البطولية التي استهدفت العدو الإسرائيلي في مخيم قلنديا. رئيس مجلس النواب يناقش مع القائم بأعمال رئيس الوزراء التطورات المحلية والإقليمية. السلام عليكم. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم تنفيذ عدة عمليات ضد قوة العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان، ردا على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية. وأوضحت المقاومة في بيانات متتالية أنها استهدفت قوة تابعة للعدو في منزل ببلدة الطيبة، ثم أعادت الاستهداف ما أسفر عن إصابات استدعت تدخل قوات العدو قبل أن تستهدف قوة مساندة، مما استدعى تدخل مروحية لإخلاء المصابين. استشهد اليوم شخصان وأصيب خمسة آخرون جراء غارات للعدو الإسرائيلي على بلدة عبا جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. ووفق الوكالة فقد جدد العدو الإسرائيلي غاراته على بلدة كفرمان للمرة الثانية في أقل من ساعة، فيما استهدف بعدة غارات بلدة تول في قضاء النبطية. باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم العملية البطولية والاشتباك المسلح الذي استهدف قوات العدو الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، مؤكدة أنها تعكس روح المقاومة والصمود وإصرار الشعب الفلسطيني على التصدي لعدوان العدو واقتحاماته وجرائمه المتواصلة في غزة والضفة والقدس. ونعت الحركة في تصريح صحفي منفذ العملية شهيد البطل المشتبك أيمن الهشلامون، مشيدة بشجاعته وإقدامه. وأكدت الحركة أن دماءه الزكية ستبقى منارة للأحرار، وأن هذه التضحيات والبطولات تمثل عنوانا لرفض الخضوع للعدو ومخططاته. وقالت إن جرائم العدو ومحاولاته المتكررة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخماد جذوة المقاومة ستفشل، مشددة على أن المقاومة ستبقى حقا مشروعا وأصيلا للشعب الفلسطيني ما دام العدو جاثما على الأرض والمقدسات. في الشأن المحلي، شدد رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي على أهمية تعاون وتكاتف جهود الجميع وحشد الطاقات لمواجهة كافة المؤامرات والمخططات الخارجية التي تستهدف اليمن ووحدته وأمنه وسيادته واستقراره ومقدراته. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح لمناقشة مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوحيد الجهود وصولا إلى تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما من شأنه إيجاد الحلول وتجاوز الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت. وشدد على أهمية وضع الأطر والأسس التقنية للتشريعات المستقبلية ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بالثروات والمعادن اليمنية لضمان الحد من نهبها أو العبث بها. وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المهمة، ومنها التعديلات للقوانين التي تتطلبها المرحلة، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل حكومة التغيير والبناء لمواجهة تداعيات العدوان والحصار. واعتبر اللقاء ما جاء في مذكرة التفاهم المشار إليها إجراء غير قانونيا صادرا عن مرتزقة لا يمثلون اليمن، مؤكدا أن البيانات الجيولوجية تندرج ضمن الأمن القومي
الاقتصادي لليمن. وفي ختام اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس سيكون عونا وسندا لحكومة التغيير والبناء في أداء المهام المشتركة، خاصة ما يتصل ببرامجها الإصلاحية من خلال إقرار القوانين واللوائح المنظمة لها والتي تواكب متطلبات المرحلة. حضر نائب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري اليوم معه وكيل الوزارة الدكتور سامي مقبولي الحفل الذي أقامته شركة رويان للتجارة والاستثمار المحدودة لتدشين نكتار ليدر كمنتج يمني جديد يعتمد في مكوناته على المحاصيل الزراعية المحلية اليمنية المانجو وفق أرقى المعايير الدولية المعتمدة وبأياد يمنية ومستقبلا الجوافة وغيرها من المحاصيل. وخلال حفل التدشين دعا الشوتري المستثمر إلى إيجاد مصانع لاستيعاب المنتجات الزراعية المحلية وإحلالها كبدائل للمستورد، وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل ودعم المزارعين. من جانبه أكد مدير عام شركة رويان محمد فائز معروف إن منتج ليدر هو منتج يمني من الأرض اليمنية، مضيفا أن إطلاق المنتج المحلي ليدر هو رسالة بأن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة والتميز. نشرتنا انتهت، أذكركم بأبرز العناوين. المقاومة اللبنانية تستهدف جنود وآليات العدو الإسرائيلي في الطيبة وراشاف وتتصدى لطائرة مسيرة في أجواء صور. حماس تبارك العملية البطولية التي استهدفت العدو الإسرائيلي في مخيم قلنتيا. رئيس مجلس النواب يناقش مع القائم بأعمال رئيس الوزراء التطورات المحلية والإقليمية. نشرتنا انتهت، شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة. ماهر السماوي وريان عبد الحفيظ العزعزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، سقط عشرة الشهداء والجرحى من المدنيين ولحق دمار هائل بعدة أحياء سكنية في العاصمة بقنبلة مدمرة ومحرمة دوليا ألقاها العدوان الأمريكي السعودي على سفوح جبل نقم، أحدثت دويا هائلا وهزت مدينة صنعاء كاملة بالانفجار، وسقط على إثرها بالتزامن كتلة نارية سوداء تصاعدت في سماء صنعاء لتتحول إلى سحابة نارية كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 34 مواطن وأصيب أكثر من 32 آخرين بقصف العدوان على محافظة تعز، والتي استهدفت تدمير عمارة من 3 طوابق على ساكنيها فضلا عن تدمير 8 منازل بجوارها، كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد آخر جراء قصف العدوان لمنطقة الحجاورة بحجة، وشن 5 على مديرية باقم، واستهدف منطقة القمع بكتاف بقنابل عنقودية، كما استشهد 6 مواطنين بينهم 4 نساء بغارة على منطقة العدفين بكتاف، وشن العدوان غارتين على فج عطان بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد شخصان وأصيب 9 بجروح إثر غارتان للعدوان على لواء العمالقة بعمران، كما عثر المواطنون على جثة فتاة مرمية جوار دار المسنين في مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت لمياء السريحي وجرحت بنتها شرقية بشير علي السريحي جراء استهداف المرتزقة لمنزلهم في منطقة الفيض بمديرية المتون بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدو غارة على مزرعة المواطنين في منطقة الحرجة بعبس، ما أدى إلى جرح مواطنين وتدمير سيارة صاحب المزرعة وحدوث أضرار كبيرة، كما قصفت قوى العدوان بالقذائف والرشاشات منازل في حي زايد بالحالي، ما أدى إلى استشهاد طفل متأثر بجراحه وطفل من أبناء الحي، كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي شنه الغزاة والمرتزقة على أحياء سكنية بمدينة قعطبة في الضالع.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف، واستهدف ب3 غارات مديرية صرواح، وشن 3 غارات على مديرية مجزر في مارب وفي البيضاء، شن 3 غارات على منطقة قانية في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 15 غارة على مديرية صرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية مدغل بمحافظة مارب، كما شن غارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس في حجة، وفي صعدة استشهد فتى وأصيب والده إثر تعرض منزلهم لقصف صاروخي ومدفعي سعودي على إحدى القرى الحدودية بمديرية شداء الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، وصلت 7 جثث إلى المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة لمواطنين عذبهم وقتلهم الجيش السعودي بمنطقة الرقو في منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وتوفوا إثر تعذيب جيش العدو السعودي لهم بالكهرباء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطنين 2 إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شداء الحدودية بمحافظة صعدة، وخلف القصف المدفعي أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استهدف العدو السعودي بالقصف المدفعي قرى ومناطق حدودية بمديرية باقم في محافظة صعدة، ما خلف أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025،
5: أصيب 8 مواطنين نتيجة قصف مدفعي للعدو السعودي على منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية في صعدة.
3: الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل مجند وأصيب 6 بينهم 3 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري ينتمي للقاعدة في حضرموت، كما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية للمرتزقة في محيط معسكر السلان في المديرية ما أدى إلى مقتل من فيها، وشن المجاهدون هجوما مباغتا على موقعي الفواز والقيادة وحققت بذلك تقدما ميدانيا في عمق أراضي العدو، وأدت العملية إلى قتل وجرح العشرات، ونفذت القوى الصاروخية والمدفعية قصفا مشتركا استهدف مواقع المخروق والسديس والطلعة والتبة الحمراء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية صاروخا باليستيا على هدف عسكري بقطاع جيزان، كما لقي القيادي المرتزق رائد سعيد قائد ما يسمى بفريق المسح باللواء 3 عمالقة مقتله بالساحل بنيران المجاهدين، ولقي عدد كبير من المنافقين مقتلهم، وأصيب عدد آخر بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهتي البيضاء وتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح العشرات من المرتزقة بكسر زحفهم قبالة السديس بنجران دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم، وكسر المجاهدون زحفا من مسارين بغطاء جوي من الطيران الحربي ومروحيات الأباتشي على مربع الحماد بنجران المحتلة، وكبدوا العدو المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما دمرت وحدة الدروع آليتين في موقع الطلعة، وتم إطلاق صاروخ زلزال واحد على تجمع المرتزقة في منطقة الصوح بجبهة نجران المحتلة وحققت إصابات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت وحدة الهندسة مجموعة من المرتزقة بكمين في جبهة الظهرة بخبو الشعف، وسقط عدد منهم بين قتلى وجرحى في الكمين، كما نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في أبواب الحديد ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسع للعدو شرق جبل النار قبالة جيزان، وكبدوا العدو عشرات القتلى والجرحى، ونفذوا عملية هجومية معاكسة بعد التصدي للزحف شرق جبل النار، وسيطروا على عدد من المواقع، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، وتم اغتنام عتاد حربي متنوع خلال الهجوم العكسي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية واسعة على عدد من المواقع والتباب للمرتزقة في الوازعية، ونكلوا بهم وقتلوا وجرحوا العديد، وأطلقت القوى الصاروخية صاروخين كاتيوشا على تجمعاتهم في السويقاء، واستهدفت تجمعاتهم في معسكر الخنجر بعدة قذائف وحققت إصابات موفقة، ونفذ المجاهدون عملية استهدفت مواقعهم في الخليفين بخب والشعف وخلفت خسائر في أفرادهم وعتادهم، وتصدوا لمحاولة تسلل في المفاليس بحيفان، وكبدوا العدو وقتلى وجرحى. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
6: قرآنيون.
0: قرآنيون
7: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بيقول الله في القرآن الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن في مجال الهداية الناس بيحتاجوا إلى أشياء كثيرة في مجال التبيين، تقرب لهم القضايا لفهمهم، وبتكون المسألة يعني أمثلة تجسد المعاني بشكل حسي. يعني مثلا، وهذا أسلوب من أساليب القرآن الكريم، يعني أسلوب كيف يصور لك المفاهيم، المعاني، الحقائق المعينة بشيء محسوس. مثلا كنموذج، لما بيقول الله في القرآن الكريم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. السراب ذاك الذي تشوفه أمامك في الطريق كأنه ماء وانت في سفر، ولما توصل ولا بشي ما ولا شيء، بيدي لك الباري صورة تقرب لذهنك كيف حيكون واقع الكافر الذي بيظن أنه قد عمل وسوى، ويجي في الأخير يوم القيامة وكأنه سراب، كل الذي فعله إيش؟ سراب. مع هذا بتوصل الضرب المثل ذي بيوصل الفكرة بشكل أقوى وأسرع. يعني مثلا كنموذج آخر عشان نفهم أن ضرب الأمثال هذا له تأثير، يعني تأثير كبير جدا. مثلا لما نشي نقول له أحد، نقول له: يا أخي ابتعد عن الذنوب، حتى الذنوب الصغيرة، لما يجوا معك معصية صغيرة في نفسيتك وتحافظ عليها، وجنبها ذنب صغير وغيره وتحافظ عليها، ترجع تنتهي يعني، وترجع تضمحل وتسقط. لو تشبه لها الموضوع، تضربه مثل بالسيارة. مثلا السيارة مثلا، يعني الإنسان نفسيته مثل السيارة، لما يجي يخرب عليك مثلا القماشة، إذا أهملت القماشة وهي شيء بسيط ما أدري الله وخرب عليك الهوب، إذا أهملت الهوب ما أدري الله وخرب عليك أكبر منها، لما تخرب السيارة بكلها، وتبدأ المسألة بشيء صغير، يعني شيء أنت احتقرته. يعني بعض الناس يجيوا في خصل السيئة وخلل في نفسيته صغير، لكن بدل ما الخلل هذا يحاول أنه يزيله، لا، يحافظ عليه لما يكبر يكبر يكبر ويتوسع، لما يخرب نفسيته بكلها، يعني يخرب نفسيته. فبتلاحظوا كيف لما ادينا ضربنا مثل بالسيارة، وكيف لما القطعة تخرب وتخرب الذي بعدها، توصل الفكرة بشكل إيش؟ بشكل أفضل. يعني ندي مثل آخر، مثلا به سنة التطويع والترويض، أو سياسة التطويع والترويض الذي بيمارسوها أعداءنا علينا، ولا التدرج. يعني لما نجي نقول للناس إنه إيش، حاولوا تهدوا الناس بالتدريج، يعني بالظواهر في المجتمع تتنافى مع ما يريد الله في القرآن الكريم، لكن الناس قد تعودوا عليها، وقضية أنك تغيرهم من تيها الطبائع تشيلها تدريج، شوي شوي، حبة حبة. قد لا يفهم الشخص ديها التدريج هذا، لما تقول لها التدرج وانتقل بنفسيات مرحلة لأخرى، لكن بإمكانك تضرب له مثل محسوس يقرب هذا المفهوم المعنوي ذي، الذي هو عبارة عن معلومات وحقائق ذهنية. تقول له مثلا لما يجي معك قرص زجاج بارد فاضي، يعني بارد ثلج، وتصب له الشاي حامي، فجأة ايش بيحصل؟ يكتسر. ليش فاجأته؟ ما تدرجت، لكن لما تفعل على حبة حبة، شوي شوي، صب شوي، يمتلي القرص البارد ويمتلي شاهي ساخن بدون ما يكتسر ولا شيء. النفس البشرية كذية، النفس البشرية الشيء لا تدرج وتنقل الناس حبة حبة، لا تقع مثل الوهابين والسلفيين والجماعات التكفيرية، يعني على طول اشتوا كل شيء، هذا ضال بدعة، ما يجوز، لا لا لا، نفروا الناس من الدين وكرهوا الناس، وما قدروا يبنوا دولة ولا قدروا يأسسوا لشيء. يعني وظلوا عبارة عن ظاهرة صوتية لخدمة الأمريكي والإسرائيلي، ولا لخدمة حكام الباطل وحكام الجور. يعني ما استطاعوا يتحولوا إلى دولة، يعني إلى دولة ومجتمع يعني يتبنى الإسلام بشكل سليم، يعني يتبنى الإسلام بشكل سليم. إذن هنا في ضرب الأمثال بما يوصل الهدى والأفكار بالمعاني الذهنية بشكل محسوس، الله بيقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ها؟ يعني حتى أن يضرب مثلا ببعوضة في إيصال أفكار معينة ولا حقائق معينة، الباري قال ما بيستحي. وهذا موضوع مهم في مجال الهداية. فالله بيحاول بكل بأرقى وسيلة كيف النهيش يهدي الناس بكل الوسائل. المؤمنين طبعا الذي عندهم تسليم لله بيعرفون أن هذا حق من الله ولها قيمتها يعني. أما الذي هم منحرفين ومعاندين ينشغلوا بالتساؤل، يقول لك ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني إيش يعني يضرب لي مثل بفراشة ولا بعوض ولا ذوب؟ إيش الفائدة يعني؟ إيش قيمة هذا؟ جالس منشغل لي بتيل بعض ساعات وما يشي يستفيد الدروس والعبر والهدى الذي بيديه ضرب مثل هذا المثل يعني. وهذا الآية يعني هي تخليه عند الإنسان حرص أنه يستفيد ويتأمل، حتى في النملة، حتى في البعوضة، حتى في الذباب، يتأمل يستفيد. ما الآخرين استفادوا، ما الآخرين استفادوا من الطير ومن البعوض ومن النمل ومن السمك، ومن اللي استفادوا حتى من البرق، كيف يستخرجوا الكهرباء، كيف يستفيدوا من الكهرباء، واستفادوا حتى من الرياح كيف يدوا منها طاقة، من الطير كيف يصنعوا طيران، من السمك وكيف أنها بتغوص في أعماق المحيطات وبدون ما يأثر فيها الضغط، وكيف فعلوا غواصات، وحتى من القرون الاستشعار حق الجرادة وحق الحيوانات كيف تسجل حرارين الكائنات الحية من على بعد، وحتى بيستفيدوا من حياة النملة كيف بتنظم البعوضة. يعني يجب أنك تستفيد، يعني الاستفادة مهمة جدا يعني. فضرب الأمثال الإنسان يجب أن يستفيد من كل شيء، يستفيد من كل شيء، ولكي توصل هدى الله ولكي تستفيد من دروس الحياة يجب أن لا تستقل بأي شيء. الآخرين استفادوا حتى من المخلفات كيف يستعيدوها ويوظفوها من جديد. يعني لاحظوا كيف ضرب الله مثال أيضا كيف نبي الله سليمان حين مؤمن وخاضع لله كيف ظهر بمظهر خضوع عجيب يعني أمام نملة، يعني عندما سمع النملة بتقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تلاحظوا كيف يعني هذا الرجل العظيم ذيه ما فيه كبرياء وغرور. قال نملة تأثر بنملة يعني، وظهر بحالة من الخشوع والخضوع. هنا الله بيقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. كيف الإنسان القاصر ذي يستحي أنه يستفيد من أي شيء من مخلوقات الله الصغير ويتأمل فيها عشان يستفيد معرفة؟ فالإنسان المؤمن حريص أنه يزداد هدى، يزداد إيمان، يزداد معرفة، بينما الذي فيه غرور وعجرفة وجدل ونقاش وتساؤلات مستمرة أعطوا كيف يجس كذيه. يعني مثل هذا الأمثال بالظلة يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يظل به إلا الفاسقين. يعني الخارجين عن طريقته بيكونوا عرضة أنهم يظلوا، يعني فيهم عناد، فيهم كبرياء، فيهم نيخطة، فيهم تساؤلات ما لها داعي. حتى هذا النوع لما يقول ماذا أراد الله بها مثلا، يضرب لها مثل بعوض ولا ذباب، كأن نفوسهم رفيعة. في الواقع هذول أصحاب نفوس منحطة، منحط. بعض الناس بيجي منحط يعني لما يجي يتساءل في أشياء ليش أراد الله بهذا مثلا، نفسه منحطة. شوف كيف الباري حتى وصفهم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهكذا تجد أصحاب النفوس المنحطة يتعاملوا وكأنهم رفيعين يعني في قضايا الله يعني تكلم عنها. مثلا الاصطفاء أهل البيت سلام الله عليهم، يجي يقول لك من أهل البيت، أهل كذا، الاصطفاء ولا الاصطفاء والتفضيل والعنصرية والسلالية سعد وعبيد زنابيل وقناديل، ها، وقد الله الله يعني بيتكلم عن الاصطفاء ويتكلم عن هذا الأشياء يعني. وتخيل لك ان انسان رفيع، ما والله ما عنده استعداد، انا ما عندي استعداد امشي بعد السلاليين، وهو في الواقع منحط، وهو في الواقع جزمه لاقدر سلاله ال سعود وال نهيان جزمه تحت رجلهم يعني. وهذا حقه الذي بيعبده محمد بن سلمان، والذي بيعبده من دون الله وبيحبه اكثر من محبه لال محمد، ويمشي بعد ال سعود وال نهيان يعني، ويعتبر ان ال محمد ماشي بعده من حطاط ودونيه واحنا والناس سواء، ويبدا يدي لك العباره تفهمها قلب يعني. عاد كيف حتى هذا بن سلمان الذي بتمشي بعده وتعظمه، هذا بكله اعوذ بالله ترامب قال انه جاء قبل مؤخرته يعني، قال ترامب محمد بن سلمان قبل مؤخرتي بيتملق لي يعني. فلا تصور انهم رفيعين يقول لك البيت مدري ايش والاسطوة والسلالي والمحطاط والمدري ايش، لا، منحطين للنهايه. اي انسان يتعاظم على تعليمات الله ويتعامل مع هدى الله بنخيط ونيخطه ويتخيل نفسه كأنه رفيع، هذا في الواقع هو منحط يا أخوة، هو منحط بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهر.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي، مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: صوت الرصاص.
2: أي الرصاص؟
1: حتى مساعة شيء.
2: أيوة،
1: كانت إشارة عسكرية يا علي.
2: قصدك إشارة عسكرية بين الوهابيين؟
3: أخي يحيى، أين عايشين النقيب حسين؟
4: عايشين رقاب الأمير الحاج يا حمادي.
3: ها، من أجل إطلاق الرصاص حق الأمس العشي.
5: السلطان عبد العزيز يبيها عملية رمي فحمى من وراها مشاكل أبدا مع الإمامة.
6: في وادي تنومة يا جدعان، وادي تنومة مكان زين ومناسب.
7: أثبت يا عم حمادي.
4: كم يا شو عجلسنا في ساعته؟ 10 أيام أو 8 أيام؟
7: مدري والله، ما عاد أنا متأكد. نسيت يا عمي.
4: أنذرنا اليوم سبت يا شوعي، يعني 16 ذو القعدة.
7: 50
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: صلاة على رسول الله.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: نقيب حسين،
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: يا نقيب حسين،
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: مالك يا نقيب؟
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تنومة، الحقد الدفي. إخراج محمد شرف. الحلقة 19.
9: شيخ عتيبان. وصل الشيخ خالد بالجامع ومعه كتائب الجيش والإخوان.
10: جزاك الله خير يا أخي، بشرك الله بالخير. وين المفر يا زيوف؟ جاكم جيش بن سعود. وعليك شاعر يا عتيبان.
11: السلام عليكم ورحمة الله.
10: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: كيف حالك يا شيخ عتيبان؟
10: حياك الله يا شيخ خالد بن جعفر مبيد المشركين. تفضل يا شيخ خالد.
11: السلام عليكم.
10: تفضل يا شيخ خالد، حياك الله. ترى الأخوان منتظرين منك كلمة تخطب فيهم وتحمسهم على الجهاد، جهاد المشركين الزيوت.
11: عجل، تعال قرب يمي.

0: الزيود مشركون واصحاب بدعه، دماءهم واموالهم حلال عليكم، واللي عندهم ما هو بقليل. الغنيمه الغنيمه، الجهاد الجهاد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بارك الله فيك يا شيخ خالد، حنا جاهزين طوع أمره.
1: قرب مني يا عتيبان، قرب. اسمعني زين يا عتيبان، اسمعني زين.
0: تم.
1: بس المشاه فرقتين على الجبال المحيطة بالوادي.
0: تم يا شيخ تم.
1: والخيالة يحاصرون طرف الوادي من الخلف، والهجانة يحاصرونهم من الأمام.
0: تم يا شيخ.
1: فهمت يا عتيبان؟
0: أمرك مطاعن يا شيخ خالد.
1: إلا قل لي الزيود عندك علم متى يصلون؟
0: يصلون يا شيخ عند صلاة الظهر. الظهر موعدنا يا شيخ خالد.
1: مرحبا والله مسهل.
0: إيه الظهر.

0: زيد الله يرحمه يعجبه هذا الحاجي. الله يرحمه صار مخف.
1: الله يشمل الله برحمته جميعا يا حمادي. الله يشمل الله برحمته.
2: يا الله يا الله
3: يا با عين جدي حسين ما قلتوش له ذا الحين قدر افاقد لهم يا با.
1: هاي جو قريب يا محمد هاي جو قريب ان شاء الله. هم بعدنا في مؤخرة القافلة.
3: إنا مؤخرة القافلة بعيد يا با.
1: هاي يا محمد هم 3000 حاج قافلة هاي من أولها من آخرها.
3: جو نزل عندهم يا با عند جدي حسين.
1: ما يصبرش يا محمد ما يصبرش.
3: كان قد احنا تعبين وجوعين يا با احنا نوقف نصبر الغداء ونفتن شوية.
0: رضي الله عنك يا محمد التيث الذي في نفسي قد احنا جاوعي. قل لابو قل لابو نشتي وقعمك لا سلته.
1: ولا يهمك يا حمادي ابشر بالذي في نفسك.
0: الحاصل يا اخي يحيى ولو حتى خبزي يابسه
1: يم هذا
0: اهم شيء العافيه وسلامه الراس.
1: والله انك انت حكيم يا حمادي بدأت ارتاح على
0: الله يحفظك.
3: قالوا مني يا بس الأسير الدين اليوم حطب مع خالتي خديجة هي قديب بخير ما لها شيء.
0: جيت منك يا الله. يا سمعت يا أخي يا الحطب على محمد خالتي.
1: فرحتك يا حمادي لكن ما بشبه يوم لك ويوم عليك
0: ويوم يكفيك شره.
4: صفوة الله من الخلق معاك.

0: استغفر الله يا ولد محمد. الحمد لله على السلامة، أنا ارتاحانة. سيرت يا الحضب بساعتك أنت وخالتك خديجة.
1: ولا يهمكم يا بل.
2: الحمد لله على السلامة يا أخي يحيى.
0: الله يسلمك يا أحمد. هي اجلس اجلس ارتاح شوي. اجلس.
2: أين القهوة؟
0: والصالة. اجلس.
2: قد احنا جاوعين.

0: يجلس أنا حج أحسن وأنا سيرتي لنا حطب.
1: والله ما تدي خطوة يا سيدي علي، الحطب علي أنا أخف منه.
0: أنا ولا أنت واحد يا حج أحسن، لكن قد صورتك تاعب، اجلس وأناسي.
1: أنت نزل الحاجة تحكنا وخلي الحطب علي أنا.
0: أنا أقول لك بعدك، لكن اسمع، زيد الحطب يا حج أحسن، قالوا ما عاد عن القش حطب خيرات في الطريق.
1: أها أقول لك جينا كلنا لقمة من الحاصل بالحينة وبعد أسيرتي حطب، أعرف حطب يكفينا أسبوع. هيا جينا نزل حاجاتنا من فوق الجماعة.
0: هاي هاي أشبح يا حج أحسن.
1: يلا
0: مزقم لا يفلت.
1: ها
0: مزقم يا حج أحسن.
1: ايوه والله
0: والماء على من يا حج أحسن.
1: ها الماء والماء والخل، اعرف ما يكفينا اسبوع. نزل هي
0: يا سعمك جمال.
2: يا شيخ خالد
3: هلام هلام.
2: حجاج اليمن الزيوت وصلوا الوادي وحطوا الحالب.
3: الجنود جاهزين يا تيبان؟ جاهزين
2: يا شيخ خالد جاهزين. بس
3: تكلم يا تيبان.
2: بس طال عمرك
3: ايش بلا
2: فيه مشكلة.
3: مشكلة؟ جاي الحين تقولي مشكلة؟ وش هي يا تيبان؟
2: مجموعة من الحجاج الزيود نزلوا في سدوان الأسفل، ومجموعة ثانية في سدوان الأعلى. بس مجموعات صغيرة.
3: الله يهداك يا تيبان. وين المشاكل يا تيبان؟ نرسلهم مجموعتين من الأخوان المجاهدين، إيش المشكلة؟ عساك كنت تريدهم في قفص واحد. ايش بلاك يا تيبان؟
2: طال عمرك تراني والله ما افهم، ينقصني شوية فهم.
3: اللي قل لي صليت الضحى يا تيبان؟
2: لا يا شيخ، كنت ارتب الجيش.
3: نصلي الضحى
2: طال عمرك.
3: صلاة الضحى فيها ثواب كبير.
2: نصلي الضحى.
3: تعال قرب يمي.
4: الله أكبر
2: الله أكبر.

0: اللهم لك الحمد ولك الشكر. هذا العنب الأسود ما قد طعمته مثله أبدا. تسلم يا أحمد.
1: إيه هو عنب من عنب صعدة. إيه يحبة الطير. هنيئا يا حج حسين.
2: يا نقيب حسين قد فسرت الحلم حق أمس.
0: ماشي يا حج علي.
1: وين حلم؟ وش حلمت يا نقيب حسين؟ عسى خير إن شاء الله.
2: قل له يا نقيب حسين يمكن يقدر يفسر الأحلام.
1: تحاكى تحاكى وش حلمك؟
0: تقدر تفسر الأحلام يا أحمد؟
1: إن شاء الله. وش حلم؟ ها وش حلم؟
2: قد حلم هذا الحلم ثلاث مرات يا أخي أحمد.
1: الله يسمعنا أخي.
0: أقول لك يا أحمد، حلمت أن به غربان سوداء كبيرة مناقيرها من حديد هجمت على قافلة الحجاج من كل بقعة.
1: الله يسمعنا خير. ايوه يا نقيب حسين كمل.
0: وكانت تاكل لحوم الحجاج وما قدرنا نقاتلها لأنها كثيرة وإحنا قليلة. كنا نلبي ونقول لبيك اللهم لبيك.
1: ايه يا نقيب حسين الله يسمعنا خير.
0: تكرر الحلم ثلاث مرات يا أحمد. آخر مرة أمس الليل.
2: أخي أحمد هي ما عندك.
1: الله يستر يا نقيب حسين.
2: تقدر تفسر لنا الحلم هذا؟
1: هيا اسمع. صلاة على رسول الله.
3: اللهم صل على رسول الله.
1: الغراب عدو ولونها الأسود حاقد ومجرم وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراضهم.
0: الوهابين يا جماعة والله إن الحق كان يطاير من عيونه.
1: إيه يا نقيب حسين عز الله انقدنا قلب. نصلي الظهر ونلحق يا حياة وجماعتنا. يلا توكلنا على الله.
0: الله يكفينا شر.
2: الله يكفينا شر كل حسود وحاقد.
0: يلا
2: أنا أسلم.

0: ساتر هذا حرق بطنه.
1: وانت تجلس تقهوى على راحتك يا يحيى، مالك مزاوط؟
0: لا حرق الله.
1: اجلس اجلس، انا عتسير دي حطب انا وخديجه ومحمد من الوادي.
0: ما نفعل بالحطب يا فاطمه، قد تغطينا.
1: انا حطب خيرات، ما عاد نلقاش في الطريق، نجمع لنا حاجتنا.
0: ها اسقمي، اجلس انت يا هانه وانا على سير انا ومحمد.
1: ماشي يا يحيى، قد حلفت خديجه ما تسير الا هي، وانا عتسير معاها.
0: تعب على يا فاطمه،
1: الله يكتب الاجر. اجلس هانا راعي لخالي، لا عاد يجو ما بحد.
0: وهذا يقع يا فاطمة، لكن الصوت يا فاطمة
1: ما هو
0: خارج حسين، مدري ما نتأخر.
1: إن شاء الله خير يا يحيى.
0: أنت داري ما قال لي خارج حسين يا فاطمة؟
1: خير يا يحيى، ما قال لك؟
0: قال لي إنه حلم مرتين غربان سود معاهن مناقير حديد بيأكل اللحوم الحجاج.
1: أين حجاج يا يحيى؟
0: حجاج القافلة حقنا يا فاطمة، حجاج القافلة حقنا.
1: قوة قوة قوة يا يحيى، سر بسر خالي، ما لهم تأخروا، قوة سير.
0: ما بش قلق، ما لش يا فاطمة، صلى على رسول الله وآله.
1: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله.
0: سير التحضب طلعينا انتي وخديجه ومحمد، لكن ساعة طيب.

0: الكل يا قاضي الكل، قاضي حسان الكل، تفضل هذا رمان من حق صعبه.
1: تسلم يا احمد، تسلم
0: عظيمك
1: ما شاء الله، ما شاء الله امامك.
0: بسم الله بسم الله الكل يا قاضي،
1: بسم الله بسم الله
0: الكل يا قاضي حسان،
1: بسم الله ما شاء الله، كان قلبه عظيمه.
0: يهنا يهنا بالعافية قاضي،
1: هناك هناك العافية يا احمد.
0: هذا اخي يحيى صاحبي يا قاضي حسن، هيا يحيى ادخل اقدم، كنا انا اقول عليك الرمح.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام عليكم ورحمه
1: الله وبركاته.
0: هذا القاضي حسن قريب مطهر جارنا، جاي يحج مع ابن القاسم.
2: حيا الله القاضي حسن.
1: اهلا وسهلا، حياك الله يا يحيى.
2: ما بلا جيت اشتي اعرفكم على الحج صالح اليمني من البقاع البيضاء، رفيقنا على مكة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا حج صالح اليمني.
2: الله جميعا،
1: فضل فضل يا حج صالح.
0: فضل يا أخي يحيى، أنت هو الحج صالح، وكل رمان من حق صعد يرد الروح، هيا تفضلوا.
2: بسم الله يا حج صالح.
3: بسم الله.
2: هي ضرب ضرب مالك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، الله يكتب أجرك يا أحمد، راحت الظما.
0: سهل يا أخي يا عياسة، كل وارتاح في ظل أخوك حمادي.
2: أكرمكم الله يا أحمد، والله أنك كريم نفس وعصيب وأخ عزيز.
0: ما عاد تبكيني يا أخي يحيى، شجيتني يا أخي يحيى، حقت قل لي هكذا إلا أنت.
2: هي أقوم صلي الظهر، نتوكل على الله، عاد المسافة طويلة.
0: لا عز النعمة يعزك الله، هذا رمان يا أخي يحيى مشروح ثاور. رمان خلقي يا أخي
2: يحيى.

0: شيخ يا شيخ شيخ يا شيخ خالد
1: اهدى يا تهبان
0: يا شيخ خالد يا شيخ خالد
1: اصبر يا تهبان اصبر
0: نهجم الحين
1: اقول لك اصبر يا تهبان اصبر خلهم ينشغلون شوية نريدها تكون عليهم مثل الصاعقة
0: اللي تشوفه يا شيخ حنا جاهزين
1: أكيد يا تيبا تحلم بالغريب
0: لا, يا لا, لا يا شيخ خالد حاشا لله
1: حلالك حلالك يا تيبا حلالك اسقل لي الأخوان جاهزين
0: جاهزين يا شيخ خالد خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه
1: أجل خليك صاحي يا تيبان وانتظر مني الإشارة
0: ايه يا شيخ حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول
2: الله. يلا يا شيخ خالد، الجمعة منتظرة منك إن شاء الله. يلا يا بن جامع.
1: الله أكبر. أجلوهم
3: حول الغربان الذي يحرمهم خالي حسين. حول الغربان الذي يحرمهم خالي حسين. والله انهم الوهابين
4: المرعبين.
5: ابشر بي وانتو راعوني هاني.
6: ماشي يا محمد ما بيش تصير.
5: راعوني هاني.
6: ماشي يا محمد ماشي ما بيش تصير من الخبالة. ابوك رجال قادر يحمي نفسه. جي والله ما بتصير.
7: يا يحيى
1: خطة المحكومة الموزون. خطة المحكومة الموزون.
8: لا تخلوا واحد منهم.
1: الحق الحق الحق
9: هذا الحين قد احنا بندافع على نفوسنا واعراضنا ولا نستسلم لهول الملاعين. القتلة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي. روى فصوله عبد الكريم الوشلي. مراجعة تاريخية حمود الأهنومي. جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. لازلنا أحبتي الكرام في رحاب سورة يوسف، نقرأ الآيات، نتدبر المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 21، وفي حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك مستعينين بالله سبحانه وتعالى. والآيات لا زالت تتحدث عن قصة نبي الله يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. المعنى: ولما بلغ أشده، أي قوة بدنه وعقله حين شب وكبر، آتيناه حكما أي علمناه الحكم، وهو أعم من حكمه نفسه وحكمه بين الناس، فهو يدل على إيتائه الحكمة وفصل الخطاب. وآتيناه حكما وعلما يشمل علم النبوة وما يهدي إليه ويتفرع عنه. وكذلك نجزي المحسنين، وفي هذه دلالة على أن الإحسان الذي هو الإيمان والتقوى وحسن الخلق هو من أسباب العلم، فينبغي لطالب العلم أن يتوصل إليه بالصبر والتقوى والثبات على ذلك في كل أحواله، والله المستعان. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية، تأملوا معي: وراودته التي هو في بيتها، وراودته قالت وعملت ما هو كالمطالبة بجماعها، قالت وعملت ما هو كالمطالبة بجماعها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ولم يقل هنا امرأة العزيز، وفيه فائدة، وفيه فائدة الدلالة على عظم البلوى، لأنها راودته ومطلوبها متيسر له من حيث أنه في بيتها. وغلقت الأبواب، كذلك فيه دلالة على شدة البلوى لنبي الله يوسف، لأن الشهوة تقوى مع الثقة بخفاء مطلوبها والأمن من اطلاع زوجها. وقالت هيت لك، في المصابيح يقول معنى هيت لك أي هلم وأقبل إلى ما يحسن ذكره، انتهى قول المصابيح. قال معاذ الله، ألجأ إلى الله ليعصمني ويعينني على نفسي، إنه ربي أحسن مثواي، إن الله مالكي أنعم علي بتيسير هذا المثوى الذي أنا فيه، الذي سخر له العزيز وحببه إليه. إما أنه يريد أرجوه أن يعصمني كما أنعم علي بإحسان مثواي، وإما أنه يريد أنه أنعم علي بإحسان مثواي، فلا أكفر نعمته بمعصيته. إنه لا يفلح الظالمون، تعبير عن حذره سوء عاقبة المعصية لله، لأنها ظلم عاقبته وخيمة، والفلاح الظفر بالخير والنجاة من الشر. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المعنى: ولقد همت به وهم بها، في المصابيح قال الحسين بن القاسم عليه السلام: منازعة الطباع، ولقد همت به وهم بها، منازعة الطباع، ولم يزمع كما أزمعته على الجماع، وإنما خطر على باله الشهوة والهوى ولم يطع هواه إلى الدنو منها. إذن فهمنا ما معنى همت به وهم بها. يقول الحسين بن القاسم عليه السلام: منازعة الطباع، ولم يزمع كما أزمعته على الجماع، وإنما خطر على باله الشهوة والهوى ولم يطع هواه إلى الدنو منها، انتهى قول الحسين بن القاسم. لولا أن رأى برهان ربه، أي رأى يوسف حجة ربه عليه القاطعة لعذره لو ارتكب الفاحشة، ولكنه رأى برهان ربه فانصرف عما هم به وهرب. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. كذلك لعل الإشارة إلى مدلول قوله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وهذا برهان صرفه عنها فرأى برهان ربه ثانيا كذلك. والراجح أنها آية حدثت له ورآها لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي أريناه البرهان لنصرف عنه السوء والفحشاء. والسوء الشر، وهو نوعان: سوء المعصية وما فيها من وجوه القبح من حيث هي زنا، ومن حيث هي خيانة للعزيز في أهله وكفر لإحسانه إليه في تربيته. النوع الثاني تبعة المعصية واستحقاق فاعلها للعقاب العاجل والآجل. والفحشاء هي البالغة في القبح مبلغا شنيعا، وهي الزنا. إنه من عبادنا المخلصين تعليل لعصمته من السوء والفحشاء، كما يزيد الله من اهتدى هدى. والمخلصين الذين جعلوا خالصين من عيوب المعاصي وإخلاصهم منها بتوفيق الله وهدايته. إذن أحبتي الكرام، كانت هذه الآية هي ختام حلقتنا اليومنا هذا، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب.

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. لازلنا أحبتي الكرام في رحاب سورة يوسف، نقرأ الآيات، نتدبر المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 21، وفي حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك مستعينين بالله سبحانه وتعالى. والآيات لا زالت تتحدث عن قصة نبي الله يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. المعنى: ولما بلغ أشده، أي قوة بدنه وعقله حين شب وكبر، آتيناه حكما أي علمناه الحكم، وهو أعم من حكمه نفسه وحكمه بين الناس، فهو يدل على إيتائه الحكمة وفصل الخطاب. وآتيناه حكما وعلما يشمل علم النبوة وما يهدي إليه ويتفرع عنه. وكذلك نجزي المحسنين، وفي هذه دلالة على أن الإحسان الذي هو الإيمان والتقوى وحسن الخلق هو من أسباب العلم، فينبغي لطالب العلم أن يتوصل إليه بالصبر والتقوى والثبات على ذلك في كل أحواله، والله المستعان. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها:

0: تأثر له من حيث أنه في بيتها وغلقت الأبواب. كذلك فيه دلالة على شدة البلوى لنبي الله يوسف، لأن الشهوة تقوى مع الثقة بخفاء مطلوبها والأمن من اطلاع زوجها. وقالت هيت لك، في المصابيح يقول معنى هيت لك أي هلم وأقبل إلى ما يحسن ذكره. انتهى قول المصابيح. قال معاذ الله، ألجأ إلى الله ليعصمني ويعينني على نفسي، إنه ربي أحسن مثواي، إن الله مالكي أنعم علي بتيسير هذا المثوى الذي أنا فيه، الذي سخر له العزيز وحببه إليه. إما أنه يريد أرجوه أن يعصمني كما أنعم علي بإحسان مثواي، وإما أنه يريد أنه أنعم علي بإحسان مثواي، فلا أكفر نعمته بمعصيته، إنه لا يفلح الظالمون. تعبير عن حذره سوء عاقبة المعصية لله، لأنها ظلم عاقبته وخيمة، والفلاح الظفر بالخير والنجاة من الشر. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المعنى: ولقد همت به وهم بها. في المصابيح قال الحسين بن القاسم عليه السلام: منازعة الطباع، ولقد همت به وهم بها، منازعة الطباع ولم يزمع كما أزمعت هي على الجماع، وإنما خطر على باله الشهوة والهوى ولم يطع هواه إلى الدنو منها. إذن فهمنا ما معنى همت به وهم بها. يقول الحسين بن القاسم عليه السلام: منازعة الطباع ولم يزمع كما أزمعت هي على الجماع، وإنما خطر على باله الشهوة والهوى ولم يطع هواه إلى الدنو منها. انتهى قول الحسين بن القاسم. لولا أن رأى برهان ربه، أي رأى يوسف حجة ربه عليه القاطعة لعذره لو ارتكب الفاحشة، ولكنه رأى برهان ربه فانصرف عما هم به وهرب. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. كذلك لعل الإشارة إلى مدلول قوله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وهذا برهان صرفه عنها فرأى برهان ربه ثانيا كذلك. والراجح أنها آية حدثت له ورآها. لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي أريناه البرهان لنصرف عنه السوء والفحشاء. والسوء الشر، وهو نوعان: سوء المعصية وما فيها من وجوه القبح، من حيث هي زنا، ومن حيث هي خيانة للعزيز في أهله وكفر لإحسانه إليه في تربيته. النوع الثاني: تبعة المعصية واستحقاق فاعلها للعقاب العاجل والآجل. والفحشاء هي البالغة في القبح مبلغا شنيعا، وهي الزنا. إنه من عبادنا المخلصين، تعليل لعصمته من السوء والفحشاء، كما يزيد الله من اهتدى هدى. والمخلصين الذين جعلوا خالصين من عيوب المعاصي وإخلاصهم منها بتوفيق الله وهدايته. إذن أحبة الكرام، كانت هذه هي الآية، هي ختام حلقتنا اليومنا هذا، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: إذاعة سام FM 99.1 من صنعاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
8: جارح بشليش.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نبني بسرتين يا هذا الأيام هاجعة احنا والسعودية، لا حرب ولا ستينة ولا كل واحد رحل في حاله ولا خرج والناس لا طريق. أصلا لا تعاجلش، الناس في هدنة لو ما تكمل الهدنة. الهدنة هذا اعتدناها من أول طلعة قامت السعودية علينا واعتدت علينا الشعب اليمني. لا حزقنا منهم قالوا هدنة. هدنة ما هي؟ لما هي الهدنة هذه؟ ناهي قتله كما قدك بتتقاتل انت وغريمك. ما يقول لك شراعي ولا هدنة ولا ذا ما. يا دخمعي يا يخمعك وما الله ضمك عمك. قال والبات عظلم والمجوب عظم. السعودية هذا اعتدت علينا، السعودية هذا أذية، السعودية هذا مشاركة لليهودي والنصراني في القتل في الخراب في الدمار فيهم كلهم. فحين ما رأيكم نجلس على الهدنة هذا؟ الهدنة هذا من اللي بيستفيد منها؟ هم راحين بيقوموا لنا جواسيس ويزرعوا لنا خلايا داخل البلد هذه. ما رأيكم نقوح صغرنوا به لهم؟ زقمنا جواسيس، زقمنا خليز، اعترفوا لنا أوادم ومه اللي يحين الهدن هذا. هذا الثمار الهدنة أبصرها لو ما عبش ناس يعني منتبهي أن قد انتعثت. يا ناس الوعي، الصبر والوعي. أنا متحملي نزيد نكون واعي يفكر واحد في الحاجة. فإحنا هذا لا بيجوا لنا جواسيس جداد وخليج جديد وعملاء جدد اشتروهم بالقرش بالقرش. ما درى أبوها السعودي هذا ولا غيره ما داخل البلاد ولا ما في الشارع هذا ولا ما بيقع في الحارة هذا ولا في البلاد هذا ما درى، لكن ما بدو قزع الحبة لا من داخل. يا ناس استحوا على أرواحكم يا خلق الله، اعزوا نفوسكم من الأهانو والبهذلة، طرحتوا نفوسكم ما عاد الشتي الآخرة بغير خرسعة، رجعتوا دي الشقوة ليهودي ونصراني. لا تقولوا شي نقدر الدنيا سابرة ونقدر الحرب هجعات، والله إن ما بالله كده بسروا ولا يبسروا، والله حرم لا يسحقونا فوق مسحقة هكذا يشغرون، لكن ما قدروش عجزوا عجزوا ما العجز قد عجزوا، رجعوا يفعلوا لك من هذا ولا أها. قالوا يا ويل الساهي من الله دوار الحي عسر، لو ما يقولوا لك بسرف لا في السوق هذا كم تدور بين الناس، وصلناها كم سعيدة في سوق البيض وهذا لا ما تدرش بهم، بنقول خبرك وعلمك وهو شكك وغر. سبحان الله العظيم توفيق إلهي بفضحهم الباري بفضحهم الباري، إنه يا ذاك الناس قدم قال واحد تانك على الحديد ما عادوش الباري يعني راضي إلا الناس يتبهذلوا، ما سمع لو قضى افتضحوا. هي هذا الهدنة هذا الهدنة. فيا ناس ادروا إن احنا في حرب والحرب لا زالت قائمة بيننا احنا والسعودية، قال والحرب حامي وبارد وفي بارد الضرب بالسيف، والحرب حرب الموايد محاصر لنا ذاحينه، زاق من حقوقنا حق الشعب اليمني كامل مرتبات الشعب، اين النفط الغاز الديزل الغاز المازوت كل هذا بيشلوا، البحر الطريق الذهب كل هذا مالك، معانا جبال جبال التاء ارحم الراحم لنا متاهة البشر. قلت جبال على ما هي جبال من الرخاء من العقيق من الباروت من الكحل من يوم صلي على رسول الله وآله الملح من الذهب جبال على ما هي، ذا جاوا يقاتلونا وذا بينكبوا لك على ما بيقاتل هذا وهو جاي لفلف القلافت، ما هو قالوا هدنة نفعل هدنة، ما هي من هدنة ولا يحين الهدنة هذا، وكم عاد استمر الهدنة هذا وكم عاد نجلس على هذا الحال. يا حكومتنا أمانه رخوا غريديكم وقاتله قاتلك، طرحنا صابر للمضيط والثاني للعصيد، يا خلق الله جونست ما هزلقناش من حاكي كلهم غرامة كلهم ولا واحد صالح، ما رايك من عايقول هذا باطل، عدوانكم على اليمن باطل، رحم الله السيد حسن نصر الله هو الذي صح من ثاني يوم علينا، والله كلهم متفرجي عملاء ومطبعا ليهودي ونصراني، ياي من قواصم إلى عائش والذي ما يفكر فالفسر ينزل ولو كان علي مترسة، صبرنا وتحملنا ولازلنا صابري وعنتحمل، لكن ما بعدها انشي خضية بنقول حقنا الحكومة والمفاوضي انشي خضية وصلح مشرف يشرف البلاد والعباد ويثمن التعب خيرا لقينا، ولو نختلف طالع نازل، وانه غرد الساعة دقونه بهذا لسألتكم بالله لا ما ضويتوا، وابشروا وابشروا الشعب اليمني ونخوته وشهامته عنت يسعى ودم مكتفي بقوة العزيز الحميد متوكل على الله، مغلوبي معتدى علينا، مش احنا المعتدين ولا احنا الاذيين ولا بندور الاذاوة بندور نتخارج انشي، قلنا خاد يسعى الناس ومفل الناس يلا، وانه غير من هذا البعاسس والبخاسة سواعد الرجال عددتهم التحية لكل وطني حر داخل الوطن وخارجه وليا بيننا وعدتي القيامة ادليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
8: جارح بشليل.
10: أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجح

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عم نلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
7: سام اف ام والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: وكيف يمكن أن يكون عملها؟ هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا من ممن يسيرون على نهج الحق.

حكومة التغيير والبناء تشيد بعمليات حزب الله حكومة التغيير والبناء تشيد بعمليات حزب الله وتبارك للعراق وتؤكد لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاستباحة.

0: حزب الله يواصل التنكيل بمجاميع العدو ويؤكد لا مكان لأي حزام أمني في الجنوب اللبناني وسنبقي العدو في حالة إرباك والسلطة تتبنى سردية العدو. الإحباط يخيم على البيت الأبيض نتيجة الرد الإيراني المشروع من دون تنازلات وقفزة في أسعار النفط وشلل في موانئ الخليج ومطارة العدو. شهداء وجرحى بنيران العدو في غزة، وأبو عبيدة يشيد بعملية كولومبيا الفدائية ويدعو لمواجهة الاستباحة في الضفة وعقوبات أوروبية ضد مغتصبين الصهاينة. كيان العدو يواصل حقبة التغول والاستباحة لسيادة سوريا، وماكرون يعلن من نيروبي نهاية حقبة النفوذ الفرنسي في أفريقيا. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. على حدود محصنة بدماء الشهداء مسيجة بالكرامة والعطاء، سادة المجاهدين من جبل عامل وجنوب المقاومة يواصلون قمع رؤوس المجرمين الصهاينة بمطارق السماء، كما يصف الأعداء مسيرات حزب الله الانقضاضية تنقض عليهم عند كل مرصد وعند كل مفترق. وفي مفترق الطرق لبنانيا بين الرهان على الجهاد والرهان على الدبلوماسية، يجدد حزب الله ألا مكان لأي حزام أمني في الجنوب اللبناني، ويتعهد بإبقاء العدو في حالة إرباك. فلسطينيا وفي ذكرى نكبة العرب قبل فلسطين، سطر بطل من كولومبيا ملحمة بطولية بوقوفه مشتبكا مع العصابات الصهيونية، مؤذنا بمرحلة جديدة من التصدي للاستباحة الصهيونية، كما دعا أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام. إقليميا وفي ظل مفاوضات متعثرة وهدنة هشة أدخلتها واشنطن غرفة الإنعاش وواقع مفتوح على خيارات متعددة، تمضي إيران بخطى ثابتة غير مرتعشة على مسارين متوازيين، الحرب أو الدبلوماسية، وكلاهما وجهان لصمود إيراني واحد، بعد أن أرسلت ردا سياديا صاغته بعين المصلحة الوطنية والإسلامية وليس وفقا لمزاج ترامب ونتنياهو وأهوائهما. ولسان حال الجمهورية الإسلامية يقول لأئمة الكفر: الكرة في ملعبكم، إن شئتم دبلوماسية فاوضنا، وإن أردتم حربا فنحن رجالها. ومن يمن الإيمان والحكمة والإسناد والجهاد، وضعت حكومة التغيير والبناء النقاط على حروف مستجدات المنطقة وتطوراتها، مشيدة بعمليات سادة المجاهدين، مباركة للعراقيين انفراجتهم السياسية باختيار رئيس الحكومة، مجددة دعمها لحق الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن نفسها، مؤكدة أن يمن الأنصار لن يبقى مكتوف الأيدي أمام الاستباحة الأمريكية الصهيونية، وإن عدتم عدنا.
1: الهدنة القائمة حاليا هي موشكة على النهاية، وهي هدنة هشة. احتمال التصعيد قائم واحتمال كبير. موقفنا المعلن ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف هذه الأمة ويستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، في إطار ذلك أعلننا موقفا واضحا، لسنا على القياد، نحن في مواجهة العدو الإسرائيلي الصهيوني وشريكه الأمريكي. اتجاهنا هو للتصعيد إذا قام العدو بالتصعيد، وعاد إلى التصعيد من جديد. إذا استقرت الهدنة فلا شك أن جولات أخرى قادمة. أنا عبارة عن هدنة لجولة، صراع مستمر مع العدو.
0: أعلنت حكومة التغيير والبناء في العاصمة صنعاء عددا من المواقف الهامة حيال المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها. وفي اجتماع دوري ترأسه القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، جددت الحكومة التأكيد على حق الجمهورية الإسلامية في إيران في الدفاع عن نفسها، وأكدت بأن الجمهورية اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستباحة والانتهاك الذي تقوم به أمريكا وربيبتها إسرائيل في حق شعوب أمتنا. وفي الشأن اللبناني، أشادت حكومة التغيير والبناء بالعمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان وصمود البطولي الكبير للمقاومة وجمهورها، واعتبرت أن ما تقوم به السلطة اللبنانية من خطوات تفاوضية مع العدو الإسرائيلي تصب في خدمة المشروع الصهيوني في المنطقة وتضر بالمصالح الوطنية للبنان. وبخصوص الانفراج السياسي في العراق، هنأت الحكومة في صنعاء الشعب العراقي بإعلان الإطار التنسيقي اختياره علي الزيدي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة محليا. أشادت أيضا الحكومة بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية بما فيها ضبط الخلايا التجسسية، كما أثنت على دور المجتمع وتعاونه مع الأجهزة الأمنية. واستعرضت الحكومة خلال الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها واتخذت إزاء الإجراءات المناسبة. كثف حزب الله عمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، في وقت أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن حزب الله لن يسمح بوجود ما يسمى الحزام الأمني جنوب لبنان. وفي إيران، أكدت الخارجية الإيرانية أن ردها على المقترح الأمريكي منطقي ومشروع. وفي

0: الإسرائيلي. وفي غزة أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بالجهاد الفدائي المشت أو بالجهادي الفدائي المشتبك في قلنديا بالتزامن نعت سرى القدس عدد من الشهداء من قادتها. المزيد من التفاصيل حول أبرز التطورات تنضم إلينا شبكة مراسلينا من لبنان زهراء حلاوي، ومن إيران علي جعفر، ومن غزة دعاروقة. والبداية من لبنان على وقع استعار الميدان، زهراء ضعينا في آخر المستجدات.
1: أهم المستجدات هنا في لبنان، المقاومة الإسلامية ومجاهديها يثبتون يوما بعد آخر بأن يدهم هي الطولة في الميدان، ويحولون ما يسمى بالخط الأصفر وبالحزام الأمني إلى مسرح عمليات للمقاومة تصل من خلالها محلقاتهم الانقضاضية ومسيراتهم ومختلف أنواع الأسلحة لتطال جنود العدو الصهيوني وقواته أينما تمركزت على امتداد الأراضي اللبنانية في الجنوب، وأيضا يلاحقون يعني قواته المساندة لكل عملية تقصف قوة معادية كما حصل فجر هذا اليوم أو صباح هذا اليوم تحديدا في بلدة الطيبة، حيث استهدف مجاهدو المقاومة لثلاث مرات متتالية قوة متمركزة في أحد المنازل في ميدان الفقعاني، ثم عمدوا إلى استهداف القوة المساندة أو القوتين المساندتين لهما. المقاومة الإسلامية تصعد يوميا من عملياتها، تستهدف الجنود، تلاحقهم، أيضا تعرقل محاولات تقدمهم باتجاه مزيد من الأراضي الجنوبية، فيما في المقابل العدو الصهيوني يعني لا يملك خيارا سوى مزيد من الدمار والاستهداف للبنى التحتية ولمنازل المدنيين وملاحقة المدنيين في القرى الجنوبية، حيث شن اليوم سلسلة اعتداءات بالطيران الحربي والمسير على مناطق متفرقة من الجنوب نتج عنها شهداء، بينهم أيضا اليوم أطفال كما في بلدة كفر تبنيت، حيث استهدف العدو الصهيوني منزلا كان فيه طفل مع والده يبلغ من العمر 5 سنوات، وتمكنت فرق الدفاع المدني بعد ساعات طويلة يعني من الدخول إلى هذه البلدة وانتشال جثامين الشهداء. إذا أيضا يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته من خلال القصف المدفعي ومن خلال النسف الذي يقوم به للمنازل، ولكن في المقابل المقاومة بعملياتها تحقق إنجازات نوعية، وإعلام العدو الصهيوني وأيضا قادته العسكريين والأمنيين يتحدثون عن أنهم يفقدون السيطرة في الميدان، لا سيما بمواجهة سلاح حزب الله في المحلقات الانقضاضية الذي أثبت فاعليته في المواجهة، والذي يعجز العدو الصهيوني حتى هذه اللحظة عن إيجاد حلول من أجل حماية جنوده وقواته وآلياته من الاستهدافات المباشرة والمركزة من قبل مجاهدين في الميدان.
0: ومن لبنان إلى طهران، علي، ما جديد المواقف الرسمية في الجمهورية الإسلامية حول ما يتعلق بالرد على المقترح الأمريكي؟
2: نعم صدام، حينما قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردها على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، لم تأخذ بعين الاعتبار أمنيات وطموحات ترامب، بل دون هذا الرد هنا في طهران بناء على المصالح الوطنية والقومية. الرد الإيراني يستند إلى ركائز أساسية تدعو إلى إنهاء الحرب بالدرجة الأولى في جميع الجبهات بما في ذلك على جبهة لبنان، أيضا يدعو إلى رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية تزامنا مع فتح مضيق هرمز، وأيضا يدعو إلى رفع العقوبات بشكل كامل بما في ذلك العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية، وأيضا فك أرصدة إيران المجمدة في البنوك العالمية، لتأتي المرحلة التالية وهي مرحلة الخوض في التفاصيل النووية. الخارجية الإيرانية أكدت اليوم بأنها لديها سلاحين، هو السلاح أيضا الدبلوماسي والسلاح العسكري، ستستخدم السلاح الدبلوماسي عندما تدعو الحاجة، وستستخدم السلاح العسكري حينما تجد ذلك مجديا. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفاوض، لكن الجهوزية العسكرية في أعلى مستوياتها. بحرية الحرس الثوري الإيراني أكدت بأن أي اعتداء من على الناقلات الإيرانية سيقابل بالردع بالاعتداء على القواعد الأمريكية في المنطقة وأيضا السفن العدو. هنالك تأكيدات أيضا من قائد بحرية الجيش الإيراني بأن دلافين الخليج، والمقصود هنا هو الغواصات الإيرانية المسيرة الصغيرة الحجم، مستقرة ومنتشرة في مياه الخليج، وهي قادرة على استنزاف العدو وتكبير خسائر فادحة. أيضا أعلن قائد مقر قائد القوات الجو فضائية بأن الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية موجهة نحو العدو وهي فقط بحاجة إلى أمر الإطلاق، ما يعني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت ترسم قواعد الاشتباك هنا. هي لا تخاف المفاوضات، هي تفاوض لكنها تؤكد على حقوقها السيادية وتؤكد بأن ما فشل العدو بتحقيقه في الحرب لن يستطيع الحصول عليه في الدبلوماسية. هي تفاوض لكن يدها على الزناد والمستعد.
0: نعم. إذن انقطع الاتصال. رقى الدعاء، إذن في ظل المواقف الإيرانية الأخيرة تجاه المقترحات الأمريكية والتصعيد المتواصل أيضا في المنطقة، كيف تنعكس هذه التطورات السياسية والميدانية على واقع الأوضاع في قطاع غزة؟
3: الخروقات الإسرائيلية في تصاعد وفي ارتفاع كبير جدا صدام، يعني نحن نتحدث منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة 4 من الشهداء من بينهم شهيدين عملية انتشال من منطقة نتسارين. بالأمس تقدمت الآليات الإسرائيلية قرب شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، وتم السيطرة على شارع صلاح الدين الذي يفصل هذا الشارع مدينة غزة عن المنطقة الوسطى. تقدمت الآليات، تم إطلاق النار بطريقة عشوائية في تلك المنطقة، وهذا الأمر أدى إلى وقوع أعداد من الشهداء وأعداد من الجرحى. لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال جثامين الشهداء بالأمس، وبعد مرور عدة ساعات تمكنت الطواقم من انتشال شهيدين من منطقة نتسريم وسط القطاع، وتم وصول جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. أيضا اليوم شهيد في منطقة حي الزيتون شرق مدينة غزة، وأيضا شهيد آخر في مدينة خان يونس جنوب القطاع. الخروقات في تصاعد، عمليات النسف والتدمير صدام لا تتوقف، حيث كثف العدو الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من عمليات النسف والتدمير التي تشهدها المناطق الشرقية في مدينة غزة. أتحدث عن 3 مناطق وأحياء شرقية في مدينة غزة، حي الزيتون، حي الشجاعية، حي التفاح. هذه الأحياء الثلاثة تتعرض مؤخرا بطريقة متعمدة بعمليات النسف والتدمير من قبل جيش العدو الإسرائيلي، حيث أن أصوات الانفجارات لا تهدأ في المناطق الشرقية، حيث قام جيش العدو الإسرائيلي مؤخرا بعمليات توسيع للمنطقة الصفراء شرق مدينة غزة، وقام بتوسيع المنطقة الصفراء وإزاحة الخط الأصفر قليلا باتجاه الغرب. اليوم لا أتحدث فقط عن خط أصفر، اليوم هناك خط برتقالي يتقدم الخط الأصفر، ومع إنشاء هذا الخط الجديد نحن نتحدث عن ما نسبته 64% من مساحة أراضي قطاع غزة اليوم تحت سيطرة العدو الإسرائيلي. معظم الأراضي التي يسيطر عليها العدو الإسرائيلي تعتبر أراضي زراعية، وكانت قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تعتبر السلة الغذائية، هذه الأراضي الحدودية والتي الآن هي تحت سيطرة العدو الإسرائيلي، وقام العدو الإسرائيلي بتخريب وتجريف هذه الأراضي. فيما يتعلق بالمعابر لم يتغير شيء، اليوم أغلق معبر رفح البري، بالأمس فتح. هذه السياسة التي يتبعها العدو الإسرائيلي مؤخرا بحق السكان هنا في القطاع، يقوم بفتح المعبر ثم يقوم بإغلاق المعبر حتى إشعار آخر، لا يسمح بسفر الأعداد المطلوبة من المرضى والجرحى، ولا يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب إلى القطاع. مؤخرا كان هناك محادثات في القاهرة، وتم تقديم مقترح من قبل الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف اطلاق النار، وتعاملت حركة حماس مع المقترحات التي قدمت لها بروح إيجابية. وكان المقترح الأخير ينص على دمج المرحلتين الأولى والثانية، لكن العدو الإسرائيلي لا يريد دمج المرحلتين، يريد تقديم المرحلة الثانية التي تتعلق بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهذا ما ترفضه المقاومة الفلسطينية التي تؤكد وتطالب الوسطاء بضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي وإلزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
0: من غزة دعاء روقة، ومن لبنان زهرة حلاوي، وأيضا من طهران علي جعفر، شكرا جزيلا لكم.

كثف مشاهدو حزب الله من عملياتهم العسكرية النوعية ردا على جرائم العدو وخروق وانتهاكاته، وأعلن خلال الساعات الماضية قرابة 20 عملية. وفي بيانات متتالية أعلن حزب الله استهداف قوتين صهيونيتين بثلاث مسيرات انقضاضية داخل مبنى في بيدر الفقاني في بلدة الطيبة، مشيرا إلى تدخل مروحية لإجلاء القتلى والجرحى تحت غطاء ناري ودخان كثيف. وأعلن حزب الله استهداف 6 تجمعات لجنود وآليات العدو بأسراب مسيرات وصليتين صاروخيتين محققين إصابات مباشرة، بالإضافة إلى استهداف دبابة مركبة وجرفة D9 للعدو في بلدتي رشاف وعلى طريق بياضة النقورة بمسيرتين انقضاضيتين وإصابات مؤكدة، مشيرا إلى استهداف قوة صينية بصلية صاروخية أثناء تدخلها لسحب الجرافة. تم استهداف جرافة أخرى من نوع D9 وآلية هامر للعدو الإسرائيلي في بلدتي النقورة وطير حرفة بمسيرتين انقضاضيتين محققين إصابات مؤكدة. كما تم استهداف آليتين هندسيتين لجيش العدو في بلدتي طير حرفة والبياضة بمسيرتين انقضاضيتين محققين إصابات مؤكدة. وأعلن حزب الله أن المجاهدين تصدوا لطائرة مسيرة للعدو في أجواء منطقة صور بصاروخ أرض جو. وبث الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف آليات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها التقدم باتجاه بلدة بيوت سياد جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة.

ووزع حزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو في بلدة البياضة جنوبي لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: وتتصاعد داخل كيان العدو المخاوف من تنامي قدرات حزب الله في استخدام المحلقات الهجومية ضد جيش العدو ومنظومات القبة الحديدية وما تحدثه من خسائر في صفوف ضباط وجنود العدو. في موازاة ذلك، كشفت أوساط صهيونية أن لبنانيين مرتبطين بواشنطن يرفضون إيقاف الحرب قبل أن يتم تفكيك حزب الله سياسيا وعسكريا.
1: تتصاعد المخاوف والتحذيرات داخل كيان العدو من تنامي قدرات حزب الله في تشغيل المحلقات الهجومية والطائرات المسيرة الانقضاضية، بعدما تحولت من تهديد تكتيكي محدود إلى عنصر ضغط يومي على القوات والمنظومات الاعتراضية، خصوصا بعد استهداف القبة الحديدية وتوالي الإصابات في صفوف ضباط وجنود العدو وفشلهم في مواجهة هذا السلاح.
2: المحلقات بدأت داخل جنوب لبنان ثم انتقلت تدريجيا نحو أهداف داخل إسرائيل. بعض هذه المسيرات نجح في تجاوز منظومات الرصد والكشف. هذا التهديد كان معروفا منذ سنوات بعد حرب أوكرانيا، لكن المؤسسة الأمنية لم تستعد له بالشكل الكافي، والنتيجة نراها اليوم بإصابات متكررة في صفوف القوات.
3: حزب الله يركز على المحلقات باعتبارها نقطة ضعف لدى الجيش الإسرائيلي، فالاستهداف بات يشمل القوات وبطاريات القبة الحديدية على حد سواء، حيث تصعب عمليات التشويش والاعتراض، وهذه الوسائل الصغيرة تحولت إلى سلاح دقيق ومنخفض الكلفة، وبات الجيش يواجه تحديا متصاعدا في الجبهة الشمالية.
1: ومع استمرار استهداف قوات العدو ومواقعه العسكرية ومنظوماته الاعتراضية، يتصاعد الجدل السياسي داخل الكيان بشأن جدوى استمرار الانتشار الحالي داخل جنوب لبنان، وتبرز تحذيرات من اتساع الاستنزاف البشري والميداني.
4: على خلفية الارتفاع في عدد المصابين من الجيش في لبنان، تعبر جهات سياسية اليوم عن انتقادات تجاه رئيس الأركان من أنه يكفر بصلاحية المستوى السياسي، بل الادعاء أنه يوجه الوزراء وأعضاء الكابينيت خلال النقاشات نحو النتيجة التي يرغب فيها، أي البقاء في الانتشار الحالي للجيش بدلا من التقدم حتى خط الليطاني، وهو ليس حلا سحريا، وهناك خلافات موضوعية حول جدوى ذلك.
1: وفي الموازاة، وفيما تتصاعد المخاوف والتحذيرات والجدل حول جدوائية استمرار نزيف خسائر العدو في الجنوب اللبناني، كشفت أوساط صهيونية عن تحرك شخصيات مسيحية لبنانية لم تسمها لممارسة الضغط عبر واشنطن لاستمرار الحرب وعدم إيقافها حتى يتم نزع سلاح حزب الله وشرعيته السياسية، وهو ما ينسجم مع أهداف العدو الإسرائيلي.
5: هناك رسائل تصل إلى إدارة ترامب من جهات مسيحية في لبنان تطالب بالاستمرار في الحرب حتى تفكيك حزب الله من سلاحه، ويرفضون أي اتفاق لا يشمل طرد وزراء الحزب من الحكومة اللبنانية. أما بالنسبة لنا فيتعلق الأمر بمستقبل الشمال وأمن السكان، فالقضية ليست عسكرية فقط بل أيضا سياسية.
1: في المحصلة، رأت أوساط العدو أن المحلقات الهجومية لحزب الله باتت اليوم تشكل أحد أبرز التحديات التي يواجهها جيش العدو على ما يسمونه بالجبهة الشمالية، في ظل صعوبة التصدي لها واتساع تأثيرها الميداني والنفسي الذي يرهق معنويات جيش العدو ويستنزفهم، في ظل ما يعانيه العدو من أزمة على مستوى العديد.
0: أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن ما يسمى بالحزام الأمني أو المنطقة العازلة في جنوب لبنان لا مكان له في قاموس المقاومة. وقال عز الدين خلال مؤتمر صحفي إن المقاومة لن تدع العدو يستقر أو يحكم سيطرته على الأرض، وستبقيه رهن الإرباك والخوف، مشيرا إلى أن حجم التأييد الدولي للبنان في الدفاع عن نفسه يتزايد في مقابل استنكار متصاعد للعدوان الإسرائيلي. وأضاف أن اعتماد المفاوضات دون وجود قوة تواجه العدو المنفلت من كل القيود يشكل فضيحة سياسية للسلطة التي ترضخ لشروط العدو، داعيا إياها إلى إعادة النظر بخياراتها والعودة إلى التفاهم الوطني بما يخدم مصلحة البلاد. وشدد على ضرورة وقف جميع أشكال الاعتداء على السيادة الوطنية وإيقاف الأعمال العدائية بما فيها الاغتيالات، مطالبا بانسحاب العدو من كافة الأراضي اللبنانية. وتذهب السلطة في لبنان إلى أبعد من الذهاب إلى طاولة تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي إلى تبني سرديته في التبرير للقتل والدمار المستمر في محاولة للقفز على حقائق الحاضر والماضي بشأن العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان منذ ما قبل نشأة المقاومة الإسلامية.
6: في مشهد يدعو للسخرية والإحباط معا، رئيس لبنان جوزيف عون يرأس اجتماعا تنسيقيا للوزارات والمؤسسات لإعداد ملف وطني شامل يوثق الأضرار التي يتكبدها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، وكأن وظيفة الدولة في مواجهة عدوان ينسف المنازل ويجرف الأراضي ويواصل احتلاله وخروقاته أن تتحول إلى جمعية توثيق حقوقية تجمع الأرقام والصور، لا سلطة سيادية تمتلك قرار المواجهة السياسية والوطنية دفاعا عن الأرض والشعب. وفي توقيت لا يخلو من دلالة، تذهب السلطة في لبنان إلى الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة مع العدو الإسرائيلي في واشنطن يومي 14 و15 من الشهر الجاري، وهي ترفع شعار الاضطرار إلى التفاوض، لأن حزب الله كما قال نواف سلام دفعنا إلى ذلك،
7: واليوم هي التي تفرض علينا التفاوض مع إسرائيل. كنا نحن يعني عندنا مشكلة نقاط 5، اليوم أصبحنا أمام احتلال 68 قرية لبنانية نتيجة هذه الحرب التي فرضت علينا.
6: غير أن هذا التبرير لا يصمد أمام الذاكرة السياسية القريبة، فلبنان فاوض سابقا في ملفات الحدود والترسيم من دون أن يحول التفاوض إلى باب للتسويات المباشرة أو السلام، ومن على عدوانه واحتلاله وانتهاكه اليومي للسيادة اللبنانية. الأكثر فجاجة أن السلطة التي تطلب من واشنطن الضغط على كيان العدو الإسرائيلي لوقف النار ونسف المنازل تبدو في الوقت نفسه وكأنها تتبنى جزءا من روايته، حزب الله هو السبب والمقاومة هي التي جلبت الحرب والدمار، وكأن إسرائيل بلا سجل عدواني تجاه لبنان. تقول الوقائع إن العدو دمر لبنان واحتل جنوبه حتى قبل ظهور المقاومة الإسلامية، حينها وصل العدو إلى بيروت ولم يكن خروجه منها بفعل بيانات الشجب ولا لجان التوثيق، بل بفعل المقاومة وسلاحها وهي تمارس الفضيلة المنسية مجددا في هذه المرحلة.
8: أشهد أن لا إله إلا الله.
6: تبرئة العدو الإسرائيلي عبر تحميل المقاومة مسؤولية الدمار ليست قراءة سياسية، بل استسلاما لسردية العدو. لبنان جزء من مجال أطماعهم ومشروع إسرائيل الكبرى بعيدا عن أي مواجهة أخيرة، وهو ما يؤكد أن المشكلة ليست في سلاح المقاومة، بل في سلطة تريد التفاوض على 70 قرية محتلة ثم تسمي ذلك خيار سلام.
7: نحن دعاة سلام، نحن من بيروت أطلق شيء اسمه مبادرة السلام العربية، وهذا خيار نحن اتخذناه بكل مسؤولية وبكل معرفة بتداعياته.

0: نقلت وكالة تصنيم الإيرانية عن مصادر في فريق التفاوض الإيراني أن إيران حددت مدة زمنية معينة للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وقال تصنيم إن طهران رفضت اقتراحا أمريكيا بالإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة دون تحديد مدة زمنية، واشترطت إيران أن يكون إطلاق الأموال خلال فترة محددة. أضاف أن مزاعم الموافقة على تعليق تخصيب اليورانيوم 15 عاما كاذبة. الخارجية الإيرانية إذن تؤكد أن ردها على المقترح الأمريكي مبني على حفظ حقوقها وتبدي استعدادها للحرب والحوار.
1: رد إيراني على المقترح الأمريكي قدم إلى الوسيط الباكستاني، صيغ وبني على أساس المصالح الوطنية الإيرانية لا وفق مزاج ترامب وأهوائه. طهران ماضية في حربها، دبلوماسية كانت أم عسكرية.
2: ردنا يتضمن مطالب منطقية ومعقولة شملت مصالح المنطقة برمتها، ونركز حاليا على إنهاء الحرب. لم نطالب بامتيازات بل بحقوقنا، لا يهمنا رضا الآخرين. سنحارب متى كان ذلك ضروريا، وسنستخدم السلاح الدبلوماسي عند الحاجة.
1: إرضاء ترامب ليس على جدول أعمال الخارجية الإيرانية، فحقوق إيران السيادية والعلمية ليست قابلة للمساومة وليست منة تمنح من الآخرين.
3: كما تعرفون نحن عادة نتخذ القرارات بناء على المصالح الوطنية الإيرانية. بالنسبة لهذا الرد، هذا الرد أولا تعتي في إطار إجابة طلبات الوسطاء ولا سيما الوسيط الباكستاني الانخراط في مسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية. أثبتنا خلال تواجدنا في المفاوضات ولا سيما في جولة المفاوضات في إسلام آباد بأننا جادين في مسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ليس بإمكان أي أحد أن يتهمنا بأننا نحن لا نهتم بالمبادرات الدبلوماسية.
4: إيران في فترة اتخاذ القرار لا تريد إرضاء هذا الطرف أو ذاك، هي تريد تحقيق مصالحها، وأول مصلحة الآن بسبب الحرب المفروضة ضد إيران من قبل أمريكا والكيان الصهيوني إنهاء الحرب. من هنا إيران تقول أن لا حوار حول أي ملف تحت ضغط، إتمام يعني إنهاء الحرب أولا، فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري والدخول في مفاوضات ندية مع الطرف الآخر حسب القانون الدولي. هذا كل ما تريده إيران من المفاوضات.
1: ترسخ طهران قواعد الاشتباك السياسي والعسكري على طاولة التفاوض وفي مضيق هرمز، وتبدي استعدادها لكافة السيناريوهات المحتملة دون استثناء. رد إيراني يؤكد على الثوابت ويتماشى مع حقوق الشعب الإيراني. تخوض طهران حربا دبلوماسية وتتهيأ عسكريا في حال تعثر المسار الدبلوماسي. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: الرد الإيراني أبقى ترامب والإدارة الأمريكية عالقة في الحرب، ليس في مضيق هرمز ولكن أيضا في القدرة على الخروج من الأزمة.
5: إيران تضع الولايات المتحدة الأمريكية في مربع مغلق، لا تنازلات ولا متغيرات ولا اهتمام إن كان ترامب راض أو غاضب من ردها على المقترح الأمريكي. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن اقتراح طهران مشروع وسخي.
6: ما هيش امتيازي مطالبة نكردم، تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده.
7: لم نطلب أي تنازلات، كل ما سعينا إليه هو حقوق إيران المشروعة. أترك لكم ولشعبنا الحكم على ما إذا كانت مطالب إيران مبالغا فيها. دعوتها لإنهاء الحرب في المنطقة ومطالبتها بوقف القرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية، وهي أعمال تصنف على أنها حصار بحري، وطلبها الإفراج عن أصول الشعب الإيراني المجمدة ظلما في بنوك أجنبية بسبب ضغوط أمريكية، هل هذه مطالب غير معقولة؟
5: خيم الإحباط مجددا في البيت الأبيض بعد تصورات أن إيران ستقدم تنازلا يساعد ترامب في الخروج من مأزق الحرب والحصار، لكن الورقة جاءت معاكسة. ذلك يعني أن الاعتقادات الأمريكية بحصار الموانئ والتهديدات والتحشيد لا تشكل ضغوطا، واقع أكدته طهران مرارا طوال الأسابيع الماضية. وبينما كان الرئيس الأمريكي ينتظر انخفاضا يسيرا في أسعار الوقود قبيل زيارته المزمعة إلى بكين، ارتفعت 3 دولارات لتتجاوز 105 دولارات، وسط تقارير ومؤشرات أن القادم أسوأ إذا بقي هرمز مغلقا. في الأثناء أعلنت بكين معارضتها للعقوبات الأحادية وغير القانونية، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية على شركات أقمار اصطناعية صينية. وأكدت الخارجية في بكين أن الصين ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات التابعة لها.
8: تعارض الصين بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي، ولم يصرح بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد طالبنا باستمرار الشركات الصينية بممارسة أعمالها وفقا للقوانين واللوائح، وسنحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتنا. وفيما يتعلق بالوضع في إيران، أوضحت الصين مرارا وتكرارا موقفها الحازم، إذ تتمثل أولويتها الحالية في بذل كل جهد ممكن لمنع استئناف الأعمال العدائية بدلا من استغلال الصراع لتشويه سمعة دول أخرى.
5: يصنف التعثر الأمريكي في الحصول على تقدم في المراسلات الدبلوماسية عبر الوسط الباكستاني بتعقيد عميق يبقي ترامب وإدارة البيت الأبيض عالقا ليس في هرمز وحسب، بل وعلى نوافذ انتظاره ردود طهران.
0: وقبل إعلان الرفض الأمريكي للرد الإيراني الأخير، كان المجرم نتنياهو يجري اتصالا مع المجرم ترامب يتأكد أن المفاوضات الأمريكية تتم وفق المقاييس الصهيونية، بينما دول الخليج داخلة في الخسارة خارجة من الربح.
7: لا تغيب البصمة الصهيونية في قرارات الإدارة الأمريكية. عقب تسلم الرد الإيراني الأخير، كان المجرم نتنياهو في لحظة اتصال مع المجرم ترامب، ليخرج الأخير بعدها بوقت وجيز معلنا رفض الرد الإيراني. هكذا تبنى المفاوضات على المقاييس الصهيونية قبل الأمريكية، مثلما بني قرار الحرب تنحصر اعتبارات البيت الأبيض على المخاطر أو المكاسب التي تتصل بالكيان الغاصب، ولا تنظر إلى ما يتصل بحلفائها في الخليج، وقد جعلت من دولهم منصة للعدوان على الجمهورية الإسلامية. لذلك تبدو المفارقة كبيرة في أن الدول الخليجية وضعت في قائمة أكبر الخاسرين، فيما تبدو اليوم خارج حسابات الربح، كما أشار لذلك رئيس وزراء قطر أسبق حمد بن جاسم.
9: أمريكا أضرت بأصدقائها في المنطقة أنا في رأيي، وللأسف دائما الغرب عندما يتخذ قرار في منطقتنا، وهذا يجب أيضا أن نوجه الأسئلة لأنفسنا، لا نشرك في القرار بشكل حاسم. طبعا احنا نقول أنه الرئيس قرر وما نقدر نعمل شيء، لكن احنا اللي حنتأثر، واحنا أول من تأثر بهذا الموضوع.
7: تتضح الأولويات الأمريكية لصالح الكيان الغاصب حتى على حساب حلفائها في دول الخليج، يرتبط ذلك بدوافع العدوان على إيران ضمن ما تسمى إسرائيل الكبرى، وهذا ما بات واضحا للجميع بما فيها الدول الخليجية التي تتبنى السردية الأمريكية في مواقفها السياسية وإعلامها.
9: يعني لو بناخذها بس بتجرد، العمل العسكري خدم نتنياهو شخصيا وخدم أجندته في المنطقة لأنه مش سر، هو علني عن خريطة جديدة للمنطقة، ويتكلم عن قوة جديدة في المنطقة، ويتكلم عن تحالفات إسرائيل الكبرى، ويتكلم عن تحالفات بالقوة حيعملها مع المنطقة.
7: لا يكفي أن تفهم الدول الخليجية دوافع الحرب على إيران، بل أن تسارع إلى الوقوف بوجه المشروع الصهيوني باعتبارها الهدف القادم، أو تحولت إلى أداة لصالح هذا المشروع، كما تورطت في تهيئة قواعدها وأجوائها وحتى أموالها في المواجهة الأخيرة.
9: إن القواعد الأمريكية اللي موجودة يمكن أنا أحتاجها، ولكن بشروط وبنظام يختلف. أيضا الأمريكان إذا بتفكر بعد سنوات جاية هذه القواعد ستقلص، لأنه هذه الدورة العالمية، الدول الإمبراطورية تبنى في 200-300 سنة وتبدأ تنحدر. أمريكا أيضا اهتماماتها قد تتغير، وأنت لازم تكون جاهز إذا الاهتمامات تغيرت تكون أنت قادر تشيل حملك بنفسك.
7: إعادة النظر في وجود القوات الأمريكية بالخليج سيؤدي بالأخيرة إلى عبء على الدول المستضيفة، وسقطت معها أوهام الحماية الأمريكية.
0: الولايات المتحدة هزمت في الحرب على إيران بشكل غير مسبوق في تاريخ حروبها، وأية مواجهة جديدة محسومة النتائج لصالح إيران. تقرير جديد لمجلة أتلانتيك الأمريكية يسلط الضوء.
10: مثلت الهزيمة الأمريكية في المواجهة الأخيرة مع إيران انكسارا تاريخيا غير مسبوق للولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجحت طهران في تحطيم جدار الردع الأمريكي وفرض قواعد اشتباك جديدة عاجزت واشنطن عن احتوائها، مما وضع الهيبة الأمريكية أمام اختبار هو الأصعب في تاريخ حروبها الحديثة. مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية في تقرير جديد لها ترى الهزيمة الأمريكية في المواجهة الحالية مع إيران ذات طابع مختلف تماما عن حروب أمريكا التي خاضتها خلال العقود الماضية حول العالم، والتي استطاعت تجاوزها وإصلاح تداعياتها والتخفيف من آثارها فيما انتصرت في بعضها. أما الهزيمة أمام إيران فلا يمكن إصلاحها ولا تجاهلها، فلا عودة للوضع السابق، ولا انتصار أمريكي نهائي يلغي أو يتجاوز الضرر الذي وقع. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك بحسب المجلة أن مضيق هرمز لن يبقى كما كان في السابق، ومع إحكام إيران قبضتها على المضيق تبرز إيران باعتبارها اللاعب الرئيسي في المنطقة وأحد اللاعبين الرئيسيين في العالم، فيما يتراجع دور الولايات المتحدة بشكل كبير، فإغلاق المضيق أو التحكم بحركة السفن عبره أعظم وأكثر تأثيرا فوريا من القوة النظرية للبرنامج الإيراني النووي. وأوضحت الصحيفة أن المواجهة الأخيرة كشفت عن أن أمريكا غير موثوقة وغير قادرة على إكمال ما بدأته بعكس تصريحات وادعاءات مسؤوليها، وهذا سيطلق سلسلة من التفاعلات حول العالم بينما يعيد الأصدقاء والخصوم التكيف مع فشل أمريكا. وفي ظل حديث ترامب عن امتلاكه أوراق وخيارات عديدة للحرب، ترى الصحيفة أن ترامب استنفد أوراقه، فبالرغم من استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بضربات ضد قيادات الدولة، إلا أنها لم تتمكن من إسقاط النظام أو انتزاع حتى أصغر تنازل منه. والمفارقة أنها تأمل أن يحقق حصار الموانئ الإيرانية الحالي ما لم تستطع القوة العسكرية الهائلة تحقيقه. وبالحديث عن احتمالات عودة المواجهة، أكدت الصحيفة أن مؤيدي الحرب أنفسهم لا يستطيعون تفسير كيف ستنجح جولة أخرى من القصف في تحقيق ما فشل 37 يوما من القصف في تحقيقه، كما أن أي عمل عسكري إضافي سيدفع إيران حتما إلى الرد على المصالح الأمريكية في المنطقة ومنشآت النفط والغاز الحيوية. فالمخاطر التي أجبرت ترامب على التراجع قبل شهر لا تزال قائمة، وإذا ما توسعت الحرب فقد تشل البنية التحتية النفطية والغازية في المنطقة لسنوات إن لم يكن لعقود، ما سيدفع العالم والولايات المتحدة نفسها إلى أزمة اقتصادية طويلة الأمد. ورأت الصحيفة أن أي حل غير استسلام أمريكي فعلي ينطوي على مخاطر هائلة لم يبدي ترامب حتى الآن استعدادا لتحملها، فالانسحاب الآن الخيار الأقل سوءا. ومن الناحية السياسية قد يشعر ترامب بأن فرصته في تجاوز الهزيمة أفضل من فرصته في النجاة من حرب أكبر وأطول وأكثر كلفة قد تنتهي هي الأخرى بالفشل. واستطردت الصحيفة أن هزيمة الولايات المتحدة ليست ممكنة فحسب بل مرجحة أيضا، وهذا ما تبدو عليه الهزيمة.
0: كشفت أحدث مقابلة لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على شبكة سي بي إس الأمريكية من جديد حجم التأثير الإسرائيلي في صناعة القرار الأمريكي. فبينما كانت واشنطن تدرس الرد الإيراني على مقترحها لوقف العدوان، وضع نتنياهو أمام الرأي العام الأمريكي شروط الكيان لوقف الحرب، مشجعا على استمرار العدوان في وقت ينتقد فيه الأمريكيون السياسات الصهيونية.
11: My opinions. مقابلة جديدة للمجرم نتنياهو يبدو فيها كمن يرسم حدود القرار الأمريكي بما خص العدوان على المنطقة والذي يطال تأثيره العالم. مجرم الحرب أعلن من على المنبر الأمريكي أن العدوان على إيران ومحور المقاومة لم ينتهي، واضعا من جديد أهدافه أمام واشنطن.
12: أعتقد أن الحرب حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد، فما تزال هناك مواد نووية ويورانيوم مخصب يجب إخراجه من إيران، ومنشآت تخصيب يجب تفكيكها، ولا تزال هناك أذرع تدعمها إيران، وهناك صواريخ باليستية، ولا يزال هناك عمل يجب إنجازه.
11: نتنياهو قال إنه وترامب على قلب واحد، مسوقا لأهدافه للرأي العام الأمريكي على أنها أهداف أمريكية أيضا.
12: أعتقد أن أهم ما يجب أن يفهمه الناس في أمريكا وإسرائيل، وأظن أنهم يفهمون ذلك، ولكن أيضا في العالم وفي أوروبا، هو أن إيران لا تقول فقط الموت لإسرائيل بل أيضا الموت لأمريكا. هذا ما يريدون تحقيقه. هم لا يريدون فقط قتل الأمريكيين، وقد قتلوا وجرحوا منهم بالآلاف، بل إنهم ملتزمون بتدمير أمريكا.
11: هذه الأهداف لم تقدم بوصفها مطالب إسرائيلية فقط، بل حرص نتنياهو على تصويرها كأهداف مشتركة مع ترامب، ففي المقابلة قال إن واشنطن وتل أبيب متفقتان على إمكانية العودة عسكريا حيث يدفع نتنياهو القرار الأمريكي إلى الأمام.
12: الولايات المتحدة وإسرائيل كلانا متفقان، الرئيس ترامب وأنا، على أنه إذا اقتضت الضرورة يمكن العودة إلى التعامل معهم عسكريا إذا كان ذلك ضروريا.
11: ولم يكتفي المجرم نتنياهو بإيران، بل حرض ترامب ضمنا على الصين قبيل القمة المرتقبة بين رئيسي البلدين، متحدثا عن دعم صيني لمكونات الصواريخ الإيرانية.
12: قدمت الصين قدرا معينا من الدعم في مكونات محدودة تتعلق بتصنيع الصواريخ، ولم يعجبني ذلك.
11: غير أن مطالبات العدو وإملاءاته على واقع الحياة السياسية الأمريكية لا يتلاقى مع المزاج العام الأمريكي، وهو ما أقر به نتنياهو.
12: لقد رأينا تراجع الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة، ويمكنني القول إن ذلك يرتبط تقريبا بنسبة 100% بالصعود الهندسي الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي، بينما كنا نخوض المعركة العسكرية الفعلية على 7 جبهات، في حرب من 7 جبهات، كنا مكشوفين تماما على الجبهة الثامنة، حرب الإعلام، أو في الحقيقة حرب وسائل التواصل الاجتماعي، تلك الجبهة الثامنة، لكنها ليست جبهتنا وحدنا بل هي جبهتكم أيضا. أعتقد أن هذا تحد لا يواجه العلاقة الأمريكية الإسرائيلية فحسب، بل يواجه أيضا الطريقة التي ترى بها أمريكا نفسها.
11: فمع ما تكشفه استطلاعات الرأي من أن نحو 60% من الأمريكيين باتت لديهم نظرة سلبية تجاه كيان العدو، يقر نتنياهو بأن الرأي العام الأمريكي يبتعد تدريجيا عن كيانه، في حين تثبت الوقائع أن القرار السياسي والعسكري في واشنطن لا يزال شديد الارتباط بالصهيونية. وفي هذا السياق جاء إعلان نتنياهو بأنه يسعى لتصفير اعتماده على المساعدات الأمريكية درءا لانتقاد الداخل الأمريكي.
12: نحن نتلقى 3.8 مليارات دولار سنويا، ولكنني أريد خفض الدعم الأمريكي لإسرائيل وصولا إلى الصفر، وأعتقد أن الوقت قد حان لكي نفطم أنفسنا عما تبقى من الدعم العسكري، وأن ننتقل من المساعدة إلى المشاركة. نضع مبلغا محددا من المال، وتضعون أنتم المبلغ نفسه، ثم نتشارك النتائج. وأنا أريد أن أبدأ الآن، لا أريد انتظار الكونغرس المقبل، أريد أن أبدأ الآن.
11: وبهذا يبدو حديث المجرم نتنياهو وفقا لمراقبين محاولة لحث الرئيس الأمريكي على تدخل جديد، أو في أحسن الأحوال إبقاء خيار العودة العسكرية مفتوحا، وهو ما يشير بحسب متابعين إلى أن العدو يدفع باتجاه شروط لا تنتهي أو عدوان عسكري متجدد. هذه الرؤية عززها ما نقل في الإعلام الأمريكي عن مناقشة ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي مع نتنياهو قبل إعلان موقفه الرافض له. وفيما زعم ترامب أن مفاوضات إيران مسؤوليته الخاصة، يرى متابعون أن توقيت الاتصال يظهر أن التنسيق مع العدو سبق الموقف الأمريكي.
0: أعلنت الحكومة البريطانية أن لندن وباريس ستستضيفان يوم الثلاثاء اجتماعا متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع لبحث الخطط العسكرية الممكنة لفتح مضيق هرمز. جاهد الإعلان بعد ساعة من تحذير إيران لكل من لندن وباريس من إرسال سفن حربية إلى المنطقة. وقال بيان لوزارة الدفاع البريطانية إن وزير الدفاع سيترأس اجتماعا يضم أكثر من 40 دولة إلى جانب نظيرته الفرنسية في أول اجتماع لوزراء الدفاع المهمة متعددة الجنسيات. وفي وقت سابق اليوم حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من أن قواتها المسلحة سترد بشكل حاسم وفوري على أي قطع حربية ترسل إلى مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان البلدين نشر سفن في المنطقة تمهيدا لتنفيذ مهمة لحماية ما يسمى بالملاحة عبره بعد الحرب. وارتفعت العقود اللاجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنحو 3% لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوع واحد، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج خلال الأسابيع القليلة الماضية. وجاء صعود الأسعار رغم التوقعات بانخفاض الطلب الأسبوع المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة، وهو ما يعكس ارتدادات غير متوقعة في إمدادات الغاز عالميا نتيجة العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. وتضرب التداعيات الاقتصادية للعدوان على إيران مصالح المنطقة وممرات الطاقة وحركة الشحن والملاحة الجوية والبحرية. جديد التداعيات في هذا العرض مع الزميل إيحيى قاسم.
13: مرحبا بكم. تكشف تداعيات العدوان على إيران عن أضرار بالغة طالت المصالح الاقتصادية بما فيها الممرات الحيوية في المنطقة، خاصة في كيان العدو الصهيوني ودول الخليج، وشملت المطارات، الموانئ، حركة الطاقة وسلاسل التجارة والملاحة. في كيان العدو، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن شركات طيران أوروبية وأمريكية كبرى لا تزال تتجنب العودة رغم وقف إطلاق النار مع إيران. وبحسب الصحيفة فإن شركات طيران العدو والشركات الأجنبية تواجه دعاوى قضائية جماعية بسبب إلغاء الرحلات أثناء الحرب، ما جعل العودة إلى مطارات الكيان أكثر تعقيدا. داخل الكيان، طالبت لجنة في الكنيست حكومة نتنياهو بوضع خطة تعويضات للركاب وشركات الطيران المتضررة من الحرب مع إيران. رئيس لجنة الاقتصاد في كيان العدو حذر من أن عدم تدخل حكومة نتنياهو سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار تذاكر الطيران وإلى استمرار عزوف الشركات الأجنبية عن العودة. أيضا في المقابل، تتسع التداعيات الممرات الملاحية في الخليج، وهو ما عبر عنه الأمين العام لاتحاد الملاحة البحرية في إيران بقوله إن جميع موانئ الدول الواقعة جنوب الخليج متوقفة عن العمل. ووفق الأرقام التي عرضها، كانت تغادر الخليج يوميا 110 سفن محملة بالنفط الخام والغاز والمشتقات النفطية عبر مضيق هرمز، لكن هذا العدد أصبح الآن صفرا يوميا. أشار أيضا المسؤول الإيراني إلى أن ميناء جبل علي الذي كان يتم عبره سنويا استيراد وتصدير وتوزيع أكثر من 12 مليون حاوية كان عمليا محركا لبقية موانئ المنطقة. هكذا وضع العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية كيان العدو الصهيوني ودول الخليج أمام معادلة اقتصادية ضاغطة، من المطارات المعزولة إلى الموانئ المتوقفة، بينما تتحول الممرات الحيوية إلى ساحة تأثير مباشر في كلفة الحرب وما بعدها.
0: في موجة جديدة من التضييق الممنهج، أقدمت السلطات البحرينية على اعتقال الخطيب الشيخ علي الجرادبي إثر تنديد بتغييب العلماء، بالتزامن مع استمرار سياسة تهجير المواطنين الأصليين قسريا وتجريدهم من جنسيتهم في ظل دعم ميداني مباشر من قوة ما يسمى درع الجزيرة التابعة للنظام السعودي. وتواصل الأجهزة الأمنية في البحرين حملتها الشرسة ضد المنبر الحسيني، حيث جاء اعتقال الشيخ علي الجردابي كضريبة لموقفه الأخلاقي الرافض لاستمرار اعتقال كبار علماء الدين البارزين. ويرى مراقبون أن هذا الاستهداف يهدف إلى عزل الشارع عن قياداته الدينية وكسر إرادة الكلمة الحرة التي تفضح انتهاكات السلطة. وعلى مقلب آخر، بلغت الانتهاكات ذروتها باستخدام سلاح الإسقاط الجماعي للجنسيات، وهو إجراء انتقامي حول المئات من أبناء البحرين الأصليين إلى منفيين مشتتين في بقاع الأرض. هذه القرارات التعسفية لم تكن لتمر لولا الدعم العسكري الذي وفرته قوات درع الجزيرة السعودية التي ساهمت في دعم النظام البحريني لممارسة هوايته في التهجير القسري.

0: أشاد الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة بعملية الشهيد المجاهد أيمن الهشلمون في إطار التصدي لقوات العدو المقتحمة لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وقال أبو عبيدة: ننظر بفخر لاشتباك الشهيد المجاهد أيمن في إطار التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأكد أن الأعمال الفدائية ليست غريبة على أهلنا المجاهدين في ضفة العياش وطوالب والكرمي وغيرهم من الأبطال. ودعا أبو عبيدة الشعب الفلسطيني للتصدي بكل ما يستطيع لجنود الاحتلال والمغتصبين الذين يستبيحون الضفة المحتلة، وشدد على ألا يسمح الشعب للاحتلال بفرض وقائع جديدة، وأن يثق بأن وقع عصاه وسكينه على الصهاينة يساوي رشقات الصواريخ. وشهد مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة اليوم عملية بطولية نفذها شاب فلسطيني في مواجهة قوات صهيونية مقتحمة. العملية البطولية لاقت تبريكات المقاومة في فلسطين وبعثت برسائل الصمود وجددت أمل النهوض للتحرير.
1: اشتباك جوا المعهد.
2: في أيام ذكرى نكبة لم تعد تجد اليوم في العرب من يتذكرها، يواصل العدو الصهيوني استفراده بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وجديد ما في استمرارها منذ قرن وتصاعدها في السنوات والشهور الأخيرة. بطولة سطرها اليوم بطل من قلنديا شمال القدس المحتلة بوقوفه مشتبكا مع قوات العدو الصهيوني التي اقتحمت معهد التدريب المهني المقابل للمخيم. الشاب البطل أيمن رفيق محمد الهشلمون 30 عاما، ثبت وخاض بمفرده المواجهة ووسط وابل كثيف من قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي.
3: قوات كبيرة.
2: أصيب أيمن خلال الاشتباك في رأسه بإصابة خطيرة، عمدت قوات اليهود لإطلاق النار بعدها على مركبة الإسعاف لمنع وصولها إليه. استشهد أيمن، احتجزت قوات اليهود جثمانه كي لا يشيع في قومه بطلا ولا يوارى في أرضه شاهدا ومعلما. حركة المقاومة الإسلامية حماس باركت العملية.
4: صوت محور الجهاد والمقاومة،
5: إذاعة سام اف ام،
4: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام إذاعتك أنت.
2: واحنا رجال السيد والله
3: عش انتظرون عش انتظرون على الشعب كله عن يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الأفراح في الأطفال في النساء.
4: ورب الكعبة ما راحت له سلمان هو سيادة. والله إن قد شكلنا عدة بجامع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
5: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك إلى الجبهة.
3: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نرجع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
1: العدوان وحدث
6: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله يا الله منجل. الحمد لله الذي شرف ولدي بالشهادة. الحمد لله الذي شرف ولدي بالشهادة. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
8: عند رعاة العدو الصهيوني اعمل امريكا اسرائيل
9: ضعاف العدو السعودي نحرقها بالقنابل معك الطيفوري. أساس وخسارة فيها القنابل. القنابل فيها خسارة.
10: اتصل لي الداعشي.
11: نعم.
10: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها ما ذحين يا ولدي كلها. كلها إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. محنا ندافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. إنه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
12: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
13: روحوا للدم للدين يا يمن. روحوا للدم للدين يا يمن.
1: العدوان وحدنا.
14: فأين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، عند محاصر.
15: وانصار الله واللجان الشعبية حمدك العدو إلى وكره وبأراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمني الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

على العهد وفي الوعد، شعب وقيادة مستمرة في المواقف المشرفة. شعبنا اليوم وهو يقف شامخا في مواجهة العدو، وهو يحيي ذكرى مجزرة تنومة، مجزرة الحجاج التي أعادت أو التي أكدت بأن عداء صنائع الصهيونية وصنائع الاستعمار بحق شعبنا قديم متجدد، وبأن أمتنا اليوم مشكلتها هي في هؤلاء الأدوات الذين كانوا ولا يزالوا يعملون لمصلحة العدو. الجهاد مستمر ومواجهة العدو ثابت لا متغير. فلسطين بأحرارها وشامخيها تستمر في قوافل العطاء والتضحيات، وخليل الحية على رأس أبطال حماس يقدم رابع أبنائه شهيدا في سبيل الله، وأبطال المقاومة الفلسطينية بشكل عام يسجلون حضورا لافتا في مواجهة العدو. وفلسطين عنوان قضيتنا المركزية. لبنان ما زالت تلقن العدو دروسا قاسية، وبمسيراتها الجديدة تصنع معادلة عسكرية جديدة. أما إيران فقد حولت المضيق إلى ميدان الضيق للعدو وأدواته، وقد تحول إلى أكبر سلاح في مواجهة العدو. وترامب ما يزال في هوسه وكبريائه وغروره. أما علماء الأمة وأحرارها فقد قالوها بوضوح أن الجهاد واجب في مواجهة الأعداء مع إخوتنا في فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن وكل شبر من أرجاء أمتنا. فالسلام على كل شعب أبي حر كريم شامخ بطل، وعلى كل جيش وفي عزيز كريم، وعلى كل قائد شجاع حكيم، والعزاء في كل خائن عميل منبطح ذليل.

0: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذن مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، على التردد 89.9 إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 على أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 بعد أن تعز الضالع ولحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى أثير إذاعة برق FM على التردد 96.9 على أثير إذاعة آفاق على التردد 98.7 و98.5 وعلى أثير إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3 على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9 وعلى أثير إذاعة سام FM بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1 وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1 وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3 وفي الساحل الغربي ومحافظة المحويد 93.5 على أثير راديو يمن تايمز على التردد 91.9 على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5 وعلى أثير إذاعة إيران على التردد 94.9 وعلى أثير إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة صعدة على التردد 96.5 على فين ذات صوت الأحرار على تردد 102.9. وعلى فين ذات يمن فيلم على تردد 99.9. وعلى فين ذات ديوان العاصمة على تردد 89.5. على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان أف أم على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى أف أم على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة أف أم على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك أف أم على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند أف أم على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة اف ام على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة اف ام على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي اف ام صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم العدوان وحدنا على الاثير الاذاعي الواحد الموحد. العدوان وحدنا، حلقه جديده ويوم جديد ان شاء الله. وقد اشجعنا طبعا المخرج العزيز والزملاء الاعزاء بتسبيح الحج وبهذه الذكريات التي كل عام تزورنا ولها في نفوسنا وقع وفي قلوبنا أثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا حج بيته الكريم، وأن يعني أن يخرج أمتنا مخرجا سليما من هؤلاء الطغاة والمستكبرين والمهيمنين على بيوت الله في مكة والمدينة بإذن الله سبحانه وتعالى. مع هذه الأيام أو قبل تقريبا قرابة الأسبوع مرت علينا ذكرى مجزرة تنومة، وهي واحدة من المناسبات المهمة والتي ارتبطت بالحج وكذلك باستخدام الحج وبمحاولة عرقلة فريضة الحج وبمحاولة النيل من حجاج بيت الله الحرام واستعداء الشعب اليمني، ولها الكثير من الأبعاد. أيضا بيان رابطة علماء اليمن ويعني وما جاء فيه من رسالة مهمة ودعوة للجهاد في سبيل الله ومناصرة أحرار الأمة أشقائنا في فلسطين وفي إيران، كذلك فتوى مفتي عمان، وكذلك أيضا فوج الحجيج برا نتيجة لاستمرار العدوان والحصار في إغلاق مطار صنعاء. فوج الحجيج برا قبل أيام وتم يعني أو دعت هيئة الحج والعمرة أو هيئة الإرشاد والأوقاف الإرشاد والحج والعمرة لضرورة التعامل المباشر مع صنعاء عبر النافذة الإلكترونية للحج. أمور كثيرة وزوايا كثيرة يمكن الوقوف عندها، كل هذا وأكثر بالطبع سنقف فيه مع الأستاذ العزيز المجاهد الدكتور حمود عبدالله الهنومي، عضو رابطة علماء اليمن والباحث والمؤرخ ومؤخرا بالطبع نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي. حياكم الله دكتور حمود.
1: حياكم الله
0: والمستمعين
1: جميعا لإذاعاتكم الكريمة.
0: طبعا أنا لن أقول لك مبروك لأنني لا أبارك لكل عمل، لكن أدعو لك بالتوفيق إن شاء الله، وأسأل الله أن تكون فعلا رافد لجامعة صنعاء ولهذا العمل والتكليف الذي نسأل الله أن يوفقك فيه سيدي الكريم.
1: وهذا الذي أوصي به دائما من يبارك نقول ادعو لنا بالعون، نسأل الله العون لنا ولكم سيدي الكريم.
0: حفظكم عافاكم الله دكتور حمود. يعني إذا ما بدأنا وإن كان قد تأخرنا نسبيا عن نقاش هذا الموضوع، لكن مجزرة تنومة البعض يقول ما هي أهمية أن تذكروها ولماذا نستدعي الأحقاد يعني التي مر عليها أكثر من 103 سنوات؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابه الراشدين. هذا الطرح جيد ورائع أن نكون متسامحين وعندنا من التسامح والمحبة والوئام بين أبناء الأمة، ويجب أن نكون كذلك وأن نعتصم بحبل الله جميعا في ظل ظروف عادية. يعني عندما تكون هناك أمة مسالمة وجيران أيضا يعطون حقوق جيرانهم ولا يوجد أي فيأتي أحدهم ليبعث الجراح والآلام، أما أن تكون هناك يكون هناك عدوان مستمر منذ أكثر من 11 عاما منذ 2015 ميلادية حتى اليوم ولا يزال العدوان مستمرا، صحيح أنه هناك تهدئة أو يعني خفض تصعيد، لكن الحرب لا تزال قائمة، الحصار أيضا لا يزال قائما، محاصرة والحرب الاقتصادية على اليمن لا تزال قائمة. فيأتي مثل هذا الطرح، هذا طرح أشبه ما يكون بمن يضرب ويستباح ويسخن بالجراح ويقال له اصبر، لا تتكلم، لا تتحدث عن ان هناك من يضربك او ان هناك من يجرحك، وبالتالي انت اذا ذكرت هذا فانما تذكر تثير الإيحاء والبغضاء، وهو اقرب ما يكون في اقل الاحوال نقول هذا طرح سطحي. من الأهمية مثلا أن نذكر تاريخنا وما الذي حصل فيه، بحكم أنه يفسر واقعنا الذي نعيش فيه أيضا. فعندما يكون هناك معتدي يعتدي عليك واعتدى على أبيك من قبلك وعلى جدك من قبل وخرب بلادكم وبيتكم، والآن أيضا أبنائه وأحفاده لا يزالون واصلون الطريق، فلا بد أن نذكر مثل هذا، ولأن هذا سيحمينا من الاستغفال ومن السذاجة التي أضرت بنا. لا بد من تمتين الذاكرة الوطنية بأن هناك عدوا استهدف آبائنا وأجدادنا من قبلنا، حجاج مسالمين، بل إن هذا من الوفاء، الوفاء لهؤلاء المظلومين الذين للأسف ظلموا كثيرا، ظلموا من هذا العدو وظلموا أيضا من الأنظمة المتعاقبة التي حكمت على شعبنا والتي أراد أن تطوي صفحتهم تماما بدون أن يعطوا حقوقا ولا أن يسند لهم حق وإنصاف. فمن من الظلم مرة أخرى أن نسكت عن مثل هذه الجريمة، لأن هذا هو الذي يسر العدو الذي هو مصر على ظلمه. أما عندما يعرف هذا العدو بأننا قوم لا ننسى شهدائنا حتى ولو قد مضى عليهم أكثر من 100 عام، وأننا يجب أن نطلب الحق لهم ويجب أن نطالب بالإنصاف لهم، فإن هذا من الناحية الاستراتيجية سيجعله يفكر 1000 مرة قبل أن يعتدي علينا مرة أخرى. لكن لأنه لما يعني ساد مثل هذا الطرح،
0: نعم،
1: طرح أنه والله اسكتوا ما بش داعي لكذا، وبالتالي نحن يجب أن نكون يعني كما يقال حديقة خلفية لهم ونسكت ونحن إخوة وجيران وكذا، ثم أتى إلينا ليعتدي علينا مرة أخرى في 2015 ونحن نسينا هذه المنظرة أو قد نسينا ذكرها،
0: نعم،
1: وبالتالي جهز عدته وعد عدته مرة أخرى ليعتدي علينا في ظل استسلام وفي ظل عدم إعداد، يعني لأننا نسينا من هو عدونا.
0: نعم. طيب تمت سؤال يا دكتور، أنه ما قيمة الحديث عن 3100 شهيد في ظل استشهاد أكثر من 30,000 بالطائرات العدوان السعودي نفسه؟
1: يا سيدي هذه يعني تأتي في سياق واحد، يعني الذي قتل 3000 حاج وهم عدد ليسوا لا يجوز الاستهانة بهم حتى ولو كانوا حاجا واحدا، لأنه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فما بالك عندما يقتل أكثر من 3000 مسلم مؤمن موحد ذاهب إلى بيت الله الحرام لنسبي لله عز وجل تلبية الموحدين. هذا لا يجوز أن يكون يعني أن نقول لماذا أو نستهين أن نتحدث عنهم، هذه مجزرة بشعة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، حتى ولو قتل لو كان معنا حتى 3000 خروف ونعجة قتلت تاكبا بغيا وعدوانا لا جاز لنا ولا يعني استحسن لنا أن نتحدث عنهم، ما بالك إذا كان هؤلاء مسلمون أجداد لنا كرام مؤمنون موحدون. أما أن يأتي أيضا لهذا العدو نفسه ليلت منا العشرات الآلاف من اليمنيين، فهذا أيضا أمر يعني يجعلنا أكثر جدوائية أن نتحدث عن الأولين وعن الآخر، لأن الأولين والآخر ليسوا طبائن، حتى فإذا تحدثنا عن أحدهم فلا يجوز أن نتحدث عن الآخر، لا بل هو في سياق واحد ويجب أن نتحدث عن الجميع وأن نذكر بأن هذا العدو له سوابق. بل بالعكس سيد الكريم، كما يعني وربما هذا مغزى السؤال، عندما نتحدث عن المجازر التي ارتكبت اليوم ويقال يعني العدو يتذرع بأن هؤلاء قتلوا لأنهم روافض مجوس وأنهم إيرانيون وأنهم يريدون يعني أطاحوا بشرعية الدنبوع ويجب إعادة هذه الشرعية المزعومة، وكذلك لأنهم يراد لهم أن يعودوا إلى الحضن العربي، طبعا وهم وهذا كله كذب وهي ذرائع، وهي لا حضن عربي بل الحضن لديهم حضن عبري واضح جدا. و فالسؤال ببساطة شديدة جدا الذي يمكن أن يطرح على هؤلاء المعتدين، نقول لهم لماذا قتلتم حجاجنا قبل أكثر من 100 عام؟
0: صحيح.
1: هل كانوا إيرانيين مجوسا روافض مشركين؟ كان هناك شرعية للدنبوع تريدون أن تعيدوها؟ هل كانوا أيضا هناك مناورات استفزتم بها في الحدود اليمنية على حسب زعمكم؟ جوابهم طبعا سيسقط كل هذه البرائع التي بني عليها العدوان وبني عليها أيضا المجازر لعشرات الآلاف من اليمنيين واليمنيات في هذا الوقت.
0: جميل، بالفعل هذه نعم هي واحدة من أبرز وأهم غايات السؤال فعلا. دكتور حمود، يعني اليوم نحن ربما في كل عام نحيي المجزرة، وطبعا يختلف الإحياء من عام لآخر، بعض الأعوام يكون في زخم، أعوام أخرى قد تؤثر الأحداث أو يبدو الوضع مختلف نسبيا. كيف تنظر أنت إلى أهمية الإحياء وإلى أنه كيف تقيم مسألة إحياء الذكرى من عام لآخر؟
1: سيدي العزيز، دعني أتحدث في هذا الموضوع يعني بشكل مكتظب. أقول أعتقد أنه لا يوجد استراتيجية إعلامية وتثقيفية يبنى عليها مقياسها كيف نحتفل بهذا العام وكيف سنحتفل بالعام الآخر، وإنما الموضوع هكذا مطروح للصدفة أو للقرارات الانفجارية، وليست مبنية على أساس خطة مسبقة، وهذا أمر طبعا ليس جيدا. المفترض أن هناك خطة إعلامية مسبقة وتثقيفية أيضا، ويستعرض فيها المناسبات، ومن ضمن هذه المناسبة طبعا الذي أتحدث عنها مناسبة ذكرى من جزيرة الأمة، وأن يعني يبين فيها الموقف اليمني، وأن يعاد التذكير بهذه المظلومية الكبيرة والعظيمة لجزء كبير لشعبنا كله، لأن هذه قضية أصبحت قضية للشعب كله. فتختلف الإحياء من سنة لأخرى، وهي مناسبات طبعا، وهي قضية يعني الإحياء يعتبر مبادرات يعني من هذا الإعلامي وذاك الإعلامي، من تلك المؤسسة وتلك الإذاعة ومن تلك القناة وإلى آخره، كلهم بحسب اجتهاده. لكن هل هناك استراتيجية مسبقة؟ أنا أعتقد لا يوجد، وهذا أمر أدعو القائمين على الإعلام أن يتلافوه، وأن يكون هناك استراتيجية مسبقة، وأن تكون هناك خطط مسبقة.
0: تقريبا كان في سنة كان في حملة تغريدات رسمية وأشياء كثيرة من هذا.
1: تلك السنة صحيح تم الإعداد لها، وكنت أحد الذين نادوا مسبقا بضرورة إحياء، باعتبار أنها مرور 100 عام طبعا على المجزرة،
0: نعم،
1: قبل حوالي 6 أعوام،
0: نعم،
1: ويعني رفعت الموضوع إلى الجهات العليا، والجهات العليا عكست على كذا، لكن يبدو أنه يفترض أنه بدون احتياج إلى الرفع للجهة العليا والجهة العليا التي تأتي لتأمر، يعني تكون المسألة عادية يعني ومستمرة بشكل مثلها مثل أي مناسبة أخرى.
0: طيب، ما هي أهمية الاستمرار في إحياء هذه المناسبة، أو ما هو المطلوب؟ يعني أنا يعني ما هو المطلوب كي نتجاوز حالة الإحياء التقليدية لهذه المناسبة، والتي قد يجد فيها البعض في بعض الأحيان أنه ما عادش ضروري حتى هذا الإحياء التقليدي؟ يعني كيف يفترض أن نميز كل عام من ذكرى هذه المناسبة، وما الذي تحتاجه هذه الحادثة الكبرى يعني لتكون قد أعطيت حقها، سواء كانوا الضحايا أو الحادثة نفسها أو إلى آخره؟
1: لا بأس أن يكون الإحياء بطرق جديدة وفيها نوع من الإبداع، مثلا كعمل مجسمات، ك يعني أشياء معينة يقوموا بها. أما قضية الإحياء فيجب أن يكون هناك إحياء، سواء كان بالطريقة التقليدية، بمحاضرات، الندوات، الخطب، حتى التثقيف، هذا أمر مطلوب أيضا في الإعلام، في مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها أنها الآن باتت منتشرة ولها التأثير الكبير جدا، لا يمنع هذا أبدا، لكن لا بأس في التجديد، يعني يكون هناك تجديد. والمطلوب هو كما قلت في أجوبة الأسئلة السابقة، أن يكون هناك حضور وتمثيل للذاكرة الوطنية، حتى لا ننسى، حتى لا ننسى. دائما خدعنا نحن اليمنيين بسبب نسياننا أو إنسائنا، يعني حاولوا أن ننسى، لكن عندما يشعر هذا العدو بأننا قوم لا ننسى شهداء حتى ولو مر عليهم العقود من الزمن، فهذا أمر يجعله يراجع حساباته قبل أن يطلق أي عملية عدوان جديدة على شعبنا. أيضا هؤلاء قوم مظلومون لم يتم الانتصاف لهم، ولا بد أيضا أنا ومن هنا دائما أدعو وأقول بأنه يعني الملف القضائي والقانوني في القضية لا يزال مفتوحا، الملف السياسي أيضا لا يزال مفتوحا.
0: خلينا نوقف عند الجانب القضائي، هل نملك من الأدلة والشواهد، هل ما هو متوفر من المعلومات التاريخية ومن الشواهد الموجودة، هل نملك ما يكفي لإعداد ملف قانوني بالمعايير القانونية العصرية لمواجهة العدو السعودي بهذا الملف، سواء حتى على مستوى إجراء محاكمة محلية على سبيل المثال؟ نعم. للنظام السعودي؟
1: أحسنت في هذا السؤال يا أستاذ عبد العزيز. نعم نعم، لدينا القضية معترف بها، السعودي يعترف بأنه قتل أكثر من 3000 حاج، وإنما يدعي بأنه قتلهم على سبيل الخطأ، وأن بعضا من جنده وقعوا فيهم واشتبهوا بهم وقتلوهم حينما ظنوهم حجاجا أو جنودا في زي حجاج، طبعا هو كاذب في هذا، وهذا التبرير جاء لاحقا وليس يعني مواكبا لنفس القضية، جاء من بعد يعني من بعد سنوات، وأرادوا أن يمسحوا الرذيلة التي كتبت في جبينهم بمثل هذا الادعاء. فهو يعترف ويقر أنه قتل أكثر من 3000 حاج من حجاجنا. طبعا نحن لدينا يعني أسماء وقوائم وهناك بيوت كثيرة جدا تعي وتعرف. وهناك أيضا وثائق لدينا لبعض الشهداء الذين لأنه عندما وقعت هذه المجزرة وقعت ترتبت عليها آثار اجتماعية مثلا من زواج ومن تقسيم مواريث ومن خلو وشغور المناصب التي كان البعض من هؤلاء الشهداء يمسكونها ومآسي أيضا ومشاكل. فلدينا نعم التوثيق الكافي لمثل هذا وهو اعتراف الخصم والاعتراف من الخصم وسيد الأدلة كما يقال. فهم النظام السعودي عبد العزيز نفسه يعترف ويقر بذلك، وبالتالي فمن حق اليمنيين أن يرفعوا والمتضررين بالتحديد ذوي الضحايا أحفاد الضحايا الذين طبعا لا يزالون الأحفاد يعني أحفاد أو أولاد الأحفاد موجودون من حقهم أن يرفعوا دعاوى قضائية باعتبار أن هذه مجزرة أو جريمة ضد الإنسانية. لا نقول جريمة حرب لأنه لم يكن هناك حرب بين اليمن والسعودية في ذلك الحين، اليمن وإمارة نجد أو سلطنة نجد كما كانت تسمى في ذلك الحين، وبالتالي فهي جريمة ضد الإنسانية، جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية، وهي من الجرائم التي لا تصدق بتقادم العهد. وبالتالي من حق اليمين أمام المحاكم الدولية بحكم القانون الدولي المعترف به أن يتم رفع دعاوى قضائية. هذا كما أشرت أيضا إضافة إلى ما يمكن أن تنشئ النيابة العامة في اليمن، وهذا أمر متاح جدا وربما القانونيين هم أكثر معرفة منا، وتقدم الدعاوى في المحاكم اليمنية بالمعايير الدولية بالمعايير العادلة، ويحكم القضاء فيها بحكم الله سبحانه وتعالى على هذا النظام الذي لا يزال موجود والذي لا يزال مصر على جريمته. ومن حق الجيش اليمني بصواريخه وبطائراته أن ينفذ هذا الحكم بعون الله سبحانه وتعالى.
0: بعيدا عن يجب وينبغي ويفترض، هل هناك جهود بدأت في هذا الاتجاه على الأقل على المستوى المحلي ولا ما زلنا عند يجب ويفترض؟
1: لا يوجد للأسف، رغم أن دعونا، وهذا يفترض بالدولة ممثلة في النيابة العامة أن تقوم بمثل هذا، أو أيضا يعني مسار خارجي مثلا يمكن أن يكون هناك جمعية أو جماعة أو مؤسسة معينات يكون فيها يعني
0: عندنا الآن هيئة
1: يرفعون دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية ينيبون محامين لهم دوليين، وكذلك الإجراءات محكمة خاصة، إنشاء محكمة خاصة يمكن أن تصدر في مثل هذا ويمكن أن تتلقف هذه الدعاوى، ويتشكل أيضا ضغطا سياسيا على هذا العدو ليعرف أنه المسألة لا تزال مفتوحة ويجب عليه أن يشدد ما ارتكبه من جريمة.
0: وهي أيضا رسالة أنه من لم يتجاهل شهداء قبل 106 أعوام لا يمكن أن يقفز على استحقاقات شهداء اليوم على سبيل المثال.
1: يا سلام، نعم هذا كلام مهم، أنه إذا فرطنا في أولئك وهذا يذكرني بقصيدة للسيد يحيى بن علي الذاري رحمه الله قالها في المناسبة في هذه المجزرة عندما قال ألاما لطرف فاض بالهملان ودمع يعني على الخدين داني أو هكذا كما قال، يقول فيها في آخرها وهو يحث اليمنيين على الانتصاف والانتصار والقتال لأولئك المعتدين، قال لئن نمتموا عن هذه وغفوتموا لقد حيل بين العير والنزواني، إذا ما قمتم في هذا المسألة وسكتتم عنها فخلاص انتهى الموضوع. هذا مثل يضرب به لقد حيل بين العير والنزواني، يعني معنى انتهى الأمر، لن تفعلوا بعد هذه المرة شيئا.
0: نعم طيب دكتور حمود، يعني قبل أن نأتي إلى بيان علماء اليمن، ما الذي تود أن تضيفه أنت؟ أو بقي معي موضوع آخر سأسأل عنه، لكن ما الذي تريد أن تضيفه في هذا الموضوع وتوصية رسالة شيء تريد الحديث عنه؟ طبعا من ناحية الوثائق التاريخية يعني إضافة إلى ما تم يعني عمليا، نحن مثلا في الإذاعة يبث أعتقد مسلسل تنومة في كثير من الإذاعات في هذه خلال هذا الشهر دائما.
1: نعم.
0: هناك الفيلم الوثائقي الخاص بمجزرة تنومة، هناك حلقات.

0: فيلم وثائقي تلفزيوني حول الحادثة، حلقات كثيرة، ادخلوا على اليوتيوب اكتب مجزرة تنومة، واكتب ايضا حتى في الجوجل الدكتور حمود الاهنومي تنومة، ستجد ايضا كتاب الدكتور حمود بنسخه المتعددة. ما الذي تريد اضافته ايضا في هذا الاتجاه يا دكتور؟
1: لقد أحطتم ما شاء الله يعني بالمطلوب الذي كنت أريد أن أقوله، فما ذكرتموه وما تفضلتموه فهو فيه الكفاية إن شاء الله. إنما علينا كيمنيين أيضا كإعلاميين كمثقفين وكأكاديميين أيضا التذكير بهذه المسألة وأيضا تطويرها وتطوير طرحها بشكل إبداعي وبشكل جيد، هذا هو المطلوب حتى تتحقق تلك الأهداف والغايات التي يراد تحقيقها من خلال هذه الذكرى ومن خلال التذكير بها.
0: قال واحد من الأصدقاء، قال ذحين الدكتور حمد الأهنومي ولو عاد سابر إن الناس يصيروا يحجوا، ما مخلي اللي يحج، ما عاد يفايد، ما عاد بش فايدة.
1: ولن أحج إن شاء الله إلا بعد أن يتغير هذا النظام، وأنا قد حججت بفضل الله 4 مرات في الأعوام السابقة في السنين
0: خلاص
1: الماضية.
0: يعني الفريضة قد أديتها.
1: قد أديت الفريضة نعم.
0: الحمد لله. طيب يا دكتور حمود، خلينا نبدأ بموضوع تفويج الحجيج الذي دشنته هيئة الأوقاف والحج والعمرة، أو يعني قبل تقريبا يعني قرابة الأسبوع. يعني العجيب يا دكتور أنه يعني هناك حتى حديث عن أنه هناك حرص على التهدئة مع صنعاء وهناك كذا، مطار صنعاء ما يزال مغلق، نقلت السعودية في العام الماضي ما يزيد عن 80,000 حاج بالطائرات السعودية من وإلى إيران، لكن في اليمن يبدو هذا الأمر مختلف تماما، ونحتاج لتفويج الحجاج برا وليعانوا وليموت بعضهم حتى في الطرقات، ولدينا شركة طيران، لدينا مطار جاهز فقط لأن السعودية اتخذت قرار ويجري محاولة إقناعها بأن تتراجع عن هذا القرار وأن يفتح المطار ليفوج الحجاج على سبيل المثال وليس الحصر. كيف تنظر أنت إلى هذه الخطوة، ويعني ما الذي يمكن قوله في هذا المقام؟
1: سيدي الكريم، هذا التعامل بين من النظام السعودي تجاه الحجاج اليمنيين وغيرهم بالمقارنة مع غيرهم، حيث نجد المنع، الإعادة، الصد عن سبيل الله عز وجل، التعسير على حجاج بيت الله الحرام إذا كانوا من اليمن، بينما نجدهم يحاولون أن يكونوا لين الجانب مع حجاج آخرين، وهذا أمر مطلوب طبعا مع الكل، إلا أن هذا يوحي ويشير إلى أن هذا النظام لا يزال في سكرته وفي عمه، وأنه لا يريد أن يعترف بأنه قد أخطأ الطريق حينما اعتدى على شعب يمني عزيز وعظيم وكبير، ولا يزال يصر على منعه من فريضة الحج التي بالمناسبة النظام السعودي نفسه عندما اقتحم الحرمين الشريفين اتخذ من هذه الذريعة الصد عن بيت الله الحرام، اتخذ منها ذريعة لاحتلال والبسط والهيمنة على الحرمين الشريفين بحجة أن الشريف حسين منع حجاج نجد من الدخول إلى الحرمين الشريفين، ها هو الآن يمنع ويصد عن سبيل الله عز وجل، وهذا يشير إلى أنه لم يعد درس لاحقا، يعني رغم أن اليمن باتت لها الكفة الأرجح وباتت لها يعني لها القلم الأعلى في هذا التوقيت، والحمد لله سبحانه وتعالى قد مكن الله اليمنيين بأن جعلهم مهابين من هذا النظام وغيره، إلا أن النظام السعودي لم يحول هذه القضية إلى واقع في التعامل مع اليمن، وكأنه يعيش خارج السياق الذي نعيشه الآن. اليمن تغيرت، اليمن أصبح لديها يعني نقاط قوة كبيرة جدا في الساحة في المنطقة وفي الإقليم، وكان يفترض بالنظام السعودي لو أنه يعقل أن يراجع حساباته مثل ما راجع حساباته في الجانب العسكري وجنح إلى السلم وأدرك وأيقن بأن المعركة مع اليمن لا تحسم عسكريا وأنها لابد من الجنح إلى السلم، كذلك عليه أن يعي وأن يفهم أن أيضا التعامل مع الحجاج بهذه الطريقة لم يعد واردا في هذا السياق السياسي الذي نعيشه والسياق العسكري والسياق الاجتماعي أيضا، فيجب عليه أن يغير سلوكه، وإذا لم يغير سلوكه فيفترض وينبغي كما تفضلت أنت وقلت ينبغي ويفترض، يفترض وينبغي بنا نحن اليمنيين أن نعلمه وأن نسوقه إلى الدرس الذي يجب أن يفهمه، يعني بإبداء العين الحمراء كما يقال، إنه هذا أمر غير مقبول ولا يمكن القبول به، لأن هذا صد عن سبيل الله، والله عز وجل قد توعد أولئك الصادين وقال عنهم بأنهم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. بل أنا أطرح وأقول إنه الأمر أكثر من ذلك، هذا يعني إسقاط الولاية الواقعية التي يتولاها آل سعود على الحرمين الشريفين، حيث حولوا بيت الله عز وجل إلى بيت لسلمان، فمن يستطيع الحج هو الذي يدين بالولاء لسلمان أو في أقل الأحوال محايد، وسلمان هو يجري في الفلك الأمريكي. يعني خلاصة الموضوع، هناك يجري أمركة الحج، وهذا ما يجب رفضه وعدم القبول به.
0: نعم، إذن وهذه أيضا مسألة مهمة ورسالة مهمة. دكتور حمود، علماء اليمن يعني يدعون الأمة إلى وجوب الجهاد والاستمرار في الجهاد نصرة لأهلنا في فلسطين وإسنادا أيضا لأهلنا في لبنان وإيران وفي العراق وفي كل مكان، ويدعون كل المسلمين في الأمة للجهاد في سبيل الله. مفتي عمان أيضا كان له فتوى في هذا الاتجاه. بعض العلماء في مراحل مختلفة كانوا قد أفتوا بالجهاد. ما هي أهمية هذا الفتوى في هذه المرحلة؟ وهل مواجهة العدو، تحديد العدو الصهيوني، ما زال يحتاج إلى فتوى؟
1: الفتوى في هذا السياق طبعا، وتعودنا من رابطة علماء اليمن ومن علماء اليمن وكذلك أيضا من سماحة المفتي العام في سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي مثل هذه الفتاوى، وهي نوع من التعبئة والتذكير على المسلمين. والله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم بالتحريض للمؤمنين على القتال، وحرض المؤمنين على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فتأتي هذه كتذكرة للمؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تذكر لهم بأن هناك واجبا شرعيا مقدسا فيه عزتنا وكرامتنا ومجدنا وانتصارنا أيضا. قاتلوا الذين يقاتلونكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. المصلحة للمسلمين في الدنيا وفي الآخرة هو أن يجاهدوا في سبيل الله، أن يكونوا من المجاهدين في سبيل الله. أما أن نحتاج، نعم نحتاج إلى فتوى، لأن هناك من يسقط هذه الفريضة تماما، هناك من لا يفكر بها، هناك من ينتقدها ومن يعيبها ويقول لا داعي لهذه المسألة ولهذه القضية وللجهاد في سبيل، علينا أن نستكين، علينا أن نخضع وأن نخنع لهؤلاء، لأن هؤلاء عندهم قوة ونحن ليس لدينا قوة. والله عز وجل يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإعادة التذكير بمثل هذه القضية الأساسية هي تذكير بما ذكر به القرآن الكريم. إذا كان الجهاد قد ورد في كتاب الله في أكثر من 600 آية، فإن من الأهمية بمكان أن يكون هناك تذكير مستمر بين الفينة والأخرى وبين الحين والآخر لهذه الفريضة المقدسة، التي هي فريضة من فرائض الله، ترضي الله عز وجل عنا وتقربنا إليه سبحانه وتعالى، وتجعل الله عز وجل ينصرنا ويؤيدنا أيضا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. ونحن نرى هذا العدو اليهودي الإسرائيلي الصهيوني يعتدي على أمتنا، ففلسطين تنال كل يوم حظها من القتل، وكذلك اعتداءاته في لبنان وفي وحربه على إيران أيضا، واستعداده للحروب في ساحات أخرى. هذا لن يردعه إلا الجهاد في سبيل الله.
0: نعم. طيب دكتور حمود، يعني إذا ما تحدثنا عن مواقف العلماء عموما في عموم الأمة، يعني وأنا أستمع لكلامك وأتابع بيان رابطة علماء اليمن، كان في قبل شهر تقريبا أو شهر وشوية بيان لعلماء الإصلاح اللي يسموا أنفسهم هيئة علماء اليمن. البيان جاء على غير العادة، يعني الهيئة التي صمتت أمام العدوان على غزة، وبيانها جاء لدعوة الأمة لعدم الوقوف مع إيران في مواجهة إسرائيل. هذا التناقض العجيب أو يعني الغريب بين من ادعوا أنهم علماء ومراجع للأمة وفي الوقت الذي كان يفترض أن يكون لهم حديث في مواجهة العدو تحدثوا بتلك الطريقة، ثم يأتي العدو اليوم ليصنفهم بالإرهاب قبل أسبوع أو أسبوعين ليتحدث عن يعني خطوات حثيثة للتصنيفهم بالإرهاب. كيف تنظر أنت إلى هذه المسارات؟
1: أنا أنظر إليها على أنها عدم توفيق، أنهم لم يتوفقوا ولم يوفقهم الله عز وجل لأن يتخذوا الموقف الحق، ذلك بأنهم يقفون على أخطاء فظيعة جدا، وهناك خطأ وخلل في البنية الثقافية والفكرية التي ينطلقون منها، فهم متناقضون، عندهم ازدواجية واضحة. للأسف الشديد حربهم دائما تشن على المسلمين بينما على الكفار وعلى اليهود المعتدين طبعا والنصارى المعتدين علينا أمريكا وإسرائيل هم برد وسلام عليهم، وهذا مؤسف جدا. والله عز وجل يقول أشداء على الكفار رحماء بينكم، يقول أيضا أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين. هؤلاء لا نجد لهم صوتا صاخبا ولا حنجرة كبيرة إلا على المسلمين وفي وجه المسلمين عندما ينطقون بالنبذ وينبذون المسلمين بالألقاب التي نهى الله عز وجل عنها، يتحدثون عن الروافض، عن المجوس، عن الصوفية، عن القبوريين، عن وتبح حناجرهم بمثل هذه النداءات، بينما نجدهم ساكتين جامدين ولا ينبسون بنت شفاء عندما يكون الحديث عن أمريكا وعن إسرائيل وعن هؤلاء. وهذا أمر مؤسف لأن القضية قضية كما قلت متعلقة ببنيتهم الثقافية، فهم دائما تربوا على هذا، ولهذا يعني الكتب التي يدرسونها في التصورات الإسلامية وفي العقيدة تجدها تركز على هذا الجانب وعلى الجرح والتعديل في المسلمين فقط، أما أولئك اليهود والنصارى فهم يعني ربما يسترون فتاوى بالتولي أو يعني بحسن التعامل معهم، وأن ولا بأس أن يستندوا إلى بعض الروايات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على بعض الفتاوى الغير التي لا تستند إلى القرآن الكريم. ومن هنا تأتي هذه الفتاوى السيئة جدا، ولأنهم تركوا القرآن خلف ظهورهم وذهبوا ليأخذوا ويقمشوا فتاوى من هنا ومن هناك وأقوالا من هنا ومن هناك بعيدا عن القرآن الذي يحذرنا من تولي اليهود والنصارى. وقد أشرت أنت إلى تناقضاتهم وإلى سكوتهم دهرا كبيرا عن ما يحصل على المسلمين سواء في فلسطين أو في لبنان أو في حتى في سوريا وفي العراق وفي إيران وفي اليمن، بينما ينبرون إذا كان الحديث عن إيران مثلا وكما تفضلت، بل وكما سمعنا حتى في البيان الذي أصدره حزب الإصلاح الذي ينتمون إليه عندما قيل ولا أدري ما صحته طبعا وجاءت الأنباء بأن ترامب تعرض لمحاولة اغتيال وهو المجرم الكبير في هذا العالم، انبروا لكي يدينوا هذه المحاولة وأنها
0: صحيح.
1: أي قوم هؤلاء؟ هذا يا سيد الكريم هو نوع من الفضح، الله عز وجل يفضحهم ويبين حقيقتهم، والله عز وجل وعد بأنه سيري آياته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله عز وجل بحكمته وعدله لا يترك الناس هكذا بدون أن يعطيهم الشواهد والأدلة التي تبين صوابية موقفهم والتي تبين أيضا خطأ موقف أولئك الآخرين الذين يبتعدون عن حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا من قلة التوفيق المبني على العقائد الباطلة والثقافات الخاطئة التي ساقتهم إلى مثل هذه المواقف.
0: نعم، ولهذا طبعا سيد الكريم يعني اليوم نحن نتساءل يعني ما دور العلماء إذا كانوا يعني إما مضبطين عن الوقوف في مواجهة العدو أو ساكتين عن المعركة. اليوم يعني كيف ينبغي أن نشهد يعني هل ما يقوم به العلماء على مستوى بلادنا أو في مختلف بلدان العالم الإسلامي كافي؟ هو في إطار ما يستطيعون فعله في المواجهة؟
1: بالنسبة للعلماء في بلادنا نعم، يعني يقومون بموقف محمود وجيد وهم أسوة لشعبهم، بل ومنهم الشهداء ومنهم قادة من العلماء الذين تعلموا العلم الشرعي وحملوه وحملوا مسؤولية ما ألزمهم الله عز وجل عليه بأن لا يقاروا على كبة ظالم ولا سقم مظلوم كما قال الإمام علي عليه السلام. فنجد أن لهم مواقف رائعة جدا منذ في قضية غزة وفلسطين وفي قضايا الأمة في شرق الأرض وفي غربها، نجدهم ينبرون بإصدار البيانات وفي الخطب، وما أكثر ما أثنى عليهم السيد القائد يحفظه الله وعلى دورهم العظيم والمقدس. ونرى أيضا الاجتماعات العلمائية على مستوى اليمن كاملا وعلى مستوى المحافظات، كل محافظة تعقد مؤتمرا أو ندوة لعلمائها، ويتقدمون الصفوف ويقدمون نموذجا للعالم كله وهم يسطعون بكلمة الحق، لأن الله عز وجل أخذ عليهم أن يبينوا وألا يكتموا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه كما أمر الله سبحانه وتعالى، حتى لا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون كما ورد أيضا في الآية الأخرى. ولهذا نرى موقفا محمودا للعلماء، لا بأس أن يكون أيضا أن يكون لدينا الاستعداد الكامل لأن نكون في مقدمة الصفوف، أن يكون العلماء هم الذين أيضا يتقدمون الناس ويكون لهم الموقف الأكثر، ولكن بحمد الله اليوم علماء اليمن قدموا نموذجا رائعا وملهما لكل علماء الأمة، ومثلهم أيضا بعض العلماء على رأسهم فضيلة مفتي سلطنة عمان. أما بقية العلماء للأسف الشديد يعني ليس الموقف، يعني مثلا عندما نتحدث عن قواعد
0: كذلك شاهدنا مثلا لمفتي ليبيا أيضا فتاوى للأمانة،
1: مفتي ليبيا نعم أحسنت، له مواقف محمودة ومواقف قوية وجريئة فعلا يعني في قضايا كثيرة جدا، حتى من العدوان على اليمن يعني منذ 2015 اليوم، وله بين الحين والآخر فتاوى جريئة حتى فيما يتعلق بالحج. كذلك العلماء طبعا من هنا وهناك لهم مواقف، ولكن أتحدث عن المؤسسات العلمية الشهيرة والعتيدة في هذا في هذه الأمة مثل الأزهر والقرويين وفاس وغيرهم، أين هم هؤلاء العلماء؟ لماذا هم ساكتون؟ لماذا لا يتعرقون؟ لماذا لا يكون لهم موقف؟ ما الذي أسكتهم؟ ما الذي ألجمهم؟ والقرآن يأمرهم بالحديث ويأمرهم، لا يوجد في القرآن الكريم اسكتوا، بل فيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فيه قد كان لكم في إبراهيم والذين معه نعم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله، لا يوجد في القرآن الكريم أن اسكتوا أو سكتوا أو نحو ذلك، ولهذا على العلماء أن يأخذوا موقفهم، لأنه خلاف ذلك معناه اللعنة من الله سبحانه وتعالى والغضب والسخط، نعوذ بالله من ذلك.
0: نعم أعتقد بالنسبة مثلا اتحاد علماء المسلمين كان قبل اللي هو يعني أعتقد أنها مؤسسة إخوانية تقريبا، كان لهم فتوى يعني لا أدري حتى لم تأخذ حقها في الانتشار، مسألة وجوب الجهاد في فلسطين وترك الأمر على الإخوة الفلسطينيين في موضوع التنفيذ، أو المهم أنها فتوى ما زالت فيها يعني غنة أو ولم تدعو إلى أي شيء من الأشياء الأخرى في اتجاهات مختلفة في الوقت الذي كان يفترض من هذه المؤسسة العلمائية أن تكون حاضرة بقوة، لكن تقريبا هذه فتواها الوحيدة في غمرة الحرب في غزة، ثم كأنهم عادوا للنوم من جديد. كيف تنظر إلى المؤسسات العلمائية التي تتبع حركات إسلامية وهيئات، يعني كما قال أبو عبيدة رحمه الله أن أنصار الله أصبحوا حجة على هيئات وحركات وقوى إسلامية كبرى وعلى شعاراتها الكبيرة التي كانت تحملها إلى آخره؟ تفضل.
1: أعتقد أنه كما تفضلت يعني مثلا على سبيل المثال ما أشرت إليه الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي طبعا يتبع الإخوان المسلمين إلى حد كبير، وكان يرأسه فيما مضى الراحل العلامة يوسف القرضاوي، وفعلا كانت هذه الفتوى جيدة ولافتة يعني للنظر، وأفتت بأن الجهاد بالسلاح ضد الاحتلال في فلسطين أنه واجب على كل مسلم مستطيع، ودعت الحكومات العربية إلى التدخل العسكري وإلى آخره، لكن لم يأخذ هذا حقه كما تفضلت في الإعلام، وأيضا لم يترجم الأهمية يعني الأهمية في الفتاوى دائما أنه يعني تدعو من يعني مثلا عندما يخاطب الاتحاد العالمي، طيب هل قطر مثلا التي تدعم هذا الاتحاد هل قامت بأي عمل جهادي تطبيقا لهذه الفتوى؟ وبالتالي الناس ينظرون هؤلاء العلماء الذين يتقاضون المرتبات والمبالغ المجزية من هذه الدولة أو تلك، هل بالفعل يعني يدلون على ما هي الطريقة مثلا ويجرؤون، أم يأتون بكلام يذكرنا بخطابات تنديد العربية من في الجمهة العربية عندما نبتدون وننتد ونشجب ونستنكر وقد يلعنون إسرائيل، ولكن لا تترجم إلى أعمال وإلى مشاريع عملية واقعية. والعدو طبعا يرقب الأمة وينظر فيها، فإذا رأى أن هناك جدية خاف، أما إذا رأى أنها مجرد حبر على ورق وأنها مجرد ظواهر صوتية تنطلق في لحظة يعني لحظة من اللحظات ثم تسكت وتخمد، فهذا أمر لا يزعجه ولا يعني ولا يجعله ينتبه حتى أو يرعوي لهذا. والموقف من الحركات الإسلامية غير يعني في العموم والأحزاب الإسلامية والحركات غير يعني كافٍ أبدا، وبل ناقص عن الواجب الشرعي، ينقص كثيرا ولا يعني ويتأخر كثيرا. وأعتقد أنه الذي حمل هذا الاتحاد لمثل هذا هو ما يرونه من قرب، أو كأنهم مخرجون يعني مخرجون من أمام حركة حماس المحسوبة على الإخوان المسلمين، هم مخرجون منها فأرادوا أن يأتوا بمثل هذا، حتى بينما رأوا مثلا علماء آخرين من محسوبين على الشيعة مثلا في الزيدية أو على أنصار الله أو على الشيعة الاثنى عشرية، مع احترامي طبعا لكل المذاهب الأخرى، عندما رأوهم يتقدمون وبفتاوى قوية جدا فكأنهم أحرجوا وأرادوا أن يكون نوع من أيضا الحضور في مثل هذا الموقف. لكن المشكلة أنه لا يترجم ولا يدل على ترجمة عملية ومشروع عملي، بدليل أن من يدعم مثل هذا الاتحاد ليس لهم مواقف جريئة في مواجهة العدو الصهيوني.
0: وهذه مسألة مهمة يعني، وهنا سؤال يعني ربما مرت أكثر من سنة أو أكثر بكثير على هذا الفتوى، ولم نشهد شخصا واحدا تحرك، بينما فتوى الجهاد في سوريا على سبيل المثال تحرك على إثرها عشرات ومئات الآلاف للقتال في سوريا. طبعا الدكتور العزيز المجاهد الأستاذ حمود أو الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، طبعا عضو رابطة علماء اليمن ونائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، شكرا جزيلا لك سيد الكريم.
1: شكرا لكم، حفظكم الله،
0: عافاكم الله، في أمان الله،
1: في
0: أمان. إذا مستمعينا ومتابعينا وإياكم مستمرون في العدوان، وحدنا مباشرة إلى حصاد الهدهد.

مرحبا بكم إلى حصاد الهدهد، والبداية بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يناقش المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، مشيدا بعمليات المقاومة وداعما حق إيران في الدفاع عن نفسه. نائب وزير الخارجية يؤكد أن استمرار حصار الشعب اليمني لا يخدم الأمن والسلم الدوليين. شهداء وجرحى في الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على فلسطين ولبنان. إيران تشترط تحديد مدة زمنية لاستعادة أموالها المجمدة وترفض أي مقترح لإخراج نووي المخصب. بعث فخامة المشير رك مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة ناصر أحمد مهدي نفط اليمنية عن عمر ناهز 55 عاما، مشيدا في برقية العزاء التي بعث بها إلى عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور وأبناء الراحل بمناقب الفقيد ناصر حبتور وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه. كما بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة حميد محمد علي الدماح عن عمر ناهز 54 عاما، معبرا عن خالص التعازي وصادق المواساة لإخوان الفقيد وأفراد الأسرة، وآل الدماح كفى بهذا المصاب. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح المواضيع المدرجة في جدول أعماله، إضافة إلى المستجدات المحلية والإقليمية والدولية. ونوه المجلس بالإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية في اليمن بضبط الخلايا الاستخباراتية، مثمنا الدور المجتمعي في التعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن التحركات المشبوهة. المجلس جدد تأكيده على حق الجمهورية الإسلامية في إيران للدفاع عن نفسها، موضحا أن الجمهورية اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستباحة والانتهاك الذي تقوم به أمريكا وربيبتها إسرائيل في حق شعوب الأمة، مشيدا بالعمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، والصمود البطولي الكبير للمقاومة وجمهورها. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني، مؤكدا أن استمرار الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ 26 من مارس 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين، وأشار إلى أن الجمهورية اليمنية تتابع الأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن استمرار الأنشطة العدائية من قبل الأمريكي وأدواته سوف يلحق ضررا أكبر وستكون النتائج كارثية. وشدد على أن الأمم المتحدة أن تنبه النظام السعودي الطامح إلى بناء مشاريعه على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها خدمة للمصالح الأمريكية أن تلك الطموحات ليست إلا ضربا من الخيال، موضحا أن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق، وأن مماطلة النظام السعودي في إحلال السلام في اليمن سوف يدفعنا إلى اللجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. اطلع نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي على سير التغطية الإعلامية المباشرة لقناة اليمن الفضائية لمنافسة الدوري العام وبطولة كأس الجمهورية لكرة القدم على ملعب الدرافي بالعاصمة صنعاء، مرحبا بالبعثات الرياضية المشاركة في منافسة الدوري العام وبطولة كأس الجمهورية لكرة القدم في العاصمة صنعاء، بما فيها بعثة فريق التلال القادمة من محافظة عدن ثغر اليمن الباسم، مؤكدا الحرص على تغطية مجريات الدوري العام وبطولة كأس الجمهورية لتعزيز الروح الرياضية وإبراز المواهب الوطنية بما يعكس الصورة الإيجابية للجماهير اليمنية المتعطشة للأجواء الرياضية التنافسية بين الأندية من مختلف محافظات الجمهورية التي تحتضنها العاصمة صنعاء. استشهد مواطنان فلسطينيان مساء اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي بحي الزيتون في مدينة غزة وقرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع، واستشهد مواطنان جراء استهداف طائرة مسيرة صهيونية على مجموعة من المواطنين
قرب نتساريم. سياسيا أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن التقارير التي تتداولها وسائل الإعلام الصهيونية حول تطوير الحركة لقدراتها أو نيتها شن هجمات من قطاع غزة إنما هي محاولة لتبرير تصعيد العدو الإسرائيلي من عدوانه على سكان غزة ولتجديد الحصار عليهم. في الضفة الغربية استشهد مواطن فلسطيني عقب شباك مسلح اندلع مع قوات العدو خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة في وقت يشهد فيه المخيم حالة من التوتر الشديد واطلاق نار كثيف واغلاق للمنطقة. كما اقتحمت قوات العدو مساء اليوم بلدتي بير زيت وكوبر شمال رام الله وبلدتي بيتا واولاد جنوب نابلس. أشاد الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيد اليوم بالعمل البطولي الذي نفذه الشهيد المجاهد أيمن الهشلمون حينما اشتبك مع قوات العدو الإسرائيلي خلال محاولة اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ودعا شباب الشعب الفلسطيني الأشاوس للتصدي بكل ما يستطيعون لجنود العدو الصهيوني ولقطعان المغتصبين الذين يستبيحون مختلف مناطق الضفة المحتلة وألا يسمحوا لهم بفرض وقائع جديدة على الأرض، فيما نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد الفارس المجاهد أيمن الهشلمون مشددين على أن فعله المقاوم إنما يؤكد أن جذوة الكفاح المسلح في الضفة الغربية وفي القدس المحتلتين لن تنطفئ مهما بلغت غطرسة العدو الصهيوني. في لبنان استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون إثر غارات شنها العدوان الإسرائيلي، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 2869 شهيدا و 8730 جريحا. أكدت المقاومة الإسلامية ميدانيا في لبنان أنها استهدفت اليوم جرافة من نوع D9 تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على طريق في البياضة النقورة بمسيرة انقضاضية. المقاومة اوضحت انها حققت اصابة مباشرة واشارت الى ان قوة صهيونية تدخلت لسحب الجرافة فاستهدفها المجاهدون بصلية صاروخية. كما استهدفت المقاومة تجمعا لآلية العدو وجنوده بالقرب من الجرافتين المستهدفتين على طريق البياضة النقورة بقذائف المدفعية، واكدت ان مجاهديها قصفوا تجمعا لآلية العدو وجنوده وآلية هامر وآلية هندسية في بلدة طير حرفة وتجمعا مشابها وآلية هندسية في بلدة البياضة بمسيرات انقضاضية. كما قصفت تجمعات لجنود العدو في بلدة الناقورة ومرابض ومدفعية العدو المستحدثة في بلدة العديسة وقرب مجرى نهر دير سريان بأسراب أو دير سريان بأسراب من المسيرات الانقضاضية. وفي بلدة رشاف استهدفت المقاومة دبابة مركبة صهيونية بمحلقة انقضاضية محققة إصابة مؤكدة وتجمعا لجنود العدو وآليته بصلية صاروخية. المقاومة الإسلامية أيضا أعلنت أنها تصدت لطائرة مسيرة صهيونية بأجواء منطقة الصور بصاروخ أرض جو. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر كاليباف مساء اليوم أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان بأسلوب مدروس وسوف تفاجئ أعدائها. وحذر كاليباف الأعداء من أن الاستراتيجية الخاطئة والقرارات الخاطئة أيضا سوف تؤدي حتما إلى نتائج وخيمة، وقد أدرك العالم أجمع كل ذلك. بدوره أكد مستشار قائد الثورة في إيران علي أكبر ولاية أن الولايات المتحدة هزمت في الميدان وأنه لا ينبغي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يظن بأنه سوف يخرج منتصرا من الدبلوماسية بعد ذلك. كما أكدت الجمهورية الإسلامية في إيران تمسكها بحقوقها العادلة والمشروعة على مسار المفاوضات مع الجانب الأمريكي نافية وجود أي توجهات بشأن اليورانيوم المخصب. وقال مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة التسنيم بأنه لا يوجد في النص الإيراني أي قبول
بخروج المواد النووية المخصبة من البلاد. وأن أضاف المصدر أن طهران حددت في مقترحها مدة زمنية معينة لاستعادة الأموال الإيرانية المجمدة. انتهى حصاد الهدوء، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. انتقل بكم الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.

0: في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية، بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي بحزم لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب لهذا الأسبوع نعرج على بعض هذه الإنجازات. استعاد مركز شرطة الثورة بمديرية صعدة عاصمة المحافظة سيارة مسروقة وألقي القبض على المتهم بسرقتها، فيما ضبط مركز شرطة العنت بمديرية صحار متهما بسرقة قطع غيار من داخل ورشة تابعة لأحد المواطنين. في محافظة صنعاء ضبط مركز شرطة الشهيد العباس بمديرية الحيمة الداخلية متهما بسرقة 8 بنادق آلية من منزل أحد المواطنين، فيما ضبط مركز شرطة العشاش بمديرية بني مطر متهما بسرقة مستلزمات بناء من عمارة قيد الإنشاء. وفي محافظة الحديدة ضبط مركز شرطة الرعيني بمديرية الحالي متهما بسرقة مصوغات ذهبية وكذلك مبالغ مالية من منزل أحد المواطنين، كما ضبط أمن مديرية الزهرة متهما بسرقة دراجة مارية. وفي محافظة زبيد ضبطت الشرطة 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي من منزل أحد المواطنين. وفي محافظة ذمار ضبطت المباحث الجنائية متهما بسرقة حلي ذهبية، كما ضبط مركز شرطة هران بمدينة ذمار متهما بسرقة مقتنيات شخصية ووثائق من سيارة أحد المواطنين وتم استعادة المسروقات. وفي محافظة تعز تمكن أمن مديرية دمنة خدير من استعادة دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وضبط المتهم بسرقتها، كما استعاد أمن مديرية صالة دراجة نارية مسروقة أخرى وألقي القبض على المتهم بسرقتها. في محافظة الجوف استعاد أمن مديرية خراب المراشي دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وتم ضبط المتهم بسرقتها. أما في محافظة المحويت ضبطت الشرطة في مديرية الخبت 5 متهمين بسرقة بندقية من محل تجاري تابع لأحد المواطنين. ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية القناوص في محافظة الحديدة عددا من المتهمين على خلفية الاعتداء على أحد الأشخاص والتشهير به. ضبطت قوة النجدة بمحافظة صنعاء كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة ومبيدات زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية في عمليتين نوعيتين بنقاط التفتيش التابعة للمحافظة. أنقذت فرق الإنقاذ بفرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة الجوف سيارة مواطن كان على متنها عدد من الأشخاص إثر احتجازها في سيل وادي مذاب بمديرية المتون. أخمد فرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة المحويت حريقا اندلع في أحد المنازل بعزلة بني المصعب بمديرية الرجم. بدورها تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الحديدة من السيطرة على حريق اندلع في محلات بمنطقة باب مشرف في مديرية الميناء. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم من نصر إلى نصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء، شكرا طبعا للزملاء في إدارة الأخبار بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وكذلك الزملاء ايضا في الاخبار في اذاعه وطن صوت وزاره الداخليه العزيز اسعد الشعبي وكذلك العزيز عبد العزيز الحبيشي ايضا المذيعين العزيزين اللي سمعنا منهم حصاد الهدود وفي خدمه الشعب. تحيه طبعا لكل الزملاء الاعزاء في العموم طبعا. ومن جديد مرحبا بكم في العدوان وحدنا. اليوم هناك الكثير من المتغيرات في لبنان. يستمر العدو الصهيوني في ممارساته الإجرامية وعدوانه على لبنان، فيما تستمر المقاومة اللبنانية في مواجهة العدو الصهيوني، وتدخل المسيرات الجديدة على خط النار وتحقق معادلات عسكرية مختلفة تماما، وتبدع في استنزاف العدو وفي الفتك به بفضل الله تعالى. لبنان المقاومة تؤكد على ثباتها في الأرض وفي الميدان، وعلى أنها ليست مع أي شكل من أشكال المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني أو تقديم أي تنازلات من خلال لبنان الرسمية التي تهرول إلى حظيرة التطبيع. إيران سلمت ردا إيرانيا على الورقة الأمريكية يوم أمس. الرد الإيراني تضمن رفضا صريحا للهيمنة الأمريكية، ورفض تحقيق الكثير من المطالب الأمريكية التي كانت مطلوبة في آخر الأوراق الأمريكية. ترامب على أثر ذلك أطلق مجموعة من التصريحات في تأكيده على استمرار الحصار على إيران، وكذلك إمكانية العودة إلى الحل أو إلى المعركة العسكرية. إيران أيضا أكدت وفرضت معادلات جديدة في هرمز، وأكدت على أن الاعتراض على السفن والناقلات الإيرانية سيكون له ثمنا باهظا. التصريحات الإيرانية الأخيرة أكدت أيضا بأنها لن تسمح بخط الإمارات إسرائيل، وبأن يعني هناك الكثير من المتغيرات في هذا الاتجاه. ترامب والملف الأوكراني وملف روسيا وأوكرانيا وأيضا الصين ودورها في المشهد، قرارات مجلس الأمن التي تفشل كل مرة في تبرير العدوان على إيران بالفيتو الروسي والصيني إلى آخر كثير من المسائل والمتغيرات. الإمارات تنسحب من أوبك بلس، و تزايد أو تصاعد الصراع السعودي الإماراتي. تصريحات تركية تؤكد سابقا بأن هناك مشروع ومخطط إسرائيلي يستهدف عموم المنطقة. تركي الفيصل بالأمس يؤكد بأن سيطرة أو بأن عدم وجود إيران يعني أن إسرائيل تتمكن من المنطقة، وبأنه كان هناك مساعي صهيونية لإقحام الخليج والسعودية خصوصا في الحرب مع إيران لاستنزافها وتمكين إسرائيل في المنطقة. هذه المؤشرات كلها وهذه الملامح كلها نسأل ونتساءل فيها مع ضيفنا الكريم. ضيفنا العزيز طبعا الأستاذ المجاهد الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. حياكم الله يا دكتور محمد.
2: حياكم الله وشكرا لكم على
1: الاستضافة. أسعد الله مساءك وحيا ذا الصوت.
2: الله يخليكم.
1: دكتور محمد، يعني أمامنا كثير من الحزمة طويلة من الأحداث ومن الموضوعات، والتي ربما خليني أبدأ بآخرها، آخر ما تحدثنا عنه في أو آخر ما تحدثت عنه في مقدمة الموضوع، تصريحات تركي الفيصل. و يعني ما الذي يعني هل هناك قناعة سعودية متأخرة بأن إيران تحمي السعودية وتحمي دول الأمة من السيطرة الإسرائيلية؟ وإذا كانت هذه القناعة فعلا حقيقية، فلماذا لا يقف أبناء الأمة مع الإخوة في إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا كما هو معروف عن المملكة السعودية، هي جزء لا يتجزأ من تنفيذ المشاريع الأمريكية الصهيونية على مستوى المنطقة. اليوم السعودية هي في المحك، هي أكثر تضررا، هي من الدول خاصة الدول الخليجية بما فيها السعودية، وهي أكثر تضررا ما سيحدث في حال ما إذا عادت الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن الحرب القادمة ليست كالحرب الذي حدثت قبل 59 يوم 58 يوم. طبعا هذه تلك الحرب السابقة ستختلف تماما، أو الجديدة ستختلف تماما. لماذا؟ لأن المتضررين هم دول الخليج، وخاصة اليوم الذي تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى جعل هذه الدول تقوم بالنيابة عنها في هذه الحرب، وفي نفس الوقت تنفيذ المشروع الصهيوني. لأنه كما هو معروف في أثناء الحرب، من الذي في حرب ما سمي طبعا أو في طبعا الطوفان الأكثر، من الذي فتح الأراضي والموانئ للسلع الأمريكية الذي تم للكيان الصهيوني؟ من هو الذي قام بالحصار؟ طبعا الحصار الذي قام به الجيش اليمني العظيم، خاصة في المواجهة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في البحر الأحمر، وإغلاق مضيق باب المندب، والذي تم فيه حصار الكيان الصهيوني على مستوى 100% حتى أوصل ميناء الرشراش إلى النقطة الصفرية. وهذا دليل قطعي على أن هذه الدول، ومنها السعودية الذي فتحت أراضيها وفتحت مجالها الجوي للصواريخ وأيضا للسلع للولايات للكيان الصهيوني عبر البر بين من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى الكيان الصهيوني.
1: طبعا دكتور، يقول تركي الفيصل، يقول بأنه نعلم قد تستطيع السعودية تدمير محطات الطاقة، قد تستطيع السعودية وأمريكا وإسرائيل تدمير محطات الطاقة وكذلك كل والنفط إلى آخره الإيرانية، لكن هذا يعني بأن كل محطات التحلية المياه ومحطات الطاقة والمنشآت النفطية السعودية ستدمر بالكامل في عموم الأراضي السعودية وكذلك في عموم دول الخليج. ماذا يعني هذا بالضبط يا سيدي؟
2: طبعا كان المشروع الأمريكي هو القضاء على النظام في إيران، وقد أبلغ كل حلفائه على مستوى المنطقة بما فيها السعودية، وكان الهدف الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو إقناع هذه الدول الخليجية على أن النظام الإيراني سينتهي بالضربة الأولى، بالضربة القاضية. فالعملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في أول بداية العملية العسكرية، وهو على أساس إنهاء النظام، ولكن هدف الخروج لم يكن موجودا، وهذا إشكالية كبيرة. والذي اعتقد على ضوءها خاصة السعودية بأن النظام الإيراني سينتهي، لأن الدول الخليجية هي أكثر الدول كرها لإيران، لأنها تخوض معركة نيابة عن الأمة العربية والإسلامية بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية للأمة الإسلامية والعربية، والتي رفضت هذه الدول بأي مساعدة لإخواننا الفلسطينيين. وهنا تكمن مشكلة هذه الدول. اليوم عندما يقول طبعا تركي الفيصل بأن إيران هي الذي اليوم تقوم نيابة عن الأمة في هذه اللحظات، لماذا؟ لأن إيران في الضربة الأولى استطاعت، وهذا مهم جدا، بصدم وتروي للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بالعمليات العسكرية التي بدأتها في الساعات الأولى من المعركة، بضرب كافة القواعد الأمريكية المتواجدة في دول الخليج وأيضا الأردن وكذلك حتى على مستوى العراق. وهنا هي الصدمة الكبرى لهذه الدول، الذي كان يعتقد بأن إنهاء إيران هو تنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي بإقامة إسرائيل الكبرى والتطبيع مع من؟ مع المملكة السعودية بالذات. يعني اليوم السعودية الذي تقوم بهذا الإعلان، البروباغندا الإعلامية التي لن تفيدها، لأنها تعرف بأنها هي الخاسر الأكبر. لماذا يا سيدي؟ لأن اعتمادهم على المياه المحلة، وعندما يتم ضرب طبعا البنية التحتية لإيران، سيتم ضرب كل البنى التحتية داخل الخليج ومنها السعودية، ومن هنا هذه ستنتهي أنظمة، ومنها السعودية الذي سينتهي النظام الأول في الخليج هي السعودية. والكل يعرف بالعمليات العسكرية التي تمت من قبل القواعد في السعودية نحو إيران وكذلك البحرين والإمارات وأيضا الكويت وقطر وغيرها من الدول العربية المشاركة في هذه الحرب ضد إيران.
1: نعم، على ذكر العراق يا سيدي الكريم، تم الحديث عن قاعدة إسرائيلية تم الكشف عنها موجودة في العراق يعني بشكل سري كانت موجودة. كيف يمكن النظر إلى مثل هذا الخبر في ظل وجود 12 قاعدة أمريكية يعني موجودة في العراق حتى اليوم؟
2: طبعا المشاريع الأمريكية على مستوى المنطقة.
1: بعد إذنك يا دكتور، يعني ما هو السر في هذه المسألة أنه أن يكشف في هذه المرحلة، كشف في قبل أشهر عن قاعدة سرية وهذا شيء مضحك للأمريكيين في الأردن، يعني السلطات الأردنية لم تكن تعرف عنها ولا، واليوم يكشف عن قاعدة سرية في العراق لإسرائيل لا تعرف عنها لا السلطات العراقية ولا القوى العراقية ولا حتى القوى المقاومة في العراق إلى آخره. ما السر في هذا الموضوع يا دكتور محمد؟
2: طبعا السر هو معروف يا سيدي، والأنظمة سواء كانت على مستوى العراق أو على مستوى الأردن، وخاصة عندما قلت طبعا في العراق طبعا، ومن عرفها في عمليات للجيش العراقي والذي قتل فيها جندي عراقي من مكان صحراوي نائي لم يكن أحد يعرف ذلك، ومن هنا اكتشف الجيش العراقي في الوقت الراهن هذه القاعدة الذي تم وضعها منذ متى، وهنا هو التاريخ المهم، متى أنشئت هذه القاعدة. طبعا المشروع الذي كان موجود في تسعينيات القرن الماضي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو إنهاء القوة العراقية على أساس ماذا؟ التقدم خطوة إلى الأمام، وهو طبعا بناء قواعد أمريكية صهيونية في العراق مقابل إيران، وهذا الذي حدث بالفعل، أنه حتى على مستوى طبعا القاعدة التي في الأردن، وهي قاعدة لماذا؟ لإنهاء القوة السورية، وهذا حدث بالفعل. ومن أين بدأت ومن أين انتهت؟ من الأردن بالنسبة لسوريا، كذلك العراق. الجيش العراقي عندما قتل طبعا لم يكونوا يعرف أن هذا الجندي قتل عن طريق طبعا غارات جوية صهيونية، وكان يعتقد أنها أمريكية، ولكن بالفعل عندما اكتشفوا من الذي زرعها هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي الدولة الوحيدة، وكذلك حتى على مستوى بريطانيا وأيضا حلف الناتو بما فيها فرنسا ودول أوروبية كثيرة، هم يعرفون تلك القاعدة لأن همهم الأول هو تحقيق الأمن للكيان الصهيوني. وفي نفس الوقت هذه القواعد التي أنشئت دون معرفة هي أيضا مقدمة لماذا؟ للمشروع القيام طبعا إسرائيل الكبرى على مستوى المنطقة العربية، والذي أعلن عليها نتنياهو في حرب طبعا الحرب الذي خاضت إيران مع كيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان على مستوى الأمم المتحدة في ذلك المؤتمر عندما نشر الخريطة الذي سيحتل فيها طبعا دول عربية كثيرة ابتداء من سوريا ولبنان وأيضا الأردن وأيضا مصر والعراق وأجزاء كبيرة من السعودية بما فيها أيضا الكويت. وهذا الدليل القطعي أن هذه القاعدة ليست من هذه يعني فيها من هذه الحرب، ولكنها أثناء الحرب في الهجوم على العراق في تسعينيات القرن الماضي.
1: يعني القاعدة قديمة؟
2: طبعا شيء أكيد سيدي، ليست وليدة هذه العشر سنوات، ولكنها من تاريخ طبعا الهجوم الإيراني الهجوم الصهيوني على مشروع العراق في تلك الفترة في ثمانينيات القرن الماضي، كونها تمتلك معامل نووية.
1: طيب قصدي وين الجيش العراقي في التسعينات ثم الألفين؟ يعني كلهم معلوم ما كانوا عارفين بها، ولا كان في تواطؤ لإنشائها؟ والآن يعني أنا ما أعرف كيف يمكن استيعاب أن جزء أو أن قاعدة عسكرية في جزء من البلد لا يعرف بها أحد، يعني مسألة كيف تنظر هنا؟
2: طبعا سأعيدك في التاريخ إلى ثمانينيات القرن الماضي، خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية والذي استطاعت أن تكسر الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة. ماذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما عملت؟ قامت أيضا طبعا كما هو معروف بتسليط العراق على من؟ على إيران، وخاضت إيران فيما سمي والعراق فيما سمي في تلك الفترة حرب الخليج
1: الأولى.
2: الأولى
1: نعم،
2: وهذا هي الإشكالية، والذي بدأت طبعا عندما استطاعت إيران أن تواجه، لأنه رامسفيلد وزير الدفاع في عام 1990 في حرب الخليج الثانية والذي كانت ضد العراق، رامسفيلد كان وزيرا للدفاع، وكانت حرب الخليج الأولى كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في العراق. وهذا هي الإشكالية، تخيل التاريخ عندما يكشف نفسه، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريعها، وماذا وأيضا المشروع في بعد اجتياح لبنان في ثمانينيات القرن الماضي. نعم. عندما أتى الأسطول السادس الأمريكي إلى بيروت، وتم في عملية المقاومة في قتل أكثر من 250 جندي أمريكي من قوات المارنز في السفارة الأمريكية، عندما خرج طبعا عند الانسحاب بالنسبة للأسطول السادس الأمريكي في من ميناء بيروت إلى خارج المياه الإقليمية اللبنانية، كان بضرب بيروت بالصواريخ الأمريكية. وهذا يا سيدي، هذا هو الولاية، هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الكيان الصهيوني. ماذا يريدون من هذه الأمة؟ وما زالت هذه الأمة تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية الذي ستحقق الأمن والأمان لها، وخاصة عندما قامت بعمل الاتفاقيات مع دول عربية كثيرة خاصة دول الخليج بالنسبة للحماية. ماذا حدث بعد ضرب القواعد الأمريكية في الحرب الأخيرة مع إيران؟ ماذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية لدول الخليج؟ دفعتها للذهاب إلى مجلس الأمن لإدانة إيران بأنها تضرب من الأراضي العربية لدول الخليج، ولم تدن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الذي بدأوا في الحرب. حتى على مستوى الجامعة العربية عندما أدانوا إيران، اجتمع النظام العربي الرسمي في القاهرة وأدان من؟ وأدان إيران، وهم يعلمون بأن الولايات المتحدة الأمريكية الذي بدأت الحرب هو الكيان الصهيوني. وهذا النظام العربي الرسمي، سأعيدك إلى السؤال الأول في بداية طبعا في بداية الكلام بيني وبينك يا سيدي، عندما تقول أن تركيا الفيصل أو السعودي بدأت تشعر بأنها مهددة، هي تعرف بأن أمريكا ولن تقدم شيء لها. وأنا في اعتقادي خطاب ترامب في 2016 عندما في عملية الانتخابات الأمريكية، كان على أساس أنه يكلم الملك السعودي أنها دولة غنية وأنها لا تستطيع أن تصمت لمدة أسبوعين، والكل يعرف ذلك، أمام الجيش اليمني لولا المساعدة الأمريكية سواء كانت اللوجستية أو كل شيء، وهي كانت حرب أمريكية بكل ما تعني الكلمة من معنى على هذا البلد في 26 مارس 2015، وقال بأنهم لا بد أن يدفعوا للحماية، وأيضا كونها البقرة الحلوب، وقالها ترامب بهذا اللفظ، أيضا اللفظ الأخير من مقولة ترامب بأن البقرة عندما يجف ضرعها لا بد من ذبحها. وأنا أعتقد بأن ترامب اليوم يذبح دول الخليج بما فيها السعودية صاحبة 500 مليار دولار عندما وصل. نعم. إلى السعودية، والكل يعرف الصاروخ اليمني على أيدي أبطال هذا البلد العظيم عندما تم إطلاقه إلى قاعدة الملك خالد. نعم. الذي وصل إليها ترامب قبل ساعة، بعد ساعة من إطلاق الصاروخ اليمني.
1: نعم. طيب سيدي الكريم، يعني هناك كثير من الأسئلة، لكن على سبيل المثال في برنامج المقابلة أحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري سئل، كان آخر سؤال تقريبا ولعلي ألتقطه وأكتفي به في هذا الموضوع، هل ستخرج إيران من هذه الحرب أقوى أم أضعف؟ لكنه قال، وهذه الإجابة التي فاجأت كثيرين، قال ستخرج إيران من هذه الحرب أقوى من ما كانت عليه.
2: طبعا لماذا يا سيدي؟ إذا نظرت إلى الحرب الذي بدأتها أمريكا والكيان الصهيوني بنهاء النظام في إيران، على أساس أن الشعب الإيراني سيخرج في مظاهرات ضد النظام، وفي نفس الوقت ستأتي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وإعادة السفارة الفلسطينية في طهران للكيان الصهيوني، وكذلك تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالاستيلاء على النفط ومصادر المواد سواء كانت المعدنية النادرة وغيرها من كل معادن التي تمتلكها إيران بجانب ما حدث في فنزويلا، وهذا كان الحلم الأمريكي الذي لم ولن يكون. لماذا يا سيدي؟ لأن استطاعت إيران أن تقوم بالصدمة والترويع ضد الولايات المتحدة الأمريكية بقواعدها طبعا الأمريكية، وهنا تبين ضعف من ضعف الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، سواء كان على مستوى الجو وأيضا حتى على مستوى الناحية الأمنية والعسكرية في تحقيق الأهداف الذي كان يراد منها لإيران، حيث استطاعت إيران أن تكون في الضربة الأولى، قامت بامتصاص الضربة الأولى وهي كانت الأهم، وأنا في اعتقادي بأنها وضعت طبعا وقد استوردتها على ما أعتقد من الصين بالبالونات الذي يتم ملأها بالهواء الفارغ، وكأنها قواعد وكأنها طبعا معامل نووي وغيرها، واستطاعت أن تمتص تلك الضربة، ولن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أولا أن تحقق الأهداف الثلاثة الرئيسية بالنسبة لإيران: إنهاء النظام، إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي، وهذا الذي لم تستطيع أن تحققه ولم. وإذن أين ذهبت إيران بعد ضرب القواعد الأمريكية؟ فالانتصار العسكري ذهبت إلى الانتصار الاقتصادي، وهو ماذا؟ طبعا لا أقول الاستيلاء، ولكن الحق التاريخي لإيران في مضيق هرمز أنه إيراني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. فقامت بإغلاقه أمام الملاحة الدولية، خاصة في مصادر الطاقة، وهي تعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وضحت الصورة إيران لكل دولة عربية بأن النفط هو الأهم للولايات المتحدة الأمريكية. عندما أغلقت مضيق هرمز قامت الولايات المتحدة الأمريكية بماذا؟ بحصار إيران والسواحل الإيراني، بسبب أن إيران وضعت برنامجا خاصا بها بالنسبة لمضيق هرمز على مستوى الرسوم الذي سيتم دفعها، وكذلك حتى على مستوى السفن الذي تأتي لتحميل النفط الخليجي وستأخذ منه رسوم وغير ذلك، وقد وضعت معها سلطنة عمان. هذا مهم جدا. اليوم إيران في هذه الحرب، إذا رجعت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران

0: معروف، الكل يعرف بأن السيسي قام بزيارة الإمارات، واتضح بأن هناك قوات مصرية موجودة في الكويت وفي الإمارات وفي البحرين وفي قطر وفي حتى على مستوى السعودي. وهناك أيضا لابد على الجميع أن يعرف بأن القوات الباكستانية وضلائع القوات الباكستانية قد وصلت إلى السعودية. وطبعا
1: لكن هذه القوات هل ستشارك، يعني ما قيمة وجود هذه القوات طالما نحن نشهد مثلا حرب صاروخية، حرب مسيرة، وحرب تعتمد على الأداء الجوي تقريبا، لا تحتاج إلى طلائع قوات أو إلى حضور عسكري بشكل أو بآخر من قبيل الحضور المصري أو الباكستاني في دول الخليج؟ تفضلوا.
0: طبعا نحن نقول ذلك، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بالضغوطات على هذه الدول الخليجية لاستقبال جيوش عربية وجيوش إسلامية، هو ماذا؟ هو المراد من هذا العمليات التي تقوم بها هذه الدول هو على أساس أنها تؤجج ماذا؟ تؤجج الصراع ضد إيران من قبل الدول الإسلامية والعربية. كون مصر قد وصلت طلائعها وأيضا طائرات حربية على الرافال المصرية، وفي زيارة السيسي وضح كل شيء، أي بمعنى اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بدول الخليج لمحاربة إيران بدلا عنها، لأنها لم تستطيع أن تحقق شيء. ولكن كما هو معروف بأن القوة العسكرية الإيرانية لم تستخدم بكل طاقاتها في،
1: لكن بموضوعية يا دكتور، ألا ترى أن الإمارات والبحرين هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللي يبدو أنها أكثر اندفاعا نحو الحرب؟
0: من ناحية، وأيضا حتى على مستوى السعودية هي تريد إنهاء إيران، لأنها هي الدولة الوحيدة التي تعتقد السعودية بأنها تنافسها في قيادة العالم العربي والإسلامي. يا سيدي، هذه الدولة التي قامت بأبشع الجرائم داخل هذا البلد من أجل ماذا؟ لكي تقول بأنها هي الدولة التي تستطيع أن تقوم بكل شيء لأنها تقود الأمة العربية والإسلامية. هذه هي مشكلة السعودية، ليس من اليوم ولكن أيضا من قبل، فكل الأحداث التي حدثت في لبنان، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في الصومال، في السودان، في اليمن، هي سببها من السعودية تريد أن تتحكم بماذا؟ بتوجيهات أمريكية على هذه الأمة. والمشروع السعودي معروف، كان المشروع الوهابي الذي أطلقت عنان تلك طبعا داعش وغيرها، والقاعدة الذي قتلت، من كانت تقتل؟ كانت تقتل الصهيوني أو الأمريكي المحتل؟ لا، كانت تقتل من؟ الأمة، كل مواطن عربي. ما حدث في سوريا وما حدث في العراق من قبل هذه القوات التي مولتها من؟ دول الخليج وخاصة السعودية، وأسقطوا النظام في سوريا، وأسقطوا النظام أيضا في ليبيا، وأيضا حتى على مستوى السودان. اليوم الحرب في السودان لها حرب منسية يا سيدي، آلاف من القتلى في السودان بين من ومن؟ بين من يناصر السعودية ومن يناصر الإمارات، أي بمعنى أن الدول الخليجية هي كلها هي أسباب أو سبب تدمير الأمة العربية والإسلامية لصالح المشروع الأمريكي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وبتمويل من؟ بتمويل الدول العربية وخاصة السعودية وقطر والإمارات، الذي دفعت التريليونات لحرب إيران وإنهاء النظام في إيران، الذي يقوم نيابة عن الأمة العربية والإسلامية بحماية من؟ بحماية واستمرارية المقاومة الفلسطينية. لماذا؟ لتحرير أرض فلسطين الذي هي القضية المركزية للأمة الإسلامية. تخيل الجيش المصري عندما ينتقل إلى الإمارات وأخوانها الفلسطينيين كانوا يبادوا بجانبه أكثر من 70,000 قتيل، طفل ومرأة وشيوخ لا يحملون السلاح، والجيش المصري كان في حدود غزة، معبر رفح لم يتم فتحه. ولكن عندما استدعت أمريكا الدول الخليجية لكي تقوم نيابة عنها بحرب إيران لأنها لم تستطع أن تحقق الانتصار، ولم تستطع أن تستولي على مضيق هرمز، ولم تستطع أن تسيطر على مصادر الطاقة في إيران، ماذا تريد اليوم أمريكا؟ تريد إنهاء هذه، ذبح البقرة الحلوب أولا عن طريق إيران. وأنا في اعتقادي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حربا، ولكن إيران هي مستعدة للحرب والسلام. لماذا؟ لأنها تمتلك القوة الرادعة، سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني أو هذه الدول الخليجية التي قامت بتدمير العالم العربي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
1: نعم طبعا دكتور، يعني

0: نحن شهدنا تقريبا مقترحات أمريكية وردود إيرانية، مقترحات إيرانية، ردود أمريكية، كان آخرها ما حدث بالأمس. يعني لماذا تصر أمريكا باستمرار على إرسال المقترحات والأوراق وهي تضمنها نفس المطالب التي ترفضها إيران، وتجد إصرارا إيرانيا على الرفض في مقابل عملية اختبار ميداني إنجاز التعبير أن نسميها بحوادث الناقلات في الأيام الماضية، والتي كانت تواجه بصد إيراني قوي وصلب؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، إن أمكن، روسيا والصين إلى أي مدى يمكن القول بأن عودة الحرب تتطلب حضورا مختلفا لروسيا والصين في هذه المعركة، وهل يمكن أن نشهد هذا الحضور أم لا؟
1: طبعا بالنسبة اليوم أو بعد مضيق هرمز والذي استطاعت أن تحقق انتصارا اقتصاديا على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، سواء كان على مستوى المنطقة أو حتى على مستوى حلف الناتو في أوروبا، وهذا مهم جدا من الناحية الاقتصادية، استطاعت إيران أولا أن تكون عملية الحصار الاقتصادي أو الحصار الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أن يرتد عليها داخليا، وهو ما يحدث اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم في السياسة أيضا استطاعت إيران أن تحقق انتصارا كبيرا جدا. لماذا؟ لأنها وضعت الشروط أو النقاط العشر في قبل، عندما طلبت أمريكا للوسيط سواء كان الباكستاني أو الروسي أو البريطاني أو الألماني أو من كان يكون قبل نهاية الحرب والدخول في وقف إطلاق النار، عندما وضعت إيران 10 نقاط رئيسية جدا، وأيضا تم طبعا إعطاء الباكستاني والذي عرفها على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة ترامب عندما قال وبالحرف الواحد وعلى لساني عندما قال هذه النقاط العشر الذي قدمتها إيران هي الأساس لمائدة المفاوضات الذي سيتم على أساس الجلوس معها. أيضا هنا مهم جدا هو بداية الانتصار عندما وافق ترامب على النقاط، لأنه هو من طلب وقف إطلاق النار والجلوس على مائدة المفاوضات. طبعا الأمريكي يريد من إيران ماذا؟ الاستسلام المطلق، يريد أن يحقق انتصارا ولو صوريا على مستوى ماذا؟ على مستوى البرنامج النووي، على مستوى السياسي، وهو على أساس أن إيران ستستسلم، وأيضا على مستوى أنها لن تأخذ طبعا محور المقاومة معها في طبعا المفاوضات، وكان الشرط هو الشرط الرابع، وخاصة لبنان، والذي على إثر أمريكا تستخدم الورقة حكومة لبنان على أساس تكون ورقة رابحة لها في التفاوض مع إيران، وطبعا أشياء كثيرة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية كل يوم وهي في شان لا تعرف ماذا تريد. لماذا؟ لأنها لم تستطع أن تحقق أي انتصار في أي مجال من المجالات، سواء كان العسكري أو الاقتصادي أو السياسي أو حتى على مستوى المفاهيم، وهذا مهم جدا. المفاهيم والمصطلحات التي وضعتها إيران اليوم على مستوى الحرب العسكرية والسياسية والاقتصادية، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تجاري إيران في هذه العمليات. فيما إذا عادت الحرب، الكل يعرف بأن محور المقاومة وأصبح محورا بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ومؤثر على مستوى ليس فقط النظام الإقليمي، ولكن اليوم على مستوى النظام الإقليمي. لهذا تخاف السعودية اليوم من أن إيران ومحور المقاومة سوف يقوم بعمليات عسكرية كبيرة جدا وشديدة، ليست كما كانت في 39 اليوم السابقة، ستكون أخطر. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بضرب البنية التحتية لإيران، وخاصة الكهرباء وأيضا المياه وغيرها. هنا تعرف اليوم السعودية بأن إيران ومحور المقاومة يمتلك السلاح الكامل الذي يستطيع أن يجعل من كما قال الأمريكي ماذا؟ سيخرج إيران من التاريخ، أليس كذلك؟ سيعيدها إلى العصر الحجري. إيران اليوم لديها القدرة أن تأخذ ومحور المقاومة أن تأخذ كل الدول التي ستشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية، سيذهب الجميع إلى العصر الحجري جميعا، بما فيهم الدول الخليجية والعربية التي اليوم تأتي بجيوشها إلى المنطقة وتركت إخواننا الفلسطينيين يتم إبادتهم.
0: نعم.
1: وتدمير غزة يعني بكل ما تعنيها الكلمة معنى.
0: نعم.
1: بدون روسيا والصين. بدون روسيا والصين ولكن أنا في اعتقادي عندما عرفت الصين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستولي على مصادر النفط الذي تعتمد عليها الصين ومنها إيران أيضا، منها إيران لأنها تعتمد على 80% من فنزويلا ومن إيران
0: صحيح.
1: بالنسبة لصادرة أو استيرادها لمصادر الطاقة طبعا عندما عرفت استخدمت الفيتو، وكذلك حتى روسيا استخدمت الفيتو، الدولتان استخدمتا الفيتو في وقت واحد ضد طبعا ضد المشروع الأمريكي أو الذي يريد إدانة إيران. وعلى أساس تخيل الدول الخليجية عندما تذهب إلى الأمم إلى مجلس الأمن وتطلب من مجلس الأمن بأن يصدر قرار يجعل إيران تحت البند السابع، بمشورة من؟ بمشورة الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
1: هنا حتى على مستوى الصين أيضا وعلى مستوى روسيا هم يلعبون دور، ولكن كما هو معروف بأن الدور الأكبر قامت به إيران ومحورها الذين استطاعوا أن يقفوا أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى، والذي اليوم هو متعثر بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم حتى على مستوى مقابلات المجرم نتنياهو الكل يعرف عندما يتكلم يقول بأنه طبعا نحن حققنا الانتصار ولكن ليس كل الانتصار، ويريد جعل الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض حربا جديدا مع إيران. إيران تمتلك القوة العسكرية الرادعة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى مع حلفاء في المنطقة، لأنه اليوم البرنامج النووي الإيراني هو مضيق هرمز الذي جعل من العالم كله يقف على رجل واحدة، والكل يعرف ذلك، ما بالك عندما يقف على أصبعه الكبيرة عندما يتم إغلاق باب المندب.
0: نعم.
1: إذا قامت الدول الأوروبية خاصة فرنسا وبريطانيا اليوم الذين يريدون طبعا اجتمعوا مع 40 دولة لتشكيل طبعا كحلف لفتح مضيق هرمز، من سيفتحوا؟ هل سيضربون الأمريكي لأنه يحاصر إيران ويحاصر مضيق هرمز؟ طبعا الدخول والخروج كما هو معروف مسموح لكل الدول ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وهم يعرفون ذلك. وأنا في اعتقادي بأن هناك بروباغندا إعلامية تريد أوروبا أن يكون لها دور في
0: يبدو يا دكتور
1: القادمة.
0: نعم يبدو يا دكتور أن هذا التحالف الأوروبي الجديد لا يتجاوز تحالف سبيدس الذي شهدناه في البحر الأحمر والذي لم يفعل شيئا نعم
1: طيب.
0: نعم سؤال الأخير يا دكتور، والأمانة هناك الكثير من الموضوعات التي تحتاج إلى النقاش لكن الوقت أخذنا وسلام الله عليك، يعني تثري الموضوعات بشكل متميز، أسأل الله أن يوفقك ويوفقنا جميعا. الصراع الخليجي الذي تجلى في الخروج فيما حدث طبعا من صراع إماراتي سعودي في اليمن إلى آخره، لكن أعظم شواهده خروج السعودية أو الإمارات من أوبك بلس وإيحاءات بخروج الإمارات من مجلس التعاون الخليجي وجامعات الدول العربية. كيف تنظر إلى هذه النقطة وما هو مستقبل هذا الصراع، وهل سيؤثر على ما يجري حاليا أم أن ما يجري حاليا سيعيد ترتيب البيت الخليجي للمصلحة الأمريكية؟
1: طبعا يا سيدي أمريكا والكيان الصهيوني، طبعا تحالف الإمارات مع الصهيوني والأمريكي أولا ارتباطها بالملف الإيبستيني وهذا معروف جدا، هي لا تستطيع أن ترفض أي ضرب للولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني. الإمارات تعرف بأنها ستدمر أولا في حالة عودة الحرب وخاصة مع إيران لأنها قريبة من أو تحت سامان يقول بالصنعاني هي تحت الطاقة الإيرانية، تحت الطاقة الإيرانية حتى على مستوى البحرين وعلى مستوى الكويت وعلى مستوى قطر أيضا الكل يعرف ذلك. أنا أعتقد الدولة الوحيدة هي قطر الذي استطاعت أن تقوم يعني بلعب دور خفي إلى هذه اللحظة، خاصة بعد ضرب الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لمصفات الغاز الذي تشارك طبعا قطر إيران في هذا المشروع. بعد تلك الضربة أنا أعتقد أن قطر غيرت وجهة نظرها نحو إيران وحتى على مستوى الصراع، ولكن استمرار السعودي وقطر والبحرين والإمارات والكويت هو مشروعا إبستينيا، خاصة في الإعلان الأخير، طبعا عند الإعلان بأن في 2500 وثيقة لإبستين، وبالحرف الواحد يوجد مشائخ وملوك وأمراء من الدول العربية ورؤساء أيضا. الجيش المصري لم ينتقل إلى هناك إلا لنوعا ما، الجيش المصري لم ينتقل إلى الخليج إلا لأنه يعاني من مشكلة اقتصادية، وفي نفس الوقت الضغوط الأمريكية الصهيونية. اليوم تريد الولايات المتحدة الأمريكية نقل الأمة العربية كاملة لحرب إيران، وترد الصراع السابق الذي حاول هذا طبعا محور المقاومة أن ينهي هذا الموضوع سني شيعي. لماذا؟ لأن غزة اليوم هي تباد بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهم يريدون خوض معركة جديدة أين؟ في إيران. هل يعتقدوا بأن تحقيق انتصار على إيران أنهم سيحققوا انتصار لهم لأنفسهم؟ لا، ولكنهم يحققون انتصار لا قدر الله لاحتلالهم، لأن الإعلان قد وضح من نتنياهو بأنه سيحتل هذه الدول. والكل يعرف ذلك، أي بمعنى أن هذه الدول عندما تدخل في حرب مع إيران على أساس أنها ستحقق انتصار مع أمريكا، أمريكا هي لا تعرف أحد. اليوم ترامب هو تاجر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يتاجر بالدماء، يتاجر بكل شيء من أجل تحقيق مصلحته ومصلحة الكيان الصهيوني. في انتخاباته كانت أمريكا أولا، اليوم لا،
0: إسرائيل أولا.
1: أولاً.
0: نعم، وسيفشل هذا بإذن الله، وسينتصر أحرار الأمة مهما كانت نتائج هذه الجولات من الصراع. الشكر الجزيل والكبير مقدم لك أستاذنا العزيز والغالي والرائع سيد الكريم دكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. شكرا لك سيد الكريم.
1: ولكم الشكر على
0: ذلك. ديلك العافية، في أمان الله.
1: في أمان الله وحفظه.
0: شكرا جزيلا. مستمعينا ومتابعينا، مستمرين معكم في آخر جولاتنا وآخر محطاتنا قارح بشلي للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام. قارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. قال الله في محكم كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم، ما يخاف من الله حق خوفه من عباده، من العباد إلا العلماء. داري بكل صغيرة وكبيرة، داري ما يمحق وما يضر، ما يسبر ولي ما يسبرش. وأكثر ما عصي الله به وهو الجهل، وأعوذ بالله من الجهل. هذا الياء والناس في جهل، في ضراء، في ضياع، بيبصروا الجرائم بتقع، بيبصروا الظلم بيقع، بيبصروا المصايب البلاوي، ولا واحد بيفتح له لقف ولا يدي كلمة ولا يقول هذا باطل ولا هذا منكر ولا هذا ما يسبرش. هذا الياء كم يا ظلم، كم يا جرائم، كم يا مآسي بتقع، وعلماء المسلمين ولا واحد بيفتح لقفه ولا يصدر بيع ولا فتوى ولا يستنكر للمه، معنى ما استرى حالي. وهم علماء، علماء أنجوا هذا لك العلماء الذي كان يخلوا هانو في الأرض ومنوري علماء الأسهر، كان قدوم القدوة، كان قدوم النموذج علماء الأسهر. أينهم هذا الأيام ما يصدروا بيان على ما بيقع في غزة ولا على ما بيقع من اعتداء على الشعب الإيراني؟ هل هم ما يفعلوا فتوى ولا حد؟ أينهم باقي علماء المسلمين يا خلق الله، إنهم علماء مسلمين أو علماء زلط أو علماء سلطة أو ما هم من علماء هذولا؟ هذا الجرائم كدو يشتي فيها الجاهل فتوى. التحية والشكر والتقدير للعلماء حق عماء، بيان اصطروا بيان، استنكروا ما بيقع في غزة واستنكروا ما بيقع في إيران من اعتداء عليهم من أمريكا وإسرائيل، وباقي العلماء بيستوغل في الترفيه والملاهي والطبور والذنوب والمحرمة. فتواهم غير للملاهي والترفيه، ما هم هذا من علماء أمانة، ما هم من أوادم كيف عاد واحد يتبعهمها. ياي كفاية كفاية، ما قد خطا على الناس من ضلال ومن ضياع، وهو بسبب العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عقل هذا ولا لو في قلوبهم خوف من الرحمن الرحيم، والله ما يسكت واحد على هذه الجرائم، لا يقوم يوم ثاني مجرد ما تقع الجريمة وذك ساعة يخطأ يدي الفتوى ويدي البيان إن هذا منكر وإن هذا ما يصبر. والله قال كذا كذا ويبين الآيات القرآنية والأحاديث يبينها ويتحاكى ولهما يشلوا رأسه. يوم ثاني يشلوا رحم الله السيد كشك ولا كان يهجع كان يطلع يختطب بفراشه قدو داري إنه عاي وكرها الحبس أواد دارين ما قال الله بعض ظاهر صد لا يخاف من سلطة ولا من رئيس ولا من زعيم. هذا كلمة حق كلمة حق فما بالك الذي بيغوى الأم كاملة ودنحرف بعدهم أمام على ما هي من تحترق السم هذا لا نا الذي في غزة أمانة عليكم يا ناس هو حق والله باطل. أنتوا أتحاكوا ولا عد نقولش أنتوا علماء أنتوا ناس بسطة. الجرائم الذي بتقع في غزة الاعتداء على الشعب الإيراني هو حق والله باطل. يهودي ونصراني الذي بيقاتلها واللي بيقوم بالجرائم ويفعل المحرمات يهودي ونصراني ما ذا حين يكفيت ونقول كفيت وانتو عن رتها لا ذمتكم. فما بالك من عالم ناوي يطلعوا المنابر يخطبوا وفي تهي الفترة ولا سمعنا لهم زجمة ولا احتى بيان ولا حاجة. هذا لا علم.
3: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
4: سام اف ام إذاعتك أنت
5: واحنا رجال السيد والله.
4: سام اف ام وقفة إعلانية.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام والعود احمد.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي.
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام.
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام
9: إذاعتك أنت.
10: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
4: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
10: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه. لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
11: مسيرة وقيم.
4: مسيرة وقيم.
10: رأيت أن هذا من أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
11: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
10: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة ونسأل الله لهم النصر في كل المحال والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الرابع المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال. ثالثا، المسيرة القرآنية والمستكبرون. الحلقة 94 بعد 500، المستكبرون والهيمنة. القسم السادس.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والهيمنة والتسلط، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول نموذج الكيان الصهيوني، وكيف استطاع أن يدخل إلى فلسطين، وكيف توفرت له البيئة المناسبة من خلال القابلية الإسلامية للهوان، وكذلك من خلال جده ونشاطه واستعماله كل الوسائل للوصول إلى تحقيق غرضه في ذلك، ودعوة سيد عبد الملك للاستفادة من هذه الدروس جميعا. نواصل ما ذكره في ذلك في المرحلة الثانية، وهي مرحلة تكون الدولة، تكون الكيان المغتصب، الكيان الصهيوني المغتصب، حيث ذكر ما حصل بعد ذلك من وعي الشعب ساهم في البدء في المواجهة، يعني الشعب بين المسلمين ساهم في المواجهة، وطبعا هذا لدن السلة القليلة من المؤمنين الصادقين الواعين الذين عرفوا كيف يتعاملوا. يقول لكن فيما بعد كان هناك نجاح شعبي لقوى نشأت في الأوساط الشعبية، سواء في فلسطين من خلال حركات المجاهدة هناك، حركات المقاومة التي كان من نتائج مقاومتها تحرير قطاع غزة وهزائم واضحة وصريحة وانتكاسات كبيرة لإسرائيل، أو قبل ذلك وأجل من ذلك بكثير وبكثير ما حققه حزب الله في لبنان، والذي حققه في حزب الله في لبنان كان يجب أن يحظى بالاستفادة من كل أبناء الأمة بالاستفادة وبالاهتمام الكبير. طبعا ما قام به هو حول أعطانا صورة حقيقية للكيان الصهيوني وكونه أهون من بيت العنكبوت، يعني هذا الشعار يعني أصبح شعارا فاعلا ومؤثرا، يقول يمثل درسا مهما جدا، ويمثل في الوقت نفسه حجة على الشعوب وحجة في مواجهة كل الذين حاولوا أن يفقدوا هذه الأمة الأمل بالنصر، حين صوروا الكيان الصهيوني بأنه القوة التي لا تقهر، وأن الجيوش العربية كلها عاجزت عن مواجهته. لذلك استطاع حزب الله بعدده المحدود وعدته المحدودة أن يواجه الكيان ويخلص الجنوب اللبناني من الاستعمار الصهيوني. يقول حجة على الشعوب، حجة في مواجهة كل الذين حاولوا أن يفقدوا هذه الأمة الأمل بالنصر، كل الذين حاولوا أن يعمموا حالة اليأس في أوساط الأمة، كل الذين أشاعوا الروح الإنهزامية في وسط الأمة، مثل ما ذكرنا عن المنافقين وأدوارهم التثبيطية. ثم ذكر الاتجاهات التي انقسمت إليها الأمة في كيفية مواجهة الصهاينة، وبدأ بالاتجاه المعادي لهم، فقال الاتجاه الأول هو الاتجاه المعادي لإسرائيل والداعم للقضية الفلسطينية. يشكل هذا الاتجاه من قوى المقاومة حزب الله، الحركات الفلسطينية المجاهدة مثل حماس والجهاد الإسلامي وغيرها، يتشكل من قليل من الأنظمة في العالم الإسلامي. الموقف الإيراني في طليعة هذا الموقف موقف صريح وواضح وداعم بكل وضوح للفلسطينيين. طبعا أول ما جاء بالخميني هو غلق السفارة الإسرائيلية وتحويل تحويلها إلى سفارة فلسطينية، ومنذ ذلك الحين وإيران تدعم المقاومة الفلسطينية وتحضها على الجهاد وتمدها بكل أنواع الأسلحة وتدربها. طبعا وهذا الذي أتاح بعد ذلك لفلسطين للفلسطينيين أن ينتصروا في ويبينوا الثغرات الكثيرة التي والهوان والذلة والجبن الذي يقع فيه الصهيوني الصهاينة، وحولوا الأمر إلى ما يسمى بالهجرة المعاكسة. الآن يعني صارت مشكلة الكيان الصهيوني هي مشكلة وجود، ليس مشكلة مشاكل محدودة. ولهذا عندما سئل نتنياهو عن الخطر، ما هي أخطر شيء على الكيان الصهيوني، قال إيران، ثم قال الثاني إيران والثالث إيران. طبعا هذا الأمر الحمد لله الآن حتى اليمن في لبنان كل هؤلاء الآن هناك يعني هذا التيار يتضاعف ويقوى كل حين. يقول وهذا صريح بمعنى ليس مجرد كلام أو شعار أو عبارات، يقول لا دعم مادي تعاون عسكري مع إيران تقوم بهذا الأمر مع الشعب الفلسطيني، تأهيل تسليح دعم. هناك أيضا موقف واضح كان واضحا في مسادة استنادته لحزب الله وللحركات الفلسطينية واحتضانه لها، قال هو الموقف السوري الذي يعاقب اليوم على ذلك، مع أن الموقف السوري كان سوريا كان يمكنها أن تتنازل عن هذه القضية وتربح أمنها واستقرارها وعدم شيطانتها، لكنهم لم يفعلوا. يقول فهناك قوى في المنطقة لها موقف واضح، أيضا هناك صوت واضح وصريح وقوي في شعبنا اليمني. طبعا الشعب اليمني أعطى المثال بقيادة السيد عبد الملك، أعطى المثال النموذجي طبعا بخلاف الذين اليمنيين الذين دعموا الذين كانوا حلفاء للشيطان وحلفاء للسعودية وحلفاء لأمريكا. طبعا اليمنيين الأحرار هؤلاء هم الذين مثلوا الأنصار حقيقة، هؤلاء يعني هم أحسن من ساند القضية الفلسطينية وعلى مرأة من العالم أجمع، خاصة عند طوفان الأقصى عندما أغلقوا البحر في وجه كل السفن الذاهبة للكيان الصهيوني، مما شكلوا يعني أصبح يعني ترك العالم الحديث عن كل شيء وأصبحوا يتحدثون عما يسمونه أمن الملاحة البحرية. وبالتالي هذا موقف كبير جدا وموقف عظيم جدا. يقول كذلك هناك في الوسط العراقي وفي الشعب العراقي قوى سياسية وتشكيل شعبي أصبح رسميا هو الحشد الشعبي، وبالتالي هذا التيار ينمو ويتضاعف وقوته أيضا تتزايد. ثم ذكر مساندة بعض الأصوات الحرة لهذا الاتجاه، فقال هناك صوت يتعالى في أوساط الشعوب في مختلف شعوب المنطقة في كثير منها، يعني التفاوت مسألة بالتأكيد من شعب إلى آخر، ولكن هناك صوت يتعالى وهو الصوت الحر، هو الصوت المسؤول، هو الصوت الذي ينسجم مع حق هذه الأمة الفطري والديني ومع مسؤوليتها الدينية والوطنية والقومية في مواجهة الخطر الإسرائيلي والتصدي للخطر الإسرائيلي. اليوم الصوت هذا هو صوت قوي في أوساط الأمة. طبعا عندما رأوا النموذج اللبناني والنموذج في غزة والنموذج الإيراني والنموذج اليمني والنموذج العراقي أصبح لفلسطين قيمته. طبعا بالإضافة إلى يوم القدس العالمي وتذكيره الدائم بالقضية الفلسطينية، كل ذلك يعني بعد أن تصور الكيان الصهيوني أنه استقر وعقد اتفاقية كامب ديفيد مع السادات وتصور أنه انتصر، جاءته بعد ذلك الصاعقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني في نفس التوقيت الذي عقد فيه الاتفاق كامب ديفيد حصل في وقت قريب فقط الانتصار العظيم للجمهورية الإسلامية والتي حولت مسار المعركة ولصالح المسلمين. وكما يقول يعني السيد حسن نصر الله يقول يعني ولا زمن الهزائم، يعني فقط جاء زمن الانتصارات، والحمد لله رأينا تلك الانتصارات في العراق، في لبنان، في غزة، في اليمن، مع الرغم الحرب الطويلة التي شنت على اليمن ومع ذلك استطاع أن ينتصر على أعدائه. ثم تحدث عن الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الموالي والمطبع مع الصهاينة. يقول هذا الاتجاه الذي نستطيع القول بكل اطمئنان ووضوح وأمامنا كل الشواهد والأدلة أنه الاتجاه الموالي لإسرائيل وأمريكا في المنطقة، الماد معها لجسور تطبيع، الداخل معها في تحالفات، يعني صفقة القرن أشياء كثيرة جدا، السعودية، البحرين، الإمارات إلى آخر، كل هؤلاء الذين طبعا باعوا أنفسهم للصهاينة. ثم ذكر الأدوار التي يقوم بها المطبعون مع الصهاينة، وأولها جر الأمة إلى عداوات أخرى، يعني مثل ما فعلوا في مع سوريا مع جهات أخرى بحيث تصبح هي البديل عن العدو الصهيوني. قول الاتجاه الموالي لإسرائيل ولأمريكا هو يشتغل من جانبين، الجانب الأول جر الأمة إلى عداوات أخرى، يعني يقول لا نتحدث عن إسرائيل كعدو ولا عن أمريكا كخطر يشكل تهديد للمنطقة، يقول اترك هذا، يقول هذا كلام إيراني، دعك من ذلك، هناك أعداء آخرون، يقول هناك إيران، هناك الشيعة، هناك في اليمن من يسمون بالإنقلابيين، هناك في العراق، وبالتالي يحول الأحرار ويحول الجانب الأول المنتصرون لقضايا الأمة يحولهم إلى أعداء وفي نفس الوقت يغض الطرف عن الكيان الصهيوني بل يطبع معه. ثم ذكر نماذج عن هؤلاء فقال: وصلت الحالة إلى أن البعض من السعوديين بدأ البعض من السعوديين سواء مسؤولين مثل أنور عشقي وغيره يتحدثون بلغة مختلفة عن إسرائيل ولغة فيها تودد، وهناك مشاهد لأمراء سعوديين يصافحون الإسرائيليين ويصافحون مسؤولين إسرائيليين هنا وهناك إلى آخره. طبعا هذه كلها مما نراها في الواقع، وكل ذلك يتضاعف يعني في الوقت الذي كان فيه الحرب الشديدة على غزة. كانت السعودية تقيم مهرجان للكلاب وتقيم مهرجان الرياض الذي استخدمت فيه كل المنحرفين والمنحرفات. ثم ذكر استخدامهم القوي لتضليل الرأي العام، قال: هناك سعي وضجيج يكثرون منه من استعمال الكتاب المأجورين ذوي الأقلام السوداء، ويكثرون من الضجيج الإعلامي والهالة الإعلامية التي تجعل البعض مثلا البعض في مصر، البعض في بلدان العالم المغرب العربي، البعض في مناطق معينة قد يصلون إلى التحرش من الحديث عن الخطر الإسرائيلي. حول الخطر إلى الخطر الإيراني، الخطر الشيعي، النفوذ الشيعي. حتى علماء صاروا القرضاوي وغيره صاروا يتحدثون عن هذا الأمر ويهونون من شأن الصهاينة. ثم ذكر الجانب الثاني لأدوار هؤلاء المطبعين، حتى سمعت بعضهم يقول: أن تبقى فلسطين في أيدي إسرائيل خير من أن تصبح في يد إيران، وبالتالي يقول: نخاف أن إيران يكون لها يد في انتصارها. وبالتالي وصاروا يتهمون حتى الفصائل الفلسطينية وخصوصا الجهاد الإسلامي بكونهم شيعة، وبالتالي لا يجوز مساندتهم حتى الدعاء لهم بل يدعون عليهم. ثم ذكر الجانب الثاني لأدوار هؤلاء المطبعين، وهو السعي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال محاصرة وتجريم الحركات الفلسطينية المجاهدة والمقاومة وحزب الله وغيرها. حتى يعني الموقف اليمني الشريف عندما طلبوا من السعودية أن تبادل أسرى سعوديين بأسرى من فلسطين، عفوا بسجناء ومعتقلين فلسطينيين من المقاومة الإسلامية في سجناتهم السعودية. يقول: لماذا كل هذه الحملات العدائية ضد حزب الله؟ لماذا كل هذا الضجيج ضد حزب الله ومحاولة تشويه بشكل مكثف لحزب الله؟ هذا كله يعني في ليخدم به الكيان الصهيوني، كذلك تشويههم لأنصار الله، وهكذا كل هذا يدخل في هذا التيار. ثم ذكر سعيهم من خلال هذا إلى إدخال الفلسطينيين في مفاوضات خاسرة. يقول: فهناك سعي لمحاصرة وتجريم الحركات المقاومة في فلسطين ولبنان ووصفها بالإرهاب وفرض الصفقات الخاسرة على الشعب الفلسطيني. سيدخلون الشعب الفلسطيني في مساومات ومفاوضات مثل ما حصل في أوسلو وما بعد أوسلو إلى اليوم من التجارب الكثيرة الفاشلة. ثم ذكر سعيهم لإسكات كل الأصوات الحرة المعادية للكيان الصهيوني، فقال: المواجهة لكل صوت حر وتحرك مسؤول في داخل الأمة يعادي إسرائيل ويناهض الهيمنة الأمريكية. الاتجاه الموالي لإسرائيل وأمريكا يستعمل هو جانب النفاق في بلادنا، وبالتالي يستعمل كل شيء لأجل تقديم هذه الخدمات للكيان الصهيوني ليؤدي دوره. ثم تحدث عن المرحلة الثالثة وهي المرحلة المرتبطة بالتصدي والمواجهة، فيقول: مسؤوليتنا اليوم بالتأكيد هي إحياء حالة العدالة لإسرائيل باعتبار ذلك واجبا إسلاميا فريضة مسؤولية دينية، يعني مواجهة سعي الآخرين أن يفرضوا حالة الولاء لإسرائيل، أن يمسحوا النظرة العدائية. يقول: أول شيء هو أن نبين حقيقتها، أن نبين عداوتنا لها، أن نعتبر أنها غدة سرطانية، أنه واجب شرع نربطها بالشريعة. يقول: واجب ديني، فريضة دينية، يعني العداء لإسرائيل هذا من الواجبات الدينية الكبرى التي علينا أن نؤديها حتى نؤدي واجبنا في هذا الأمر. يقول: لكن هذا البعد مهم، هذا الاعتبار مهم، هذا الجانب أساسي لاعتبارات واضحة. شعب فلسطين جزء من الأمة الإسلامية، وواجب علينا دينيا مناصرة هذا الشعب في مواجهة العدو الإسرائيلي. أرض فلسطين جزء من أرض الأمة، وواجب علينا إسلاميا السعي لتحرير كل هذه الأرض حتى لا يبقى منها ذرة رمل واحدة، كذلك المقدسات وعلى رأسها الأقصى الشريف، مصر النبي صلى الله عليه وآله، أولى القبلتين، ثالث الحرمين، علينا مسؤولية دينية في تخليص وتحرير هذه المقدسات، ثم لنعي جيدا في هذا العالم العربي والإسلامي أن في فلسطين هي المترس المتقدم، هي الجبهة الأولى، الجبهة المواجهة للأعداء، هي الخندق الأول الذي كلما اهتمت به الأمة وكلما ناصرته الأمة، كلما وقفت معه الأمة، كلما تقلصت الأخطار. طبعا تحدث كذلك عن المجالات والمناهج التي تتم بها المواجهة والتصدي، وسنذكرها إن شاء الله عند الحديث عن العنصر الأخير المرتبط بالمستكبرين طبعا ومواجهة المستكبرين، هو كيف نتصدى وكيف نواجه الاستكبار. وطبعا هذه المواجهة لا يمكن أن تتم من دون معرفته، وسنتناول ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.
4: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
11: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
11: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثاني عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2026.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن تحالف العدوان عدة غارات على السجن المركزي ومعسكر النجدة قرب مدينة قعطبة في الضالع، تسببت في سقوط ضحايا، وشن عدة غارات على مديرية مكيراس بالبيضاء، واستهدف محطة تقوية الاتصالات برداع ما أدى إلى تدميرها، وشن ست غارات على أحد الأسواق في زبيد، وأوقع العشرات من المواطنين شهداء وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على منطقة عاهم بعبس في حجة، استهدف منزل المواطن عبد الشرفي وثلاث منازل مجاورة آهلة بالسكان، واستهدف السجن المركزي في عبس والمجمع الثقافي، إضافة إلى غارة على جسر شفر الواصل بين عبس وشفر، وسقط 40 شهيدا على إثرها وعشرات الجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان دار الجلاء في صنعاء بغارتين استهدفت المبنى، واستهدف بما يقارب 14 غارة معسكر الصيانة في محي النهضة، وشن عدة غارات على أحياء سكنية في العاصمة، واستهدف بعدة غارات مقر كتيبة الدفاع الجوي في القوات الخاصة بالمنطقة الثالثة وسط مأرب، وشن غارتين على منطقة عطان في العاصمة، خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 4 غارات على منطقة المزرق الحدودية، واستهدف بغارتين الشيخ عثمان ودار سعد بعدن، وشن سلسلة غارات على منطقة نقم في العاصمة، وعدة غارات على قصر غمدان المعروف بقصر السلاح في العاصمة، وشن سلسلة غارات على قلعة القاهرة التاريخية بتعز، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7، واستشهد زوجان وأطفالهما 5 بغارة سعودية على منزلهم بالجوف، فيما استشهد 10 نازحين في غارة على صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل وجرح عدة أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة استهدفت ميناء المكلا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 5 غارات على منطقة عكوان في الصفراء، وشن غارة على مران بصعدة، وغارة على منطقة بركان، وأخرى على الحجلة في رازح، واستشهد وأصيب 13 مواطن بغارة على أحد المزارع في الجراح بالحديدة، وشن 5 غارات على منطقة الأزهور، وغارة على منطقة بني معين في رازح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل المواطن حسن علي طه سفيان في منطقة شليل بقعطبة، ما أدى إلى استشهاد 6 أطفال وامرأة وجرح 11 طفل و5 نساء ورجل، كما ارتكب المرتزقة جريمة باستهداف منازل المواطنين بقعطبة بقصف عشوائي تسبب بتدمير منزلين وسقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى جلهم أطفال، وشن غارة استهدفت منزل في منطقة بني معاذ في سحار أدت إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدفت قوى العدوان بالمدفعية والعيارات الرشاشة حارة الضبياني بمحافظة الحديدة، ما أدى لوقوع أضرار في ممتلكات المواطنين ومزارعهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 6 غارات على مناطق متفرقة بمديرية مجزر في محافظة مارب، واستهدف بغارتين مدرسة الطينة بمديرية ميدي وقرية شليلة بمديرية حرض في حجة. وفي محافظة البيضاء شن العدوان 5 غارات على منطقة قانية، واستهدف بست غارات أخرى منطقة السوادية، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 19 غارة على مديرية سرواح بمحافظة مارب، كما شن غارتين على منطقة لبنات بمديرية خب والشعف في الجوف، فيما أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 112 خرقاً، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتضمنت الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، وأربع خروقات شنها العدوان على حيس والجبلية، وأربع وعشرين خرقاً بقصف مدفعي، وعشرات الخروق بالأعيرات النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 72 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها تحليق طيران تجسسي وخروقات بالمدفعية، و62 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استهدف العدو السعودي بالقصف المدفعي قرى ومناطق حدودية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ما خلف أضرار بالغة في منازل ومزارع المواطنين. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية مدرعة بعملية نفذوها في جبل نابضة في المخاء، وقتلوا وجرحوا العديد من السودانيين على متن الآلية، كما أغاروا على التبة السوداء وعدد من التباب في المجاورة، وكبدوا المرتزقة خسائر بشرية وجسيمة، ودمرت عدد من الآليات لهم، كما استهدفت القوى الصاروخية معسكرات وتجمعات المرتزقة غرب بوابة الموسم بجيزان، وقصفت جوار مصنع اسمنت نجران، وقتل وجرح 30 مرتزقا خلال تنفيذ المجاهدين عملية نوعية في مديرية موزع غرب تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية التفاف نوعية للتصدي لمحاولة زحف المرتزقة التي استمرت لثمان ساعات متواصلة تحت غطاء جوي مكثف في محاولة لاستعادة ما خسرته من مواقع في منطقة حيس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن سلاح الجو المسير هجوما بطائرة قاصف توكي على تجمعات كبيرة للسعوديين في الربوعة بعسير المحتلة، أصاب هدفه وخلف قتلى وجرحى. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: اف ام.
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: صوت الرصاص
2: أي الرصاص؟
1: حتى مساعشي
2: أيوة
1: كانت إشارة عسكرية يا علي
2: قصدك إشارة عسكرية بين الوهابيين
3: أخي يحيى أين عايشين النقيب حسي؟
1: عايشين يقابل أمير الحاج يا حمادي
3: ها من أجل إطلاق الرصاص حق الأمس العشي
4: السلطان عبد العزيز يبيها عملية النظيف ما من وراها مشاكل أبدا مع الإمامة
5: في وادي تنوم يا جدعان وادي تنوم مكان زين وناس
6: أثبت يا عم حمادي
1: كم يا شو عجلسنا في سعطه 10 ايام او 8 ايام
6: مدري والله ما حد انا متاكد نسيت يا عمي
1: انذرنا اليوم سبت يا شوعي يعني 16 ذو القعده
7: 50
2: نقف حسين يا نقف حسين
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: صلاة على رسول الله
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: نقف حسين
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: يا نقف حسين
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: ما رح نقف حسين
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة 19
8: شيخ عتيبان وصل الشيخ خالد بالجامع معه كتائب الجيش والإخوان
9: جزاك الله خير يا أخي بشرك الله بالخير وين المفر يا زيوف جاكم جيش بن سعود وعلك شاعر يا عتيبان
10: السلام عليكم ورحمة الله
9: وعليكم السلام ورحمة الله
10: كيف حالك يا شيخ عتيبان؟
9: حياك الله يا شيخ خالد بن جعفر مبيد المشركين تفضل يا شيخ خالد
10: السلام عليكم
8: السلام ورحمة الله
9: تفضل يا شيخ خالد حياك الله ترى الأخوان منتظرين منك كلمة تخطب فيهم وتحمسهم على الجهاد جهاد المشركين الزيوف
10: عجل تعال قرب يمي السلام عليكم يا أخوان اسمعوا أيها الأخوان قد علم الله جهادكم وصبركم انظروا هذا العدو قد ساقه الله غنيمة لكم شدوا عليهم شدة رجل واحد. هؤلاء الزيود مشركون وأصحاب بدعة، دماءهم وأموالهم حلال عليكم، واللي عندهم ما هو بقليل. الغنيمة الغنيمة، الجهاد الجهاد. الله أكبر
11: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
10: الله أكبر
11: الله أكبر
10: الله أكبر
11: الله أكبر
10: الله أكبر الله أكبر. بارك الله فيك يا شيخ خالد، حنا جاهزين طوع أمره. قرب مني يا عتيبان قرب. اسمعني زين يا عتيبان، اسمعني زين.
11: تم.
10: بس المشاه فرقتين على الجبال المحيطة بالوادي.
11: تم يا شيخ تم.
10: والخيالة يحاصرون طرف الوادي من الخلف، والهجانة يحاصرونهم من الأمام.
11: تم يا شيخ.
10: فهمت يا عتيبان؟
11: أمرك مطاع يا شيخ خالد.
10: اللي أقول له
11: إيه؟
10: الزيود عندك علم متى يوصلون؟
11: يوصلون يا شيخ عند صلاة الظهر. الظهر موعدنا يا شيخ خالد.
10: مرحبا والله مسهل.
11: إيه الظهر.

0: حلف يعجبه هذا الحاج. الله يرحمه سالم خف.
1: الله يشفي الله برحمته جميعا يا حمادي. الله يشفي الله برحمته.
2: لا الله لا
3: يا با انا جدي حسين ما قلت شو هذا الحين قدر افهم قلت لهم يا با
1: هاي جو قريب يا محمد هاي جو قريب ان شاء الله هم بعدنا في مؤخره القافله
3: لا مؤخره القافله بعيد يا با
1: هاي يا محمد هم 3000 حاج قافله هاي علمين اولها من اخرها
3: جو نزل عندهم يا با عند جدي حسين
1: ما يصبر يا محمد ما يصبر
3: كان قد احنا تعبين وجاوعين يا با احنا نوقف نصبر الغداء ونفتن شويه
0: رضي الله عنك يا محمد التيث الذي في نفسي قد احنا جاوعي قل ابو قل ابو نشتي وقع مقلا سلته
1: ولا يهمك يا حمادي ابشر بالذي في نفسك
0: الحاصل يا اخي يحيى ولو حتى خبزي يابسه
1: يم هذا
0: اهم شيء العافيه وسلامه الراس
1: والله انقد انت حكيم يا حمادي بدات ارتاح عليك
0: الله يحفظك
3: قالوا امي يا به اسير الدي اليوم حطب مع خالتي خديجه هي قديب بخير ما لها شيء
0: جيت منك يا الله يا سمعت يا اخي يحيى الحطب على محمد خالتي
1: مرحتك يا حمادي لكن ما بشبه يوم لك ويوم عليك
0: ويوم يكفيك شره
4: صافوة الله من الخلق معاك.

0: لا وصلنا يا ولد محمد. الحمد لله على سلامة. أنا ارتاحانا. سيرتي لحظت بساعتك أنت وخالتك خديجة.
1: ولا يهمكم يا بل.
2: الحمد لله على السلامة يا أخي يحيى.
0: الله يسلمك يا أحمد. هي اجلس اجلس ارتاح شوي اجلس.
2: أين القهوة؟
0: والصالة. اجلس.
2: قد احنا جاوعين.

0: يجلس أنا حج أحسن وأنا سيرتي لنا حطب.
1: والله ما تدي خطوة يا سيدي علي، الحطب علي أنا أخف منه.
0: أنا ولا أنت واحد يا حج أحسن، لكن قد صورتك تاعب، اجلس وناسي.
1: أنت نزل الحاجة تحكنا وخلي الحطب عليان.
0: أنا أقول لك بعدك، لكن اسمع، زيد الحطب يا حج أحسن، قالوا ما عاد عن القش حطب خيرات في الطريق.
1: أها، أقول لك جينا كلنا لقمة من الحاصل ذالحين، وبعد أسيرتي حطب، أعرف حطب يكفينا أسبوع. هيا جينا نزل حاجاتنا من فوق الجماعة.
0: هاي هاي اشبح يا حج أحسن.
1: ايوه
0: طيب، يلا مزقم لا يفلت.
1: ها
0: مزقم مزقم يا حج أحسن.
1: ايوه يلا،
0: والماء على من يا حج أحسن؟
1: ها الماء، والماء والخل، اعرف ما يكفينا اسبوع. نزل هي
0: يا سعمك جمال.
2: يا شيخ خالد
3: هلام هلام.
2: حجاج اليمن الزيوت وصلوا الوادي وحطوا الحالب.
3: الجنود جاهزين يا تيبان؟ جاهزين
2: يا شيخ خالد، جاهزين. بس
3: تكلم يا تيبان.
2: بس طال عمرك
3: ايش بلا
2: فيه مشكلة.
3: مشكلة؟ جاي الحين تقولي مشكلة؟
2: ايه.
3: وش هي يا تيبان؟
2: مجموعة من الحجاج الزيود نزلوا في سدوان الأسفل، ومجموعة ثانية في سدوان الأعلى.
3: ايه.
2: بس مجموعات صغيرة.
3: ايه الله يهداك. وين المشاكل يا تيبان؟ نرسلهم مجموعتين من الإخوان المجاهدين، ايش المشكلة؟ عساك كنت تريدهم في قفص واحد، ايش بلاك يا تيبان؟
2: خوفتنا الله يهداك. تراني والله ما افهم، ينقصني شوية فهم.
3: ايه الا قل لي، صليت الضحى يا تيبان؟
2: لا يا شيخ، كنت ارتب الجيش. نصلي الضحى طال عمرك.
3: صلاة الضحى فيها ثواب كبير.
2: نصلي الضحى.
3: تعال قرب يمي.
4: الله أكبر
2: الله أكبر.

0: اللهم لك الحمد لك الشكر. هذا العنب الأسود ما قد طعمت مثله أبدا. تسلم يا أحمد.
1: إيه هو عنب من عنب صعدة. إيه حبة الطير. هنيئا يا حج حسين.
2: يا أنا قب حسين قد فسرت الحلم حق أمس.
0: ماشي يا حج عامل.
1: وين حلم؟ وش حلمت يا نقيب حسين؟ عسى خير إن شاء الله.
2: قل له يا نقيب حسين يمكن يقدر يفسر أحلام.
1: حاكة حاكة وش حلم؟
0: تقدر تفسر الأحلام يا أحمد؟
1: إن شاء الله. وش حلم؟ ها وش حلم؟
2: قد حلم هذا الحلم ثلاث مرات. ثلاث مرات يا أخي أحمد.
1: الله يسمعنا أخي.
0: أقول لك يا أحمد، حلمت النبه غربان سوداء كبيرة مناقيرها من حديد هجمت على قافلة الحجاج من كل بقعة.
1: الله يسمعنا خير. ايوه يا نقيب حسين كمل.
0: وكانت تاكل لحوم الحجاج وما قدرنا نقاتلها لأنها كثيرة وإحنا قليلة. كنا نلبي ونقول لبيك اللهم لبيك.
1: ايه يا نقيب حسين الله يسمعنا خير.
0: تكرر الحلم ثلاث مرات يا أحمد. آخر مرة أمس الليل.
2: أخي أحمد هي ما عندك.
1: الله يستر يا نقيب حسين.
2: تقدر تفسر لنا الحلم هذا؟
1: هيا اسمع. الصلاة على رسول الله.
3: اللهم صل على رسول الله.
1: الغراب عدو ولونها الأسود حاقد ومجرم وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراضهم.
0: الوهابين يا جماعة والله إن الحقد كان يطاير من عيونهم.
1: إيه يا نقيب حسين عز الله انقدنا قلق. نصلي الظهر ونلحق يحيى وجماعتنا. يلا توكلنا على الله.
0: الله يكفينا شر.
2: الله يكفينا شر كل حسود وحاقد.
0: يلا
2: أنا أسلم.

0: عرق. اوه ساتر، هذا عرق يا فاطمه.
1: وانت تجلس تقهوه على راحتك يا يحيى، مالك مزاوط؟
0: ما حرق الله.
1: اجلس اجلس، انا عتسير دي حطب انا وخديجه ومحمد من الوادي.
0: ما نفعل بالحطب يا فاطمه، قد تغطينا.
1: هنا حطب خيرات، ما عاد نلقاش في الطريق، نجمع لنا حاجتنا.
0: ها اسقمي، اجلسي انت هنا وانا على سير انا ومحمد.
1: ماشي يا يحيى، قد حلفت خديجه ما تسير الا هي، وانا عاد اسير معاها.
0: عب علىش يا فاطمه،
1: الله يكتب الاجر. اجلس هنا راعي لخالي، لا عاد يجي وما بحد.
0: وهذا يقع يا فاطمه، لكن الصوت يا فاطمه
1: ما هو
0: خالش حسين، مدري ما نتأخر.
1: إن شاء الله خير يا يحيى.
0: أنت داري ما قال لي خالش حسين يا فاطمة؟
1: خير يا يحيى، ما قال لك؟
0: قال لي إنه حلم مرتين غربان سود معاهن مناقير حديد وبياكل اللحوم الحجاج.
1: أين حجاج يا يحيى؟
0: حجاج القافلة حقنا يا فاطمة، حجاج القافلة حقنا.
1: قوة قوة قوة يا يحيى، سر بسر خالي، ما لهم تأخروا، قوة سير.
0: ما بش قلق يا فاطمة، صلى على رسول الله وآله.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
0: سيري تحت الطلعينة انتي وخديجة ومحمد، لكن صاع الطير.

0: كل يا قاضي كل قاضي حسان كل تفضل هذا رماء من حق صعبه.
1: تسلم يا احمد تسلم
0: عظيمه
1: ما شاء الله ما شاء الله امامك.
0: بسم الله بسم الله كل يا قاضي
1: بسم الله بسم الله
0: كل يا قاضي حسان
1: بسم الله ما شاء الله كان قلبه عظيمه
0: يهنا يهنا بالعافيه يا قاضي
1: حسان. هناك هناك العافيه يا احمد.
0: هذا اخي يحيى صاحبي يا قاضي حسان. هيا يحيى ادخل اقدم كنا انا اقول عليك الرم.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام عليكم ورحمه
2: الله وبركاته.
0: هذا القاضي حسن قريب مظهر جارنا جاي يحج مع ابن القاسم.
2: حيا الله القاضي حسن.
1: اهلا وسهلا حياك الله يا يحيى.
2: ما بلا جيت اشتي اعرفكم على الحج صالح اليمني من البقاع البيضاء رفيقنا على مكه ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا حياك الله يا حج صالح اليمني.
2: الله جميعا.
1: تفضل تفضل يا حج صالح.
0: تفضل يا اخي يحيى انت هو الحج صالح وكل رمان من حق صعده يرد الروح. هيا تفضلوا.
2: بسم الله
1: يا حج صالح.
2: بسم الله
1: هي ضرب ضرب مالك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله الله يكتب اجرك يا احمد راحت الظما.
0: سهل يا اخي يا عيسى كل وارتاح في ظل اخوك حمادي.
2: اكرمكم والله يا احمد والله انك كريم نفس واصيل واخ عزيز.
0: ما عذبك يا اخي يحيى شجيتني يا اخي يحيى ما حد قال لي هكذا الا انت.
2: هي اقوم صلي الظهر نتوكل على الله على المسافه الطويله.
0: لا عز النعمه يعزك الله هذا رمان يا اخي يحيى مشوح ثاور. ما خلقي يا اخي
2: يحيى.

0: شيخ يا شيخ شيخ يا شيخ خالد
1: اهدى يا تهبان
0: يا شيخ خالد يا شيخ خالد
1: اصبر يا تهبان اصبر
0: نهجم الحين
1: اقول لك اصبر يا تهبان اصبر خلهم ينشغلون شوية نريدها تكون عليهم مثل الصاعقة
0: اللي تشوفه يا شيخ حنا جاهزين
1: أكيد يا تيبا تحلم بالغنيمة
0: لا, يا لا, لا, لا يا شيخ خالد حاشا لله
1: حلالك حلالك يا تيبا حلالك اسقل لي الأخوان جاهزين
0: جاهزين يا شيخ خالد خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه
1: أجل خليك صاحي يا تيبان وانتظر من الإشارة
0: ايه يا شيخ حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
2: يلا يا شيخ خالد الجماعة منتظرين منك الإشارة. يلا يا بن جامع.
3: الله أكبر. أجلوهم
4: حول الغربان الذي يحرمهم خالي حسين. حول الغربان الذي يحرمهم خالي حسين. والله انهم الوهابين المرعبين.
5: ابشر بي وانتو راعوني هاني.
6: ماشي يا محمد ما بشتير.
5: راعوني هاني.
6: ماشي يا محمد ماشي ما بشتير من الخبالة. ابوك رجال قادر يحمي نفسه. جيس يا جمالي. عسكر
3: يا خطة المحكومة الموزون. خطة المحكومة الموزون.
7: لا تخلوا واحد منهم.
3: الحق الحق الحق.
8: هذا الحين قد احنا بندافع على نفوسنا واعراضنا ولا نستسلم لهول الملاعين. القتلة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي. روى فصوله عبد الكريم الوشلي. مراجعة تاريخية حمود الأهنومي. جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: والأعداهم أهل الشر والإفساد والطغيان.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام. اف ام.
2: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعراً وإنشاداً،
1: أعرافاً وأسلافاً
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها
2: فن الفنون.

0: من منابع الحكمة
1: ومن عيون الهوية
0: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ظمأ القلوب والأسماع.
2: أيومك أم فؤادك قد تهيا، فأصبح نبض قلبك حيدريا، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضية
3: وتجعل صوت رجائي وانتهى آمالي؟ أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
0: فن الفنون،
1: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني، إعداداً وتقديماً
0: سلطان السدح،
1: ويلونها إخراجاً
0: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج الفن والإبداع. في كل لقاء وفي كل حلقة نطوف وإياكم في مناطق يمنية شتى حيث يولد الإبداع ويترعرع، واليوم في حلقة استثنائية نحيي فيها ضيفاً جديداً وقامة شعرية سنكتشفها، وقد كان له حضور وباع متنوع، وكان له امتيازات على مستوى القصائد واختيارات فنية ومهارة شعرية زاخرة في كل المناسبات ولمختلف المراحل والمناسبات والأوقات. اليوم نحييه ونرحب بضيفنا العزيز الذي سنستمع إلى شعره وسنتحدث معه كثيرا طوال هذه الحلقة. وقبل أن نحييه باسمه ونعرفكم عليه، سندع له المجال ليفتتح اللقاء ويعرفنا بصوته وقصائده، وليتفضل على بركة الله.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله. يا مستهل البوح، يا نض الهواجس والجزل، يا منتهى اعجاز البلاغة والقوافي والحروف، كيف ابتدي بل كيف رتب للمعاني والجمل، وانا وروحي والمشاعر في هوا طاها نطوف، يا صفوة الباري ويكرم من على الدنيا أطل، يا سيد الكونين ما تقوى على وصفك وصوف، يا خاتم الوحي الإلهي بك هدى الله اكتمل، يا من عليك الله صلى والملك صلت ألوف، يا بلسم الآهات، يا طب المواجع والعلل، ذكرك لحاله يجلي الكربات ويزيل الكسوف، أنت الهداية والهدى والنور دي وسط المقل، وأنت النجاة والفوز بعد الله من كل الحتوف، أنت البشير، أنت النذير، أنت الشفيع، أنت الأمل بالمؤمنين، أنت الرحيم، أنت الشفيق، أنت الرؤوف، ربي رفع قدرك وذكرك دي سبق خير العمل، وبك رفعنا الله واصبحنا معك شمل أنوف.
3: أشهد.
2: رحمة لكل الخلق من ربي ونورك ما أفل، لولاك ما كنا ولا كانت هويتنا وقوف، في يوم ذكرى مولدك شعب اليماني نحتفل، وفي رحابك يا رسول الله قد رص الصفوف بكل عشق وشوق، ما كنه ربيع أول دخل إلا وقت كلين جهز ساحته لجل الضيوف، نستقبل الذكرى بلهفة ودنا ذي مفتصل في حب طاها والطاها، رغم أنفك يا الظروف، هذا استعد هذاك حشد ذا دعم ذاك اشتغل، والكل في حب النبي المجتبى شد الكتوف.
3: مشهد.
2: قال نستقبل الذكرى بلهفة ودنا ذي مفتصل في حب طاها والطاها، رغم أنفك يا الظروف، هذا استعد هذاك حشد دعم ذاك اشتغل، والكل في حب النبي المجتبى شد الكتوف، نحيا بذكر المصطفى ونموت في حبه أجل، ولا نساوم فيه لو صمنا على ذكره عطوف، هذا رسول الله فينا حي ما لحظة غفل، هذا رسول الله ذي حبه سكن وسط النجوف، با نحتفل واقسم بربي لو تقطعنا وصل، با نحتفل واقسم بربي لو تقطعنا وصل، هذا رسول الله يا ذا الكون للأنصار، شوف في السهل في الصحراء في الوادي وفي راس الجبل في الوادي والمداين والسواحل والشعوف، في كل جبهة نحيي الذكرى ويزعل من زعل، بيد نلبي لك ويد تقبض على روس السيوف، با نجعل الدنيا تشع أخضر وتتكسى حلل، ومن وهجها با يشوف المصطفى ذي ما يشوف.
3: ونشهد.
2: قال با نجعل الدنيا تشع أخضر وتتكسى حلل، ومن وهجها با يشوف المصطفى ذي ما يشوف، بانوق في التاريخ يتعجب ويروي ما حصل، بانج على العالم على رجله في الذكرى وقوف، يحق لك يا شعب لا قد موعد الذكرى وصل، يحق لك يا شعب لا قد موعد الذكرى وصل، تفخر وتتباهى وتقهر كل الأعداء والظروف، وإن جل الذي قد قال بدعه يكتسي ثوب الخجل، وإن الذي قد قال بدعه يكتسي ثوب الخجل، لا عد يجادلنا وفي الذكرى يقلد، فيلسوف راجع كلام الله في محكم كتابه ذي نزل، أول البخاري قد خلف كل القيم فيكم خلوف، ربيع بدعه والكريسمس والفلنتاين يحل، وتحرموا عيد النبي وتحللوا عيد الهنوف، تبدعونا والبدع كلها تبوها والزلل منكم، وفيكم يدقون الغب ذي تشتين توف.
3: الله.
2: قال شوهت والإسلام ولقيتوا مضامينه عطل، بدين شكلي قدمه وهله على الأعداء ضعوف، في كل مولد يشتغل عرق الدناسه والجدل، وطعام جايع خير من تزين شارع والرسوف، في كل مولد مكنونا ما يجوز ما يجوز، الجب عطل والوضع ما يسمح، ومن سلمان تغرفها غروف، في كل مولد تظهر العلة ويبتان الخلل، والحقد ذي طول السنة مخفي ظهر راس الكشوف، كيف الخبر قولوا لنا هل شي معابتكم عمل، قد شعبنا صاحي لكم يا أهل الملاهي والدفوف. قال يا كم صبرنا وانت تكثر بالمكايد والحيل الباقي معك فرصة أخيرة. قالها السيد وشوف ما بعدها ما هو كما هو كما ذي قبلها. قال المثل ما بعدها ما هو كما ذي قبلها. قال المثل ما بعدها لا حرب شعوة تنسف وكارك نسوف المعنوية فل والإعداد والعدة دبل وقوة الجبار بانثني بها كل الحلوف. ماشي معاكم يا تحالف غير هذا الحل حل ولا قبرناكم وذي ما يقبره ذي ما يوسعه قبره عطوف. ولا لنا والشاهد الله غير طه من بدل به عزنا ربي ومن بدل القيد له خوف به عزنا ربي ومن بدل القيد له خوف سلام بدل وجيه.
0: سلمك ربي وعافاك ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بذكر رسول الله. وخير ما يبدأ به هو الصلاة على نبينا محمد وعلى آله وبضيفنا العزيز الشاعر القدير محمد نشوان. أهلا ومرحبا بك.
2: بقيت وعليث الله يعطيك العافية.
0: نورتنا في فن الفنون في إذاعة سام بشكل خاص.
2: بنوركم بنور من هذا الإذاعة ونشكر طاقمها كامل.
0: محمد نشوان نسمع لقصائدك قبل أن ندعوك لتكون ضيفنا في هذا البرنامج. وأنت ضيف متمكن وشاعر قدير في مختلف الأوقات والمناسبات. لك إبداعات شعرية متنوعة ولك قصائد كثيرة ولك زوامل أيضا أنشدت بعضها وبعضها سمعناها في أعراس وبعضها في بعض المناسبات. محمد اليوم نريد أن نتعرف عليك بشكل أوسع، نستمع إلى مزيد من قصائدك، نستمع إلى إنتاجاتك الشعرية، لكن أيضا عرفنا في البداية عن من هو الشاعر محمد نشوان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام والرحمة.
2: أخوكم الشاعر أبو كرم محمد نشوان من محافظة صنعاء خولان الطيال بلاد أسناف.
0: ونعم.
2: وانطلقت مسيرتي الشعرية مع بداية العدوان وكانت من قبله بس تفعلت يعني بشكل نحمد الله ونشكره مواكبا للوقائع والأحداث. وبفضل الله سبحانه وتعالى ظهر في بداية هذا الحرب ظهرت مواهب كثير كانت مدفونة يعني في جميع المجالات. والله سبحانه ذي بيمكن وذي بيهيئ وذي بيأيد وذي بيعطي الملكة وبيعطي القريحة للعبادة
0: فعلا.
2: وفي جميع المجالات في مستويات التصنيع طب يعني قصائد في مستوى جبهات في مستوى أي حاجة أعلام ربي هو ذي بيهيئ
0: أكيد.
2: يعني لما نشوف واقع كنا نعيش قبل كان به ناس يعني كنا نعتبرهم قدوات في شعر بس إذا انخرطوا مع العدوان خلاص طفيت أصواتهم.
0: صح.
2: والله بيقول ويا بالله إلا أن يتم نورها ولك الباطل ما عد بلقى تأييد إلهي ولا توفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: حتى التأثير يقل على مستوى التأثير ومستوى القبول عند الناس، وعلى العكس تماما من ينطلق ولو بأبسط الأشياء يتطور وبسرعة فائقة. محمد أنت بدأت قلت الشعر قبل العدوان، يعني بدأت تكون شاعر ولا بدأت تهوجس ولا بدأت تتأثر بمن؟
2: البيئة بشكل عام. يعني في بلادنا البيئة الشعرية بحتة تضاريسها ورجالها وقبائلها وعادات وأسلاف وأعراف قبائل خولان الطيال هي معروفة للعالم يعني للعالم نقول أقل شيء للشعب اليمني من زوامل في أعراس ومراجش وهيادات وبالة معروف عند الناس كلهم. بذلك يعني المحيط الاجتماعي ذي كنا بنعيشه وذي بيساعد على ذي الجانب وكان من أجدادي شعراء.
0: من أثر فيك أو دعمك وشجعك انطلق؟
2: بداية انطلاقي كانت من يعني واحد من أولاد عمي بس أنا تأثرت كان يعني ساعة ما تقول كان عندي الشعر ما هو مسألة إنه هاجس ولا ما هاجس أي حين ما بدي شعر بين شعر تلقائيا
0: هواية وموهبة يعني جاهزة
2: الحمد لله وشكرا.
0: يعني تكتب بطلب حتى
2: طبيعي يكتب تلقائيا بدون أي
0: يعني ما يحكمكش الهاجس أنت تحكمه.
2: لا
0: محمد طبعا أنت لك قصائد ولك زوامل نعمل لفة احنا وأنت والمستمعين في هذا الجولة الإذاعية مع مخرجنا العزيز نياز الرازحي يسمعنا بعض من هذه الأعمال ونعود لمواصلة هذا الحديث.

0: فن الفنون.
1: من جديد حياكم الله وحيا الله ضيفنا العزيز محمد نشوان الشاعر القدير ابن خولان الطيال، وهو من أبرز من نتشرف بحضورهم اليوم معنا، ومن أصحاب القوافي الفذة والكلمات النارية الشعرية البديعة. محمد، أنت بدأت الشعر واعتبرته هواية فقط يعني على الطريق، ولا بتعتبره كل عملك وكل شغلك الشاغل؟
2: يعني الله سبحانه وتعالى بما ألهمك فيه من قدرات وإمكانيات ضروري ما تفعلها في سبيله. الله قال أنفقوا مما رزقناكم، هما قصدها ربي سبحانه وهي في الآية إنه ما بلا رزق مال ولا رزق. رزق في كل جوانب حياتك،
1: صحيح،
2: في إدراكك، في إمكانياتك، في ذكائك، في مستوى يعني حضورك، في مستوى يعني إثباتك لمهارتك، أي مجال أنت فيها. الشعر جانب من الجوانب الذي بنقوم بها في عمل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ونسأل من الله القبول والرضا فقط ولا غير. الجانب الشعر، الجانب الشعري ما بله يعني ما تقول في مجال من المجالات،
1: لا مش الأساس يعني في حياتك كلها.
2: لا
1: يعني بتعتبره هواية على الطريق،
2: هواية على الطريق، ويعني إنفاق من الله بعد علينا من رزق.
1: وعملك وعمل جهادي آخر يعني.
2: أكيد.
1: كلام جميل، الله يوفقك. طيب، مشاركاتك الشعرية على مستوى المناسبات أو على مستوى المسابقات في الداخل الوطن أو خارجه مثلا؟
2: شاعر الصمود شاركت الموسمين فيها، وصلت للمرحلة 16.
1: العام كم؟
2: 32، في يعني بعد العدوان بسنتين.
1: في بداية الموسم يعني. أيوة. بداية البرنامج.
2: بداية في يعني موسمين متتاليين. بس ما أذكر بالضبط 17-18 أو لا 20-21.
1: بعدها ليش وقف؟
2: وشارك ما وقفوا البرنامج نفسه. ما عاد اشتغل.
1: وتقريبا اشتغل قبل فترة من جديد.
2: ما اشتغل شاعر اليمن، شارك فيه وحصلت على المركز الخامس من جميع الشعب اليمن.
1: كلام، يعني أنت لازلت مصر أنك بتشارك؟
2: أكيد، ومناسبات
1: في أي فرصة.
2: أي فرصة بيني شارك طبيعي.
1: تكتب لكل مناسبة ولا المناسبات محددة فقط؟
2: يعني بالجميع المناسبات دي بتمر بها، يعني الأحداث دي مهمة بالنسبة لما يتضمن إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ومحور المقاومة بشكل عام.
1: أكثر ما بيستفزك تكتب لها قصائد؟
2: أكثر ما بيستفزني يعني واقع الناس الذين لم ينتموا إلى هذا المسير القرآني، ولا واقع الأمة العربية والإسلامية بشكل عام. يعني من بعد الأحداث التي كشفها الله سبحانه وتعالى لنا، يعني هل عاد شيء بعدها أحداث تضر الناس من الحق ومن هو الباطل؟
1: الله،
2: لو كان عاد باقي قرآن بينزل وبينزل يعني بعد إسرائيل وأمريكا في خندق، وإيران ومحور المقاومة في خندق، من هو ذي على حد؟
1: صح.
2: يعني هل قال إنها لا تعمل أبصر، قال ربي سبحانه، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ما عاد بعد هذا،
1: وهذا أصدق ما قد يقال وأصدق ما قد يشخص الحالة والوضع الدائر في البلاد بشكل عام وكل الناس وصنوفهم بهذه الطريقة. طيب، أخي محمد، شخصت أنت هذه الحالة بقصيدة مثلا؟
2: كل حالة بتمر بين أشخصها.
1: هات بسمعنا ما كتبت.
2: صلوات الله على محمد،
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين.
2: يا ضجيج الصمت في داخل شجوني، هدي لا تبعثرني وانا في منتهى الجديه.
1: الله،
2: التمحور حول ذاتي بات ينكس جهدي، واختزالي للحقائق يعكس النرديه، بين طيات الحنايا والحنين الفردي، ما بقى الافكار قافي ثانيه وديه، تحتويني في مشاعرها وتنهش كبدي، هدت اركاني ولا عندي لها نديه، جزرها في شاطئ احزاني يلملم مدي، والهدوء في موجها ضحى عاصفه رعديه.
1: الله،
2: قال جزرها في شاطئ أحزاني لملم مدي، والهدوء في موجها ضحى عاصفة رعدية، في نهار الويل شمس الوهم تفسد ودي، والليالي عايفها لأحلامي الوردية، كيف عبر والهواجس عالقة في وجدي، والأحاسيس الحبيسة تشكي الوحدية، الأمل في كف عفريت السلام يعدي، حسب قانون الأمم وضاعها النقدية، قبل طوفان الكرامة كان حلمها وردي، واصبحت داعم قف الطوفان للسادية، أمة المليار لا تهدى ولكن تهدي للكيان القدس وفي قطبوسها اللحدية. قال قبل طوفان الكرامة كان حلمه وردي، واصبح الداعم قف الطوفان للسادية، أمة المليار لا تهدى ولكن تهدي للكيان القدس وفي قطقوسها اللحدية، والخيانة في عروق الشرق الأوسط تبدي، كل ما لاحت حسينية مع زيدية، لا تظن الصبر في كل المواقف مجدي، شوف صبر الدل كم عرق نعه نجدية.
1: أي والله،
2: حرب غزة في رحاها العالم المتردي، بان زيفه وانكشف بمراضها المعدية، بعد عامين انتصار الدم كان تحدي، أربك الموساد والغى النظرة الفردية، لا سلام إلا بحد السيف للمتعدي، واجتثاث الصهيونة في واقع حدية.
1: الله،
2: قال بعد عامين انتصار الدم كان تحدي، أربك الموساد والغى النظرة الفردية، لا سلام إلا بحد السيف للمتعدي، واجتثاث الصهيونة في واقع حدية، فرق ما بين الثرية والثراء يا كبدي، بين من قاتل ويقتل هو دافع دية، مالها إلا البدر وابن البدر، ذاك الصعد ذي ممرق أنف الأمريكان ويهودية، يا تكون أو لا تكون أمه بقايد مهدي، حيدري في الوعد الآخرين هي السردية، حيدري في الوعد الآخرين هي السردية، وسلامتكم.
1: سلمك ربي وعافاك، حيدري في الوعد الآخرين هي السردية. وبهذه المصطلحات الجزلة وبهذا الاختزال الشعري البديع يشخص شاعرنا وضيفنا القدير محمد نشوان الواقع، ويحكي وكأنه ينسج الخيال بعبر من شعره الجميل البديع. وهذه من الميزات التي ربما تميز كل شاعر عن آخر، أنه يمتلك ملكة شعرية وطابع خاص وإبداع حرفي ونظم متميز، ولكل طريقته وأسلوبه في نظم الأبيات واختيار الأفكار. أنت عادة متى تختار الفكرة؟ هل بطلب مثلا لا تكتب إلا بطلب، أو بسبب مشهد، أو مثلا بسبب موقف معين؟ عادة إيش الذي بيخليك تكتب أصلا قصائد؟
2: المواقف والأحداث هي يعني الشيء الرئيسي دي أي شاعر نقول ما هو شاعر على هامش إنه بيكتب أي حاجة، لا يعني الشعر دي بيكون التأثير بيكون له وقعه على المسامع، بيكون التأثير في الواقع.
1: نعم.
2: هو دي بيجي عن مواقف بتحصل، أحداث بتقود يعني بتنفس عنك كل غضبك دي داخل، ولا أنه مجرد أنه شعر بينتقل إلى بعض الكلمات هي يعني كان لها قال الإمام الحسين وهل عهد الله كلمة غير كلمة واحدة، الشعر هو كلمة في كل التأثير في الواقع سواء في جانب سلبي أو جانب إيجابي. يعني مسألة ولا وبرا ومسألة يعني معاداهم ولا هي بتكون على أدي الأساس إن ما هي مسألة شعر وما شعر
1: بالضبط.
2: بس بتكون كلام إنك متولي للناس بأفعالك وأقوالك، وبتكون منطلق في ذي الخندق
1: صحيح.
2: توجهك الكامل هو ذي الخندق على أساس رضا الله سبحانه وتعالى. أما
1: بإذن الله. طيب أنواع الشعر الذي بيكتبها محمد مثلا، هل بتكتب شعر يعني على حسب الحالة، ولا بتكتب مثلا نوع محدد، شعر حكمي، شعر مثلا الرثاء، شعر الهجاء، شعر المدح؟ إيش الأنواع دي بيكتب فيها محمد نشوان؟
2: منذ أن يعني منذ بداية العدوان إلى الآن كل قصائدي، وقبلها حتى ما كان يعجبني لا قصائد غزل ولا قصائد هزل ولا قصائد يعني مدح أي حاجة، بس الآن كل شعري مركز على الجانب الرئيسي وهو إعلاء كلمة الله وجهاد في سبيل الله، كلمات يكون يعني تصب في في في ذي المحور أو الخندق الذي بنتحرك فيه.
1: كلام يعني بتوظف
2: جهادي بحت
1: كل هذه المجالات بتوظفها في هذا المصب وهذا الهدف.
2: أكيد.
1: كلام جميل. طيب محمد، الأحداث بشكل عام، بداية العدوان، هل بدأت تكتب على الجرائم؟ أول ما استفزك في بداية العدوان وأنت تكتب له؟
2: يعني بقصائد كثير من بداية العدوان،
1: خلينا نمر
2: بداية العدوان تحركنا نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني كان بعض الأوقات ما بيقدر واحد حتى يكتبه، وانتو عارفين الأحداث في بداية كانت المرحلة تحتاج يعني مواكبة حتى في جهاد، في مرحلة جهادية.
1: طيب أول قصيدة مثلا كتبتها هذيك الأيام وانت بتأثر سواء بمشاهد من القوة والمواجهة أو بمشاهد مؤثرة من إجرام العدو والضحايا التي سقطت؟
2: أول زامل كتبته في جبهة صرواح.
1: وانت مرابط هناك؟
2: وانا مرابط. قلت فيه: يا جر يا شوكه تحري معبري في مسلكه، يا جر يا شوكه تحري معبري في مسلكه، وحركي سكه من الترباس حيكها حيوك.
1: الله الله.
2: بتمتكه من كف مؤمن في الجباه المشركه، ومن تولى الامركه او من مشى نفس السلوك للمهلكه، يا من تعدانا بامر المملكه، سلمان قصره باندكه بامر ملاكه، الملوك دوره على السكه قسم بالله، ما بان تركوه فتح مكه بان عيده بعد ما نغزي تبوك، وفتح مكه بان عيده بعد ما نغزي تبوك، وسلامتكم.
1: سلمك ربي ما شاء الله. هذا البداية،
2: الله المستعان،
1: لكن كانت بداية ما شاء الله صاروخية مواكبة لبداية هذا الشعب.
2: نحمده ونشكره.
1: يعني كان تقريبا كل شيء ينطلق في سبيل الله منذ تلك الأيام إلى هذه الأيام موفق مسدد مؤيد ويصيب هدفه بدقة، حتى القصيدة تصيب الهدف وبدقة عالية ويصبح لها أثر كبير، يعني وكأن الله أنزل البركة والتأييد منذ تلك الأيام لمن يريد أن ينطلق في سبيله. مثل ما كانت الجرائم تمحيص واختبار، كانت أيضا الجهاد والانطلاق والمواقف هي أيضا فرصة، وهنيئا لمن استغل هذه الفرصة.
2: نحمد الله ونشكره، نسأل الله القبول والثبات على النهج هذا.
1: استمريت بالكتابة على كل موقف؟
2: أكيد.
1: أن ذكرت لي قبل الحلقة نقطة هامة جدا، وهذه ربما يصعب على الجميع، إذا لم يقل يصعب على الأغلب فهي صعبة تقريبا بشكل كبير، أنه أنت قلت أنك كنت تكتب بمواكبة لكل محاضرات السيد في أحد الرمضانات التي كان يلقي فيها محاضرات مستمرة، وتنتج لكل محاضرة تواكبها بقصيدة.
2: أكيد.
1: هل استطعت أن تواكب كل المواضيع؟
2: 60 قصيدة في 60 يوم، وكان أشتغل ذاك الأيام مدد لا شبو ناطع، بعض الأحيان كنت أكتب وأنا بين أسوق ولا جنب.
1: ما شاء الله.
2: وأنا بين أكتب 60 قصيدة ل60 محاضرة للسيد.
1: ولا توقف الهاجس
2: أبدا.
1: وإيش أبرز قصيدة عاد تذكرها؟
2: أي
1: أو لها موقف كذا مختلف؟
2: أنت يعني قادر تختار من 1 إلى 30 قصيدة في
1: بالحظ.
2: أكيد.
1: الذي ذكرتها أنت، الذي قلت وأنت بتسوق، كيف فعلت أو كيف وصل الهاجس وأنت بتسوق أصلاً؟
2: أبسط لي محاضرة 18 أو 19، يعني كان دلحين لحد الآن مسجلات عندي وهن بأرقام. يعني محاضرة واحد في تاريخ كذا كذا، المحاضرة الأولى مثلاً بحق 1443 وهي ثمار التقوى سيدي عبد الملك في أي رمضان عليه السلام وأزكى السلام
1: سلام الله عليه.
2: يعني بيحثنا على في على هدى الله، على تقوى الله، على ان احنا يعني نحدد الطريقة التي نسلكها في رضا الله سبحانه وتعالى، ويكون الغاية الأساسية والقصوى يعني والنهائية ان احنا نطلب رضا الله سبحانه وتعالى. هو قال سيدي عبد الملك الدعالات مال التقوى، وانا قلت في هذا القصيدة قلت في تاريخ 1443 في منتهى الشوق هجسي ضاق بالنجوى،
1: في منتهى الشوق،
2: في منتهى الشوق هجسي ضاق بالنجوى، وضحت خبايا المشاعر فيه مفضوحة.
1: الله الله،
2: متلهفه للعلم في طلته، تروى لها سنة ضاميه للشرب من دوحة.
1: الله،
2: في أول الشهر طل البدر ذي ضوى نوره، ليالي بها الرحمات منفوحه، نفحات شهر الصيام تعطل الأجواء، أسطور نافير حاب الهدي مشروحه، روحانيتها تزيل الغمه الشعوى، وأبواب رحمة إله الخلق مفتوحة.
1: ونشهد
2: في كل لحظة لمن نفسه لها تهوى، يسمع وينصت يغذي بالهدى روحه، بالذكر ذي هو شفاء من علة الأهوى، وطب الأرواح من عاهات مقبوحه، للمه أمر ربنا بالصوم، ما الدعوة ما سر هذا الفريض ليش مطروحه، عرفتنا سيدي ما غاية التقوى، في شهر تقوى يداوي نفس مجروحة.
1: الله الله،
2: قال للمه أمر ربنا بالصوم، ما الدعوى ما سر هذا الفريضة ليش مطروحة، عرفتنا سيدي ما غاية التقوى، في شهر تقوى يداوي نفس مجروحة، إقرارنا دون تقوى ما دفع بلوى، لكن بها يستقيم العيش في صوحه، حصن وعلاج لنفسنا من الأغوى، ودرع واقي من الإفساد، وجموحه بها نصل في الحياة للغاية القصوى، من خلقنا والنجاة من النار ملفوحة، من خلقنا والنجاة من النار ملفوحة.
1: نشهد، صح الله لسانك،
2: صح بدنك وروحك.
1: هذه كتبتها وانت بتسوق؟
2: أكيد.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ولا صدمت؟
2: ماشي،
1: والهاجس بيشلك ويطير؟
2: الحمد لله وشكر الله. يعني ساعة ما تقول المسافة الطويلة دي هنا نسير فيها نمد، واكتب لي بيت بيتين وامشي قليل وامشي،
1: كل ما جاء الهاجس وقف كتب.
2: ما بيش هاجس معي، أنا معي أكتب أي حين ما بدي أكتب بين أكتب. ما بيش هاجس.
1: كلام كلام. طيب أنت ذكرت لي قبل قليل نقطة مهمة، أنه أنت فزت في مرحلة الخامسة في برنامج شاعر اليمن، إيش كانت قصيدة الفوز؟
2: قصيدة الفوز كان مشاركين من جميع المحافظات، يعني كان منبهين على أنه ممنوع أن نذكر كل واحد أحزاب ولا قضايا ولا سياسيين، على الشعب نقول على وصف صنعاء وعلى وصف اليمن بشكل عام. قلنا فيها تنفح بكور الجزائل والقوافي بخور، ومن شذاها حروف طاب هو جاسها ما بين حر المشاعر، واشتعال الشعور لهفة تشق الحنايا، شهقة انفاسها يتلعثم الفكرة، ولسان البلاغة يغور في وصف من كل واصف تاها، بإحساسها أيقونة العشق صنعاء عبر كل العصور، متهردة في معالمها وفي ناسها.
1: الله الله،
2: قال يتلعثم الفكر ولسان البلاغة يغور في وصف من كل واصف تاها، بإحساسها أيقونة العشق صنعاء عبر كل العصور، متهردة في معالمها وفي ناسها، مهد العرب والعروبة أصلها، والجذور كل القبل والممالك فرع من ساسها، لوحة عتيقة بديعة ما بها من فطور، ما كن هلا سماوية بنداسها.
1: الله الله،
2: عذراء وكل البكارة شيبتها الدهور، تبل العواصم وهي تتجدد أعراسها، من قبل تحضر التاريخ كانت حضور، تعلمها كيف يتصفح بكل راسها، ما سام بالنوح، قال من قبل يتحضر التاريخ كانت حضور، تعلمه كيف يتصفح بفهراسها، ما سام بالنوح في تاريخ هلا سطور، وازال ما هو سوى صفحه بكل راسها، مهد العرب والعروبة أصلها والجذور، قال مهد العرب والعروبة أصلها والجذور، والقحطنة كل أبوها فرع من ساسها، نقوشها المسندية خلدتها الصخور، عروشها السرمدية جسدت باسها، أسرار غمدان ترويها خطوط الزبور، وآثار غيمان وسعد تحوي الماس، هاي يركع لها المجد حارز والكرامة، قال يركع لها المجد هيبة والكرامة تخور، من عزها والشرف قطرة، وسط كاسها متصونة بالرواسي، كل شامخ غيور والحاشدي والبكيلي، خير حراسها في صيفها وشتالة باردها، لا حرور كن المناخ انتقى جوها، بمقياسها لو زل جبل والعنب والبن، وانقل بذور ثمارها طيبة من طيب مغراسها، جنة على الأرض محفوفة، نوبها بسور لها سبع أبواب محكومة بترباسها. قال تغلق بوجه التعصب والفتن والفجور، ويفتتح للنقاء والطهر مجلاسها، فخر العقيق اليماني والتوز والقدور، وملحها مختلط سوقه بنحاسها، مكحله دورها الياجور، نوره ونور تغازل الشمس بكرتها، وغلاسها مجلله بالمآذن والقبب والقصور، ذي شاهده عن هويتها ونماسها. قال من يوم همدان جابت للعزيز الغفور، ما قد وطاها قد باغي ولا داسها، أم اليمن قبلة الثوار بدر البدور، مقنفه ما توطي للعدو راسها، مقنفه ما توطي للعدو راسها، وسلامتكم.
1: أنا أشهد، الله يسلمك ويعافيك، ما شاء الله كل قصيدة أقوى من الثانية أو أقوى مما سبق، وكأنك بدأت الشعر الآن، ثم نسمع واحدة وكأنك بدأت الآن.
2: الله أنه يتقبل مننا،
1: وهذا وأنت بتقول ما بش هاجس، ما بالله على ما بتحكمها أنت.
2: أيوه، بالشغلة حق العمل بيجي ما بشي معنا،
1: ومشغول بعمل وكذا وكذا.
2: الله أنه
1: يتقبل، لو عاد تتفرغ ما عاد تفعل.
2: يعني قد كان معي قصيد 30 بيت بغير نقط. قد كان معي فيسبوك في 5000 قصيدة واحد
1: عليه. 5000 قصيدة.
2: يشهد الله من أول. ما شاء الله. ما قصيدة ما هو بشكل عام إني طويل وما بين زوامل وبالات وما بين عم تقول هيادات وما بين قصايد.
1: 5000 قصيدة خلال العدوان يعني أنت.
2: 5 سنين يمكن من 15 إلى 20.
1: أتجاوز حتى عدد الأيام يعني في اليوم قصيدة.
2: من 15 إلى 20 كنت أكتب واصل.
1: ما شاء الله. يعني
2: الأيام دي ما كان يجي فيها حرب ولا ما يجي زعما تقول ما هو واصل ولا الناس في الجبهة بيجي حرب. كان يجي وقت فراغ ولا بيصب الهاجي الصبوب.
1: هذا قدو صبوب الصبوب ما عاد الصبوب بس يعني ما شاء الله تبارك الله. لا عاد نسرعك بعد على الهواء احنا نتضيف عندنا.
2: نسأل الله القبول ما جاء من ربي حيابه.
1: هذا يعتبر من الـ من الـ من الـ النعم الإلهية على المرء.
2: اللهم الحمد.
1: إنه يعطيك من فضله بشكل أوسع من غيرك وبشكل أكبر. وبشكل مش عشوائي يعني احنا بنسمع القصائد من اول مش مجرد قصائد يعني كل قصيده اجمل من الثانيه وكل قصيده لها رساله وقصيده مهدفه يعني تحمل معانيها توصل رسائلها لها مكانتها ولها مساحه في البلاغه ولها يعني كل قصيده لها هدف وهدف مؤثر وهدف قوي جدا. انا احييك اخي محمد.
2: كل التحية. اذا ما كان القصيده هدف ولا الهاجس هدف ولا الشعر هدف ما يعني ما فايده انه واحد يكتبه.
1: والله
2: اذا ما كان وزر قد واحد يجلس بغير قصائد افضل.
1: فعلا الكلمات الحماسية أخي محمد أنت كنت بتكتبها عادة وانت تشتي زوملوها ولا بس تشتي تنتشر وخلاص؟
2: كل ما بنكتبه لله سبحانه وتعالى. يعني سواء انتشرت ما انتشرت تلحنت ما تلحنت والله ما بقى لك من ذي الجانب أبدا.
1: هذه ميزة تقريبا يعني أغلب شعراء كثير إذا كتبوا ما حد نشر لها القصيدة أو ما زوملوها له ربما يبطل يكتسف يجي له حالة نفسية لكن إصرارك واستمرارك هذا الحالة يعتبر مساحة خاصة من الإبداع والتوفيق.
2: يعني ما هي مسألة واحد فلمي نقول إن إذا انتشرت بعض القصائد بيكون لها صدى أفضل وبيكون لها وقع ضخم جدا أمام الله وخلقه وبيكون لها تأثيرها في المجتمع والواقع. لكن كل ما بتكتبه أنت هو لله حتى عملك ما أنت مراعي إن الناس يشوفوا عملك وإيش أنتشت وإيش سبرت.
1: صحيح.
2: يعني الله ذي بيتقبل وإذا أراد الله لها الظهور ولك الظهور وذي بيظهرها.
1: بالضبط.
2: قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصف فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا
1: ظاهرين.
2: إذا أراد لك الله الظهور وبيظهر من غير ما تحتاج إنك توسل فلان ولا تسير لا عند فلان ولا يا فلان بلغ لي عند فلان ما هو هذا الخبر.
1: فعلاً.
2: يعني قدر التواصل الاجتماعي بيكفي وفي
1: أين بتنشر أنت قصائدك عادة؟
2: اتحاد الشعراء والمنشدين في ثنتين مجموعات في الواتساب وفي الفيسبوك.
1: ليش ما تفعل لك مثلاً قناة في التليجرام؟ وصفحات بديلة في الفيسبوك.
2: أشغول
1: ما بتحصل وقت.
2: عمش.
1: تكلف أي أحد معروف مثلا لأنه قصائد كثيرة ومهمة وربما يستفاد منها. يعني إحنا مثلا على المستوى الإعلامي بنستفيد من كل ما بكتب أي شاعر بنلقاه عنده أو بنلقاه من قصائد.
2: بالنسبة للاتحاد حق الشعراء حقنا مدري ما لهم مهتمين حتى أنه ملغوا برنامج شاعر الصمود مرة وكان يعني كان نوعا ما بيظهر
1: قالوا مكلف.
2: أيوة كيف
1: ويخسرهم زلط وهم ما بش معهم زلط. طيب
2: هي جبهة لحالها كانت.
1: بالضبط ولا زالت يعني عاد أيوة به كثير يعني
2: الاستمرارية موجودة. هو من طلق واحد على أساس ذي الجانب إلا على أساس إنه بيستمر. غير هذا ما بيجي عندنا يعني انحراف ولا زعما تقول العمل هو كما هو لله ما بشي قالك والله ما هو ذي ربي ذي بيعين.
1: بالضبط. طيب أنت ما قد جربت يعني تلف أو تجمع قصائدك كلها في ديوان مثلا وتخبي لأنه مثلا تفعلهم في صفحة والصفحة هذا تحذف وبعدين تجي تفعل صفحة جديدة وتحذف الذي فيها بتأرشفهن بأي طريقة؟
2: لا حد الآن ما بين الأرشيف
1: أبداً.
2: ذواكر بس كان يعني معي ذواكر فيها ملفات PDF ترى حد الآن ما قد قدرت إني ما قد لقيت جهة مثلاً قال كان ابن جابر حق محاضرات السيد المفعلون في كتاب عند ضيف الله سلمان وهمل والموضوع وجهله.
1: أنت ما جربت أنت تبحث بطريقتك بأسلوبك عن وسيلة لأرشفتها مثلاً في شكل كتاب في شكل قناة في التليجرام تحفظ فيها كل شيء إما تسجلها صوت أو تفعلها حتى فيديو أو تكتبها كتابة وترسلها النصوص تحفظ للجمهور لمن أراد أن يحصل على واحدة من هذه القصائد يحصلها بسهولة.
2: والله أنه بدي ذي الخبر وأنه حاجة شاغل بالي لكن بيجي حاجة أهم من هذا الجانب وهنا ولا مهمة. داي سهل الله ويعين الله ويدي أن الله من يحفظ إن كان أقل شيء في ملف فيديو في طباعة عادية ما نشي فيه
1: إن شاء الله.
2: مع أن بعض المؤسسات بكتب يعني بحاجة والله ما تخرج فيها من المجتمع.
1: صحيح.
2: بينك وبينك يعني القى في بعض المكتبات يعني اشعار وقصائد والله ما تلقى انه يقراها واحد جاهل. ما هو مستوى حتى يعني في جوانب غزلي في جوانب هزلي.
1: احنا اصلا احنا في اليمن تقريبا بلد زاخر بالشعراء وان ذكرت نموذج من هذا النماذج مثلا خولان فيها منجم شعري طويل عريض ترى الصغير والكبير يكتب الشعر ويكتب القصائد والزامل والمواقف والى اخره وربما هذا التنوع هو الذي يغني اليمن بهذا الجانب الثقافي والفكري ويثري الجانب الشعري بهذا المستوى الكبير وربما هو السبب. أعتقد أنه بقدر ما هو شيء إيجابي وأيضا شيء يعيق اكتشاف المواهب النادرة والأصوات البديعة الكثرة.
2: صح.
1: لكن بالأخير بركة، إحنا بنفرح إنه معانا أكثر من صوت، أكثر من مؤثر، أكثر من مبدع، وهذه حاجة تنفعنا ما ضرنا.
2: والمنك كلها لله سبحانه وتعالى.
1: بالضبط.
2: هو بيهي ودي بيأيد.
1: وهذا هو الأهم، أن تبقى كلها الأهداف لله، إن كانوا كثير أو كانوا
2: قليل.
1: وهذا هو المطلوب. طيب الجبهة، جو الجبهة وكتابتك القصائد في الجبهة، هل يختلف عن جو كتابتك للقصائد في أي مكان آخر؟
2: يعني الجبهة بيجي فيها روحانيتها وأحداثها ومواقفها، وحتى في مثلا جلستها يعني في شمسها وفي حرها ثاني على الواقع اللي بنعيش في القرى ولا في المدينة، ولا حتى لا مستوى واحد يضوي ذا ولا البيت بسر الدنيا مظلمة عند
1: بالذات
2: في الأحداث هذه مهمة جدا، وأحداث أني بتطلب من واحد أنه يبذل أقصى جهد أنه يبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجبهة لها روحانيتها، لها يعني قربها من الله سبحانه وتعالى، أقدس مكان ممكن الواحد فيه يذكر الله، يسبح، يستغفر، يدي قصائد شعرية، يعني بكل لكل حاجة في الجبهة التأثير،
1: لأنه الجبهة تقريبا فيها المقاتلين الذين يتأثرون بشكل مباشر بكل قصيدة، وإذا شاف القصيدة وتحمس وعجبته ربما تصنع القصيدة موقف عن طريق شخص تحمس أو غيرت في فكره أو أو أو، لأنه الناس هكذا أذواق، والكثير يميلون إلى السجع وإلى اللغة العربية وإلى القصائد، واليمنيين بشكل خاص، وبهذا يعني المجاهد هو ذواق، فكان ربما تؤثر فيه القصيدة. هذا كيف كان يأثر عليك أنت كشاعر، أنه قبل ما تكتب هل بتهم أنه كيف شأثر فيهم كيف شكذا، أم أنه كنت بتفعلها بالبركة والباري بيسدد؟
2: لا والله ما مسألة هم ولا شيء أني تأثر ولا ما تأثر، مثلا الهم الأكبر أني بيكون حاجة بيكون لها وقعها وصداها، يعني من جانب مثلا من جانب روحاني، من جانب هدى الله، من جانب قبولها عند الله سبحانه وتعالى، وأكبر حاجة كنا أنهمها أني يعني ترضي المجاهدين
1: هذه
2: في سبيل الله، وكان في يعني بقصائد على الواقع دي بيعيش والناس بالمحيط الاجتماعي والبيئة هذه من حولنا، يعني كنا نصل في بعض الجبهات ما قدوا عارفين عادم يقولوا يا حوذة بتشلوا الخمس، يا حوذة هندو قتله، يا حوذة كيف بتصفر، هي بعض المناطق دي ما حدث فيها قتال ويدخلوها الناس، بس بيقول لك تأثير القصيدة ويعني نوعية القصيدة في الجبهة تختلف، يعني ما بيش وجه مقارنة على مع أنه كلهن لله سبحانه وتعالى.
1: بالضبط. طيب نذهب إلى هذا الفاصل من عندك يعني يا نيازي، ذكرنا بأجواء الجبهة بزامن معين، ثم نعود لنواصل حديثنا في فن الفنون في هذه الحلقة الخاصة مع ضيفنا الشاعر محمد نشوان.

0: فن الفنون.
1: عدنا من جديد مستمعينا الكرام مع ضيفنا العزيز الشاعر أبو كرم محمد نشوان، حياك من جديد، ارحب.
2: بقيت وعليت
1: محمد. محمد إلى حد الآن أنا من أشد المعجبين تقريبا بقصائدك التي أسمعتنا إياها والتي عرفتها عنك من غير أن أسمعها في هذه الحلقة، لكن سمعناها في محافل وفي مناسبات أخرى. توقفنا تقريبا في بداية غزة وأحداث غزة، كيف شكلت عندك هذه المحطة بالنسبة لك أنت كشاعر وكمجاهد؟
2: يعني كمجاهد نقلتنا نقل نوعي، إحنا يعني في واقعنا لم نكن من يعني عانتنا الغزة بما قمنا به، ووفقنا الله سبحانه وتعالى القيام بتحت قيادة السيد القائد العلم عليه السلام. يعني لأن حرب غزة أفادتنا ونقلتنا النقل النوعي للعالم أكبر من ما خدمنا إحنا في مواجهة في يعني ثباتنا معها ودعمها وإسنادها. يعني من جانب نشرت هدى الله سبحانه وتعالى للعالم كله وعرفوا منهم دي على حق باب المندب، جلس أكثر من 10 سنين وهو مفتوح للساري والجاي والناس بيحاربونا كلهم
1: ويحاصرونا.
2: فلا قال سيدي عبد الملك ممنوع في تي الحرب على أي أساس؟ على أساس يعني ما بيش وجههم قال إن إحنا نقول بين حروبنا. قال سيدي عبد الملك قال 20 سنة ما كنا نسر نبلغ هدى الله للناس بالشكل الذي بلغته الواقع الفعلي والعملي
1: بالضبط
2: الجهادي المنطقة. وهذا المسير يعني ولو قاطعت حديثهم كان يعني ثمرة الحرب والصمود ضد العدوان وتحالف الخليجي الملعون ثمرته ان احنا وقفنا مع غزة.
1: صحيح.
2: هذا ثمره وكان لها تأثير وصدى قوي على العالم كله وعرفوا الناس منهم أنصار الله الحقيقيين.
1: كان أشبه بامتحان للصغير والكبير والقريب والبعيد ربما
2: غرب الناس جمعه
1: فعلا. طيب أخي محمد الزامل، أنت من كتاب الزامل لكن كأحد المستمعين للزامل، إيش يحدث فيك أنت من تأثير؟ إيش يترك فيك من أثر إذا استمعت للزامل؟ وهل نوعيته تهمك أنت ولا كيف ما كان عادي؟ يعني الكلمات ولا الزاول ولا اللحن ولا من يزومله اصلا؟
2: لا والله كان يعني من اكثر الزوامل ومن اكثر ما شدنا للمسيرة القرآني بعد هدى الله سبحانه وتعالى وبعد معرفة المجاهدين العظماء هو الزامل وكلمة الزامل. كان الزامل حق لطف القحوم وحق يعني عيسى الليث في اول المسيرة القرآني حتى بدون صجه بدون أرج بدون مكسرها. يعني من يستغرب لحد الان بعض المنشدين قد تحولوا
1: صحيح
2: الى يعني الى مستوى يعني ما عاد تفرق بين هل هذا منشد ولا مغني
1: فعلا.
2: من هذه من جاء دخل ومن قد به مع القصيدة الدال واحد لحناه وقام يسبر له،
1: وإذا قلت له انتبه ولا اتقي الله يقلب
2: يا أخي حاشا لله أن هذا المنهج والمبدأ، يقول لك نواكب ما هي مواكبة. قال سيدي حسن ما بنصيح الله من الجديد
1: بالضبط.
2: الدخيل على ثقافتنا وعلى معتقداتنا وعلى تاريخنا يعني ما بنصيح الله منه
1: الابتداع فيما لا داعي له.
2: كان يعني نعرف القصائد الأول والزوامل الأول يعني ما أحلى صوت لطف القحم وبيزوم المان بالي
1: صحيح
2: وما أحلى يعني لا مران بسري يعني بحاجات به تشد يعني تخليك تعيش في عالم ثاني وواقع ثاني
1: فعلا صدقت. وإحنا نشي نحافظ على هوية هذه القصائد والزوامل الأصلية الشعبية التي أصلا لها رسالة ولها هدف وجاءت في سبيل الله كأنها تطلق مثل الصاروخ الذي يطلق على الأعداء وتحقق أثر ونتيجة، أما دونها فهي جهد شخصي يعني على قد شغلك وعلى قد جهدك تحصل النتيجة في الدنيا، أما الآخرة ما نضمن لك لحنا ولا أنت تضمن نفسك.
2: الله المستعان.
1: أبلى عند الباري. طيب أحداث غزة وكل ما مرينا به وهذه الانتقالات الواسعة والمتغيرات الكبيرة، كنت واكبها بشكل عام بقصائد؟
2: أيوة يعني بمواكبة على كل أحداث غزة، وكان من هذا الأحداث قصيدة حق طوفان الأقصى في بدايتها وفي وسطها قلنا فيها نقسم برب الفلق والتين والزيتون وبكل آية جلية وسط قرآنه ما نترك القدس يعبث به بني صهيون ما نترك القدس يعبث به بني صهيون وما بقي مننا من شب دخانه يا عصر كشف الحقائق خرج المكنون قد كل شي بان لا داعي لتبيانه بقوة الله ذي أمره بكافئ ونون كان الحدث في صباح السبت برهانه غزة ومن مثل غزة قط ما بتهون طوفانها من رغم في الغرب وعوانه صمودها داس كبر الباغي الملعون وذلل أمريكا المقتر بدوانه طوفان الأقصى بذاته يفضح المرهون ويميز الحق عن ذاك الذي خانه ما للعرب كل بتهم صابهم طاعون إلا اليمن ذي برز الشرك بيمانه يا المملكة يا الأمارة يا ذري فرعون يا شرق يا غرب يا ذي صمل آذانه وين العرب والعروبة صوتها مدفون وين الذي من تميل الدين واركانه القدس يصرخ وغزه كبدها مطعون وفوقها المعتدي قد شن عدوانه جرائم الاحتلال تعدت القانون وكل ساعة بيقصفها بنيرانه.
1: الله الله.
2: قال القدس يصرخ وغزه كبدها مطعون وفوقها المعتدي قد شن عدوانه جرائم الاحتلال تعدت القانون وكل ساعة بيقصفها بنيرانه هل عاد شي دم فيكم يا عرب مخزون كلا يغمض على ما شافت عيانه الدور جاي عليكم والقضاء مسنون، لا حد يفكر عليه السلام شر طغيانه واحنا مع القدس. قال الدور جاي عليكم والقضاء مسنون، لا حد يفكر عليه السلام شر طغيانه واحنا مع القدس، واقسمنا برب الكون ما نتركه لين ما نوصل لبيبانه، مهما الوجع صابنا يا قدسنا الميمون انت السبب ذي تحركنا علشانه. لا بد من يوم والانصار يتجهون يطهروا باحتك من رجس شيطانه، والوعد الاخر قرب هذا الخبر مضمون، يدمروا ما على صهيون بنيانه، يدمروا ما على صهيون بنيانه.
1: سلمك ربي وعافك ما شاء الله تبارك الله. هناك قصيدة أنت قلت أن لها مكانة خاصة بالنسبة لك، هي من أيام الطوفان ولها قصة مختلفة.
2: أكيد.
1: إيش قصتها وما هي هذه القصيدة؟
2: قصتها على أساس تفويض المطلق لسيدي ومولاي القائد العلم حفظه الله عبد الملك بدر الدين الحوثي في قضية التفويض في ضرب يعني إسرائيل وفي غلاق باب المندب.
1: نعم.
2: قلنا فيها على نهج الولا يا سيدي عبد الملك جيناك.
1: جيناك.
2: على نهج الولا يا سيدي عبد الملك جيناك، وفي خط الكرامة والفداء بالتضحية سرنا علم وفق المعايير الإلهية توليناك، وهذا خيرة الله ما هو احنا ذي تخيرنا بملء قلوبنا يا صبت غير الخلق، فوضنا قرار الشعب كله من قرارك ما تراجعنا.
1: أنا أشهد.
2: قال بملء قلوبنا يا صبت غير الخلق، فوضناك قرار الشعب كله من قرارك ما تراجعنا، هنا الأنصار من تحت الحصار الكل بايعناك، ولك من بعد رب الكون فيما قلت سلمنا لنصرة قدسنا المحتل من صهيون لبيناك، وفينا شوق والشاهد علينا الله يسبقنا، توكل سمي الله وضرب الباغين آذناك، معك ما يوم نخشى في سبيل الحق لا يمنع.
1: أي والله.
2: قلت توكل سمي الله وضرب الباغين آذناك، معك ما يوم نخشى في سبيل الحق لا يمنى، طويلات المدى ومسيرات الحسم في يمناك، من أمريكا من إسرائيل ما دام القوي معنا، قوى الطاغوت مهما استكبرت تنداس تحداك، وهذا انته قصفته تل أبيب وقلت هذا احنا، وبا نضرب وبا نقصف ومن هو كفوة يتعداك، خلقنا حرار وابن حرار من ذي با يركعنا. قال طويلات المدى ومسيرات الحسم في يمناك، من أمريكا من إسرائيل ما دام القوي معنا، قوى الطاغوت مهما استكبرت تنداس تحت حداك، وهذا انته قصفته تل أبيب وقلت هذا احنا، وبا نضرب وبا نقصف ومن هو كفو يتعداك، خلقنا حرار وابن حرار من ذي با يركعنا، من هو من أبوه اللي بهذا العصر يتحداك، وقفت بيوم حكام العرب الغرب تتحنى.
1: اي والله.
2: قال من هو من أبوه اللي بهذا العصر يتحداك، وقفت بيوم حكام العرب للغرب تتحنى، على تم الجهوزية وما قد شافتها عيناك، تجندنا تدربنا تشكلنا تنظمنا برؤية واضحة والمنهجية حسب ما وصاك حسين البدر، وإحنا بعد منهاجه تحركنا إشارة من يدك، قال إشارة من يدك وإحنا صواريخك ندك أعداك، إذا خان العرب لقصة قسم بالله ما خلنا، ويا طوفان لقصة بشرف طوفان اليماني جاك، ويا طوفان لقصة بشرف طوفان اليماني جاك، ويا غزة قسم ما تتركك صنعاء ولو تفنى، ويا غزة قسم ما تتركك صنعاء ولو تفنى، وسلامتكم.
1: سلمك ربي وعافاك.
2: الله يسلمكم.
1: هذا المزيج الشعري المشبع بالإيمان والقوافي المرصعة بالوعي وبالبأس الشديد، هذا كله شيء متوقع منك أخي محمد ومن كل شاعر يحمل الثقافة القرآنية بين جنبيه وعلى عاتقه ويؤمن بالله وبكتابه ويلتزم بهذا النهج المعادي لأعداء الله والموالي لأولياء الله. أنا أحيي كل هذه القصائد التي قدمتها وهذا الحضور اللافت وهذا الإبداع والإصرار في الإنتاج الزاخر من القصائد المواكبة والقصائد الإبداعية الخاصة التي قرأتها والتي لم تقرأها. طبعا ربما الوقت يداهمنا، لكن هذا لا يمنع أن يكون لنا إن شاء الله لقاءات قادمة وحلقات مستقبلية نلقاك فيها
2: إن شاء الله،
1: لنواكب فيها جديد ما تكتب وجديد ما تنتج من القصائد الشعرية. أخي محمد في الختام، هل من رسالة تحب أن توجهها؟
2: رسالتي أولا إلى سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن إحنا مسلمين لتسليم مطلق ومفوضين للتفويض كامل،
1: كلام
2: وبعنا لله سبحانه وتعالى في سبيل على كلمة الحق تحت راية سيدي ومولاي القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. رسالتي إليه أنه يعني يا سيدي راهن بنا واضرب بنا البحر وخذ بنا غمرات الموت حيث كان، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا ويثبتنا على هذا، وأن لا يريك منا إلا ما تقرب به عينك. ورسالتنا إلى الشعب اليمني الصامت العظيم في كل أطيافه أنه يثبت على هذا المبدأ العظيم، وأنه يواجه يعني الحرب الناعم والإعلامي يعني الجارية الذي العدوان بعد يعني بعد تحالف أمريكا وإسرائيل وبعد تحالف الدول كلها علينا، ما عاد لقيوا حل يدخلوا علينا إلا من ذيل، يعني فهنا نجيهم على أرقى مستوى من الذكاء من الحيطة من الحذر، لا ينبغي أن يكون النفاق يعني يوصل إلى درجة أن احنا نتحطم أمامهم، يجب أن نكون صخر الصماء في مواجهة أعداء الله وفي مواجهة هذا الحرب الناعمة.
1: بإذن الله.
2: يقول سيدي ماجد المطري، قال إذا اليهود والنصارى وأهل الكتاب إذا عندهم إذا إذا احتلوا النفوس قال أعظم من إحنا احتلوا البلد نفسه.
1: بالضبط.
2: ما دامت نفوسنا محررة إن شاء الله يعني إن إحنا بان نملك الكون كله ما هم مجرد مستوى منطق ولا محافظ.
1: إحنا بنقاتل مع ملك السماوات والأرض يعني.
2: هو القادر سبحانه.
1: أكيد. تحب تختتم بقصيدة بأبيات ولا تكتفي بما قد قلت؟ ما رأيك؟
2: أكتفي بما قلت وإن شاء الله نلقى آخر ولكم ألف.
1: لكن إحنا ما اكتفيناش. عاد إحنا نش نسمع يعني ما شاء الله قصائد كل واحدة أقوى من السابقات.
2: ضيق الوقت وإن شاء الله في معنا عمل إن شاء الله في مرحلة ثانية.
1: إن شاء الله نشربك في أي وقت. الإذاعة لك والميدان ميدانك وهذا البرنامج يعتبره برنامجك في أي وقت. أهلا وسهلا بك.
2: أنا الشرف في مقابلتكم وألف ألف شكر لكم خالص التحية.
1: شرفتنا ونورتنا. شكرا كثيرا لك.
2: الله يرضى عليكم ودعاكم.
1: شكرا لك في
2: أمان الله وكتب الله أجركم
1: أجر الجميع.
2: بدعت الله.
1: أيضا نشكركم مستمعينا الكرام وننوه لكم في فقرتكم الخاصة فقرة يقولها البداع. شاركونا بالقصائد والتسجيلات الصوتية للقصائد وللزوامل وأرسلوها على رقم البرنامج 7811111991. في أمان الله.
0: قدمت لكم إذاعة سام
3: فن الفنون.
0: فن الفنون البث الأول
4: 10:00 مساء كل جمعة
0: ويعاد
4: 11:00 مساء الأربعاء وعند 1:00 ليلة الأحد لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع.
0: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون مسجلة بأصواتكم أنتم سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
4: رقم البرنامج
0: 7811111991.
4: الرقم مرة أخرى
0: 7811111991.
3: فن الفنون.
5: هنا سام.
6: تاريخ حي.
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام.
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام
6: إذاعتك أنت.
7: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر المهمة التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: الهيمنة الثقافية والتربوية أشد خطرا من الهيمنة العسكرية. السعودية لم تحتاج إلى دبابة واحدة لطمس مجزرة تنومة لعقود، بل استخدمت نفوذها السياسي والاقتصادي بشرط على الأكاديمي اليمني وعلى الإعلامي وعلى الموظف وعلى المسؤول بأن ينسى الجريمة كشرط للحصول على الامتيازات، لا سيما على الثقافيين والأكاديميين. امتيازات علمية، مؤتمرات، ندوات، نوال توزعه دارة الملك عبد العزيز. هذا يعلمنا أن المعركة الحقيقية للتحرر لا تكتمل بدون تحرير العقل والمناهج والثقافة، لأن العدو إذا امتلك عقول النخب فقد امتلك البلد بلا رصاص ولا حق. الدرس الثاني: الترهيب والعقاب أسلوب العدو عندما يفشل الترغيب. الدكتور سيد مصطفى سالم رحمه الله أحد كبار مؤرخ اليمن من إخوتنا المصريين الذين عاشوا اليمن وحظوا تقريبا بالجنسية اليمنية، منع من دخول السعودية لأداء الحج والعمرة طوال حياته فقط لأنه كتب بموضوعية عن العلاقات اليمنية السعودية. وهذا يعلمنا أن الأنظمة التي تمارس الإبادة والطمس لا تتردد في حرمان أي باحث أو مؤرخ من أبسط الحقوق الإنسانية كعقاب له على شجاعته العلمية. الدرس الذي نستفيده: أن لا نرهب من العقوبات السعودية، فمنع التأشيرات هو اعتراف منها بأنك على حق. الدرس الثالث: شراء الذمم وتجنيد النخب هو الاستراتيجية السعودية الأولى الذي لا يزال حتى الآن. إنشاء الجامعات السعودية بأعداد هائلة من الأكاديميين المتعاقدين من اليمن والعالم الإسلامي ودفع مبالغ ضخمة لكتاب ومؤرخين لتلميع صورة السعودية وتغطية جرائمها هو نموذج صارخ لاستراتيجية تجنيد النخب. درس العملي: على أي شعب يريد استعادة حريته أن ينتبه إلى أن العدو سيحاول شراء علمائه وأدبائه ومفكريه أولا قبل أن يرسل جنده. لذلك حماية النخبة الوطنية من الإغراءات المادية هو جزء أو هي جزء أساسي من معركة الوعي. ثم سألنا عددا من الأسئلة وقلنا: كيف تحولت مجزرة تنومة من جريمة دامية إلى قضية مدفونة بفعل الهيمنة والتضليل حتى غاب الوعي بها لعقود من الزمن؟ وسألنا أيضا وقلنا: ما الدور الذي لعبته السياسات الممنهجة في إفراغ الحج من مضمونه وتحويله من رمز لوحدة الأمة إلى أداة تفريق وتكفير؟ وسألنا أيضا وقلنا: كيف تمكن آل سعود من تحويل الحج الذي هو مؤتمر سنوي للوحدة الإسلامية إلى أداة لتفريق المسلمين وتكفيرهم وقتلهم، بدءا من مجزرة تنومة مرورا بمنع الحجاج اليمنيين والسوريين والقطريين والإيرانيين والليبيين أيضا من قبلهم، وانتهاء بكارثة منى التي حصلت بسبب توجيه موكب محمد بن سلمان بشكل معاكس لاتجاه الخروج للحجاج في الطريق. والواقع أنه كان للهيمنة النجدية الوهابية السعودية أثر بالغ في وأد تلك المجزرة وفي دفنها في رمال النسيان من خلال الهيمنة السافرة على القرار السياسي والتربوي والثقافي والأكاديمي في البلد في اليمن، وبأدواتها المختلفة من الترغيب والترهيب والتجنيد وغير ذلك، رغم أن المجزرة كانت جرسا مبكرا يشير إلى عدوانية هذا الكيان الشيطاني المتوحش قرن الشيطان، والذي نشاهد اليوم وعلى مدى سنين ماضية بعضا من مخرجاته في العدوان القائم منذ 2015 إلى اليوم، إلا أننا لم نكن قد أعددنا العدة لمواجهته عندما وقع، حيث أسدل الستار على تلك المجزرة في الواقع التعليمي وفي الثقافي وفي الإعلامي، فغاب معها الوعي العميق بأسبابها. وهذا يعني أنه في ظروف تحرر والاستقلال يجب إعداد العدة لذلك وتنمية الوعي الوطني المستقل بهذه الأحداث حتى لا نخدع مرة أخرى، حتى لا نهاجم مرة أخرى ونحن في غفلة. والسؤال الأهم الآن هو: أين تقع تلك المجزرة في النظرة السعودية الاستراتيجية للحج؟ وأين موقعها في سيل الاعتداءات السعودية على الحجاج بشكل عام؟ ولماذا لم يخلو عام من كثير من الأعوام إلا وفيه اعتداءات أو عدوان أو إهمال أو تقصير نتج عنه مجازر كبيرة وقتل المئات والآلاف من حجاج بيت الله الحرام؟ إن الذي يظهر أن دور السعودية قرن الشيطان الاستراتيجي المنوط بها منذ إنشائها على يد المستعمرين الغربيين، بريطانيا أولا ثم أمريكا لاحقا، هذا كله يقوم على استراتيجية إفراغ الحج من محتواه وأهدافه وغاياته من خلال قتل الحجاج المسلمين
الإهمال المتعمد المؤدي إلى موتهم، تعزيز الشعور النفسي والتربوي لدى عامة المسلمين بالسخط وعدم الأمان والإحباط في الحج، وكذلك من خلال صد المسلمين عن الحج أو منع الحج عن تأدية دوره في تقرير وحدة المسلمين وتوجيههم نحو قضاياهم المصيرية، والتنديد بسياسات المستكبرين الأمريكان وصهاينة في الحج والبراءة منهم. فإذا كان الحج في الأساس هو المؤتمر الأعظم للمسلمين سياسيا ووحدويا وثقافيا واجتماعيا وفكريا، فإن آل سعود نيابة عن سادتهم الصهاينة والأمريكان قد سخروا منابر الحرمين التي لها قدسيتها في قلوب المسلمين لتحقيق أهداف ذلك المشروع الاستعماري. حولوا هذا المؤتمر الأعظم من مؤتمر لوحدة المسلمين إلى مؤتمر للتفريق بينهم وتكفيرهم وتضليلهم وتبديعهم وقتلهم وإضفاء المشروعية على جرائمهم.

0: بينهم إشكالية بينهم وبين قطر، وهم من نفس المنهج والطريقة والمذهب. وخلال نوبات مختلفة تعرض الحجاج المصريون والحجاج الأتراك والسوريون للمنع من بيت الله الحرام، وحولوا هذا البيت، بيت الله، حولوه إلى بيت سلمان، لا يدخله إلا من كان على دين سلمان وعلى هوى سلمان، حتى من أفراد العائلة السعودية الحاكمة. الذي يخالف سلمان لا يمكن دخوله للحج. وخلال نوبات مختلفة تعرض الحجاج المصريون والحجاج الأتراك والسوريون للمنع. عقب أزمة لوكربي بين أمريكا وليبيا في التسعينات، تم منع الحجاج الليبيين من الحج بضغوط أمريكية طبعا وبريطانية وفرنسية، على حد قول العقيد معمر القذافي في ذلك الحين. الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار أخرق قضى بتوجيه بعض الليبيين إلى السياحة إلى المسجد الأقصى المحتل، يعني يحجوا إلى المسجد الأقصى. طبعا إسرائيل أعلنت ترحيبها بذلك. أما مجزرة الحجاج الإيرانيين في عام 1987 فهي فضيحة مدوية، حيث قتل الحجاج قتلا ذريعا لأنهم فقط أعلنوا البراءة من أعداء الله أمريكا وإسرائيل. لم تتفوق على هذه المجزرة إلا مجازر 2015 ميلادية، الذي هي 1436 هجرية، بسبب إسقاط الرافعة في الحرم. ثم تسبب موكب ولي العهد في ذلك الحين، ولي العهد في ذلك الحين محمد بن سلمان، بتوجيه سيول بشرية منهم في اتجاهات متعاكسة في منى، أدى إلى تدافعهم ودعس بعضهم بعضا. على كل حال، لم يخل عام من الأعوام إلا وفيه مجزرة الحجاج بدعاوى مختلفة وأعذار باردة، سقوط رافعة، انطفاء كهرباء في نفق، تدافع، تزاحم، حرق خيام في منى من هذا القبيل، سقوط فندق بمن فيه، انهيار فندق بمن فيه من الحجاج. ما من عام إلا وفيه مجزرة الحجاج، إلا الأعوام التي حكم فيها الملك عبد الله بن عبد العزيز فتميزت بالسلامة للحجاج. وهذا يثير أكثر من سؤال، إن الصد عن المسجد الحرام يأتي في ذات السياق الذي تبذله مملكة قرن شيطان، تبذل فيه جهودا كثيفة وسعيا حثيثا لإفراغ الحج من أهدافه وغاياته التي تمثل تجسيدا حيا للوحدة الإسلامية بالكيان العالمي الموحد، حيث مؤتمر المسلمين السنوي، وحيث تعزيز وعي الأمة ومعالجة قضاياهم المصيرية وبراءتهم من أعداء الله، براءتهم وهم في خضم ذلك المشهد الأسطوري من أعداء الله الذين يناقضون المشروع الإلهي في هذه الأرض. وسيستمر الوضع على هذا النحو ما دام هذا الكيان الذي سماه الإسلام قرن الشيطان المرتبط بالاستعمار وبمشاريعه الهدامة والمفرقة، سيظل هذا الوضع يحكم سيطرته على ذلك البيت الطاهر حتى يهيئ الله ويقيد الله الرجال الذين هم المتقون الذين هم أولياء هذا المسجد الحرام. أما الفاسقون هؤلاء فليسوا أولياء، وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن البيت الذي جعله الله للناس أمنا وجعلهم فيه سواء العاكف فيه والبادية، حيث لا شرعية أبدا لأي إجراء يتم فيه منع أو عرقلة الحجاج من أي مكان قدمه. إن الله عز وجل جعل حق البادي وهو النائي عن المسجد الحرام وممن ليس من أهله مثل حق العاكف فيه سواء بسواء، فلماذا يعمل آل سعود على منع الحجاج من الدول التي قد تعارضهم، قد تتناقض معهم، قد تختلف معهم؟ لماذا يمنعونهم ويمنعون مواطنيهم من الحج؟ إنه بيت الله يا سلمان وليس بيتك، إنه بيت الله. وإذا قلب آل سعود صفحة التاريخ القريبة فربما استشعروا أنهم ربما سيخرجون من الباب الذي دخلوا منه. تحديدا في عام 1924 ميلادية أشاع والدهم عبد العزيز ومن معه من المطاوعة أن حاكم الحجاز آنذاك الملك الشريف الحسين بن علي بن الحسين بن الحسين بن علي قد صد حجاج نجد من دخول مكة، فعقدوا مؤتمرا في الرياض حضره أعيان نجد ومطوعتها وقادتها، وقرروا وجوب إعلان الجهاد ضد من صد عن بيت الله الحرام. وأنتم ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون لو أن توليتم على المسجد الحرام؟ صد في صد ومنع في منع، وبهذه الذريعة تم لهم اجتياح واحتلال الحجاز والحرمين الشريفين طبعا بدفع وبدعم بريطاني استعماري. نهاية هؤلاء، هذا النظام السعودي نهايته في الحرمين الشريفين لن تكون أحسن من نهاية كفار قريش لما صد المسلمين الذين كان يقودهم رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم عن البيت الحرام في السنة السادسة للهجرة. كيف وصف القرآن هذا صد؟ اعتبره خطيئة تضارع خطيئة الكفر، واعتبره موجب الإسقاط ولايتهم الواقعية على البيت الحرام، بالإضافة إلى سقوط ولايتهم الشرعية أصلا، وسببا موجبا لتعذيبهم من الله. قال الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. واعتبره إلحادا ظالما يستحق صاحبه عذابا أليما. قال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك حينما يعتدي علينا هذا العدو ويمنعنا من الحج ويصدنا عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء، فإن علينا أن نحج جميعا إلى جبهات العزة والشرف ونلبس ثياب الرجولة وننوي الإحرام بالجهاد المزلزل المنتصر للدماء شهدائنا في تلوما وغيرها، وأن نطوف مع الجيش واللجان الشعبية، أن نطوف مع الجيش مع القوات المسلحة اليمنية مع القوة الصاروخية مع القوة البحرية مع الدفاع الجوي حيثما طافوا، ونسعى بين صف حاجاتهم ومروة عدتهم وعتادهم، ننطلق للمرابطة والوقوف مع الأبطال على صعيد الحج. كل الجبهات مشعر حرام ولا يصح حجنا إلا بالمبيت والمرابطة فيها. يجب أن نزدلف إلى الله بأن نجمع بين الجهادين، جهاد المال وجهاد النفس وجهاد الكلمة والموقف، وأن نرمي في كل يوم معسكرات إبليسهم الرجيم ومواقع شيطانهم النجدي بما يسره الله من صواريخ زلزال توشكا سكود بركان بالقدس بالصواريخ بما أبدع اليمنيون فيه من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تفوقوا فيها وقاموا فيها قياما عظيما، ومما لا نعلمه إن شاء الله من فصيلة القادم أعظم. يجب على الشعوب الإسلامية أن تتحرك لتحرير الحرمين الشريفين وتعين أولياء المؤمنين الذين رضيهم أولياء على الحرمين الشريفين الذين يحققون كونه مثابة للناس وأمنا. من يسعى لتحقيق الحرم بأن يكون مثابة للناس وأمنا يأمنون فيه ويؤمنون غيرهم فيه فهم الأولى بالولاية على هذا على الحرمين الشريفين. والآن إلى فقرة إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد حسين ابن حسين ابن حسين زقيل الصعفاني من محل الجرواء صعفان حراز مديرية حراز محافظة صنعاء، كان عمره عند استشهاد 40 عاما. ومنهم الشهيد حسين بن علي بن درهم العريمي من قرية لجين ذويب السفلى مديرية حيدان صعدة، استشهد طبعا مع ولده أحمد الذي تكلمنا عنه سابقا في حلقات سابقة في حلقة سابقة. وأيضا من الشهداء الشهيد حسين ابن علي بن يحيى الأحمر من قرية قارة جوار قرية عزان بلاد القبائل من الحيمة الداخلية مديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء. وأيضا من الشهداء الشهيد حسين القريطي. هل تعلمون المقرأ؟ من منا لا يعرف المقرأ الشيخ محمد حسين القريطي الذي كان زينة رمضان ولا يزال تتزين سماوات شهر رمضان في آفاق اليمن جمعاء. الشيخ المقرأ محمد بن حسين القريطي هو ابن هذا الشهيد، والده الشهيد حسين القريطي ولد في عام استشهاد والده محمد حسين القريطي، ولد في عام 1341 هجرية في نفس العام حيث ذهب والده وأمه حبلى به ذهب للحج فاستشهد هنا، ولم يمنعه يتمه من أن يكون أحد أعلام اليمن المعاصرين في علم القراءات وحسن التلاوة للذكر الحكيم، فتتزين به سماوات شهر رمضان دائما في آفاق اليمن. والسؤال الآن الذي يجب أن نسأله والسؤال الذي يجب أن نسأله في ختام هذه الحلقة: واحد، كيف مهدت الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن ونجد والحجاز الطريق لوقوع هذه المجزرة مجزرة تنومة؟ السؤال الثاني: ما دور الاحتلالات والصراعات الداخلية والتحالفات ما دور الاحتلال والصراعات الداخلية والتحالفات في تشكيل المشهد الذي سبق كارثة مجزرة تنومة؟ والسؤال الثالث: لماذا تعد الفترة بين عام 1918 ميلادية و 1923 ميلادية عام وقوع هذه المجزرة أخطر مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها وما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرتها الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: جارح بشليش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نابن بسرتني هذا الأيام هاجعة احنا والسعودية، لا حرب ولا ستينة ولا كل واحد رحل في حاله ولا خرج والنص لا طريق. أصلا لا تعاجلش، النص في هدنة لو ما تكمل الهدنة. الهدنة هذا اعتدناها من أول طلعة قامت السعودية علينا واعتدت علينا الشعب اليمني. لا حزقنا منهم قالوا هدنة. هدنة ما هي؟ لما هي الهدنة هذه؟ ناهي قتله كما قدك بتتقاتل أنت وغريمك، ما يقول لك شراعي ولا هدنة ولا ذا ما. يا دخمعي يا يخمعك وما الله ضمك عمك. قال والبات عظلم والمجوب عظم. السعودية هذا اعتدت علينا، السعودية هذا أذية، السعودية هذا مشاركة لليهودي والنصراني في القتل في الخراب في الدمار فيهم كلهم. فحين ما رأيكم نجلس على الهدنة هذا؟ الهدنة هذا من اللي بيستفيد منها؟ هم راحين بيقوموا لنا جواسيس ويزرعوا لنا خلايا داخل البلد هذه. ما رأيكم نقول حصغرنا به لهم؟ زقمنا جواسيس، زقمنا خليز، اعترفوا لنا أوادم ومه اللي يحين الهدن هذا؟ هذا الثمار الهدن أبصرها لو ما عبش ناس يعني منتبهي أن قد انتعثت. يا ناس الوعي، الصبر والوعي. أنا متحملي نزيد نكون واعي يفكر واحد في الحاجة. فإحنا هذولا بيجوا لنا جواسيس جداد وخليج جديد وعملاء جداد، بيشتروهم بالقرش. ما درى أبوها السعودي هذا ولا غيره ما داخل البلاد ولا ما في الشارع هذا ولا ما بيقع في الحارة هذا ولا في البلاد هذا، ما درى. لكن ما بدو قزل حبه لا من داخل. يا ناس استحوا على أرواحكم يا خلق الله، اعزوا نفوسكم من الأهانة والبهذلة. طرحتوا نفوسكم ما عدا زجت إلى آخره بغير خرسعة، رجعتوا للشقوة ليهودي ونصراني. لا تقولوا شن قد الدنيا سابرة وان قد الحرب هجعات، والله إن ما بالله قد بسروا ولا يبسروا، والله حرم لا يسحقونا فوق مسحقة هكذا يشغرون. لكن ما قدروش، عجزوا، ما العجز قد عجزوا، رجعوا يفعلوا لك من هذا ولا أها. قالوا يا ويل الساهي من الله دوار الحي عسر، لو ما يقولوا لك بسرف لا في السوق هذا كم تدور بين الناس. وصلنا ها كم سعيدة في سوق البيض، وهذا لا ما تدرش بهم، بنقول خبرك وعلمك وهو شكك. وغر سبحان الله العظيم توفيق إلهي بفضحهم الباري إنه يا ذاك الناس قدم قال واحد تانك على الحديد، ما عادوش الباري يعني راضي إلا الناس يتبهذلوا. ما سمع لو قد فتضحوا هي هذا الهدنة. في ناس ادروا ان احنا في حرب والحرب لا زالت قائمة بيننا احنا والسعودية. قال والحرب حامي وبارد، وفي بارد الضرب بالسيف، والحرب حرب الموايد. محاصرين لنا ذاحينه، زاق من حقوقنا حق الشعب اليمني كامل، مرتبات الشعب. اين النفط، الغاز، الديزل، الغاز، المازوت، كل هذا بيشلوا، البحر، الطريق، الذهب، كل هذا مالك. معانا جبال الدائر حمر راحم لنا متاهة البشر. انقلت جبال على ما هي جبال، من الرخاء، من العقيق، من الباروت، من الكحل، من يوم صلي على رسول الله وآله الملح، من الذهب، جبال على ما هي. ذا جاوا يقاتلونا وذا بينقبوا لك على ما بيقاتل هذا، وهو جاي لفلف القلافت. ما هو قالوا هدنة، نفعل هدنة، ما هي من هدنة ولا يحين الهدنة هذا، وكم عاد استمر الهدنة هذا وكم عاد نجلس على هذا الحال. يا حكومتنا أمانه رخوا غريديكم وقاتله. طرحنا صابر للمضيق والثاني للعصيد، يا خلق الله جونست ما هزلقناش من حاكي، كلهم غرمة كلهم ولا واحد صالح. ما رأيك من يقول هذا باطل؟ عدوانكم على اليمن باطل. رحم الله السيد حسن نصر الله، هو الذي صح من ثاني يوم علينا، والله كلهم متفرجي عملاء ومطبع ليهودي ونصراني. ياي من قواصم إلى عائش، والذي ما يفكر فالفسر ينزل ولو كان علي مدرسة. صبرنا وتحملنا ولازلنا صابري وعنتحمل، لكن ما بعدها انشي خضية بنقول حقنا الحكومة والمفاوضي، انشي خضية وصلح مشرف يشرف البلاد والعباد ويثمن التعب، خيرا لقينا ولو نختلف طالع نازل. وانه غرد الساعة دقونه بهذا لسألتكم بالله لا ما ضويتوا وابشروا. وبسروا الشعب اليمني ونخوته وشهامته عن التيسعة ودم كتفي بقوة العزيز الحميد متوكل على الله مغلوبي معتدى علينا. مش احنا المعتدين ولا احنا الأذيين ولا بندور الأذاوة بندور نتخارج ان شي قلنا خاد يسعى الناس ومفل الناس يلا ونغر من هذا البعاسس والبخاسة سواعد الرجال عددتهم التحية لكل وطني حر داخل الوطن وخارجه وليا بيننا وعدت القيامة ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
0: جارح بشليل.